0: الجبلية ودعم التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: يعرف ميناء طنجة المتوسطة توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات الميناءية لطنجة المتوسطة سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهنا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
5: ريم راديو.
6: إنغميس نيم كورا إنماضن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في إطار برنامج المرحلة الثانية من الدورة 17 لمخيمهم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطفال القدس شاركوا بمدينة طنجة الشعب المغربي أفراحه بعيد الشباب السعيد من خلال إقامة حفل رمزي بمقر إقامتهم تضمن فقرات فنية من التراث الفلسطيني. هذا الحفل الذي حضره المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي استهل بترديد الأطفال المقدسيين للنشيدين الوطني المغربي والفلسطيني.
7: اليوم كان عندنا أمسية كتير حلوة بمناسبة عيد الشباب المجيد، عملنا فيها فقرات كتيرة بتعبر عنا كفلسطينيين وعن هويتنا، عملنا فقرات تتضمن الدبكة، الغناء، القرآن، وكمان الشعر، الشعر اللي بيعبر عن الترابط بين فلسطين والمغرب الشقيق.
8: كتير انبسطنا مع بعض وكتير فرحنا وشفنا التراث الفلسطيني من الدبكة الفلسطينية اللي تيجي في مقدمة التراث الفلسطيني، شفنا البنات والأولاد كيف رقصوا على الدبكة الفلسطينية بكل ثقة.
3: أطفال القدس قاموا أيضا بزيارة إلى مدينتي الفنيدق وتطوان، حيث شملت الزيارة جولة بالمركب الملكي للغولف. اطلعوا خلالها على مختلف مكونات الملعب من نقطة الانطلاق إلى الممر ومن النقطة الوعرة ومنطقة الوصول، قبل أن يتلقوا بإشراف مدربين محترفين دروسا تطبيقية في المبادئ الأساسية لاستخدام مختلف أنواع مضارب الغولف والتنوب على ممارسة اللعب.
5: جينا اليوم على مدينة تطوان، رحنا زرنا مدينة الجولف، لعبنا فيها وتعلمنا لعبة الجولف لأول مرة في حياتي، كانت تجربة جدا جميلة.
3: هذا وأتيحت لأطفال القدس أيضا زيارة في مدينة تطوان، جالوا خلالها في أزقة المدينة العتيقة واكتشفوا عددا من مظاهر العمارة المغربية الأصيلة، مستحضرين خلال هذه الجولة أوجه التشابه بين أجواء المدينة العتيقة وبعض ملامح البلدة القديمة للقدس.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
10: إيقاعات الريغي لغة مشتركة تجمع شباب الصويرة وفنانين من مختلف أنحاء العالم في العرض ما قبل الأول لمهرجان الصويرة من أجل إفريقيا، ريغي من أجل السلام، تزامنا مع الاحتفال بعيد شباب المجيد. فرقة غناوة أوترناشونال تشكل العمود الفقري الموسيقي لهذا الموعد، إلى جانب مشاركة فناني الإيفوري دافيد راستا وفرقة بوبا غناوي والفنانة شريفة غانية.
11: وطنك افريكان نجمعوا كاملين نضحكوا نديروا الموسيقى نديروا كل شيء اونصوم. سي ان بروغرام اللي غيكون فيه بوكو دو شوز كي فا بارلي دو لا بي، بوكو دو شوز ان شاء الله.
10: وبين الريغي وغناوة تفتح الصويرة فضاء للتلاقي الموسيقية عبر مهرجان يجعل من الموسيقى جسرا للتواصل والوحدة الإفريقية والسلام.
2: غيم راديو، غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
3: ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش عاشت على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي الشاب خالد ومغني الراب الحر. سهرة فنية أمتع خلالها الشاب خالد الجمهور برصيده الغنائي الغني والشائع بين مختلف شرائح المولوعين بفن الراي. من جانبه قدم مغني الراب الحر عرضا إيقاعيا متميزا أدى خلاله عددا من أغانيه الناجحة وسط تفاعل واحتفال كبيرين من طرف معجبيه.
13: في العرايش اليوم درنا حفلة يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى وفرحان كتير لأول مرة في العرايش.
14: أنا فخور وفرحان بتواجد ديالي في العرايش مع الجمهور العرايشي، كما لاحظتوا كانت أمسية واعرة، تفاعل كبير وما خابش ظني في الجمهور اللي كيبغيني.
3: هذه السهرة تندرج في إطار فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ببرمجة فنية متنوعة تجمع بين أسماء تنتمي لآفاق موسيقية مختلفة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
15: كنقول أن بالنسبة للآباء خاصهم شوية يكون عندهم الصبر ويستعدوا أولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسة، يعني حاولوا ينوضوهم شوية بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هذه الناحية الدري خاصو واحد الناحية الدري في راسو غادي يعرف أنه غادي يدخل المدرسة.
16: Oui, c'est important qu'il soit préparé psychologiquement, surtout après deux mois de vacances. Il va falloir qu'il retrouve un rythme de l'école. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances. Et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
17: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم، خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي، كيفاش غتدخلوا المدرسه، كيفاش غتتعاملوا مع الدراري، كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين، يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري، ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
18: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: حذر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30-40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وأضافت: نلاحظ ببساطة بالنظر إلى بعض المؤشرات أننا لا نرصد العدد الكافي من الحالات التي يفترض أن نرصدها. من جانبها أشار رئيس قسم التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ بالمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن عدد الحالات التي تم إحصاؤها لا يزال أقل بكثير من العدد الحقيقي، وأوضح أن أقل من 10% من الحالات المرصودة حاليا تتعلق بمخالطين معروفين، في حين أن أقل من 40% منها ترتبط وبائيا بحالة مؤكدة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: مستمدة أشكالها من القصب والخشب والألياف النباتية وأفكارها من الموروث المحلي، تجمع تعاونية وشمة بمدينة دمنات بأظلال بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المحلية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة، وبدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تطوير هذا المشروع.
4: وعندنا منتوجات، كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال البندق، بحال السكسو، بحال الهربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. والتعاونية كتكون من واحد 5 أعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين.
3: هذه التجربة تعكس الاهتمام الذي توليه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالأخص لدعم المبادرات المحلية المعتمدة على مؤهلات المنطقة ومواردها والمساهمة في خلق فرص الشغل ورفع الدخل لفائدة الفئات المستهدفة.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: آلاف من جماهير مدينة الحسيمة وزوار المدينة توافدوا على المنصة المقامة بساحة محمد السادس للاستمتاع بالسهرة الختامية للدورة 22 لمهرجان الشواطئ الذي تنظمه اتصالات المغرب. هذه السهرة المنظمة بمناسبة الاحتفالات بعيد الشباب السعيد استهلت بعرض موسيقي أحياه الفنان سعيد الكتامي الذي قدم كشكولا غنائيا تفاعل معه الجمهور الحاضر، قبل أن يعتلي الفنان زهير البهاوي المنصة ويمتع هو الآخر بأداء مجموعة من أشهر أغانيه الحاضرين.
6: أنا كنت فرحان بزاف تواجدي في هذه المدينة الغزالة، اللي أصلا كنجي ليها دائما في الصيف، كنجي نصيف هنا مدينة غزالة. الناس الله يكبر بهم، كيكبروا بينا كيما العادة. شكرا بزاف على هذا الكونسير الواعر.
5: هذه السهرة شكلت المحطة الأخيرة بمنصة الحسيمة ضمن فعاليات الدورة 22 لمهرجان شواطئ لاتصالات المغرب الذي جاب عددا من مدن المملكة على مدى أسابيع شهدت إقبالا جماهيريا غفيرا.
2: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
5: بحفل فني بهيج نظم بالسعيدية اختتمت السهرات الفنية التي احتضنتها هذه المدينة الساحلية في إطار الدورة 22 لمهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة الاختتام التي شهدت حضور أعداد غفيرة من ساكنة المدينة وزوارها استهلت بفقرات الشاب رضوان الذي أطرب رواد المهرجان بألحانه الاحتفالية وأدائه الأصيل في الموسيقى الشعبية لجهة الشرق، وسط تفاعل كبير من الجمهور قبل أن يفسح المجال للصعود على المنصة للشقيقين رجاء وعمر بالمير.
7: أجواء الحمد لله، الأجواء منورة ديما، صعب السعيدية عندهم النشاط وكيتميزوا بأجواء جميلة جدا وكيسمعوا جميع الإيقاعات كالرايك الشعبي الرقادة، يعني أي حاجة يسمعوا لها.
8: فرحانين بزاف تواجدنا الليلة مع الناس ديال السعيدية بمهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب، اكسبيريونس زوينة بزاف، أجواء كانت أكثر من رائعة، وهذا الشيء ماشي غريب على الناس ديال السعيدية خاصة والناس ديال الشرق عامة.
9: كان جمهور خيالي جميل جدا.
5: اختتام هذه الفعاليات التي تزامنت مع الاحتفال بعيد الشباب شكل أيضا فرصة للفنانين الثلاثة لإمتاع الجمهور بمجموعة موسيقية تجمع بين الموسيقى الشعبية والنغمات الحديثة.
9: أجواء زوينة، المهرجان زوين، عجبنا، عجب الوليدات، فرحوا الوليدات بزاف وعجبهم الحال.
5: مهرجان الشواطئ بالسعيدية مرة أخرى ينجح في جعل الموسيقى لحظة للمشاركة والاحتفال، جامعا بذلك بين سكان الجهة والمصطافين والزوار الذين أتوا للاستمتاع بالموسم الصيفي في جهة الشرق.
2: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: آلاف من جماهير مدينة الحسيمة وزوار المدينة توافدوا على المنصة المقامة بساحة محمد السادس للاستمتاع بالسهرة الختامية للدورة 22 لمهرجان الشواطئ الذي تنظمه اتصالات المغرب. هذه السهرة المنظمة بمناسبة الاحتفالات بعيد الشباب السعيد استهلت بعرض موسيقي أحياه الفنان سعيد الكتامي الذي قدم كشكولا غنائيا تفاعل معه الجمهور الحاضر. قبل أن يعتلي الفنان زهير البهاوي المنصة ويمتع هو الآخر بأداء مجموعة من أشهر أغانيه الحاضرين.
6: أنا كنت فرحان بزاف تواجدي في هذه المدينة الغزالة اللي أصلا كنجي ليها دائما في الصيف، كنجي نصيف هنا مدينة غزالة، الناس الله يكبر بهم كيكبروا بينا كما العادة. شكرا بزاف على هذا الكونسير الواعر.
5: هذه السهرة شكلت المحطة الأخيرة بمنصة الحسيمة ضمن فعاليات الدورة 22 لمهرجان شواطئ لاتصالات المغرب الذي جاب عددا من مدن المملكة على مدى أسابيع شهدت إقبالا جماهيريا غفيرا.
2: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.
10: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
11: إيقاعات الريغي لغة مشتركة تجمع شباب الصويرة وفنانين من مختلف أنحاء العالم في العرض ما قبل الأول لمهرجان الصويرة من أجل إفريقيا، ريغي من أجل السلام، تزامنا مع الاحتفال بعيد الشباب المجيد. فرقة غناوة أوترناشونال تشكل العمود الفقري الموسيقي لهذا الموعد إلى جانب مشاركة فناني الإيفوري دافيد راستا وفرقة بوبا غناوي والفنانة شريفة غانية.
12: وطونكو افريكان نجمعو كاملين نضحكو نديرو الموسيقى نديرو كلشي اونصوم. سي ان بروغرام لي غيكون فيه بوكو دو شوز كي فا بارلي دو لا بي، بوكو دو شوز ان شاء الله.
11: وبين الريغي وغناوة تفتح الصويرة فضاء للتلاقي الموسيقية عبر مهرجان يجعل من الموسيقى جسرا للتواصل والوحدة الإفريقية والسلام.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
13: غيم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين.
13: غيم راديو.
14: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
13: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
13: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
15: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطفين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل تبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، إذ تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على رحلات الجبلية، إذ تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطفين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو
17: مستمدة أشكالها من القصب والخشب والألياف النباتية وأفكارها من الموروث المحلي، تجمع تعاونية وشمة بمدينة دمنات بأظلال بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المحلية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة، وبدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تطوير هذا المشروع.
4: وعندنا منتوجات، كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال البندق، بحال السكسو، بحال الهربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. والتعاونية كتكون من واحد 5 الأعضاء وعندنا واحد 9 مستفيدين.
17: هذه التجربة
3: تعكس الاهتمام الذي توليه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالأخص لدعم المبادرات المحلية المعتمدة على مؤهلات المنطقة ومواردها والمساهمة في خلق فرص الشغل ورفع الدخل لفائدة الفئات المستهدفة.
16: غيم راديو.
13: غيم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: انطلقت بخنيفرة فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير إزوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث.

0: صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى استحضار مضامين الخطاب الملكي السامي بأجدير والتعريف بالثقافة الأمازيغية والتراث المادي وتثمينهما بما يعزز إسهامهما في التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية. ويتضمن برنامج الدورة عروضا فنية وموسيقية تستلهم الموروث الثقافي الأمازيغي بإقليم خنيفرة ومنطقة الأطلس المتوسط، إلى جانب مشاركات لفنانين ومبدعين من مختلف جهات المملكة بما يبرز تنوع وتعدد روافد المشهد الثقافي الوطني. وبالمناسبة ذاتها تم افتتاح معرض للمنتجات المجلية الفلاحية تنظمه مؤسسة روح أجدير الأطلس بدعم من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويروم هذا المعرض التعريف بالمؤهلات الفلاحية والمجالية للإقليم وتشجيع وتثمين وتسويق المنتجات المجالية بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في إطار برنامج المرحلة الثانية من الدورة 17 لمخيمهم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطفال القدس شاركوا بمدينة طنجة الشعب المغربي أفراحه بعيد الشباب السعيد من خلال إقامة حفل رمزي بمقر إقامتهم تضمن فقرات فنية من التراث الفلسطيني. هذا الحفل الذي حضره المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي استهل بترديد الأطفال المقدسيين للنشيدين الوطني المغربي والفلسطيني.
5: اليوم كان عندنا أمسية كتير حلوة بمناسبة عيد الشباب المجيد، عملنا فيها فقرات كتيرة بتعبر عنا كفلسطينيين وعن هويتنا، عملنا فقرات تتضمن الدبكة، الغناء، القرآن وكمان الشعر، الشعر اللي بيعبر عن الترابط بين فلسطين والمغرب الشقيق. كتير انبسطنا مع بعض وكتير فرحنا وشفنا التراث الفلسطيني من الدبكة الفلسطينية اللي تيجي في مقدمة التراثيني، شفنا البنات والأولاد كيف رقصوا على الدبكة الفلسطينية بكل ثقة.
4: أطفال القدس قاموا أيضا بزيارة إلى مدينتي الفنيدق وتطوان، حيث شملت الزيارة جولة بالمركب الملكي للغولف، اطلعوا خلالها على مختلف مكونات الملعب من نقطة الانطلاق إلى الممر ومن النقطة الوعرة ومنطقة الوصول، قبل أن يتلقوا بإشراف مدربين محترفين دروسا تطبيقية في المبادئ الأساسية لاستخدام مختلف أنواع مضارب الغولف والتنوب على ممارسة اللعب.
6: جينا اليوم على مدينة تطوان، رحنا زرنا مدينة الجولف، لعبنا فيها وتعلمنا لعبة الجولف لأول مرة في حياتي، كانت تجربة جدا جميلة.
4: هذا وأتيحت لأطفال القدس أيضا زيارة في مدينة تطوان، جالوا خلالها في أزقة المدينة العتيقة واكتشفوا عددا من مظاهر العمارة المغربية الأصيلة، مستحضرين خلال هذه الجولة أوجه التشابه بين أجواء المدينة العتيقة وبعض ملامح البلدة القديمة للقدس.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: طاحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش عاشت على إيقاع عروض غنائية بديعة

0: أداها كل من أيقونة فن الراي الشاب خالد ومغني الراب الحر. سهرة فنية أمتع خلالها الشاب خالد الجمهور برصيده الغنائي الغني والشائع بين مختلف شرائح المولوعين بفن الراي. من جانبه قدم مغني الراب الحر عرضا إيقاعيا متميزا أدى خلاله عددا من أغانيه الناجحة وسط تفاعل واحتفال كبيرين من طرف معجبيه.
1: في العرايش اليوم درنا حفلة يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى وفرحان كتير لأول مرة في العرايش.
2: أنا فخور وفرحان بالتواجد ديالي في العرايش مع الجمهور العرايشي، كما لاحظتوا كانت أمسية واعرة، تفاعل كبير وما خايبش ظني في الجمهور اللي كيبغيني.
0: هذه السهرة تندرج في إطار فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ببرمجة فنية متنوعة تجمع بين أسماء تنتمي لآفاق موسيقية مختلفة.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
6: يعرف ميناء طنجة المتوسطة توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسطة سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسطة أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسطة، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسطة للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهينا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا أن ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
4: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم.
7: تقريب خدمات التعمير والإسكان من مغاربة العالم، رهان قافلة التعمير والإسكان التي حطت الرحلة ببني ملالة في إطار عملية مرحبة 2026، منصة تواصلية لتقديم شروحات حول برنامج الدعم المباشر للسكن.
8: هي مناسبة لفتح وتقريب آفاق الاستثمار بالجهة من مغاربة العالم وتقديم البرامج الوزارية القطاعية، خاصة البرنامج الملكي دعم السكن، من أجل تمكين جميع الشرائح الاجتماعية من الولوج إلى سكن لائق.
7: فريق متعدد الكفاءات لتقديم الإرشاد والمواكبة وتيسير المصادر الإدارية لفائدة أفراد الجالية خلال فترة وجودهم بأرض الوطن.
4: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
9: حذر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30-40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وأضافت: نلاحظ ببساطة بالنظر إلى بعض المؤشرات أننا لا نرصد العدد الكافي من الحالات التي يفترض أن نرصدها. من جانبها أشار رئيس قسم التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ بالمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن عدد الحالات التي تم إحصاؤها لا يزال أقل بكثير من العدد الحقيقي، وأوضح أن أقل من 10% من الحالات المرصودة حاليا تتعلق بمخالطين معروفين، في حين أن أقل من 40% منها ترتبط وبائيا بحالة مؤكدة.
4: غيم راديو، غيم راديو،
3: الخبر من المصدر.
10: بحفل فني بهيج نظم بالسعيدية اختتمت السهرات الفنية التي احتضنتها هذه المدينة الساحلية في إطار الدورة 22 لمهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة الاختتام التي شهدت حضور أعداد غفيرة من ساكنة المدينة وزوارها استهلت بفقرات الشاب رضوان الذي أطرب رواد المهرجان بألحانه الاحتفالية وأدائه الأصيل في الموسيقى الشعبية لجهة الشرق، وسط تفاعل كبير من الجمهور قبل أن يفسح المجال للصعود على المنصة للشقيقين رجاء وعمر بالمير.
11: أجواء الحمد لله، الأجواء منورة، ديما أصحاب السعيدية عندهم النشاط وكيتميزوا بأجواء جميلة جدا وكيسمعوا جميع الإيقاعات، كي الرايك الشعبي رقادة، يعني أي حاجة يسمعوا لها.
12: فرحانين بزاف تواجدنا الليلة مع الناس ديال السعيدية بمهرجان الشواطئ الاتصالات المغرب، اكسبيريونس زوينة بزاف، أجواء كانت أكثر من رائعة، وهذا الشيء ماشي غريب على الناس ديال السعيدية خاصة والناس ديال الشرق عامة.
13: كان جمهور خيالي جميل جدا.
10: اختتام هذه الفعاليات التي تزامنت مع الاحتفال بعيد الشباب شكل أيضا فرصة للفنانين الثلاثة لإمتاع الجمهور بمجموعة موسيقية تجمع بين الموسيقى الشعبية والنغمات الحديثة.
14: أجواء زوينة، المهرجان زوين، عجبنا، عجب الوليدات، فرحوا الوليدات بزاف وعجبهم الحال.
10: مهرجان الشواطئ بالسعيدية مرة أخرى ينجح في جعل الموسيقى لحظة للمشاركة والاحتفال، جامعا بذلك بين سكان الجهة والمصطافين والزوار الذين أتوا للاستمتاع بالموسم الصيفي في جهة الشرق.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
10: آلاف من جماهير مدينة الحسيمة وزوار المدينة توافدوا على المنصة المقامة بساحة محمد السادس للاستمتاع بالسهرة الختامية للدورة 22 لمهرجان الشواطئ الذي تنظمه اتصالات المغرب. هذه السهرة المنظمة بمناسبة الاحتفالات بعيد الشباب السعيد استهلت بعرض موسيقي أحياه الفنان سعيد الكتامي الذي قدم كشكولا غنائيا تفاعل معه الجمهور الحاضر. قبل أن يعتلي الفنان زهير البهاوي المنصة ويمتع هو الآخر بأداء مجموعة من أشهر أغانيه الحاضرين.
15: أنا كنت فرحان بزاف تواجدي في هذه المدينة الغزالة اللي أصلا كنجي ليها دائما في الصيف، كنجي نصيف هنا مدينة غزالة، الناس الله يكبر بهم كيكبروا بينا كيما العادة. شكرا بزاف على هذا الكونسير الواعر.
10: هذه السهرة شكلت المحطة الأخيرة بمنصة الحسيمة ضمن فعاليات الدورة 22 لمهرجان شواطئ لاتصالات المغرب الذي جاب عددا من مدن المملكة على مدى أسابيع شهدت إقبالا جماهيريا.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
7: إيقاعات الريغي لغة مشتركة تجمع شباب الصويرة وفنانين من مختلف أنحاء العالم في العرض ما قبل الأول لمهرجان الصويرة من أجل إفريقيا ريغي من أجل السلام، تزامنا مع الاحتفال بعيد الشباب المجيد. فرقة غناوة أوترناشونال تشكل العمود الفقري الموسيقي لهذا الموعد إلى جانب مشاركة فنان الإيفوري دافيد راستا وفرقة بوبا غناوي والفنانة شريفة غانية.
16: وطونكو افريكان نجمعو كاملين نضحكو نديرو الموسيقى نديرو كلشي اونصومبل اي سي ان بروغرام لي غيكون فيه بوكو دو شوز كي فا بارلي دو لا بي بوكو دو شوز ان شاء الله.
7: وبين الريغي وغناوة تفتح الصويرة فضاء للتلاقي الموسيقية عبر مهرجان يجعل من الموسيقى جسرا للتواصل والوحدة الإفريقية والسلام.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
4: غيم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطفين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل تبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، إذ تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح، فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على رحلات الجبلية، إذ تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطافين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ. ريم راديو.
17: مستمدة أشكالها من القصب والخشب والألياف النباتية وأفكارها من الموروث المحلي، تجمع تعاونية وشمة بمدينة دمنات بأظلال بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المحلية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة، وبدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تطوير هذا المشروع.
18: وعندنا منتوجات، كنخدموا على منتوجات فلاحيه بحال البندق، بحال السكسو، بحال الهربال، الزميطه، كنديروا كل ما هو فلاحي. والتعاونيه كتكون من واحد 5 أعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين.
17: هذه التجربه تعكس الاهتمام الذي توليه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالأخص لدعم المبادرات المحلية المعتمدة على مؤهلات المنطقة ومواردها والمساهمة في خلق فرص الشغل ورفع الدخل لفائدة الفئات المستهدفة.
19: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: انطلقت بخنيفرة فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير إزوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث اللامادي بالمناطق الجبلية. هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار الثقافة والتراث اللامادي مرتكز لاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. ويهدف هذا الموعد الثقافي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى استحضار مضامين الخطاب الملكي السامي بأجدير والتعريف بالثقافة الأمازيغية والتراث اللامادي وتثمينهما، بما يعزز إسهامهما في تنمية المستدامة بالمناطق الجبلية. ويتضمن برنامج الدورة عروضا فنية وموسيقية تستلهم الموروث الثقافي الأمازيغي بإقليم خنيفرة ومنطقة الأطلس المتوسط، إلى جانب مشاركات لفنانين ومبدعين من مختلف جهات المملكة، بما يبرز تنوع وتعدد روافد المشهد الثقافي الوطني. وبالمناسبة ذاتها تم افتتاح معرض للمنتجات المجلية الفلاحية تنظمه مؤسسة روح أجدير الأطلس بدعم من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويرم هذا المعرض التعريف بالمؤهلات الفلاحية والمجالية للإقليم وتشجيع وتثمين وتسويق المنتجات المجالية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في إطار برنامج المرحلة الثانية من الدورة 17 لمخيمهم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطفال القدس شاركوا بمدينة طنجة الشعب المغربي أفراحه بعيد الشباب السعيد من خلال إقامة حفل رمزي بمقر إقامتهم تضمن فقرات فنية من التراث الفلسطيني. هذا الحفل الذي حضره المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي استهل بترديد الأطفال المقدسيين للنشيدين الوطني المغربي والفلسطيني.
5: اليوم كان عندنا أمسية كتير حلوة بمناسبة عيد الشباب المجيد، عملنا فيها فقرات كتيرة بتعبر عنا كفلسطينيين وعن هويتنا. عملنا فقرات تتضمن الدبكة، الغناء، القرآن، وكمان الشعر، الشعر اللي بيعبر عن الترابط بين فلسطين والمغرب الشقيق. كتير انبسطنا مع بعض وكتير فرحنا وشفنا التراث الفلسطيني من الدبكة الفلسطينية اللي تيجي في مقدمة التراث الفلسطيني. شفنا البنات والأولاد كيف رقصوا على الدبكة الفلسطينية بكل ثقة.
4: أطفال القدس قاموا أيضا بزيارة إلى مدينتي الفنيدق وتطوان، حيث شملت الزيارة جولة بالمركب الملكي للغولف. اطلعوا خلالها على مختلف مكونات الملعب من نقطة الانطلاق إلى الممر ومن النقطة الوعرة ومنطقة الوصول، قبل أن يتلقوا بإشراف مدربين محترفين دروسا تطبيقية في المبادئ الأساسية لاستخدام مختلف أنواع مضارب الغولف والتنوب على ممارسة اللعب.
6: جينا اليوم على مدينة تطوان، رحنا زرنا مدينة الجولف، لعبنا فيها وتعلمنا لعبة الجولف لأول مرة في حياتي، كانت تجربة جدا جميلة.
4: هذا وأتيحت لأطفال القدس أيضا زيارة في مدينة تطوان، جالوا خلالها في أزقة المدينة العتيقة واكتشفوا عددا من مظاهر العمارة المغربية الأصيلة، مستحضرين خلال هذه الجولة أوجه التشابه بين أجواء المدينة العتيقة وبعض ملامح البلدة القديمة للقدس.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش عاشت على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي الشاب خالد ومغني الراب الحر. سهرة فنية أمتع خلالها الشاب خالد الجمهور برصيده الغنائي الغني والشائع بين مختلف شرائح المولوعين بفن الراي. من جانبه قدم مغني الراب الحر عرضا إيقاعيا متميزا أدى خلاله عددا من أغانيه الناجحة وسط تفاعل واحتفال كبيرين من طرف معجبيه.
8: في العرايش اليوم درنا حفلة يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى وفرحان كتير لأول مرة في العرايش.
9: أنا فخور وفرحان بتواجد ديالي في العرايش مع الجمهور العرايشي، كما لاحظتوا كانت أمسية وعرة، تفاعل كبير وما خابش ظني في الجمهور اللي كيبغيني.
4: هذه السهرة تندرج في إطار فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ببرمجة فنية متنوعة تجمع بين أسماء تنتمي لآفاق موسيقية مختلفة.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: إن غميزنين كرة، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميزن قماب راديو.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: يعرف ميناء طنجة المتوسطة توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسطة سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهنا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
11: تقريب خدمات التعمير والإسكان من مغاربة العالم، رهان قافلة التعمير والإسكان التي حطت الرحالة ببني ملالة في إطار عملية مرحبة 2026، منصة تواصلية لتقديم شروحات حول برنامج الدعم المباشر للسكن.
12: هي مناسبة لفتح وتقريب آفاق الاستثمار بالجهة من مغاربة العالم وتقديم البرامج الوزارية القطاعية، خاصة البرنامج الملكي دعم السكن، من أجل تمكين جميع الشرائح الاجتماعية من الولوج إلى سكن لائق.
11: فريق متعدد الكفاءات لتقديم الإرشاد والمواكبة وتيسير المصادر الإدارية لفائدة أفراد الجالية خلال فترة وجودهم بأرض الوطن.
2: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: حذر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30-40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وأضافت: نلاحظ ببساطة بالنظر إلى بعض المؤشرات أننا لا نرصد العدد الكافي من الحالات التي يفترض أن نرصدها. من جانبه أشار رئيس قسم التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ بالمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن عدد الحالات التي تم إحصاؤها لا يزال أقل بكثير من العدد الحقيقي، وأوضح أن أقل من 10% من الحالات المرصودة حاليا تتعلق بمخالطين معروفين، في حين أن أقل من 40% منها ترتبط وبائيا بحالة مؤكدة.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
7: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
13: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
14: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن عقد الوعد بالبيع. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
15: مرحبا أستاذ هشام.
14: إذا الحديث ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع، وبالضبط حول عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. في الحلقتين الماضيتين كنا تكلمنا عن الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد. قلنا أنه خاصو يصفي العقار دياله ويطهره، ولكن فيه شي ديون لحجوزات تقييدات، يخلص الضرائب اللي عليه، يجيب الإبراء الضريبي، ما يتصرفش في العقار شي تصرف اللي ربما أنه يقضي ضرب المستفيد من ذاك العقار. الآن هنتكلموا على الالتزامات التي تكون على عاتق المستفيد، داك السيد اللي غادي يشري داك العقار، شنو هي الالتزامات اللي عليه الأستاذ منتصر؟
15: مرحبا. لأن كما في هذا الموضوع اللي كنضرب به الوعد بيه، ثنائي الجانب اللي كيكون التزامات على الطرفين معا.
14: نعم.
15: عطنا للبائع شنو الالتزامات ديالو، دابا نهضروا على المشتري. وكما قلنا على سبيل النكته شحال مره، وانه حنا ملي كيجي المشتري كنقول يجيب الفلوس ولا كتنصيو.
14: نعم.
15: المساله بسيطه،
14: صافي يجي واجد.
15: يجي واجد، لان هو البائع اللي كيخصو يوجد ديك العقار ويصفيه والى اخره. المشتري ملزم انه يوفر الثمن ديال الشراء طبعا.
14: تمام.
15: وطبعا خصو يكون الهويه ديالو تكون يعني يثبت الهويه ديالو.
14: نعم.
15: فالمطلوب هو انه الثمن ديال البيع. وهذه المساله هذه حنا اللي خصنا نعرفوا، ان دابا اغلبيه ديال العمليات ديال الشراء دابا ديال العقارات، واحد النسبه مهمه كتمر عن طريق القروض البنكيه. يعني فداك داك المشتري قليل الناس كيمولوا العقار يعني من المال ديالهم الخاص. الاغلبيه كيمول واحد جزء من المال ديالو الخاص وكيكمل بالقرض البنكي، او كيكمل ثمن كامل عن طريق قرض بنكي، وربما كيدخل معاه حتى المصاريف، لان كاين هذه الامكانيه. كاين بنكات اللي كتمول ثمن الشراء زائد المصاريف. فالالتزامات اللي عليه هذاك المشتري او المستفيد من وعد البيع، خصو مباشره بعد توقيع الوعد البيع خصو يبادر يمشي للبنكه. البنكات كيطلبوا لهم اول حاجه من عند الموثق، يطلبوا الوعد بالبيع، نسخة من وعد البيع اللي توقع، وشهادات الملكية، وعاد وثائق الأخرى اللي كتبت المداخيل ديالو. ربما واش هو موظف، واش ربما
14: أجير مستخدم،
15: أجير واش مستخدم، واش مهنة حرة. فهو ضروري خصو يثبت للبنكة أن عنده القدرة والإمكانية أنه
14: يسدد
15: القرض البنكي اللي غادي يخدم عنده.
14: نعم، واضح الأستاذ منتصر.
15: طبعا المصاريف طبعا.
14: نعم.
15: هذه نقطة مهمة ربما.
14: نعم. تكلمتي على أنه المستفيد. نعم. يعني السيد اللي غادي يشري، انه خاصو يجيب البطاقه الوطنيه ديالو، يعني ولا يثبت يعني التعريف ديالو، خاصه مثلا ولكن اجنبي ربما، على انه الباسبور جا والسفر الى غير ذلك. على انه يثبت الهويه ديالو. يعني بطريقه قانونيه المغربي، عندكم الطريقه كيفاش انكم كتيقنوا من الهويه ديالو، خاصه على ما اظن ان هناك جهاز الان اصبح شي جهاز في مكتب ديال الموثق اللي كيتيقن من خلاله، يعني من ديك البطاقه الوطنيه الاسره المتصل.
15: المكاتب الموثقين كلها مجهزه بواحد القارئ ديال البطاقه الوطنيه الالكترونيه.
14: نعم.
15: اللي كنستخدموا في حال اللي ربما كيقدر يوقع شك او لا ريبة من داك الطرف من الماتي امامنا، ولكن غالبا المساله ما كتهمش المشتري، كتهم البائع الا كان غادي يدخل في اطار محاربه السلع على العقارات.
14: نعم.
15: ولكن بالنسبه للمشتري غالبا ملي كيجيب البطاقه ديالو، يعني ما كتكون حتى شي مسائل اللي لان اللي غتدخل الريبه ولا الشك في نفسك فربما ديك البطاقه راه كتكفي. ونهضروا على الوكاله الا كان ربما داك المشتري غير حاضر، نذكروا بالمقتضى القانون الجديد ديال الوكاله.
14: نعم، نخليو ليها حلقه مع الاستاذ منتصر لان فيها ما يتقال، خاصه انه قانون جديد ويحتاج منا الى حيز زمني يعني باش نوضحوا هذه المساله. نرجعوا للمساله على انه المستفيد الالتزامات التي تكون على عاتق المستفيد. قلنا انه يجيب البطاقه الوطنيه ديالو يعني هذا، يجيب المصاريف اللي غادي يخلصها ديال العقد ديال الوعد بالبيع.
15: لا، دابا المصاريف ديال عقد الوعد بالبيع ماشي مشكله، لانه ربما كيكون مبلغ زايد، ماشي مبلغ اللي سميتو. كنهضروا المصاريف ديال البيع اللي ربما
14: هذيك غادي يوجدها. نعم غادي يوجدها،
15: الناس ما كيضربوش على الحساب.
14: نعم، حنا نتكلموا استاذ منتصر على نقولوا غادي يوجدها ان شاء الله في البيع
15: طبعا.
14: تمام
15: طبعاً.
14: لكن المساله المهمه وهنا بغيت نتكلم عليها الاستاذ منتصر، هو بعض الناس ما كيكونوش عارفين واش المؤسسه البنكيه غادي تعطيهم الكريدي ولا لا.
15: نعم،
14: وهذه مساله مهمه جدا، خاصه الناس اللي غادي يمولوا العقار ديالهم اما بصفه جزئيه او كليه من المؤسسه البنكيه. مبدئيا ما كيكونش عارف واش غادي ياخذ كريدي ولا لا، نظرا للمهنه اللي كيزاولها او للوظيفه اللي كيزاولها. هنا بغينا نصحوا هاد الناس هادو قبل ما يمشي عند الموثق الاستاذ منتصر، انه يمشي يعرف بالفعل واش البنك غادي يسمول له داك العقار ولا لا، لانه ربما كترتب عليه يعني مجموعه من الاشكالات.
15: نعم، ماشي قبل ما يمشي للموثق، قبل ما يبدا يقلب على العقار اللي غيشري.
14: نعم،
15: لان كتوقع بزاف ديال الناس ربما ماشي من الطبقه الضعيفه، راه حتى الطبقه المتوسطه ربما. ناس واعيين راه كنطيحوا في حال ديال الناس اللي على مستوى ثقافي كبير وكيطيحوا في هذا الخطا، لان البنكه خصك تعرف شحال تعطيك ديال الفلوس.
14: تمام،
15: وبين هذاك الشيء اللي تعطيك البنك، دابا انت كتمشي عند البنك، خصوصا بالنسبه للثاني المغاربه مقاطعين في الخارج، لان البنك كتبغي ضمانات. اي بنكه باش تمول لك شراء العقار كتبغي كتطلب واحد الشروط، يكون عندك واحد المدخول قار، خص يكون مثلا كتعطيها ضمانات باش انك تسدد ذاك القرض. ف قبل ما تمشي تشري خصك اول حاجه انت غالبا عندك واحد الحساب مع واحد البنك، ولا ربما كاع ما عندكش حساب، ماشي مشكل تمشي عند اي بنك تسولهم، تقول لهم الملف ديالي شحال تقدروا تعطوني باش نشري العقار، انا بغيت نشري واحد العقار وبغيت نعرفكم شحال توصلوا معايا.
14: تمام،
15: واش 50 مليون واش 60 مليون واش 100 واش 200 الى اخره، على حسب القدره ديال كل واحد. مي كتاخذ ديك المعلومه عاد كتمشي تقلب ديك الساعه تشري.
14: نعم يعني تمام،
15: انت كتشوف شحال عندك ديال الفلوس بعدا.
14: نعم،
15: شحال جامع وشحال عطيك البنكه، وعاد كتبقى تمشي تشري. ماشي انت كتمشي مباشره، كتكون واحد النهار انت جالس رقاتك وقيله خصني نمشي نشري دار، كنمشي السلام عليكم بشحال تبيع لي الدار، كنتفاهم معاك كنسمع معاك الوعد بالبيع، ومن بعد كنمشي كنصطدم بالواقع، كتقول البنك لا ما نعطيكش انت الكريدي.
14: تمام،
15: وراك تعديتي على ذاك السيد.
14: اشكالات كيبقوا كثير الاستاذ منتصر. نعم، انه ذاك الانسان كيبقى ذاك العقار ديالو يعني واحد المده معينه ما كيتباعش، ربما على انه ذاك الطرف الثاني ملي ما كيعطيش
15: كيبقى يطلب منه تمديد، كيقول اصبر عليا صافي انا نشوف لا انا نبدل البنك كان انا نمشي، كيقولوا في شهر كيولي في شهرين كيولي في شهور كيولي في شهور. نعم،
14: وبعد ما كيجيش يفسخ معاه كيوليو في دعوى قضائيه.
15: فضروري. نعم، ان انسان الا كنتي مقبل على شراء ديال اي عقار خصو شرف البيدجي ديالك شحال عندك ديال الفلوس.
14: تمام، باش ما يوقعوش الاشكالات،
15: باش ما يوقعوش هاد الاشكالات.
14: نعم، هذا
15: حتى المصاريف اللي هضرنا عليها هي راه خصها تدخل في الحساب،
14: لان تمام خاصة كيوقعوا فيها اشكالات استاذ منتصر. مساله المصاريف
15: نعم الناس كيتفاجئوا بها، كيكون مثلا هو مركز ديك التركيز ديالو كامل على توفير ثمن الشراء، وغالبا الناس كتبقى دير واحد البيجي من بعد كيفوتوا الشراء، كيكون مثلا هو على مثلا 60 كيزق شي ب 65. نعم، ما كيدخلش الحسبان ديالو انه راه عنده مصاريف.
14: نعم، واحد المصاريف اللي كتكون مهمه مثلا كتكون واحد 60000 درهم 70000 درهم على حساب القيمه.
15: 60000 درهم على حساب بالنسبه نقدروا. نعم، مثلا. نعم، ابتداء من 600 وانت طالع.
14: تمام،
15: من الثمن ديال يعني واحد المبلغ مهم.
14: تمام، يعني انه مهم. الانسان. نعم، خاصو يعمل في باله انه خاصو يوفر ايضا. نعم، ملي كيعمل العقد ديال الوعد بالبيع كيف ما قلتي قبل انه خاصو يمشي يسال. نعم، على راسو. نعم، يعرف خاصه ولا ما كانش عنده الفلوس باش غادي يخلص. نعم، ذاك العقار ويلتجا. نعم، لواحد المؤسسه. نعم، بنكيه من اجل التمويل كيف ما قلنا الجزئي او الكلي. نعم، انه يمشي يسول على راسو. أكيد، قبل ما يعمل العقد ديال الوعد بالبيع وقبل ما يمشي. نعم، يعني يدخل في ديك العمليه. نعم، ديال الشراء باش. نعم، ما وقعوش اشكالات.
15: نعم،
14: هذه مساله. المساله الاخرى على انه يعمل بالحساب ديال المصاريف. نعم، اللي. نعم، كتكون عليه ملي غادي ان شاء الله يبغي يعمل العقد ديال البيع النهائي. نعم، مسألة أخرى. نعم، الأستاذ المنتصر بغيت نتكلم معك. نعم، عليها وهي مهمة جدا.
15: نعم،
14: وأنه بعض الناس مثلا كيجي عند الموثق ومعه الزوجة دياله.
15: نعم،
14: كيمشي عند المتيق مع زوجة ديالو كيكون باغي يعمل العقد ديال الوعد بالبيع، جالس السيد الواعد يعني داك اللي غادي يبيع، جالس المشتري كيتكلم داك الشخص بوحدو، كيقول المتيق انا غادي نشري هذا العقار، غادي ناخذ كريدي عليه، غادي نعمل كذا كذا الى غير ذلك. يعطيه المتيق كيقول له واش هتشري بوحدك، كيقول له ايه غادي نشري بوحدي، كيعطيه الوثائق، يعطيه المسائل الى غير ذلك. كيمشي الدوسي للمؤسسه البنكيه، كيخرج الكريدي، ملي كيجي وكيبغيو يسينيو العقد النهائي كتكون الزوجة معاه، كتقول له أنا بغيت ندخل مع الزوج ديالي ولا علاش أنا ما دخلتينش مع الزوج ديالي، خاصة أنني كنت جالسة معاه في المجلس اللي كان ديال العقد الوعد بالبيع. واش الإشكالات ممكن توقع الأسد المنتصر؟
15: كتوقع، ماشي ممكن، كتوقع بزاف، كتوقع بزاف. وربما دابا الناس ديك الوعد بالبيع كيحتقروه، ما كيعطيوش ليه أهمية، تيجي كيسني معك الوعد بيع، تم بعد تتقلص البيع كيفاجئك بشي معلومه اللي كتكون مهمه اللي ربما كتكون عارفه النهار الاول. مثلا كما قلتي باغي ندخل ولادي، كي كيبغي يدخل ولادو كيسني الوعد بيع وكيدير كريدي بانكير، وتتاخر لك وانا بغيت ندخل معايا ولادي. لا، راه ملي كتدخل درتي القرض البنكي راك دخلتي معك واحد المؤسسه اللي هي اللي موله، حتى هي عندها واحد الحق في اذن الراي ديالها، هي ما غتمانعش، ولكن خصك الملف ديالك راه تعالج بناء على انك انت مشتري وسنيتي واحد القرض بنكي. كاين مساله اللي قلتي ديال كما قلتي كتجي دابا، هو ملي كتمشي كيجي الزبون عند المكتب ديال الموتى كنعطيو ليه عمر واحد لافيش ديال الحاله المدنيه ديالو، الاسم ديالو، المهنه ديالو، اسم الاب، اسم الام، الحاله العائليه، واش انت مزوج ولا انت مزوجه، واش مطلق واش مطلقه، واش عازب واش عازبه. فحنا كنجمعوا المعطيات بغض النظر شكون، يعني كتهم داك الشخص،
14: نعم
15: الشخص المشتري. فبزاف ديال الناس ملي كيعمر سمي ديال الزوجه ديالو ولا هي كتعمر سمي ديال الزوج ديالها كتسحب لها صافي، راه مباشره دخل معها العقد
14: الملكي. نعم،
15: ما كاينش شي حاجه بلا ما توقع، ما كاينش شي ملكي بلا ما كتوقع.
14: تمام،
15: هادي قاعده خصنا نعرفوها. راه حيت داكشي كنشوف في الافلام ديال انه كيجي كيقول لي راه عطيتك واحد الدار في سميتك، لا ما كايناش. الا غتشري راه كتوقع عقد الشراء، ولا على الاقل كتكون وقعتي واحد الوكاله ديال الشراء، كتعطي واحد السيت فويد انه ينوب عليك في شراء واحد العقار.
14: نعم،
15: فالمساله ما نخبيوش المعلومات، ملي كنمشيو عند الموثق في الجلسه الاولى كنوضحوا ليه جميع المسائل. كاين اكثر من داكشي، كتلقى مثلا دابا داك السيد اللي قلتي، وكتلقى بزاف الناس المغاربه ممكن قادرين بخرج انه كيوقع واحد الخلط ما بين القانون المغربي وقوانين ديال الدول الاخرى.
14: نعم،
15: كل دوله عندها قانون كينظمها، وحنا عندنا لا سيباراسيون ديال لي بيان، كل واحد عنده الا كانوا داروا
14: الاتفاق.
15: نعم، الاتفاق في اطار الماده 49 من
14: الذمه الماليه المشتركه.
15: نعم، ولكن حنا عندنا الذمه، كل واحد الذمه ديالو حرف مستقل في الذمه الماليه ديالو. فكتلقى مثلا داك السيد مشى عند المنعش العقاري وربما عطى تصبيق وعطى البطاقه الوطنيه ديالو وقال لهم بانه راه غنشري عندكم واحد العقار، وكي داك المنعش عقاري نهار كيوصل معاه المرحلة ديال البيع النهائي كيرسل لينا طبعا المعطيات، راه انا بعت لهاد الزبون.
14: نعم،
15: باش نوقعوا البيع. سميت ما كتذكر الاسم ديال الزوجة حتى شي مرحلة من ديك المراحل.
14: نعم،
15: حتى تيوصل لي الملف وكتعطي سميتو كتقول انا اش ما كاينش في هذه الملكية.
14: تمام،
15: فهذه مسائل.
14: نعم،
15: اللي
14: الغايه ديالنا هو هذا من برنامج.
15: نعم، الناس خاص تبغي الصحه.
14: نعم،
15: ما كصحاش مجانا، كصحه بعقد او بعقد اخر اللي كيكلف مصاريف. حنا ما كنبغيوش الناس يطيحوا في هذه
14: لا، وهذه المساله ديال العقد الاخر ربما انه لما كانش داخل المؤسسه البنكيه نقدروا نقولوا على انه قد يسهل الامر، ولكن الا دخل المؤسسه البنكيه
15: كيخصك الموافقه ديالها،
14: تعقيدات اخرى
15: تمام،
14: اللي كيكون الانسان في غنى عليها. اذا الالتزامات التي تكون على عاتق المستفيد هو أنه يوفر المصاريف ديال البيع النهائي، أيضا أنه يسرع الإجراءات المتعلقة به، كيف ما قلنا يمشي ولا كان غادي يأخذ داك الكريدي من المؤسسة البنكية، يعرف الوريقات اللي خاصه يجمع، شهادة العمل إلى غير ذلك، ويسرع ديك الإجراءات، ماشي يبقى مكتوب في الأيدي،
15: ويوضح النية دياله،
14: ويوضح النية دياله. هذا أمر مهم أمام الموثق.
15: ما تبقاش النية لأنك أي حاجة ناويها في قلبك شاركة مع الموثق ولا مع الناس اللي مع الموثق، كلهم انا باغي ندخل معايا ولادي واش ممكن، ماشيش الاخر لحظه حتى تكون الملف يعني تعالج واحد الشهرين وكيتعالج الملف حتى النهار ديال التوقيع، وانه خص بغي ندخل معايا ولادي، راه ماشي بهذه السهوله.
14: نعم، واضح الاستاذ منتصر. اذا هذه كانت بعض الاشارات والتوضيحات المتعلقه بالالتزامات التي تكون على عاتق المستفيد، ودائما الحديث عن عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. شكرا لكم الأستاذ منتصر العالمي على هذه الإضاءة القانونية.
15: مرحبا أستاذ هشام.
14: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: حذر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30-40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وأضافت: نلاحظ ببساطة بالنظر إلى بعض المؤشرات أننا لا نرصد العدد الكافي من الحالات التي يفترض أن نرصدها. من جانبها، أشار رئيس قسم التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ بالمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن عدد الحالات التي تم إحصاؤها لا يزال أقل بكثير من العدد الحقيقي، وأوضح أن أقل من 10% من الحالات المرصودة حاليا تتعلق بمخالطين معروفين، في حين أن أقل من 40% منها ترتبط وبائيا بحالة مؤكدة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية،
5: مستمدة أشكالها من القصب والخشب والألياف النباتية وأفكارها من الموروث المحلي، تجمع تعاونية وشمة بمدينة دمنات بأظلال بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المحلية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة، وبدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تطوير هذا المشروع.
6: وعندنا منتوجات، كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال بندق، بحال سكسو، بحال هربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. والتعاونية كتكون مع واحد 5 أعضاء، وعندنا 9 مستفيدين.
5: هذه التجربة تعكس الاهتمام الذي توليه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالأخص لدعم المبادرات المحلية المعتمدة على مؤهلات المنطقة ومواردها والمساهمة في خلق فرص الشغل ورفع الدخل لفائدة الفئات المستهدفة.
2: ريم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: تقريب خدمات التعمير والإسكان من مغاربة العالم، رهان قافلة التعمير والإسكان التي حطت الرحالة ببني ملالة في إطار عملية مرحبا 2026، منصة تواصلية لتقديم شروحات حول برنامج الدعم المباشر للسكن.
3: هي مناسبة لفتح وتقريب آفاق الاستثمار بالجهة من مغاربة العالم وتقديم البرامج الوزارية القطاعية خاصة البرنامج الملكي دعم السكن من أجل تمكين جميع الشرائح الاجتماعية من الولوج إلى سكن لائق.
7: فريق متعدد الكفاءات لتقديم الإرشاد والمواكبة وتيسير المصادر الإدارية لفائدة أفراد الجالية خلال فترة وجودهم بأرض الوطن.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
9: آلاف من جماهير مدينة الحسيمة وزوار المدينة توافدوا على المنصة المقامة بساحة محمد السادس للاستمتاع بالسهرة الختامية للدورة 22 لمهرجان الشواطئ الذي تنظمه اتصالات المغرب. هذه السهرة المنظمة بمناسبة الاحتفالات بعيد الشباب السعيد استهلت بعرض موسيقي أحياه الفنان سعيد الكتامي الذي قدم كشكولا غنائيا تفاعل معه الجمهور الحاضر. قبل أن يعتلي الفنان زهير البهاوي المنصة ويمتع هو الآخر بأداء مجموعة من أشهر أغانيه الحاضرين.
10: أنا كنت فرحان بزاف تواجدي في هذه المدينة الغزالة اللي أصلا كنجي ليها دائما في الصيف، كنجي نصيف هنا مدينة غزالة. الناس الله يكبر بهم كيكبروا بينا كيما العادة. شكرا بزاف على هذا الكونسير الواعر.
9: هذه السهرة شكلت المحطة الأخيرة بمنصة الحسيمة ضمن فعاليات الدورة 22 لمهرجان شواطئ لاتصالات المغرب الذي جاب عددا من مدن المملكة على مدى أسابيع شهدت إقبالا جماهيريا غفيرا.
2: غيم راديو، غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. صحة، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع.

0: شرائح المولوعين بفن الراية. من جانبه قدم مغني الراب الحر عرضا إيقاعيا متميزا أدى خلاله عددا من أغانيه الناجحة وسط تفاعل واحتفال كبيرين من طرف معجبيه.
1: في العرايش اليوم درنا حفلة يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى وفرحان كتير لأول مرة في العرايش.
2: أنا فخور وفرحان بالتواجد ديالي في العرايش مع الجمهور العرايشي، كما لاحظتوا كانت أمسية واعرة، تفاعل كبير وما خايبش ظني في الجمهور اللي كيبغيني.
0: هذه السهرة تندرج في إطار فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ببرمجة فنية متنوعة تجمع بين أسماء تنتمي لآفاق موسيقية مختلفة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: انطلقت بخنيفرة فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير إزوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث اللامادي بالمناطق الجبلية. هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار الثقافة والتراث اللامادي مرتكز لاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة وثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. ويهدف هذا الموعد الثقافي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى استحضار مضامين الخطاب الملكي السامي بأجدير والتعريف بالثقافة الأمازيغية والتراث اللامادي وتثمينهما، بما يعزز إسهامهما في التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية. ويتضمن برنامج الدورة عروضا فنية وموسيقية تستلهم الموروث الثقافي الأمازيغي بإقليم خنيفرة ومنطقة الأطلس المتوسط، إلى جانب مشاركات لفنانين ومبدعين من مختلف جهات المملكة، بما يبرز تنوع وتعدد روافد المشهد الثقافي الوطني. وبالمناسبة ذاتها تم افتتاح معرض للمنتجات المجلية الفلاحية تنظمه مؤسسة روح أجدير الأطلس بدعم من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويروم هذا المعرض التعريف بالمؤهلات الفلاحية والمجالية للإقليم وتشجيع وتثمين وتسويق المنتجات المجالية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: في إطار برنامج المرحلة الثانية من الدورة 17 لمخيمهم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطفال القدس شاركوا بمدينة طنجة الشعب المغربي أفراحه بعيد الشباب السعيد من خلال إقامة حفل رمزي بمقر إقامتهم تضمن فقرات فنية من التراث الفلسطيني. هذا الحفل الذي حضره المدير المكلف بتسجيل

0: سير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي استهل بترديد الأطفال المقدسيين للناشدين الوطني المغربي والفلسطيني.
1: اليوم كان عندنا أمسية كتير حلوة بمناسبة عيد الشباب المجيد، عملنا فيها فقرات كتيرة بتعبر عنا كفلسطينيين وعن هويتنا. عملنا فقرات تتضمن الدبكة، الغناء، القرآن وكمان الشعر، الشعر اللي بيعبر عن الترابط بين فلسطين والمغرب الشقيق. كتير انبسطنا مع بعض وكتير فرحنا وشفنا التراث الفلسطيني من الدبكة الفلسطينية اللي تيجي في مقدمة التراث الفلسطيني، شفنا البنات والأولاد كيف رقصوا على الدبكة الفلسطينية بكل ثقة.
0: أطفال القدس قاموا أيضا بزيارة إلى مدينتي الفنيدق وتطوان، حيث شملت الزيارة جولة بالمركب الملكي للغولف. اطلعوا خلالها على مختلف مكونات الملعب من نقطة الانطلاق إلى الممر ومن النقطة الوعرة ومنطقة الوصول، قبل أن يتلقوا بإشراف مدربين محترفين دروسا تطبيقية في المبادئ الأساسية لاستخدام مختلف أنواع مضارب الغولف والتنوب على ممارسة اللعب.
2: جينا اليوم على مدينة تطوان، رحنا زرنا مدينة الجولف، لعبنا فيها وتعلمنا لعبة الجولف لأول مرة في حياتي، كانت تجربة جدا جميلة.
0: هذا وأتيحت لأطفال القدس أيضا زيارة في مدينة تطوان، جالوا خلالها في أزقة المدينة العتيقة واكتشفوا عددا من مظاهر العمارة المغربية الأصيلة، مستحضرين خلال هذه الجولة أوجه التشابه بين أجواء المدينة العتيقة وبعض ملامح البلدة القديمة للقدس.

0: وقعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطفين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل تبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، إذ تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح، فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على رحلات الجبلية، إذ تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطفين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: إيقاعات الريغي لغة مشتركة تجمع شباب الصويرة وفنانين من مختلف أنحاء العالم في العرض ما قبل الأول لمهرجان الصويرة من أجل إفريقيا ريغي من أجل السلام، تزامنا مع الاحتفال بعيد شباب المجيد. فرقة غناوة أوترناشونال تشكل العمود الفقري الموسيقي لهذا الموعد إلى جانب مشاركة فناني الإيفوري دافيد راستا وفرقة بوبا غناوي والفنانة شريفة غانية.
4: وطونك افريكان نجمعوا كاملين نضحكوا نديروا الموسيقى نديروا كل شيء اونصوم اي سي ان بروغرام اللي غيكون فيه بوكو دو شوز كي فا بارلي دو لا بي بوكو دو شوز ان شاء الله.
3: وبين الريغي وغناوة تفتح الصويره فضاء للتلاقي الموسيقي عبر مهرجان يجعل من الموسيقى جسرا للتواصل والوحده الافريقيه والسلام.
2: اذاعه الاخبار المغربيه
1: ريم راديو.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
6: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد وإلى العناوين. بإقليم الحوز نحو 150 شابا وشابة يستكشفون آفاق الإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي. بإدمنات أحواش حين تتحول إيقاعات الذاكرة إلى جسر بين الأجيال. ومهرجان الشواطئ يختتم عروضه بالحسيمة بسهرة احتفالية حاشدة. أهلا بكم من جديد. يشارك نحو 150 شابا وشابة إلى غاية 31 من غشت الجاري في فعالية الجامعة الصيفية للشباب التي تنظمها الجمعية المغربية لتربية الشبيبة بالمركز الوطني للتخييم بتفليح إقليم الحوز، وذلك تحت شعار أي أفق للإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي. وتتضمن هذه الدورة المنظمة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب وبشراكة مع الجامعة الوطنية لتخييم برنامجا يجمع بين التكوين والتأطير والتبادل والترفيه عبر محاور تهم التربية على المواطنة والقيم والسلوك المدني والتأهيل الجمعوي والقيادي والفن والإبداع والتواصل، فضلا عن أثر التكنولوجيا والعوالم الرقمية في الممارسات الشبابية. وتروم هذه الجامعة الصيفية فتح نقاش حول موقع الإبداع في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واستشراف سبل توظيف هذه التحولات في تطوير الممارسات الثقافية والتربوية والإبداعات لدى الشباب. ما إن تبدأ إيقاعات الدفوف في الانبعاث حتى تتجه الأنظار نحو الحلقة، حيث تنتظم الأجساد في صفوف متناسقة وتتردد الأهازيج في الأرجاء. هكذا كان المشهد بمدينة دمنات خلال الاحتفال بعيد الشباب المجيد، حين أخذ فن أحواش مكانه في قلب الاحتفالات، مستعدا حضوره كأحد أبرز تعبيرات الموروث الثقافي الأمازيغي بالمنطقة. وقدمت جمعية إجتيغن ترجا عروضا تفاعل معها الحاضرون بحماس، لتتحول المناسبة إلى لحظة تتجاوز الترفيه الفني البحث وتستحضر جانبا من ذاكرة جماعية ما تزال تنبض في تفاصيل الحياة الاجتماعية للمنطقة. نستمع لتصريح أحد شباب المنطقة.
8: أجواء كانت مزيانة والناس كانوا حاضرين الحمد لله، والشي صراحة كشرفنا الحمد لله. حنا كشباب ترقى وكجمعية الحمد لله الشي هذا كشرفنا، لأن الحمد لله جاءوا الناس كاملين تقريبا، جاءوا يعني الناس من اللي سمعوا حنا درنا الإعلان باللي راحنا غادي نكونوا هنا في هذا المكان هذا. الحمد لله الناس ما تخلوش علينا، يعني تقريبا راه تكون حاضرة واحد تقريبا ما يقارن واحد 7000 واحد 6000 واحد الحمد لله.
7: ختاما، اهتزت مدينة الحسيمة على إيقاعات السارة الختامية للدورة 22 لمهرجان الشواطئ الذي تنظمه اتصالات المغرب. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي.
5: آلاف من جماهير مدينة الحسيمة وزوار المدينة توافدوا على المنصة المقامة بساحة محمد السادس للاستمتاع بالسهرة الختامية للدورة 22 لمهرجان الشواطئ الذي تنظمه اتصالات المغرب. هذه السهرة المنظمة بمناسبة الاحتفالات بعيد الشباب السعيد استهلت بعرض موسيقي أحياه الفنان سعيد الكتامي الذي قدم كشكولا غنائيا تفاعل معه الجمهور الحاضر. قبل أن يعتلي الفنان زهير البهاوي المنصة ويمتع هو الآخر بأداء مجموعة من أشهر أغانيه الحاضرين.
9: أنا كنت فرحان بزاف تواجدي في هذه المدينة الغزالة اللي أصلا كنجي ليها دائما في الصيف، كنجي نتصيف هنا مدينة غزالة، الناس الله يكبر بهم كيكبروا بينا كما العادة. شكرا بزاف على هذا الكونسير الواعر.
5: هذه السهرة شكلت المحطة الأخيرة بمنصة الحسيمة ضمن فعالية الدورة 22 لمهرجان شواطئ لاتصالات المغرب الذي جاب عددا من مدن المملكة على مدى أسابيع شهدت إقبالا جماهيريا غفيرا.
7: هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: الأخبار المغربية ريم راديو.
10: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: يعرف ميناء طنجة المتوسطة توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسطة سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهناً بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقاً لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفاً ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بحفل فني بهيج نظم بالسعيدية اختتمت السهرات الفنية التي احتضنتها هذه المدينة الساحلية في إطار الدورة 22 لمهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة الاختتام التي شهدت حضور أعداد غفيرة من ساكنة المدينة وزوارها استهلت بفقرات الشاب رضوان الذي أطرب رواد المهرجان بألحانه الاحتفالية وأدائه الأصيل في الموسيقى الشعبية لجهة الشرق، وسط تفاعل كبير من الجمهور قبل أن يفسح المجال للصعود على المنصة للشقيقين رجاء وعمر بالمير.
12: أجواء الحمد لله، الأجواء منورة، ديما صعب السعيدية عندهم النشاط وكيتميزوا بأجواء جميلة جدا وكيسمعوا جميع الإيقاعات كالرايك الشعبي رقادة، يعني أي حاجة يسمعوا لها.
13: فرحانين بزاف تواجدنا الليلة مع الناس ديال السعيدية بمهرجان الشواطئ الاتصالات المغرب، اكسبيريونس زوينة بزاف، أجواء كانت أكثر من رائعة، وهذا الشيء ماشي غريب على الناس ديال السعيدية خاصة والناس ديال الشرق عامة.
14: كان جمهور خيالي جميل جدا.
10: اختتام هذه الفعاليات التي تزامنت مع الاحتفال بعيد الشباب شكل أيضا فرصة للفنانين الثلاثة لإمتاع الجمهور بمجموعة موسيقية تجمع بين الموسيقى الشعبية والنغمات الحديثة.
15: أجواء زوينة، المهرجان زوين، عجبنا، عجب الوليدات، فرحوا الوليدات بزاف وعجبهم الحال.
10: مهرجان الشواطئ بالسعيدية مرة أخرى ينجح في جعل الموسيقى لحظة للمشاركة والاحتفال، جامعا بذلك بين سكان الجهة والمصطافين والزوار الذين أتوا للاستمتاع بالموسم الصيفي في جهة الشرق.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: حذر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30-40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وأضافت: نلاحظ ببساطة بالنظر إلى بعض المؤشرات أننا لا نرصد العدد الكافي من الحالات التي يفترض أن نرصدها. من جانبها أشار رئيس قسم التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ بالمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن عدد الحالات التي تم إحصاؤها لا يزال أقل بكثير من العدد الحقيقي، وأوضح أن أقل من 10% من الحالات المرصودة حاليا تتعلق بمخالطين معروفين، في حين أن أقل من 40% منها ترتبط وبائيا بحالة مؤكدة.
1: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: مستمدة أشكالها من القصب والخشب والألياف النباتية وأفكارها من الموروث المحلي، تجمع تعاونية وشمة بمدينة دمنات بأظلال بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المحلية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة، وبدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تطوير هذا المشروع.
17: وعندنا منتوجات، كنخدموا على منتوجات فلاحيه بحال بندق، بحال سكسو، بحال هربال، الزميطه، كنديروا كل ما هو فلاحي. والتعاونيه كتكون من واحد 5 أعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين.
16: هذه التجربه تعكس الاهتمام الذي توليه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالأخص لدعم المبادرات المحلية المعتمدة على مؤهلات المنطقة ومواردها والمساهمة في خلق فرص الشغل ورفع الدخل لفائدة الفئات المستهدفة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
18: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: تقريب خدمة التعمير والإسكان من مغاربة العالم، رهان قافلة التعمير والإسكان التي حطت الرحالة ببني ملالة في إطار عملية مرحبا 2026، منصة تواصلية لتقديم شروحات حول برنامج الدعم المباشر للسكن.
19: هي مناسبة لفتح وتقريب آفاق الاستثمار بالجهة من مغاربة العالم وتقديم البرامج الوزارية القطاعية، خاصة البرنامج الملكي دعم السكن، من أجل تمكين جميع الشرائح الاجتماعية من الولوج إلى سكن لائق.
3: فريق متعدد الكفاءات لتقديم الإرشاد والمواكبة وتيسير المصادر الإدارية لفائدة أفراد الجالية خلال فترة وجودهم بأرض الوطن.
2: شاء شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: آلاف من جماهير مدينة الحسيمة وزوار المدينة توافدوا على المنصة المقامة بساحة محمد السادس للاستمتاع بالسهرة الختامية للدورة 22 لمهرجان الشواطئ الذي تنظمه اتصالات المغرب. هذه السهرة المنظمة بمناسبة الاحتفالات بعيد الشباب السعيد استهلت بعرض موسيقي أحياه الفنان سعيد الكتامي الذي قدم كشكولا غنائيا تفاعل معه الجمهور الحاضر. قبل أن يعتلي الفنان زهير البهاوي المنصة ويمتع هو الآخر بأداء مجموعة من أشهر أغانيه الحاضرين.
4: أنا كنت فرحان بزاف تواجدي في هذه المدينة الغزالة اللي أصلا كنجي ليها دائما في الصيف، كنجي نصيف هنا مدينة غزالة. الناس الله يكبر بهم كيكبروا بينا كيما العادة. شكرا بزاف على هذا الكونسير الواعر.
3: هذه السهرة شكلت المحطة الأخيرة بمنصة الحسيمة ضمن فعاليات الدورة 22 لمهرجان شواطئ لاتصالات المغرب الذي جاب عددا من مدن المملكة على مدى أسابيع شهدت إقبالا جماهيريا غفيرا.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش عاشت على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي الشاب خالد ومغني الراب الحر. سهرة فنية أمتع خلالها الشاب خالد الجمهور برصيده الغنائي الغني والشائع بين مختلف شرائح المولوعين بفن الراي. من جانبه قدم مغني الراب الحر عرضا إيقاعيا متميزا أدى خلاله عددا من أغانيه الناجحة وسط تفاعل واحتفال كبيرين من طرف معجبيه.
6: في العرايش اليوم درنا حفلة يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى وفرحان كتير لأول مرة في العرايش.
7: أنا فخور وفرحان بالتواجد ديالي في العرايش مع الجمهور العرايشي. كما لاحظتوا كانت أمسية واعرة، تفاعل كبير وما خايبش ظني في الجمهور اللي كيبغيني.
3: هذه السهرة تندرج في إطار فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرمجة فنية متنوعة تجمع بين أسماء تنتمي لآفاق موسيقية مختلفة.
1: ريم راديو.
5: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
8: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
9: انطلقت بخنيفرة فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير إزوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث اللامادي بالمناطق الجبلية. هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار الثقافة والتراث اللامادي مرتكز لاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة وثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. ويهدف هذا الموعد الثقافي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى استحضار مضامين الخطاب الملكي السامي بأجدير والتعريف بالثقافة الأمازيغية والتراث اللامادي وتثمينهما، بما يعزز إسهامهما في التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية. ويتضمن برنامج الدورة عروضا فنية وموسيقية تستلهم الموروث الثقافي الأمازيغي بإقليم خنيفرة ومنطقة الأطلس المتوسط، إلى جانب مشاركات لفنانين ومبدعين من مختلف جهات المملكة، بما يبرز تنوع وتعدد روافد المشهد الثقافي الوطني. وبالمناسبة ذاتها تم افتتاح معرض للمنتجات المجلية الفلاحية تنظمه مؤسسة روح أجدير الأطلس بدعم من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويروم هذا المعرض التعريف بالمؤهلات الفلاحية والمجالية للإقليم وتشجيع وتثمين وتسويق المنتجات المجالية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية.
1: غيم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
9: نغمسني بكرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين نغمسن قماب راديو
5: دريم راديو
1: غيم راديو.
5: الخبر من المصدر.
3: في إطار برنامج المرحلة الثانية من الدورة 17 لمخيمهم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطفال القدس شاركوا بمدينة طنجة الشعب المغربي أفراحه بعيد الشباب السعيد من خلال إقامة حفل رمزي بمقر إقامتهم تضمن فقرات فنية من التراث الفلسطيني. هذا الحفل الذي حضره المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي استهل بترديد الأطفال المقدسيين للنشيدين الوطني المغربي والفلسطيني.
10: اليوم كان عندنا أمسية كتير حلوة بمناسبة عيد الشباب المجيد، عملنا فيها فقرات كتيرة بتعبر عنا كفلسطينيين وعن هويتنا، عملنا فقرات تتضمن الدبكة، الغناء، القرآن وكمان الشعر، الشعر اللي بيعبر عن الترابط بين فلسطين والمغرب الشقيق.
11: كتير انبسطنا مع بعض وكتير فرحنا وشفنا التراث الفلسطيني من الدبكة الفلسطينية اللي تيجي في مقدمة التراث الفلسطيني، شفنا البنات والأولاد كيف رقصوا على الدبكة الفلسطينية بكل ثقة.
3: أطفال القدس قاموا أيضا بزيارة إلى مدينتي الفنيدق وتطوان، حيث شملت الزيارة جولة بالمركب الملكي للغولف، اطلعوا خلالها على مختلف مكونات الملعب من نقطة الانطلاق إلى الممر ومن النقطة الوعرة ومنطقة الوصول، قبل أن يتلقوا بإشراف مدربين محترفين دروسا تطبيقية في المبادئ الأساسية لاستخدام مختلف أنواع مضارب الغولف والتنوب على ممارسة اللعب.
12: جينا اليوم على مدينة تطوان، رحنا زرنا مدينة الجولف، لعبنا فيها وتعلمنا لعبة الجولف لأول مرة في حياتي، كانت تجربة جدا جميلة.
3: هذا وأتيحت لأطفال القدس أيضا زيارة في مدينة تطوان، جالوا خلالها في أزقة المدينة العتيقة واكتشفوا عددا من مظاهر العمارة المغربية الأصيلة، مستحضرين خلال هذه الجولة أوجه التشابه بين أجواء المدينة العتيقة وبعض ملامح البلدة القديمة للقدس.
1: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
9: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطفين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل تبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، إذ تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح، فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على رحلات الجبلية، تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطفين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو.
13: إيقاعات الريغي لغة مشتركة تجمع شباب الصويرة وفنانين من مختلف أنحاء العالم في العرض ما قبل الأول لمهرجان الصويرة من أجل إفريقيا، ريغي من أجل السلام، تزامنا مع الاحتفال بعيد شباب المجيدة. فرقة غناوة أوترناشونال تشكل العمود الفقري الموسيقي لهذا الموعد، إلى جانب مشاركة فناني الإيفوري دافيد راستا وفرقة بوبا غناوي والفنانة شريفة غانية.
14: وطونكو افريكان نجمعو كاملين نضحكو نديرو الموسيقى نديرو كلشي اونصومبل اي سي ان بروغرام لي غيكون فيه بوكو دو شوز كي فا بارلي دو لا بي بوكو دو شوز ان شاء الله.
13: وبين الريغي وغناوة تفتح الصويرة فضاء للتلاقي الموسيقية عبر مهرجان يجعل من الموسيقى جسرا للتواصل والوحدة الإفريقية والسلام.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهنا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطورية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بحفل فني بهيج نظم بالسعيدية اختتمت السهرات الفنية التي احتضنتها هذه المدينة الساحلية في إطار الدورة 22 لمهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة الاختتام التي شهدت حضور أعداد غفيرة من ساكنة المدينة وزوارها استهلت بفقرات الشاب رضوان الذي أطرب رواد المهرجان بألحانه الاحتفالية وأدائه الأصيل في الموسيقى الشعبية لجهة الشرق وسط تفاعل كبير من الجمهور، قبل أن يفسح المجال للصعود على المنصة للشقيقين رجاء وعمر بالمير.
6: أجواء الحمد لله الأجواء منورة، ديما أصحاب السعيدية عندهم النشاط وكيتميزوا بأجواء جميلة جدا وكيسمعوا جميع الإيقاعات كالرايك الشعبي الرقادة، يعني أي حاجة يسمعوا لها.
7: فرحانين بزاف تواجدنا الليله مع الناس ديال السعيديه بمهرجان الشواطئ الاتصالات المغرب، اكسبيريونس زوينه بزاف، اجواء كانت اكثر من رائعه، وهذا الشيء ماشي غريب على الناس ديال السعيديه خاصه والناس ديال الشرق عامه.
8: كان جمهور خيالي جميل جدا.
5: اختتام هذه الفعاليات التي تزامنت مع الاحتفال بعيد الشباب شكل ايضا فرصه للفنانين الثلاثه لامتاع الجمهور بمجموعه موسيقيه تجمع بين الموسيقى الشعبية والنغمات الحديثة.
9: أجواء زوينة، المهرجان زوين، عجبنا، عجب الوليدات، فرحوا الوليدات بزاف وعجبهم الحال.
5: مهرجان الشواطئ بالسعيدية مرة أخرى ينجح في جعل الموسيقى لحظة للمشاركة والاحتفال، جامعا بذلك بين سكان الجهة والمصطافين والزوار الذين أتوا للاستمتاع بالموسم الصيفي في جهة الشرق.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
11: مستمدة أشكالها من القصب والخشب والألياف النباتية وأفكارها من الموروث المحلي، تجمع تعاونية وشمة بمدينة دمنات بأظلال بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المحلية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة، وبدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تطوير هذا المشروع.
12: وعندنا منتوجات، كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال بندق، بحال سكسو، بحال هربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. والتعاونية كتكون من واحد 5 الأعضاء وعندنا واحد 9 مستفيدين.
11: هذه التجربة تعكس الاهتمام الذي توليه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالأخص لدعم المبادرات المحلية المعتمدة على مؤهلات المنطقة ومواردها والمساهمة في خلق فرص الشغل ورفع الدخل لفائدة الفئات المستهدفة.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: يعرف ميناء طنجة المتوسطة توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات الميناءية لطنجة المتوسطة سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر، في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهناً بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقاً لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفاً ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطفين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس، بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل تبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب، تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، إذ تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح، فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على الرحلات الجبلية، إذ تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطفين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
13: حذر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30 و40% من الحالات. المسؤولة بالمركز

0: لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد الحالات التي تم إحصاؤها لا يزال أقل بكثير من العدد الحقيقي. وأوضح أن أقل من 10% من الحالات المرصودة حاليا تتعلق بمخالطين معروفين، في حين أن أقل من 40% منها ترتبط وبائيا بحالة مؤكدة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: إنغمي سنيم كورا إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمي سن قماب راديو
1: الخبر من المصدر.
3: إيقاعات الريغي لغة مشتركة تجمع شباب الصويرة وفنانين من مختلف أنحاء العالم في العرض ما قبل الأول لمهرجان الصويرة من أجل إفريقيا ريغي من أجل السلام، تزامنا مع الاحتفال بعيد شباب المجيدة. فرقة غناوة أوترناشونال تشكل العمود الفقري الموسيقي لهذا الموعد، إلى جانب مشاركة فناني الإيفوري دافيد راستا وفرقة بوبا غناوي والفنانة شريفة غانية.
4: وطونكو افريكان نجمعو كاملين نضحكو نديرو الموسيقى نديرو كلشي اونصومبل اي سي ان بروغرام لي غيكون فيه بوكو دو شوز كي فا بارلي دو لا بي بوكو دو شوز ان شاء الله.
3: وبين الريغي وغناوة تفتح الصويرة فضاء للتلاقي الموسيقية عبر مهرجان يجعل من الموسيقى جسرا للتواصل والوحدة الإفريقية والسلام.
1: ريم راديو الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: تحت باب البحر التاريخية بمدينة العرائش عاشت على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي الشاب خالد ومغني الراب الحر. سهرة فنية أمتع خلالها الشاب خالد الجمهور برصيده الغنائي الغني والشائع بين مختلف شرائح المولوعين بفن الراي. من جانبه قدم مغني الراب الحر عرضا إيقاعيا متميزا أدى خلاله عددا من أغانيه الناجحة وسط تفاعل واحتفال كبيرين من طرف معجبيه.
4: في العرايش اليوم درنا حفلة يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى وفرحان كتير لأول مرة في العرايش.
5: أنا فخور وفرحان بالتواجد ديالي في العرايش مع الجمهور العرايشي، كما لاحظتوا كانت أمسية واعرة، تفاعل كبير وما خايفش ظني في الجمهور اللي كيبغيني.
3: هذه السهرة تندرج في إطار فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرمجة فنية متنوعة تجمع بين أسماء تنتمي لآفاق موسيقية مختلفة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة

0: على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين في رحلة جديدة من برنامجكم سياحين وفيد سياحية. اليوم الرحلة ديالنا مختلفة، غادي ناخذكم إلى مدينة كيلتقي فيها زرقة البحر بجمال الطبيعة وكتعانق فيها أجواء الاستجمام مع روح المغرب الأصيل. وجهتنا اليوم هي مدينة السعيدية، المدينة الساحلية الواقعة في أقصى شمال شرق المملكة المغربية والمعروفة بلقب لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط. تقع السعيدية في جهة الشرق على الساحل المتوسطي وكتميز بموقعها اللي كيجعل منها واحدة من أبرز الوجهات البحرية في المنطقة. والمدينة ليست مجرد الشاطئ لقضاء العطلة، بل أصبحت خلال السنوات الأخيرة وجهة كتستقطب الباحثين على البحر والراحة والأنشطة الترفيهية. فصل الصيف تحديدا كتحول المدينة إلى فضاء نابض بالحياة، فالمصطفون يتوافدون عليها من مختلف مناطق المغرب والزوار يستمتعون بأجواء البحر والمقاهي حتى المطاعم والأنشطة الترفيهية. فالسائح في هذه المدينة أمام مجموعة من الخيارات، يمكنه أن يبدأ اليوم دياله بنزهة صباحية على الشاطئ ثم يستمتع بالسباحة أو ببعض الأنشطة البحرية، وبعد ذلك يمكنه اكتشاف المدينة ومرافقها السياحية والاستمتاع بالمطاعم والمقاهي قبل أن يختم يومه بجولة هادئة مع غروب ديال الشمس. أما محبو الرحلات والاستكشاف فيمكنهم جعل هذه المدينة نقطة انطلاق لاكتشاف عدد من المناطق الطبيعية والثقافية في جهة ديال الشرق. هذه المدينة كتنتمي إلى منطقة غنية بالعادات والتقاليد والمطبخ المحلي، حيث يمكن للزائر أن يتعرف على تقاليد الشرق المغربي، أن يكتشف كرم الضيافة وروح السكان المحليين. فالرحلة السياحية ما كتكتملش بالمناظر الجميلة وحدها، بل كتكتمل عندما نتعرف على الناس، الثقافة، الأكل والحكايات اللي كتمنح المكانة شخصية. وإذا كنتم تخططوا لزيارة لهذه المدينة فإليكم بعض النصائح السريعة. اختاروا الفترة المناسبة لكم، خاصة إذا كنتم كتفضلوا الهدوء بعيدا عن ذروة الموسم الصيفي. ومن الجميل أيضا تخصيص جزء من الرحلة لاكتشاف المناطق المحيطة بدلا من الاكتفاء بالبقاء على الشاطئ. وهكذا نصل إلى نهاية رحلتنا اليوم، إلى أن نلتقي في رحلة جديدة، فكل مدينة فيها كتختبئ حكاية وكل طريق قد يقودكم إلى مغامرة جديدة. السلام عليكم.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: انطلقت بخنيفرة فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير إزوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث اللامادي بالمناطق الجبلية. هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار الثقافة والتراث اللامادي مرتكز لاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة وثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. ويهدف هذا الموعد الثقافي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى استحضار مضامين الخطاب الملكي السامي بأجدير والتعريف بالثقافة الأمازيغية والتراث اللامادي وتثمينهما، بما يعزز إسهامهما في تنمية المستدامة بالمناطق الجبلية. ويتضمن برنامج الدورة عروضا فنية وموسيقية تستلهم الموروث الثقافي الأمازيغي بإقليم خنيفرة ومنطقة الأطلس المتوسط، إلى جانب مشاركات لفنانين ومبدعين من مختلف جهات المملكة، بما يبرز تنوع وتعدد روافد المشهد الثقافي الوطني. وبالمناسبة ذاتها تم افتتاح معرض للمنتجات المجلية الفلاحية تنظمه مؤسسة روح أجدير الأطلس بدعم من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويرم هذا المعرض التعريف بالمؤهلات الفلاحية والمجالية للإقليم وتشجيع وتثمين وتسويق المنتجات المجالية بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: في إطار برنامج المرحلة الثانية من الدورة 17 لمخيمهم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطفال القدس شاركوا بمدينة طنجة الشعب المغربي أفراحه بعيد الشباب السعيد من خلال إقامة حفل رمزي بمقر إقامتهم تضمن فقرات فنية من التراث الفلسطيني. هذا الحفل الذي حضره المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي استهل بترديد الأطفال المقدسيين للنشيدين الوطني المغربي والفلسطيني.
7: اليوم كان عندنا أمسية كتير حلوة بمناسبة عيد الشباب المجيد، عملنا فيها فقرات كتيرة بتعبر عنا كفلسطينيين وعن هويتنا. عملنا فقرات تتضمن الدبكة، الغناء، القرآن وكمان الشعر، الشعر اللي بيعبر عن الترابط بين فلسطين والمغرب الشقيق. كتير انبسطنا مع بعض وكتير فرحنا وشفنا التراث الفلسطيني من الدبكة الفلسطينية اللي تيجي في مقدمة التراث الفلسطيني، شفنا البنات والأولاد كيف رقصوا على الدبكة الفلسطينية بكل ثقة.
6: أطفال القدس قاموا أيضا بزيارة إلى مدينتي الفنيدق وتطوان، حيث شملت الزيارة جولة بالمركب الملكي للغولف. اطلعوا خلالها على مختلف مكونات الملعب من نقطة الانطلاق إلى الممر ومن النقطة الوعرة ومنطقة الوصول، قبل أن يتلقوا بإشراف مدربين محترفين دروسا تطبيقية في المبادئ الأساسية لاستخدام مختلف أنواع مضارب الغولف والتنوب على ممارسة اللعب.
8: جينا اليوم على مدينة تطوان، رحنا زرنا مدينة الجولف، لعبنا فيها وتعلمنا لعبة الجولف لأول مرة في حياتي، كانت تجربة جدا جميلة.
6: هذا وأتيحت لأطفال القدس أيضا زيارة في مدينة تطوان، جالوا خلالها في أزقة المدينة العتيقة واكتشفوا عددا من مظاهر العمارة المغربية الأصيلة، مستحضرين خلال هذه الجولة أوجه التشابه بين أجواء المدينة العتيقة وبعض ملامح البلدة القديمة للقدس.
2: غيم راديو، غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
6: بحفل فني بهيج نظم بالسعيدية اختتمت السهرات الفنية التي احتضنتها هذه المدينة الساحلية في إطار الدورة 22 لمهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة الاختتام التي شهدت حضور أعداد غفيرة من ساكنة المدينة وزوارها استهلت بفقرات الشاب رضوان الذي أطرب رواد المهرجان بألحانه الاحتفالية وأدائه الأصيل في الموسيقى الشعبية لجهة الشرق وسط تفاعل كبير من الجمهور قبل أن يفسح المجال للصعود على المنصة للشقيقين رجاء وعمر بالمير.
9: أجواء الحمد لله الأجواء منورة ديما صعب السعيدية عندهم النشاط وكيتميزوا بأجواء جميلة جدا وكيسمعوا جميع الإيقاعات كالرايك الشعبي رقادة يعني أي حاجة يسمعوا لها.
10: فرحانين بزاف تواجدنا الليلة مع الناس ديال السعيدية بمهرجان الشواطئ الاتصالات المغرب اكسبيريونس زوينة بزاف أجواء كانت أكثر من رائعة وهذا الشيء ماشي غريب على الناس ديال السعيدية خاصة والناس ديال الشرق عامة.
11: كان جمهور خيالي جميل جدا.
6: اختتام هذه الفعاليات التي تزامنت مع الاحتفال بعيد الشباب شكل أيضا فرصة للفنانين الثلاثة لإمتاع الجمهور بمجموعة موسيقية تجمع بين الموسيقى الشعبية والنغمات الحديثة.
12: أجواء زوينة المهرجان زوين عجبنا عجب الوليدات فرحوا الوليدات بزاف وعجبهم الحال.
6: مهرجان الشواطئ بالسعيدية مرة أخرى ينجح في جعل الموسيقى لحظة للمشاركة والاحتفال جامعا بذلك بين سكان الجهة والمصطافين والزوار الذين أتوا للاستمتاع بالموسم الصيفي في جهة الشرق.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو أخبار المغرب والعالم.
13: كنقول أن بالنسبة للآباء خاصهم شوية يكون عندهم الصبر ويستعدوا ولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسة يعني حاولوا ينوضوهم شوية بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري يعني حتى من هذه الناحية الدري خاصو واحد ناحية الدري في راسو غادي يعرف انه غادي يدخل المدرسة.
14: Oui, c'est important qu'il soit préparé psychologiquement, surtout après deux mois de vacances. Il va falloir qu'il retrouve un rythme de l'école. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances. Et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
15: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي كيفاش غتدخلوا المدرسه كيفاش غتتعاملوا مع الدراري كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: آلاف من جماهير مدينة الحسيمة وزوار المدينة توافدوا على المنصة المقامة بساحة محمد السادس للاستمتاع بالسهرة الختامية للدورة 22 لمهرجان الشواطئ الذي تنظمه اتصالات المغرب. هذه السهرة المنظمة بمناسبة الاحتفالات بعيد الشباب السعيد استهلت بعرض موسيقي أحياه الفنان سعيد الكتامي الذي قدم كشكولا غنائيا تفاعل معه الجمهور الحاضر. قبل أن يعتلي الفنان زهير البهاوي المنصة ويمتع هو الآخر بأداء مجموعة من أشهر أغانيه الحاضرين.
16: أنا كنت فرحان بزاف تواجدي في هذه المدينة الغزالة اللي أصلا كنجي ليها دائما في الصيف، كنجي نصيف هنا مدينة غزالة، الناس الله يكبر بهم كيكبروا بينا كما العادة. شكرا بزاف على هذا الكونسير الواعر.
6: هذه السهرة شكلت المحطة الأخيرة بمنصة الحسيمة ضمن فعاليات الدورة 22 لمهرجان شواطئ الاتصالات المغرب الذي جاب عددا من مدن المملكة على مدى أسابيع شهدت إقبالا جماهيريا غفيرا. ريم راديو.
17: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: تقريب خدمة التعمير والإسكان من مغاربة العالم، رهان قافلة التعمير والإسكان التي حطت الرحالة ببني ملالة في إطار عملية مرحبا 2026، منصة تواصلية لتقديم شروحات حول برنامج الدعم المباشر للسكن.
20: هي مناسبة لفتح وتقريب آفاق الاستثمار بالجهة من مغاربة العالم وتقديم البرامج الوزارية القطاعية، خاصة البرنامج الملكي دعم السكن، من أجل تمكين جميع الشرائح الاجتماعية من الولوج إلى سكن لائق.
19: فريق متعدد الكفاءات لتقديم الإرشاد والمواكبة وتيسير المصادر الإدارية لفائدة أفراد الجالية خلال فترة وجودهم بأرض الوطن.
18: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: آلاف من جماهير مدينة الحسيمة وزوار المدينة توافدوا على المنصة المقامة بساحة محمد السادس للاستمتاع بالسهرة الختامية للدورة 22 لمهرجان الشواطئ الذي تنظمه اتصالات المغرب. هذه السهرة المنظمة بمناسبة الاحتفالات بعيد الشباب السعيد استهلت بعرض موسيقي أحياه الفنان سعيد الكتامي الذي قدم كشكولا غنائيا تفاعل معه الجمهور الحاضر قبل أن يعتلي الفنان زهير البهاوي المنصة ويمتع هو الآخر بأداء مجموعة من أشهر أغانيه الحاضرين.
3: أنا كنت فرحان بزاف تواجدي في هذه المدينة الغزالة اللي أصلا كنجي ليها دائما في الصيف، كنجي نصيف هنا مدينة غزالة، الناس الله يكبر بهم كيكبروا بينا كيما العادة. شكرا بزاف على هذا الكونسير الواعر.
2: هذه السهرة شكلت المحطة الأخيرة بمنصة الحسيمة ضمن فعاليات الدورة 22 لمهرجان شواطئ لاتصالات المغرب الذي جاب عددا من مدن المملكة على مدى أسابيع شهدت إقبالا جماهيريا غفيرا.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
5: يعرف ميناو طنجة المتوسطة توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات الميناءية لطنجة المتوسطة سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسطة أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسطة، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهينا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا أن ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا.
6: على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: حذر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30-40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وأضافت: نلاحظ ببساطة بالنظر إلى بعض المؤشرات أننا لا نرصد العدد الكافي من الحالات التي يفترض أن نرصدها. من جانبها أشار رئيس قسم التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ بالمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن عدد الحالات التي تم إحصاؤها لا يزال أقل بكثير من العدد الحقيقي، وأوضح أن أقل من 10% من الحالات المرصودة حاليا تتعلق بمخالطين معروفين، في حين أن أقل من 40% منها ترتبط وبائيا بحالة مؤكدة.
4: ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطفين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس، بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل تبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب، تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، إذ تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح، فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على رحلات الجبلية، تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطفين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
6: سياسة،
8: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو، ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش عاشت على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي الشاب خالد ومغني الراب الحر. سهرة فنية أمتع خلالها الشاب خالد الجمهور برصيده الغنائي الغني والشائع بين مختلف شرائح المولوعين بفن الراي. من جانبه قدم مغني الراب الحر عرضا إيقاعيا متميزا أدى خلاله عددا من أغانيه الناجحة وسط تفاعل واحتفال كبيرين من طرف معجبيه.
10: في العرايش اليوم درنا حفلة يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى وفرحان كتير لأول مرة في العرايش.
11: أنا فخور وفرحان بالتواجد ديالي في العرايش مع الجمهور العرايشي، كما لاحظتوا كانت أمسية واعرة، تفاعل كبير وما خايبش ظني في الجمهور اللي كيبغيني.
2: هذه السهرة تندرج في إطار فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرمجة فنية متنوعة تجمع بين أسماء تنتمي لآفاق موسيقية مختلفة.
4: ريم راديو،
8: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
12: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن عقد الوعد بالبيع. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
13: مرحبا أستاذ هشام.
12: إذا الحديث ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع، وبالضبط حول عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. فالحلقتين الماضيتين كنا تكلمنا عن الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد. قلنا أنه خاصو يصفي العقار دياله ويطهره، ولكن فيه شي ديون ولا حجوزات تقييدات، يخلص الضرائب اللي عليه، يجيب الإبراء الضريبي، ما يتصرفش في العقار شي تصرف اللي ربما أنه يقضي ضرب المستفيد من ذاك العقار. الآن هنتكلموا على الالتزامات التي تكون على عاتق المستفيد، داك السيد اللي غادي يشري داك العقار، شنو هي الالتزامات اللي عليه الأستاذ منتصر؟
13: مرحبا. لأن كما في هذا الموضوع اللي كنضرب عليه الوعد بيه، ثنائي الجانب اللي كيكون التزامات على الطرفين معا.
12: نعم،
13: عطنا للبائع شنو الالتزامات ديالو، دابا نهضروا على المشتري. وكما قلنا على سبيل النكته شحال مره، وانه حنا ملي كيجي المشتري كنقول جيب الفلوس ولا كتنصيو.
12: نعم،
13: المساله بسيطه،
12: صافي يجي واجد.
13: يجي واجد، لانه هو البائع اللي كيخصو يوجد ديك العقار ويصفيه والى اخره. المشتري ملزم انه يوفر الثمن ديال الشراء طبعا.
12: تمام.
13: وطبعا خصو يكون الهويه ديالو تكون يعني يثبت الهويه ديالو.
12: نعم.
13: فالمطلوب هو انه الثمن ديال البيع. والمساله هذه احنا اللي خصنا نعرفوا ان دابا اغلبيه ديال العمليات ديال الشراء دابا ديال العقارات، واحد النسبه مهمه كتمر عن طريق القروض البنكيه. يعني فداك داك المشتري قليل الناس كيمولوا العقار يعني من المال ديالهم الخاص. الاغلبيه كيمول واحد جزء من المال ديالو الخاص وكيكمل بالقرض البنكي او كيكمل ثمن كامل عن طريق قرض بنكي، وكذا ربما كيدخل معها حتى المصاريف، لان كاين هذه الامكانيه، كاين البنكات اللي كتمول ثمن الشراء زائد المصاريف. فالالتزامات اللي هذاك المشتري او المستفيد من وعد البيع خصو مباشره بعد توقيع الوعد البيع خصو يبادر يمشي للبنكه. البنكات كيطلبوا لهم اول حاجه من عند الموثق، كيطلبوا الوعد بالبيع، نسخه من وعد البيع اللي توقع وشهاده الملكيه، وعاد الوثائق الاخرى اللي كتبت المداخيل ديالو، ربما واش هو موظف، واش ربما
12: اجير مستخدم،
13: اجير واش مستخدم، واش مهنه حره. فهو ضروري خصو يثبت للبنكه ان عنده القدره والامكانيه انه
12: يسدد
13: القرض البنكي اللي غادي ياخذ من عندهم.
12: نعم، واضح الاستاذ منتصر.
13: طبعا المصاريف طبعا،
12: نعم،
13: هذه نقطه مهمه ربما.
12: نعم، تكلمتي على انه المستفيد، نعم، يعني السيد اللي غادي يشري انه خاصو يجيب البطاقه الوطنيه ديالو، يعني او لا يثبت يعني التعريف ديالو، خاصه مثلا ولا كان اجنبي ربما، على انه الباسبور جوا السفر الى غير ذلك، على انه يثبت الهويه ديالو، يعني بطريقه قانونيه المغربي. عندكم الطريقه كيفاش انكم كتيقنوا من الهويه ديالو، خاصه على ما اظن ان هناك جهاز الان اصبح شي جهاز في مكتب ديال الموثق اللي كيتيقن من خلاله يعني من ديك البطاقه الوطنيه الاسره المتصله.
13: ما المكاتب الموثقين كلها مجهزه بواحد القارئ ديال البطاقه الوطنيه اللي
12: نعم،
13: اللي كنستخدمه في حال اللي ربما كيقدر يوقع شك او لا ريبه من داك الطرف الماتي امامنا، ولكن غالبا هذه المساله ما كتهمش المشتري، كتهم البائع اذا كان غادي يدخل في اطار محاربه السلع على العقار.
12: نعم،
13: ولكن بالنسبه للمشتري غالبا ما كيجيب البطاقه ديالو، يعني ما كتكون حتى شي مسائل اللي اللي غتدخل الريبه ولا الشك في نفسك، فربما ديك البطاقه راه كتكفي.
12: نعم،
13: ونهضروا على الوكاله اللي كان ربما داك المشتري غير حاضر، نذكروا بالمقتضى القانون الجديد ديال الوكاله.
12: نعم، نخليو ليها حلقه اخرى الاستاذ منتصر، لان فيها ما يتقال، خاصه انه قانون جديد ويحتاج منا الى حيز زمني يعني باش نوضحوا هذه المساله. هذه نرجعوا للمساله على انه المستفيد، الالتزامات التي تكون على عاتق المستفيد، قلنا انه يجيب البطاقه الوطنيه ديالو، يعني هذا يجيب المصاريف اللي غادي يخلصها ديال العقد ديال الوعد بالبيع.
13: لا، دابا المصاريف ديال عقد الوعد بالبيع ماشي مشكله، لانه ربما كيكون مبلغ زهيد، ماشي مبلغ اللي سميتنا، كنهضروا المصاريف ديال البيع اللي ربما كتكون
12: غادي يوجدها. نعم، غادي يوجدها،
13: الناس ما كيضربوش على الحساب.
12: نعم، حنا نتكلموا استاذ منتصر على نقولوا غادي يوجدها ان شاء الله في البيع،
13: طبعا.
12: تمام، لكن المساله المهمه وهنا بغيت نتكلم عليها الاستاذ منتصر، هو بعض الناس ما كيكونوش عارفين واش المؤسسه البنكيه غادي تعطيهم الكريدي ولا لا.
13: نعم، نعم،
12: وهذه مساله مهمه جدا، خاصه الناس اللي غادي يمولوا العقار ديالهم اما بصفه جزئيه او كليه من المؤسسه البنكيه. مبدئيا ما كيكونش عارف واش غادي ياخذ كريدي ولا لا، نظرا للمهنه اللي كيزاولها او للوظيفه اللي كيزاولها. هنا بغينا نصحوا هاد الناس هادو قبل ما يمشي عند الموثق الاستاذ منتصر، انه يمشي يعرف بالفعل واش البنك غادي يسمول له داك العقار ولا لا، لانه ربما كترتب عليه يعني مجموعه من الاشكالات.
13: نعم، ماشي قبل ما يمشي للموثق، قبل ما يبدا يقلب على العقار اللي غايشري.
12: نعم،
13: لان كتوقع بزاف ديال الناس وربما ماشي من الطبقه الضعيفه، راه حتى الطبقه المتوسطه وربما ناس واعيين، راه كنطيحوا في حال ديال الناس اللي على مستوى ثقافي كبير وكيطيحوا في هذا الخطا، لان البنكة خصك تعرف شحال تعطيك ديال الفلوس.
12: تمام،
13: وبين داكشي اللي تعطيك البنك، دابا انت كتمشي عند البنك، خصوصا بالنسبه للثاني المغاربه مقاطعين في الخارج، لان البنك كتبغي ضمانات، اي بنكه باش تمول لك شراء العقار كتبغي كتطلب واحد الشروط، يكون عندك واحد المدخول قار، خص تكون مثلا كتعطيها ضمانات باش انك تسدد داك القرض. ف قبل ما تمشي تشري خصك اول حاجه، انت غالبا عندك واحد حساب مع واحد البنك، ولا ربما كاع ما عندكش حساب، ماشي مشكل، تمشي عند اي بنك تسولهم، تقول لهم الملف ديالي شحال تقدروا تعطوني باش نشري العقار، انا بغيت نشري واحد العقار وبغيت نعرفكم شحال توصلوا معايا.
12: تمام،
13: واش 50 مليون، واش 60 مليون، واش 100، واش 200، الى اخره، على حسب القدره ديال كل واحد. مي كتاخذ ديك المعلومه عاد كتمشي تقلب ديك الساعه تشري.
12: نعم، يعني تمام،
13: انت كتشوف شحال عندك ديال الفلوس بعدا،
12: نعم،
13: شحال جامع وشحال عطيك البنك، وعاد كتبقى تشري تشري، ماشي انت كتشري مباشره، كتكون واحد النهار انت جالس رقاتك وقيلا خصني نمشي نشري دار، كنمشي السلام عليكم بشحال تبيع لي الدار، كنتفاهم معاك كنسمع معاك الوعد بالبيع، ومن بعد كنمشي كنصطدم بالواقع، كتقول البنك لا ما نعطيكش انت الكريدي.
12: تمام،
13: وراك تعديتي على داك السيد.
12: اشكالات كيوقعوا كثير الاستاذ منتصر. نعم، انه داك الانسان كيبقى داك العقار ديالو يعني واحد المده معينه ما كيتباعش، ربما على انه داك الطرف الثاني ملي ما كيعطيش
13: كيبقى يطلب منه التمديد، كيقول اصبر عليا صافي انا نشوف، لا انا بدل البنك كان انا امشي كيكونوا في الشهر كيولي في شهرين كيولي في الشهر كيولي في 4 شهور
12: وبعد ما كيجيش يفسخ معاه كيوليو في دعوى قضائيه.
13: فضروري ان الانسان الا كنتي مقبل على شراء ديال اي عقار خصو تشرف البيدجي ديالك شحال عندك ديال الفلوس
12: تمام باش ما يوقعوش الاشكالات
13: باش ما يوقعوش هاد الاشكالات.
12: نعم هذا
13: حتى المصاريف اللي هضرنا عليها حتى هي راه خاصها تدخل في الحساب
12: لان تمام خاصه كيوقعوا فيها اشكالات في
13: الحساب المنتصر مساله المصاريف بها.
12: نعم
13: بالناس كيتفاجئوا بها كيكون مثلا هو مركز داك التركيز ديالو كامل على توفير ثمن الشراء وغالبا الناس كتبقى دير واحد البيجي من بعد كيفوتوا الشراء كيكون مثلا هو على مثلا 60 كيزق شي ب 65 ما كيدخلش الحسبان ديالو انه راه عنده مصاريف.
12: نعم واحد المصاريف اللي كتكون مهمه مثلا كتكون واحد 60000 درهم 70000 درهم تما على حساب على حساب القيمه
13: 60000 درهم ونقول نعم. حساب بالنسبه نقدروا نعم. مثلا ابتداء نعم. من 600 وانت طالع
12: تمام
13: من الثمن ديال يعني واحد المبلغ مهم
12: تمام يعني انه مهم. الانسان خاصو يعمل في باله انه خاصو يوفر ايضا ملي نعم. كيعمل العقد ديال الوعد بالبيع كيف ما قلتي قبل انه خاصو يمشي يسال على راسو يعرف خاصه ولا ما كانش عنده الفلوس باش غادي يخلص داك العقار ويلتجا لواحد المؤسسه بنكيه من اجل التمويل كيف ما قلنا الجزئي او الكلي انه يمشي يسول على راسو قبل ما يعمل العقد ديال الوعد بالبيع قبل ما يمشي يعني يدخل في ديك العمليه ديال الشراء باش ما وقعوش اشكالات. هذه مساله. المساله الاخرى على انه يعمل بالحساب ديال المصاريف اللي كتكون عليه ملي غادي ان شاء الله يبغي يعمل العقد ديال البيع النهائي. نعم مسألة أخرى الأستاذ منتصر بغيت نتكلم معك عليها وهي مهمة جدا وأنه بعض الناس مثلا كيجي عند الموثق ومعه الزوجة دياله كيجي عند الموثق معه الزوجة دياله كيكون بغي يعمل العقد ديال الوعد بالبيع جالس السيد الواعد يعني السيد اللي غادي يبيع جالس المشتري كيتكلم داك الشخص بوحده كيقول الموثق انا غادي نشري هذا العقار غادي ناخذ كريدي عليه غادي نعمل كذا كذا الى غير ذلك. يعطيه الموثق كيقول له واش هادشي غير بوحدك كيقول له ايه غادي نشري بوحدك يعطيه الوثائق يعطيه المسائل الى غير ذلك. كيمشي الدوسي للمؤسسه البنكيه كيخرج الكريدي ملي كيجي وكيبغي ويسيني والعقد النهائي كتكون الزوجه معاه كتقول له انا بغيت ندخل مع الزوج ديالي ولا علاش انا ما دخلتينيش مع الزوج ديالي خاصه انني كنت جالسه معاه في المجلس اللي كان ديال العقد الوعد بالبيع. واش هاد الاشكالات ممكن توقع الاستاذ منتصر؟
13: كتوقع ماشي ممكن كتوقع بزاف كتوقع بزاف وربما دابا الناس ديك الوعد بالبيع كيحتقروه ما كيعطيوش ليه اهميه. تيجي كيسني معك الوعد بيع تم بعد تتقلص البيع كيفاجئك بشي معلومه اللي كتكون مهمه اللي ربما كنت عارفه النهار الاول. مثلا كما قلتي باغي ندخل ولادي كاين كيبغي يدخل ولادو كيسني الوعد بيع وكيدير كريدي بانكير وتتاخر كيقول انا بغيت ندخل معايا ولادي. لا راه ملي كتدخل درتي القرض البنكي راك دخلتي معك واحد المؤسسه اللي هي اللي موله حتى هي عندها واحد الحق في الراي ديالها هي ما غاتمانعش ولكن خصك الملف ديالك راه تعالج بينا على انك انت مشتري وسنيتي واحد القرض بنكي. كاين مساله اللي قلتي ديال كما قلتي كتجي دابا هو ملي كتمشي كيجي الزبون عند المكتب ديال الموتى كنعطيو ليه عمر واحد لافيش ديال الحاله المدنيه ديالو
12: نعم.
13: الاسم ديالو المهنه ديالو اسم الاب اسم الام الحاله العائليه واش انت مزوج ولا انت مزوجه واش مطلق واش مطلقه واش عازب واش عازبه. فاحنا كنجمعوا المعطيات بغض النظر شكون يعني كتهم داك الشخص
12: نعم
13: الشخص المشتري. فبزاف ديال الناس ملي كيعمر سمي ديال الزوجه ديالو ولا هي كتعمر سمي ديال الزوج ديالها كتسحب لها صافي راه مباشره دخل معها العقد
12: نعم.
13: ما كاينش شي حاجه بلا ما توقع ما كاينش شي ملكي بلا ما كتوقع
12: تمام
13: هادي قاعده خصنا نعرفوها. راه حيت داكشي كنشوف في الافلام ديال انه كيجي كيقول لي راه عطيتك واحد الدار في سميتك لا ما كايناش الا غتشري راه كتوقع عقد الشراء ولا على الاقل كتكون وقعتي واحد الوكاله ديال الشراء كتعطي واحد السيد تفويض انه ينوب عليك في شراء واحد العقار
12: نعم.
13: فالمساله ما نخبيوش المعلومات ملي كنمشيو عند الموثق في الجلسه الاولى كنوضحوا ليه جميع المسائل. كاين اكثر من داكشي كتلقى مثلا دابا داك السيد اللي قلتي وكتوقع بزاف الناس المغاربه ممكن قاضي مخرج انه كيوقع واحد الخلط ما بين القانون المغربي وقوانين ديال الدول الاخرى
12: نعم.
13: كل دوله عندها قانون كينظمها وحنا عندنا لا سيباراسيون ديال لي بيان كل واحد عنده الا كانوا داروا
12: اتفاق
13: الاتفاق نعم. في اطار الماده 49 نعم. من
12: ديال الذمه الماليه المشتركه
13: نعم. نعم. ولكن حنا عندنا الذمه كل واحد الذمه ديالو حر نعم. مستقل في الذمه الماليه ديالو. فكتلقى مثلا داك السيد مشى عند المنعش العقاري وربما عطى تسبيق وعطاه غير البطاقه الوطنيه ديالو وقال لهم بانه راه عندكم واحد العقار وكذاك المنعش عقاري نا كيوصل مع المرحله ديال البيع النهائي كيرسل لنا طبعا المعطيات رانا بعت لها الزبون باش نوقعوا سميت. ما كتذكر الاسم ديال الزوجه حتى شي مرحله من ديك المراحل
12: نعم
13: حتى تيوصل لي الملف وكتعطي سميتو كتقول انا اش ما كاينش هذا الملكيه
12: تمام.
13: فهذه مسائل
12: نعم
13: اللي
12: الغاية ديالنا هو هذا من برنامج
13: خاطب الصحة
12: نعم.
13: ما كصحاش مجانا، كصحة بعقد أو بعقد آخر اللي نعم. كيكلف مصاريف. حنا ما كنبغيوش الناس يطيحوا في هذه
12: لا، وهذه المسألة ديال العقد الآخر ربما أنه لما كانش داخل المؤسسة البنكية نقدروا نقولوا على أنه قد يسهل الأمر، ولكن إذا كان داخل المؤسسة البنكية
13: كيحس الموافقة ديالها،
12: تعقيدات أخرى
13: تمام
12: اللي كيكون الإنسان في غنى عليها. إذن بالالتزامات التي تكون على عاتق المستفيد هو أنه يوفر المصاريف ديال البيع النهائي، أيضا أنه يسرع الإجراءات المتعلقة به، كيف ما قلنا يمشي ولا كان غادي يأخذ الكريدي من المؤسسة البنكية، يعرف الوريقات اللي خاصه يجمع شهادة العمل إلى غير ذلك، ويسرع ديك الإجراءات ماشي يبقى مكتوف الأيدي،
13: ويوضح النية دياله
12: هذا أمر مهم أمام الموثق.
13: وش النية؟ لأنك أي حاجة ناوية في قلبك شاركة مع الموثق ولا مع الناس اللي مع الموثق، كلهم أننا بغينا ندخل معايا أولادي واش ممكن، ما تشيش الأخير لحظة تتسكن الملف إن تعالج واحد الشهرين وكي تعالج الملف تال نهار دي التوقيع وناخص بغين ندخل معايا أولادي، راه ماشي بهذه السهولة.
12: نعم واضح الأستاذ منتصر. إذن هاته هي كانت بعض الإشارات والتوضيحات المتعلقة بالالتزامات التي تكون على عاتق المستفيد، ودائما الحديث عن عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. شكرا لكم الأستاذ منتصر العالمي على هذه الإضاءة القانونية.
13: مرحبا أستاذ هشام.
12: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: الأخبار المغربية.
1: تقريب خدمة التعمير والإسكان من مغاربة العالم، رهان قافلة التعمير والإسكان التي حطت الرحالة ببني ملالة في إطار عملية مرحبا 2026، منصة تواصلية لتقديم شروحات حول برنامج الدعم المباشر للسكن.
2: هي مناسبة لفتح وتقريب آفاق الاستثمار بالجهة من مغاربة العالم وتقديم البرامج الوزارية القطاعية، خاصة البرنامج الملكي دعم السكن، من أجل تمكين جميع الشرائح الاجتماعية من الولوج إلى سكن لائق.
1: فريق متعدد الكفاءات لتقديم الإرشاد والمواكبة وتيسير المصادر الإدارية لفائدة أفراد الجالية خلال فترة وجودهم بأرض الوطن. غيم راديو.
0: غيم راديو. الخبر من المصدر. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: بحفل فني بهيج نظم بالسعيدية اختتمت السهرات الفنية التي احتضنتها هذه المدينة الساحلية في إطار الدورة 22 لمهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة الاختتام التي شهدت حضور أعداد غفيرة من ساكنة المدينة وزوارها استهلت بفقرات الشاب رضوان الذي أطرب رواد المهرجان بألحانه الاحتفالية وأدائه الأصيل في الموسيقى الشعبية لجهة الشرق، وسط تفاعل كبير من الجمهور قبل أن يفسح المجال للصعود على المنصة للشقيقين رجاء وعمر بالمير.
4: أجواء الحمد لله، الأجواء منورة، ديما أصحاب السعيدية عندهم النشاط وكيتميزوا بأجواء جميلة جدا وكيسمعوا جميع الإيقاعات، كاين الرايك الشعبي الرقادة، يعني أي حاجة يسمعوا لها.
5: فرحانين بزاف تواجدنا الليلة مع الناس ديال السعيدية بمهرجان الشواطئ الاتصالات المغرب، اكسبيريونس زوينة بزاف، أجواء كانت أكثر من رائعة، وهذا الشيء ماشي غريب على الناس ديال السعيدية خاصة والناس ديال الشرق عامة.
6: كان جمهور خيالي جميل جدا.
3: اختتام هذه الفعاليات التي تزامنت مع الاحتفال بعيد الشباب شكل أيضا فرصة للفنانين الثلاثة لإمتاع الجمهور بمجموعة موسيقية تجمع بين الموسيقى الشعبية والنغمات الحديثة.
7: أجواء زوينة، المهرجان زوين، عجبنا، عجب الوليدات، فرحوا الوليدات بزاف وعجبهم الحال.
3: مهرجان الشواطئ بالسعيدية مرة أخرى ينجح في جعل الموسيقى لحظة للمشاركة والاحتفال، جامعا بذلك بين سكان الجهة والمصطافين والزوار الذين أتوا للاستمتاع بالموسم الصيفي في جهة الشرق.
0: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
10: انطلقت بخنيفرة فعاليات الدورة 7 للمهرجان الدولي أجدير إزوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث اللامادي بالمناطق الجبلية. هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار الثقافة والتراث اللامادي مرتكز لاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة وثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. ويهدف هذا الموعد الثقافي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى استحضار مضامين الخطاب الملكي السامي بأجدير والتعريف بالثقافة الأمازيغية والتراث اللامادي وتثمينهما، بما يعزز إسهامهما في التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية. ويتضمن برنامج الدورة عروضا فنية وموسيقية تستلهم الموروث الثقافي الأمازيغي بإقليم خنيفرة ومنطقة الأطلس المتوسط، إلى جانب مشاركات لفنانين ومبدعين من مختلف جهات المملكة، بما يبرز تنوع وتعدد روافد المشهد الثقافي الوطني. وبالمناسبة ذاتها تم افتتاح معرض للمنتجات المجلية الفلاحية تنظمه مؤسسة روح أجدير الأطلس بدعم من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويرم هذا المعرض التعريف بالمؤهلات الفلاحية والمجالية للإقليم وتشجيع وتثمين وتسويق المنتجات المجالية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية. غيم راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: في إطار برنامج المرحلة الثانية من الدورة 17 لمخيمهم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطفال القدس شاركوا بمدينة طنجة الشعب المغربي أفراحه بعيد الشباب السعيد من خلال إقامة حفل رمزي بمقر إقامتهم تضمن فقرات فنية من التراث الفلسطيني. هذا الحفل الذي حضره المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي استهل بترديد الأطفال المقدسيين للنشيدين الوطني المغربي والفلسطيني.
9: اليوم كان عندنا أمسية كتير حلوة بمناسبة عيد الشباب المجيد، عملنا فيها فقرات كتيرة بتعبر عنا كفلسطينيين وعن هويتنا. عملنا فقرات تتضمن الدبكة، الغناء، القرآن، وكمان الشعر اللي بيعبر عن الترابط بين فلسطين والمغرب الشقيق. كتير انبسطنا مع بعض وكتير فرحنا وشفنا التراث الفلسطيني من الدبكة الفلسطينية اللي تيجي في مقدمة التراث الفلسطيني، شفنا البنات والأولاد كيف رقصوا على الدبكة الفلسطينية بكل ثقة.
3: أطفال القدس قاموا أيضا بزيارة إلى مدينتي الفنيدق وتطوان، حيث شملت الزيارة جولة بالمركب الملكي للغولف، اطلعوا خلالها على مختلف مكونات الملعب من نقطة الانطلاق إلى الممر ومن النقطة الوعرة ومنطقة الوصول، قبل أن يتلقوا بإشراف مدربين محترفين دروسا تطبيقية في المبادئ الأساسية لاستخدام مختلف أنواع مضارب الغولف والتنوب على ممارسة اللعب.
11: جينا اليوم على مدينة تطوان، رحنا زرنا مدينة الجولف، لعبنا فيها وتعلمنا لعبة الجولف لأول مرة في حياتي، كانت تجربة جدا جميلة.
3: هذا وأتيحت لأطفال القدس أيضا زيارة في مدينة تطوان، جالوا خلالها في أزقة المدينة العتيقة واكتشفوا عددا من مظاهر العمارة المغربية الأصيلة، مستحضرين خلال هذه الجولة أوجه التشابه بين أجواء المدينة العتيقة وبعض ملامح البلدة القديمة للقدس.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية،
13: مستمدة أشكالها من القصب والخشب والألياف النباتية وأفكارها من الموروث المحلي، تجمع تعاونية وشمة بمدينة دمنات بأظلال بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المحلية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة، وبدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تطوير هذا المشروع.
14: وعندنا منتوجات، كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال بندا.

0: لفائدة الفئات المستهدفة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر
3: إيقاعات الريغي لغة مشتركة تجمع شباب الصويرة وفنانين من مختلف أنحاء العالم في العرض ما قبل الأول لمهرجان الصويرة من أجل إفريقيا، ريغي من أجل السلام، تزامنا مع الاحتفال بعيد شباب المجيدة. فرقة غناوة أوترناشونال تشكل العمود الفقري الموسيقي لهذا الموعد، إلى جانب مشاركة فناني الإيفوري دافيد راستا وفرقة بوبا غناوي والفنانة شريفة غانية.
4: وطونكو افريكان نجمعو كاملين نضحكو نديرو الموسيقى نديرو كلشي اونصومبل. اي سي ان بروغرام لي غيكون فيه بوكو دو شوز كي فا بارلي دو لا بي، بوكو دو شوز ان شاء الله.
3: وبين الريغي وغناوة تفتح الصويرة فضاء للتلاقي الموسيقية عبر مهرجان يجعل من الموسيقى جسرا للتواصل والوحدة الإفريقية والسلام.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: آلاف من جماهير مدينة الحسيمة وزوار المدينة توافدوا على المنصة المقامة بساحة محمد السادس للاستمتاع بالسهرة الختامية للدورة 22 لمهرجان الشواطئ الذي تنظمه اتصالات المغرب. هذه السهرة المنظمة بمناسبة الاحتفالات بعيد الشباب السعيد استهلت بعرض موسيقي أحياه الفنان سعيد الكتامي الذي قدم كشكولا غنائيا تفاعل معه الجمهور الحاضر. قبل أن يعتلي الفنان زهير البهاوي المنصة ويمتع هو الآخر بأداء مجموعة من أشهر أغانيه الحاضرين.
3: أنا كنت فرحان بزاف تواجدي في هذه المدينة الغزالة اللي أصلا كنجي ليها دائما في الصيف، كنجي نصيف هنا مدينة غزالة. الناس الله يكبر بهم كيكبروا بينا كما العادة. شكرا بزاف على هذا الكونسير الواعر.
2: هذه السهرة شكلت المحطة الأخيرة بمنصة الحسيمة ضمن فعالية الدورة 22 لمهرجان شواطئ لاتصالات المغرب الذي جاب عددا من مدن المملكة على مدى أسابيع شهدت إقبالا جماهيريا غفيرا.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: محمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: يعرف ميناء طنجة المتوسطة توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسطة سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكرة

0: المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهينا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: إن غميسني الكرة، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن قما براديو
1: غيم راديو.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: حذر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30-40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وأضافت: نلاحظ ببساطة بالنظر إلى بعض المؤشرات أننا لا نرصد العدد الكافي من الحالات التي يفترض أن نرصدها. من جانبها أشار رئيس قسم التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ بالمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن عدد الحالات التي تم إحصاؤها لا يزال أقل بكثير من العدد الحقيقي، وأوضح أن أقل من 10% من الحالات المرصودة حاليا تتعلق بمخالطين معروفين، في حين أن أقل من 40% منها ترتبط وبائيا بحالة مؤكدة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطفين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس، بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز، تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل تبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب، تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح، فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على رحلات الجبلية، تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطفين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش عاشت على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي الشاب خالد ومغني الراب الحر. سهرة فنية أمتع خلالها الشاب خالد الجمهور برصيده الغنائي الغني والشائع بين مختلف شرائح الموالين بفن الراي. من جانبه قدم مغني الراب الحر عرضا إيقاعيا متميزا أدى خلاله عددا من أغانيه الناجحة وسط تفاعل واحتفال كبيرين من طرف معجبيه.
2: في العرايش اليوم درنا حفلة يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى، وفرحان كتير لأول مرة في العرايش.
4: أنا فخور وفرحان بتواجد ديالي في العرايش مع الجمهور العرايشي. كما لاحظتوا كانت أمسية واعرة، تفاعل كبير، وما خايبش ظني في الجمهور اللي كيبغيني.
3: هذه السهرة تندرج في إطار فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ببرمجة فنية متنوعة تجمع بين أسماء تنتمي لآفاق موسيقية مختلفة.
0: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: تقريب خدمة التعمير والإسكان من مغاربة العالم، رهان قافلة التعمير والإسكان التي حطت الرحالة ببني ملالة في إطار عملية مرحبا 2026، منصة تواصلية لتقديم شروحات حول برنامج الدعم المباشر للسكن.
6: هي مناسبة لفتح وتقريب آفاق الاستثمار بالجهة من مغاربة العالم وتقديم البرامج الوزارية القطاعية، خاصة البرنامج الملكي دعم السكن، من أجل تمكين جميع الشرائح الاجتماعية من الولوج إلى سكن لائق.
5: فريق متعدد الكفاءات لتقديم الإرشاد والمواكبة وتيسير المصادر الإدارية لفائدة أفراد الجالية خلال فترة وجودهم بأرض الوطن.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: بحفل فني بهيج نظم بالسعيدية اختتمت السهرات الفنية التي احتضنتها هذه المدينة الساحلية في إطار الدورة 22 لمهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة الاختتام التي شهدت حضور أعداد غفيرة من ساكنة المدينة وزوارها استهلت بفقرات الشاب رضوان الذي أطرب رواد المهرجان بألحانه الاحتفالية وأدائه الأصيل في الموسيقى الشعبية لجهة الشرق، وسط تفاعل كبير من الجمهور قبل أن يفسح المجال للصعود على المنصة للشقيقين رجاء وعمر بالمير.
8: أجواء الحمد لله، الأجواء منورة، ديما أصحاب السعيدية عندهم النشاط وكيتميزوا بأجواء جميلة جدا وكيسمعوا جميع الإيقاعات، كالرايك الشعبي، الرقادة، يعني أي حاجة يسمعوا لها.
9: فرحانين بزاف تواجدنا الليله مع الناس ديال السعيديه بمهرجان الشواطئ الاتصالات المغرب، اكسبيريونس زوينه بزاف، اجواء كانت اكثر من رائعه، وهذا الشيء ماشي غريب على الناس ديال السعيديه خاصه والناس ديال الشرق عامه.
10: كان جمهور خيالي جميل جدا.
3: اختتام هذه الفعاليات التي تزامنت مع الاحتفال بعيد الشباب شكل أيضا فرصة للفنانين الثلاثة لإمتاع الجمهور بمجموعة موسيقية تجمع بين الموسيقى الشعبية والنغمات الحديثة.
11: أجواء زوينة، المهرجان زوين، عجبنا، عجب الوليدات، فرحوا الوليدات بزاف وعجبهم الحال.
3: مهرجان الشواطئ بالسعيدية مرة أخرى ينجح في جعل الموسيقى لحظة للمشاركة والاحتفال، جامعا بذلك بين سكان الجهة والمصطافين والزوار الذين أتوا للاستمتاع بالموسم الصيفي في جهة الشرق.
12: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: انطلقت بخنيفرة فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير إزوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث اللامادي بالمناطق الجبلية. هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار الثقافة والتراث اللامادي مرتكز لاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. ويهدف هذا الموعد الثقافي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى استحضار مضامين الخطاب الملكي السامي بأجدير والتعريف بالثقافة الأمازيغية والتراث اللامادي وتثمينهما، بما يعزز إسهامهما في تنمية المستدامة بالمناطق الجبلية. ويتضمن برنامج الدورة عروضا فنية وموسيقية تستلهم الموروث الثقافي الأمازيغي بإقليم خنيفرة ومنطقة الأطلس المتوسط، إلى جانب مشاركات لفنانين ومبدعين من مختلف جهات المملكة، بما يبرز تنوع وتعدد روافد المشهد الثقافي الوطني. وبالمناسبة ذاتها تم افتتاح معرض للمنتجات المجلية الفلاحية تنظمه مؤسسة روح أجدير الأطلس بدعم من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويرم هذا المعرض التعريف بالمؤهلات الفلاحية والمجالية للإقليم وتشجيع وتثمين وتسويق المنتجات المجالية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية.
12: إذاعة الأخبار المغربية
14: غيم راديو.
15: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: الإذاعة الأقرب إليكم
14: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في في إطار برنامج المرحلة الثانية من الدورة 17 لمخيمهم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطفال القدس شاركوا بمدينة طنجة الشعب المغربي أفراحه بعيد الشباب السعيد من خلال إقامة حفل رمزي بمقر إقامتهم تضمن فقرات فنية من التراث الفلسطيني. هذا الحفل الذي حضره المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي استهل بترديد الأطفال المقدسيين للنشيدين الوطني المغربي والفلسطيني.
14: اليوم كان عندنا أمسية كتير حلوة بمناسبة عيد الشباب المجيد، عملنا فيها فقرات كتيرة بتعبر عنا كفلسطينيين وعن هويتنا، عملنا فقرات تتضمن الدبكة، الغناء، القرآن وكمان الشعر، الشعر اللي بيعبر عن الترابط بين فلسطين والمغرب الشقيق. كتير انبسطنا مع بعض وكتير فرحنا وشفنا التراث الفلسطيني من الدبكة الفلسطينية اللي تيجي في مقدمة التراث الفلسطيني، شفنا البنات والأولاد كيف رقصوا على الدبكة الفلسطينية بكل ثقة.
3: أطفال القدس قاموا أيضا بزيارة إلى مدينتي الفنيدق وتطوان، حيث شملت الزيارة جولة بالمركب الملكي للغولف. اطلعوا خلالها على مختلف مكونات الملعب من نقطة الانطلاق إلى الممر ومن النقطة الوعرة ومنطقة الوصول، قبل أن يتلقوا بإشراف مدربين محترفين دروسا تطبيقية في المبادئ الأساسية لاستخدام مختلف أنواع مضارب الغولف والتناوب على ممارسة اللعب.
16: جينا اليوم على مدينة تطوان، رحنا زرنا مدينة الجولف، لعبنا فيها وتعلمنا لعبة الجولف لأول مرة في حياتي، كانت تجربة جدا جميلة.
3: هذا وأتيحت لأطفال القدس أيضا زيارة في مدينة تطوان، جالوا خلالها في أزقة المدينة العتيقة واكتشفوا عددا من مظاهر العمارة المغربية الأصيلة، مستحضرين خلال هذه الجولة أوجه التشابه بين أجواء المدينة العتيقة وبعض ملامح البلدة القديمة للقدس.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
12: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
17: مستمدة أشكالها من القصب والخشب والألياف النباتية وأفكارها من الموروث المحلي، تجمع تعاونية وشمة بمدينة دمنات بأظلال بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المحلية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة، وبدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تطوير هذا المشروع.
18: وعندنا منتوجات، كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال بندق، بحال سكسو، بحال هربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. والتعاونية كتكون من واحد 5 الأعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين.
17: هذه التجربة تعكس الاهتمام الذي توليه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالأخص لدعم المبادرات المحلية المعتمدة على مؤهلات المنطقة ومواردها والمساهمة في خلق فرص الشغل ورفع الدخل لفائدة الفئات المستهدفة.
12: ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
19: ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
20: ريم راديو
19: إذاعة الأخبار المغربية.
5: إيقاعات الريغي لغة مشتركة تجمع شباب الصويرة وفنانين من مختلف أنحاء العالم في العرض ما قبل الأول لمهرجان الصويرة من أجل إفريقيا ريغي من أجل السلام، تزامنا مع الاحتفال بعيد الشباب المجيد. فرقة غناوة أوترناشونال تشكل العمود الفقري الموسيقي لهذا الموعد إلى جانب مشاركة فناني الإيفوري دافيد راستا وفرقة بوبا غناوي والفنانة شريفة غانية.
21: وطونك افريكان نجمعو كاملين نضحكو نديرو الموسيقى نديرو كلشي اونصوم اي سي ان بروغرام لي غيكون فيه بوكو دو شوز كي فا بارلي دو لا بي بوكو دو شوز ان شاء الله.
5: وبين الريغي وغناوة تفتح الصويرة فضاء للتلاقي الموسيقية عبر مهرجان يجعل من الموسيقى جسرا للتواصل والوحدة الإفريقية والسلام.
19: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
20: غيم راديو
19: إذاعة الأخبار المغربية.
20: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
19: غيم راديو.
20: غيم راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تقريب خدمات التعمير والإسكان من مغاربة العالم، رهان قافلة التعمير والإسكان التي حطت الرحالة ببني ملالة في إطار عملية مرحبا 2026، منصة تواصلية لتقديم شروحات حول برنامج الدعم المباشر للسكن.
6: هي مناسبة لفتح وتقريب آفاق الاستثمار بالجهة من مغاربة العالم وتقديم البرامج الوزارية القطاعية خاصة البرنامج الملكي دعم السكن من أجل تمكين جميع الشرائح الاجتماعية من الولوج إلى سكن لائق.
5: فريق متعدد الكفاءات لتقديم الإرشاد والمواكبة وتيسير المصادر الإدارية لفائدة أفراد الجالية خلال فترة وجودهم بأرض الوطن.
19: إذاعة الأخبار المغربية.
20: غيم راديو.
19: المصداقية والخبر اليقين.
20: غيم راديو.
19: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: إيقاعات الريغي لغة مشتركة تجمع شباب الصويرة وفنانين من مختلف أنحاء العالم في العرض ما قبل الأول لمهرجان الصويرة من أجل إفريقيا ريغي من أجل السلام، تزامنا مع الاحتفال بعيد الشباب المجيد. فرقة غناوة أوترناشونال تشكل العمود الفقري الموسيقي لهذا الموعد إلى جانب مشاركة فناني الإيفوري دافيد راستا وفرقة بوبا غناوي والفنانة شريفة غانية.
21: وطونكو افريكان نجمعو كاملين نضحكو نديرو الموسيقى نديرو كلشي اونصوم اي سي ان بروغرام لي غيكون فيه بوكو دو شوز كي فا بارلي دو لا بي بوكو دو شوز ان شاء الله.
5: وبين الريغي وغناوة تفتح الصويرة فضاء للتلاقي الموسيقية عبر مهرجان يجعل من الموسيقى جسرا للتواصل والوحدة الإفريقية والسلام.
19: إذاعة الأخبار المغربية.
20: غيم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات الميناءية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهينا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: حذر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30-40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وأضافت نلاحظ ببساطة بالنظر إلى بعض المؤشرات أننا لا نرصد العدد الكافي من الحالات التي يفترض أن نرصدها. من جانبها أشار رئيس قسم التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ بالمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن عدد الحالات التي تم إحصاؤها لا يزال أقل بكثير من العدد الحقيقي، وأوضح أن أقل من 10% من الحالات المرصودة حاليا تتعلق بمخالطين معروفين، في حين أن أقل من 40% منها ترتبط وبائيا بحالة مؤكدة.
1: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
6: بحفل فني بهيج نظم بالسعيدية اختتمت السهرات الفنية التي احتضنتها هذه المدينة الساحلية في إطار الدورة 22 لمهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة الاختتام التي شهدت حضور أعداد غفيرة من ساكنة المدينة وزوارها استهلت بفقرات الشاب رضوان الذي أطرب رواد المهرجان بألحانه الاحتفالية وأدائه الأصيل في الموسيقى الشعبية لجهة الشرق، وسط تفاعل كبير من الجمهور قبل أن يفسح المجال للصعود على المنصة للشقيقين رجاء وعمر بالمير.
7: أجواء الحمد لله الأجواء منورة، ديما أصحاب السعيدية عندهم النشاط وكيتميزوا بأجواء جميلة جدا وكيسمعوا جميع الإيقاعات كالرايك الشعبي الرقادة، يعني أي حاجة يسمعوا لها.
8: فرحانين بزاف تواجدنا الليلة مع الناس ديال السعيدية بمهرجان الشواطئ الاتصالات المغرب، اكسبيريونس زوينة بزاف، أجواء كانت أكثر من رائعة، وهذا الشيء ماشي غريب على الناس ديال السعيدية خاصة والناس ديال الشرق عامة.
9: كان جمهور خيالي جميل جدا.
6: اختتام هذه الفعاليات التي تزامنت مع الاحتفال بعيد الشباب شكل أيضا فرصة للفنانين الثلاثة لإمتاع الجمهور بمجموعة موسيقية تجمع بين الموسيقى الشعبية والنغمات الحديثة.
10: أجواء زوينة، المهرجان زوين، عجبنا، عجب الوليدات، فرحوا الوليدات بزاف وعجبهم الحال.
6: مهرجان الشواطئ بالسعيدية مرة أخرى ينجح في جعل الموسيقى لحظة للمشاركة والاحتفال، جامعا بذلك بين سكان الجهة والمصطافين والزوار الذين أتوا للاستمتاع بالموسم الصيفي في جهة الشرق.
1: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم. صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: تحت باب البحر التاريخية بمدينة العرائش عاشت على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي الشاب خالد ومغني الراب الحر. سهرة فنية أمتع خلالها الشاب خالد الجمهور برصيده الغنائي الغني والشائع بين مختلف شرائح المولوعين بفن الراي. من جانبه قدم مغني الراب الحر عرضا إيقاعيا متميزا أدى خلاله عددا من أغانيه الناجحة وسط تفاعل واحتفال كبيرين من طرف معجبيه.
11: في العرايش اليوم درنا حفلة، يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى وفرحان كتير لأول مرة في العرايش.
12: أنا فخور وفرحان بالتواجد ديالي في العرايش مع الجمهور العرايشي، كما لاحظتوا كانت أمسية وعرة، تفاعل كبير وما خايبش ظني في الجمهور اللي كيبغيني.
6: هذه السهرة تندرج في إطار فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرمجة فنية متنوعة تجمع بين أسماء تنتمي لآفاق موسيقية مختلفة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: آلاف من جماهير مدينة الحسيمة وزوار المدينة توافدوا على المنصة المقامة بساحة محمد السادس للاستمتاع بالسهرة الختامية للدورة 22 لمهرجان الشواطئ الذي تنظمه اتصالات المغرب. هذه السهرة المنظمة بمناسبة الاحتفالات بعيد الشباب السعيد استهلت بعرض موسيقي أحياه الفنان سعيد الكتامي الذي قدم كشكولا غنائيا تفاعل معه الجمهور الحاضر. قبل أن يعتلي الفنان زهير البهاوي المنصة ويمتع هو الآخر بأداء مجموعة من أشهر أغانيه الحاضرين.
13: أنا كنت فرحان بزاف تواجدي في هذه المدينة الغزالة اللي أصلا كنجي ليها دائما في الصيف، كنجي نصيف هنا مدينة غزالة. الناس الله يكبر بهم كيكبروا بينا كيما العادة. شكرا بزاف على هذا الكونسير الواعر.
6: هذه السهرة شكلت المحطة الأخيرة بمنصة الحسيمة ضمن فعاليات الدورة 22 لمهرجان شواطئ لاتصالات المغرب الذي جاب عددا من مدن المملكة على مدى أسابيع شهدت إقبالا جماهيريا غفيرا.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
15: مستمدة أشكالها من القصب والخشب والألياف النباتية وأفكارها من الموروث المحلي، تجمع تعاونية وشمة بمدينة دمنات بأظلال بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المحلية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة، وبدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تطوير هذا المشروع.
16: وعندنا منتوجات، كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال بندق، بحال سكسو، بحال هربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. والتعاونية كتكون من واحد 5 أعضاء وعندنا واحد 9 مستفيدين.
15: هذه التجربة تعكس الاهتمام الذي توليه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالأخص لدعم المبادرات المحلية المعتمدة على مؤهلات المنطقة ومواردها والمساهمة في خلق فرص الشغل ورفع الدخل لفائدة الفئات المستهدفة.
1: ريم راديو.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: انطلقت بخنيفرة فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير إزوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث اللامادي بالمناطق الجبلية. هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار الثقافة والتراث اللامادي مرتكز لاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة وثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. ويهدف هذا الموعد الثقافي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى استحضار مضامين الخطاب الملكي السامي بأجدير والتعريف بالثقافة الأمازيغية والتراث اللامادي وتثمينهما، بما يعزز إسهامهما في التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية. ويتضمن برنامج الدورة عروضا فنية وموسيقية تستلهم الموروث الثقافي الأمازيغي بإقليم خنيفرة ومنطقة الأطلس المتوسط، إلى جانب مشاركات لفنانين ومبدعين من مختلف جهات المملكة، بما يبرز تنوع وتعدد روافد المشهد الثقافي الوطني. وبالمناسبة ذاتها تم افتتاح معرض للمنتجات المجلية الفلاحية تنظمه مؤسسة روح أجدير الأطلس بدعم من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويروم هذا المعرض التعريف بالمؤهلات الفلاحية والمجالية للإقليم وتشجيع وتثمين وتسويق المنتجات المجالية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: في إطار برنامج المرحلة الثانية من الدورة 17 لمخيمهم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطفال القدس شاركوا بمدينة طنجة الشعب المغربي أفراحه بعيد الشباب السعيد من خلال إقامة حفل رمزي بمقر إقامتهم تضمن فقرات فنية من التراث الفلسطيني. هذا الحفل الذي حضره المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي استهل بترديد الأطفال المقدسيين للنشيدين الوطني المغربي والفلسطيني.
17: اليوم كان عندنا أمسية كتير حلوة بمناسبة عيد الشباب المجيد، عملنا فيها فقرات كتيرة بتعبر عنا كفلسطينيين وعن هويتنا، عملنا فقرات تتضمن الدبكة، الغناء، القرآن وكمان الشعر، الشعر اللي بيعبر عن الترابط بين فلسطين والمغرب الشقيق. كتير انبسطنا مع بعض وكتير فرحنا وشفنا التراث الفلسطيني من الدبكة الفلسطينية اللي تيجي في مقدمة التراث الفلسطيني، شفنا البنات والأولاد كيف رقصوا على الدبكة الفلسطينية بكل ثقة.
6: أطفال القدس قاموا أيضا بزيارة إلى مدينتي الفنيدق وتطوان، حيث شملت الزيارة جولة بالمركب الملكي للغولف، اطلعوا خلالها على مختلف مكونات الملعب من نقطة الانطلاق إلى الممر ومن النقطة الوعرة ومنطقة الوصول، قبل أن يتلقوا بإشراف مدربين محترفين دروسا تطبيقية في المبادئ الأساسية لاستخدام مختلف أنواع مضارب الغولف والتنوب على ممارسة اللعب.
18: جينا اليوم على مدينة تطوان، رحنا زرنا مدينة الجولف، لعبنا فيها وتعلمنا لعبة الجولف لأول مرة في حياتي، كانت تجربة جدا جميلة.
6: هذا وأتيحت لأطفال القدس أيضا زيارة في مدينة تطوان، جالوا خلالها في أزقة المدينة العتيقة واكتشفوا عددا من مظاهر العمارة المغربية الأصيلة، مستحضرين خلال هذه الجولة أوجه التشابه بين أجواء المدينة العتيقة وبعض ملامح البلدة القديمة للقدس.
1: غيم راديو، غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطفين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل تبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب، تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، إذ تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح، فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على رحلات الجبلية، إذ تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطفين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطفين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل تبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب، تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، إذ تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح، فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على رحلات الجبلية، إذ تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطافين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. بحفل فني بهيج نظم بالسعيدية اختتمت السهرات الفنية التي احتضنتها هذه المدينة الساحلية في إطار الدورة 22 لمهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة الاختتام التي شهدت حضور أعداد غفيرة من ساكنة المدينة وزوارها

0: يسمعوا لها.
1: فرحانين بزاف تواجدنا الليله مع الناس ديال السعيديه بمهرجان الشواطئ الاتصالات المغرب. اكسبيريونس زوينه بزاف، اجواء كانت اكثر من رائعه، وهذا الشيء ماشي غريب على الناس ديال السعيديه خاصه والناس ديال الشرق عامه.
2: كان جمهور خيالي جميل جدا.
3: اختتام هذه الفعاليات التي تزامنت مع الاحتفال بعيد الشباب شكل أيضا فرصة للفنانين الثلاثة لإمتاع الجمهور بمجموعة موسيقية تجمع بين الموسيقى الشعبية والنغمات الحديثة.
4: أجواء زوينة، المهرجان زوين، عجبنا، عجب الوليدات، فرحوا الوليدات بزاف وعجبهم الحال.
3: مهرجان الشواطئ بالسعيدية مرة أخرى ينجح في جعل الموسيقى لحظة للمشاركة والاحتفال، جامعا بذلك بين سكان الجهة والمصطافين والزوار الذين أتوا للاستمتاع بالموسم الصيفي في جهة الشرق.
5: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا في رحلة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية. اليوم الرحلة ديالنا مختلفة، غادي ناخذكم إلى مدينة كيلتقي فيها زرقة البحر بجمال الطبيعة وكتعانق فيها أجواء الاستجمام مع روح المغرب الأصيل. وجهتنا اليوم هي مدينة السعيدية، المدينة الساحلية الواقعة في أقصى شمال شرق المملكة المغربية والمعروفة بلقب لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط. تقع السعيدية في جهة الشرق على الساحل المتوسط وكتميز بموقعها اللي كيجعل منها واحدة من أبرز الوجهات البحرية في المنطقة. والمدينة ليست مجرد شاطئ لقضاء العطلة، بل أصبحت خلال السنوات الأخيرة وجهة كتستقطب الباحثين على البحر والراحة والأنشطة الترفيهية. فصل الصيف تحديدا كتحول المدينة إلى فضاء نابض بالحياة، فالمصطافون يتوافدون عليها من مختلف مناطق المغرب والزوار يستمتعون بأجواء البحر والمقاهي حتى المطاعم والأنشطة الترفيهية. فالسائح في هذه المدينة أمام مجموعة من الخيارات، يمكنه أن يبدأ اليوم دياله بنزهة صباحية على الشاطئ ثم يستمتع بالسباحة أو ببعض الأنشطة البحرية، وبعد ذلك يمكنه اكتشاف المدينة ومرافقها السياحية والاستمتاع بالمطاعم والمقاهي قبل أن يختم يومه بجولة هادئة مع غروب ديال الشمس. أما محبو الرحلات والاستكشاف فيمكنهم جعل هذه المدينة نقطة انطلاق لاكتشاف عدد من المناطق الطبيعية والثقافية في جهة ديال الشرق. هذه المدينة كتنتمي إلى منطقة غنية بالعادات والتقاليد والمطبخ المحلي، حيث يمكن للزائر أن يتعرف على تقاليد الشرق المغربي، أن يكتشف كرم الضيافة وروح السكان المحليين. فالرحلة السياحية ما كتكتملش بالمناظر الجميلة وحدها، بل كتكتمل عندما نتعرف على الناس، الثقافة، الأكل والحكايات اللي كتمنح المكانة شخصية. وإذا كنتم تخططوا لزيارة لهذه المدينة فإليكم بعض النصائح السريعة. اختاروا الفترة المناسبة لكم، خاصة إذا كنتم كتفضلوا الهدوء بعيدا عن ذروة الموسم الصيفي. ومن الجميل أيضا تخصيص جزء من الرحلة لاكتشاف المناطق المحيطة بدلا من الاكتفاء بالبقاء على الشاطئ. وهكذا نصل إلى نهاية رحلتنا اليوم، إلى أن نلتقي في رحلة جديدة، فكل مدينة فيها كتختبى حكاية وكل طريق قد يقودكم إلى مغامرة جديدة. السلام عليكم.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو.
7: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
7: والقضايا الراهنة
8: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: ريم راديو.
7: ريم راديو.
9: مستمدة أشكال

0: من القصب والخشب والألياف النباتية وأفكارها من الموروث المحلي. تجمع تعاونية وشمة بمدينة دمنات بأظلال بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المحلية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة، وبدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تطوير هذا المشروع.
1: وعندنا منتوجات، كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال بندق، بحال سكسو، بحال هربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. والتعاونية كتكون من واحد 5 الأعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين.
0: هذه التجربة تعكس الاهتمام الذي توليه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالأخص لدعم المبادرات المحلية المعتمدة على مؤهلات المنطقة ومواردها، والمساهمة في خلق فرص الشغل ورفع الدخل لفائدة الفئات المستهدفة.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: إنغمس نيم كرة، إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزيل إنغمسن جماب راديو.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش عاشت على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي الشاب خالد ومغني الراب الحر. سهرة فنية أمتع خلالها الشاب خالد الجمهور برصيده الغنائي الغني والشائع بين مختلف شرائح المولوعين بفن الراي. من جانبه قدم مغني الراب الحر عرضا إيقاعيا متميزا أدى خلاله عددا من أغانيه الناجحة وسط تفاعل واحتفال كبيرين من طرف معجبيه.
3: في العرايش اليوم درنا حفلة يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى وفرحان كتير لأول مرة في العرايش.
4: أنا فخور وفرحان بتواجد ديالي في العرايش مع الجمهور العرايشي، كما لاحظتوا كانت أمسية واعرة، تفاعل كبير وما خايبش ظني في الجمهور اللي كيبغيني.
2: هذه السهرة تندرج في إطار فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرمجة فنية متنوعة تجمع بين أسماء تنتمي لآفاق موسيقية مختلفة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نغمسني بكرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين نغمسن قماب راديو
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: حذر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30-40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وأضافت نلاحظ ببساطة بالنظر إلى بعض المؤشرات أننا لا نرصد العدد الكافي من الحالات التي يفترض أن نرصدها. من جانبه أشار رئيس قسم التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ بالمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن عدد الحالات التي تم إحصاؤها لا يزال أقل بكثير من العدد الحقيقي، وأوضح أن أقل من 10% من الحالات المرصودة حاليا تتعلق بمخالطين معروفين، في حين أن أقل من 40% منها ترتبط وبائيا بحالة مؤكدة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: يعرف ميناء طنجة المتوسطة توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات الميناءية لطنجة المتوسطة سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهنا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تقريب خدمات التعمير والإسكان من مغاربة العالم، رهان قافلة التعمير والإسكان التي حطت الرحالة ببني ملالة في إطار عملية مرحبا 2026، منصة تواصلية لتقديم شروحات حول برنامج الدعم المباشر للسكن.
5: هي مناسبة لفتح وتقريب آفاق الاستثمار بالجهة من مغاربة العالم وتقديم البرامج الوزارية القطاعية، خاصة البرنامج الملكي دعم السكن، من أجل تمكين جميع الشرائح الاجتماعية من الولوج إلى سكن لائق.
4: فريق متعدد الكفاءات لتقديم الإرشاد والمواكبة وتيسير المصادر الإدارية لفائدة أفراد الجالية خلال فترة وجودهم بأرض الوطن.
0: ريم راديو،
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: انطلقت بخنيفرة فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير إزوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث اللامادي بالمناطق الجبلية. هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار الثقافة والتراث اللامادي مرتكز لاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة وثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. ويهدف هذا الموعد الثقافي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى استحضار مضامين الخطاب الملكي السامي بأجدير والتعريف بالثقافة الأمازيغية والتراث اللامادي وتثمينهما بما يعزز إسهامهما في التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية. ويتضمن برنامج الدورة عروضا فنية وموسيقية تستلهم الموروث الثقافي الأمازيغي بإقليم خنيفرة ومنطقة الأطلس المتوسط إلى جانب مشاركات لفنانين ومبدعين من مختلف جهات المملكة بما يبرز تنوع وتعدد روافد المشهد الثقافي الوطني. وبالمناسبة ذاتها تم افتتاح معرض للمنتجات المجلية الفلاحية تنظمه مؤسسة روح أجدير الأطلس بدعم من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويرم هذا المعرض التعريف بالمؤهلات الفلاحية والمجالية للإقليم وتشجيع وتثمين وتسويق المنتجات المجالية بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
7: في إطار برنامج المرحلة الثانية من الدورة السابعة عشرة لمخيمهم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطفال القدس شاركوا بمدينة طنجة الشعب المغربي أفراحه بعيد الشباب السعيد من خلال إقامة حفل رمزي بمقر إقامتهم تضمن فقرات فنية من التراث الفلسطيني. هذا الحفل الذي حضره المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي استهل بترديد الأطفال المقدسيين للنشيدين الوطني المغربي والفلسطيني.
8: اليوم كان عندنا أمسية كتير حلوة بمناسبة عيد الشباب المجيد، عملنا فيها فقرات كتيرة بتعبر عنا كفلسطينيين وعن هويتنا، عملنا فقرات تتضمن الدبكة، الغناء، القرآن وكمان الشعر، الشعر اللي بيعبر عن الترابط بين فلسطين والمغرب الشقيق. كتير انبسطنا مع بعض وكتير فرحنا وشفنا التراث الفلسطيني من الدبكة الفلسطينية اللي تيجي في مقدمة التراث الفلسطيني، شفنا البنات والأولاد كيف رقصوا على الدبكة الفلسطينية بكل ثقة.
7: أطفال القدس قاموا أيضا بزيارة إلى مدينتي الفنيدق وتطوان حيث شملت الزيارة جولة بالمركب الملكي للغولف، اطلعوا خلالها على مختلف مكونات الملعب من نقطة الانطلاق إلى الممر ومن النقطة الوعرة ومنطقة الوصول قبل أن يتلقوا بإشراف مدربين محترفين دروسا تطبيقية في المبادئ الأساسية لاستخدام مختلف أنواع مضارب الغولف والتنوب على ممارسة اللعب.
9: جينا اليوم على مدينة تطوان، رحنا زرنا مدينة الجولف، لعبنا فيها وتعلمنا لعبة الجولف لأول مرة في حياتي، كانت تجربة جدا جميلة.
7: هذا وأتيحت لأطفال القدس أيضا زيارة في مدينة تطوان، جالوا خلالها في أزقة المدينة العتيقة واكتشفوا عددا من مظاهر العمارة المغربية الأصيلة، مستحضرين خلال هذه الجولة أوجه التشابه بين أجواء المدينة العتيقة وبعض ملامح البلدة القديمة للقدس.
2: ريم راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: آلاف من جماهير مدينة الحسيمة وزوار المدينة توافدوا على المنصة المقامة بساحة محمد السادس للاستمتاع بالسهرة الختامية للدورة 22 لمهرجان الشواطئ الذي تنظمه اتصالات المغرب. هذه السهرة المنظمة بمناسبة الاحتفالات بعيد الشباب السعيد استهلت بعرض موسيقي أحياه الفنان سعيد الكتامي الذي قدم كشكولا غنائيا تفاعل معه الجمهور الحاضر. قبل أن يعتلي الفنان زهير البهاوي المنصة ويمتع هو الآخر بأداء مجموعة من أشهر أغانيه الحاضرين.
10: أنا كنت فرحان بزاف تواجدي في هذه المدينة الغزالة اللي أصلا كنجي ليها دائما في الصيف، كنجي نصيف هنا مدينة غزالة، الناس الله يكبر بهم كيكبروا بينا كيما العادة. شكرا بزاف على هذا الكونسير الواعر.
7: هذه السهرة شكلت المحطة الأخيرة بمنصة الحسيمة ضمن فعالية الدورة 22 لمهرجان شواطئ لاتصالات المغرب الذي جاب عددا من مدن المملكة على مدى أسابيع شهدت إقبالا جماهيريا غفيرا.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: إيقاعات الريغي لغة مشتركة تجمع شباب الصويرة وفنانين من مختلف أنحاء العالم في العرض ما قبل الأول لمهرجان الصويرة من أجل إفريقيا ريغي من أجل السلام، تزامنا مع الاحتفال بعيد الشباب المجيد. فرقة غناوة أوترناشونال تشكل العمود الفقري الموسيقي لهذا الموعد إلى جانب مشاركة فنان الإيفوري دافيد راستا وفرقة بوبا غناوي والفنانة شريفة غانية.
11: وطونكو افريكان نجمعو كاملين نضحكو نديرو الموسيقى نديرو كلشي اونصومبل اي سي ان بروغرام لي غيكون فيه بوكو دو شوز كي فا بارلي دو لا بي بوكو دو شوز ان شاء الله.
4: وبين الريغي وغناوة تفتح الصويرة فضاء للتلاقي الموسيقية عبر مهرجان يجعل من الموسيقى جسرا للتواصل والوحدة الإفريقية والسلام.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو.
3: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
6: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطفين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل تبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب، تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، إذ تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح، فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على رحلات الجبلية، تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطافين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
2: غيم راديو،
12: أخبار المغرب والعالم. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: بحفل فني بهيج نظم بالسعيدية اختتمت السهرات الفنية التي احتضنتها هذه المدينة الساحلية في إطار الدورة 22 لمهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة الاختتام التي شهدت حضور أعداد غفيرة من ساكنة المدينة وزوارها استهلت بفقرات الشاب رضوان الذي أطرب رواد المهرجان بألحانه الاحتفالية وأدائه الأصيل في الموسيقى الشعبية لجهة الشرق وسط تفاعل كبير من الجمهور، قبل أن يفسح المجال للصعود على المنصة للشقيقين رجاء وعمر بالمير.
13: أجواء الحمد لله، الأجواء منورة، ديما أصحاب السعيدية عندهم النشاط وكيتميزوا بأجواء جميلة جدا وكيسمعوا جميع الإيقاعات كالرايك الشعبي رقادة، يعني أي حاجة يسمعوا لها.
14: فرحانين بزاف تواجدنا الليلة مع الناس ديال السعيدية بمهرجان الشواطئ الاتصالات المغرب، اكسبيريونس زوينة بزاف، أجواء كانت أكثر من رائعة، وهذا الشيء ماشي غريب على الناس ديال السعيدية خاصة والناس ديال الشرق عامة.
15: كان جمهور خيالي جميل جدا.
7: اختتام هذه الفعاليات التي تزامنت مع الاحتفال بعيد الشباب شكل أيضا فرصة للفنانين الثلاثة لإمتاع الجمهور بمجموعة موسيقية تجمع بين الموسيقى الشعبية والنغمات الحديثة.
16: أجواء زوينة، المهرجان زوين، عجبنا، عجب الوليدات، فرحوا الوليدات بزاف وعجبهم الحال.
7: مهرجان الشواطئ بالسعيدية مرة أخرى ينجح في جعل الموسيقى لحظة للمشاركة والاحتفال، جامعا بذلك بين سكان الجهة والمصطافين والزوار الذين أتوا للاستمتاع بالموسم الصيفي في جهة الشرق.
12: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو. ريم راديو.
17: مستمدة أشكالها من القصب والخشب والألياف النباتية وأفكارها من الموروث المحلي، تجمع تعاونية وشمة بمدينة دمنات بأظلال بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المحلية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة، وبدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تطوير هذا المشروع.
18: وعندنا منتوجات، كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال بندق، بحال سكسو، بحال هربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. والتعاونية كتكون من واحد 5 الأعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين.
17: هذه التجربة تعكس الاهتمام الذي توليه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالأخص لدعم المبادرات المحلية المعتمدة على مؤهلات المنطقة ومواردها والمساهمة في خلق فرص الشغل ورفع الدخل لفائدة الفئات المستهدفة.
2: غيم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.

0: كندي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش عاشت على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي الشاب خالد ومغني الراب الحر. سهرة فنية أمتع خلالها الشاب خالد الجمهور برصيده الغنائي الغني والشائع بين مختلف شرائح الموالين بفن الراي. من جانبه قدم مغني الراب الحر عرضا إيقاعيا متميزا أدى خلاله عددا من أغانيه الناجحة وسط تفاعل واحتفال كبيرين من طرف معجبيه.
3: في العرايش اليوم درنا حفلة يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى وفرحان كتير لأول مرة في العرايش.
4: أنا فخور وفرحان بالتواجد ديالي في العرايش مع الجمهور العرايشي، كما لاحظتوا كانت أمسية واعرة، تفاعل كبير وما خابش ظني في الجمهور اللي كيبغيني.
2: هذه السهرة تندرج في إطار فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ببرمجة فنية متنوعة تجمع بين أسماء تنتمي لآفاق موسيقية مختلفة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: حذر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30-40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وأضافت: نلاحظ ببساطة بالنظر إلى بعض المؤشرات أننا لا نرصد العدد الكافي من الحالات التي يفترض أن نرصدها. من جانبه أشار رئيس قسم التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ بالمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن عدد الحالات التي تم إحصاؤها لا يزال أقل بكثير من العدد الحقيقي، وأوضح أن أقل من 10% من الحالات المرصودة حاليا تتعلق بمخالطين معروفين، في حين أن أقل من 40% منها ترتبط وبائيا بحالة مؤكدة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة
5: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: يعرف ميناء طنجة المتوسطة توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسطة سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكرة المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسطة أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسطة، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسطة للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهينا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
7: غيم راديو.
5: غيم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
5: كليك.
9: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: تقريب خدمة التعمير والإسكان من مغاربة العالم، رهان قافلة التعمير والإسكان التي حطت الرحالة ببني ملالة في إطار عملية مرحبا 2026، منصة تواصلية لتقديم شروحات حول برنامج الدعم المباشر للسكن.
11: هي مناسبة لفتح وتقريب آفاق الاستثمار بالجهة من مغاربة العالم وتقديم البرامج الوزارية القطاعية خاصة البرنامج الملكي دعم السكن من أجل تمكين جميع الشرائح الاجتماعية من الولوج إلى سكن لائق.
10: فريق متعدد الكفاءات لتقديم الإرشاد والمواكبة وتيسير المصادر الإدارية لفائدة أفراد الجالية خلال فترة وجودهم بأرض الوطن.
7: غيم راديو.
5: غيم راديو.
7: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: انطلقت بخنيفرة فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير إزوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث اللامادي بالمناطق الجبلية. هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار الثقافة والتراث اللامادي مرتكز لاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة وثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. ويهدف هذا الموعد الثقافي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى استحضار مضامين الخطاب الملكي السامي بأجدير والتعريف بالثقافة الأمازيغية والتراث اللامادي وتثمينهما، بما يعزز إسهامهما في التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية. ويتضمن برنامج الدورة عروضا فنية وموسيقية تستلهم الموروث الثقافي الأمازيغي بإقليم خنيفرة ومنطقة الأطلس المتوسط، إلى جانب مشاركات لفنانين ومبدعين من مختلف جهات المملكة، بما يبرز تنوع وتعدد روافد المشهد الثقافي الوطني. وبالمناسبة ذاتها تم افتتاح معرض للمنتجات المجلية الفلاحية تنظمه مؤسسة روح أجدير الأطلس بدعم من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويرم هذا المعرض التعريف بالمؤهلات الفلاحية والمجالية للإقليم وتشجيع وتثمين وتسويق المنتجات المجالية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية.
5: غيم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في إطار برنامج المرحلة الثانية من الدورة 17 لمخيمهم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطفال القدس شاركوا بمدينة طنجة الشعب المغربي أفراحه بعيد الشباب السعيد من خلال إقامة حفل رمزي بمقر إقامتهم تضمن فقرات فنية من التراث الفلسطيني. هذا الحفل الذي حضره المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي استهل بترديد الأطفال المقدسيين للنشيدين الوطني المغربي والفلسطيني.
13: اليوم كان عندنا أمسية كتير حلوة بمناسبة عيد الشباب المجيد، عملنا فيها فقرات كتيرة بتعبر عنا كفلسطينيين وعن هويتنا، عملنا فقرات تتضمن الدبكة، الغناء، القرآن وكمان الشعر، الشعر اللي بيعبر عن الترابط بين فلسطين والمغرب الشقيق.
14: كتير انبسطنا مع بعض وكتير فرحنا وشفنا التراث الفلسطيني من الدبكة الفلسطينية اللي تيجي في مقدمة التراث الفلسطيني، شفنا البنات والأولاد كيف رقصوا على الدبكة الفلسطينية بكل ثقة.
2: أطفال القدس قاموا أيضا بزيارة إلى مدينتي الفنيدق وتطوان، حيث شملت الزيارة جولة بالمركب الملكي للغولف، اطلعوا خلالها على مختلف مكونات الملعب من نقطة الانطلاق إلى الممر ومن النقطة الوعرة ومنطقة الوصول، قبل أن يتلقوا بإشراف مدربين محترفين دروسا تطبيقية في المبادئ الأساسية لاستخدام مختلف أنواع مضارب الغولف والتنوب على ممارسة اللعب.
15: جينا اليوم على مدينة تطوان، رحنا زرنا مدينة الجولف، لعبنا فيها وتعلمنا لعبة الجولف لأول مرة في حياتي، كانت تجربة جدا جميلة.
2: هذا وأتيحت لأطفال القدس أيضا زيارة في مدينة تطوان، جالوا خلالها في أزقة المدينة العتيقة واكتشفوا عددا من مظاهر العمارة المغربية الأصيلة، مستحضرين خلال هذه الجولة أوجه التشابه بين أجواء المدينة العتيقة وبعض ملامح البلدة القديمة للقدس.
5: غيم راديو.
12: الخبر من المصدر.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
12: الأخبار على مدار الساعة.
2: آلاف من جماهير مدينة الحسيمة وزوار المدينة توافدوا على المنصة المقامة بساحة محمد السادس للاستمتاع بالسهرة الختامية للدورة 22 لمهرجان الشواطئ الذي تنظمه اتصالات المغرب. هذه السهرة المنظمة بمناسبة الاحتفالات بعيد الشباب السعيد استهلت بعرض موسيقي أحياه الفنان سعيد الكتامي الذي قدم كشكولا غنائيا تفاعل معه الجمهور الحاضر. قبل أن يعتلي الفنان زهير البهاوي المنصة ويمتع هو الآخر بأداء مجموعة من أشهر أغانيه الحاضرين.
17: أنا كنت فرحان بزاف تواجدي في هذه المدينة الغزالة اللي أصلا كنجي ليها دائما في الصيف، كنجي نصيف هنا مدينة غزالة، الناس الله يكبر بهم كيكبروا بينا كما العادة. شكرا بزاف على هذا الكونسير الواعر.
2: هذه السهرة شكلت المحطة الأخيرة بمنصة الحسيمة ضمن فعاليات الدورة 22 لمهرجان شواطئ لاتصالات المغرب الذي جاب عددا من مدن المملكة على مدى أسابيع شهدت إقبالا جماهيريا غفيرا.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
12: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
16: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: ريم راديو.
12: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
10: إيقاعات الريغي لغة مشتركة تجمع شباب الصويرة وفنانين من مختلف أنحاء العالم في العرض ما قبل الأول لمهرجان الصويرة من أجل إفريقيا ريغي من أجل السلام، تزامنا مع الاحتفال بعيد شباب المجيدة. فرقة غناوة أوترناشونال تشكل العمود الفقري الموسيقي لهذا الموعد إلى جانب مشاركة فناني الإيفوري دافيد راستا وفرقة بوبا غناوي والفنانة شريفة غانية.
18: وطونكو افريكان نجمعو كاملين نضحكو نديرو الموسيقى نديرو كلشي اونصومبل. اي سي ان بروغرام لي غيكون فيه بوكو دو شوز كي فا بارلي دو لا بي بوكو دو شوز ان شاء الله.
10: وبين الريغي وغناوة تفتح الصويرة فضاء للتلاقي الموسيقية عبر مهرجان يجعل من الموسيقى جسرا للتواصل والوحدة الإفريقية والسلام.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
12: ريم راديو.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
16: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
2: آلاف من جماهير مدينة الحسيمة وزوار المدينة توافدوا على المنصة المقامة بساحة محمد السادس للاستمتاع بالسهرة الختامية للدورة 22 لمهرجان الشواطئ الذي تنظمه اتصالات المغرب. هذه السهرة المنظمة بمناسبة الاحتفالات بعيد الشباب السعيد استهلت بعرض موسيقي أحياه الفنان سعيد الكتامي الذي قدم كشكولا غنائيا تفاعل معه الجمهور الحاضر قبل أن يعتلي الفنان زهير البهاوي المنصة ويمتع هو الآخر بأداء مجموعة من أشهر أغانيه الحاضرين.
17: أنا كنت فرحان بزاف تواجدي في هذه المدينة الغزالة اللي أصلا كنجي ليها دائما في الصيف كنجي نصيف هنا مدينة غزالة الناس الله يكبر بهم كيكبروا بينا كما العادة شكرا بزاف على هذا الكونسير الواعر.
2: هذه السهرة شكلت المحطة الأخيرة بمنصة الحسيمة ضمن فعاليات الدورة 22 لمهرجان شواطئ الاتصالات المغرب الذي جاب عددا من مدن المملكة على مدى أسابيع شهدت إقبالا جماهيريا غفيرا.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهات جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
10: تقريب خدمة التعمير والإسكان من مغاربة العالم رهان قافلة التعمير والإسكان التي حطت الرحالة ببني ملالة في إطار عملية مرحبا 2026 منصة تواصلية لتقديم شروحات حول برنامج الدعم المباشر للسكن.
11: هي مناسبة لفتح وتقريب آفاق الاستثمار بالجهة من مغاربة العالم وتقديم البرامج الوزارية القطاعية خاصة البرنامج الملكي دعم السكن من أجل تمكين جميع الشرائح الاجتماعية من الولوج إلى سكن لائق.
10: فريق متعدد الكفاءات لتقديم الإرشاد والمواكبة وتيسير المصادر الإدارية لفائدة أفراد الجالية خلال فترة وجودهم بأرض الوطن.
5: ريم راديو.
12: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش عاشت على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي الشاب خالد ومغني الراب الحر. سهرة فنية أمتع خلالها الشاب خالد الجمهور برصيده الغنائي الغني والشائع بين مختلف شرائح المولوعين بفن الراي. من جانبه قدم مغني الراب الحر عرضا إيقاعيا متميزا أدى خلاله عددا من أغانيه الناجحة وسط تفاعل واحتفال كبيرين من طرف معجبيه.
4: في العرايش اليوم درنا حفلة يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى وفرحان كتير لأول مرة في العرايش.
5: أنا فخور وفرحان بالتواجد ديالي في العرايش مع الجمهور العرايشي. كما لاحظتوا كانت أمسية وعرة، تفاعل كبير وما خابش ظني في الجمهور اللي كيبغيني.
3: هذه السهرة تندرج في إطار فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ببرمجة فنية متنوعة تجمع بين أسماء تنتمي لآفاق موسيقية مختلفة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: غيم راديو،
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: إيقاعات الريغي لغة مشتركة تجمع شباب الصويرة وفنانين من مختلف أنحاء العالم في العرض ما قبل الأول لمهرجان الصويرة من أجل إفريقيا، ريغي من أجل السلام، تزامنا مع

0: مهرجان يجعل من الموسيقى جسرا للتواصل والوحدة الإفريقية والسلام.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطفين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل طبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، إذ تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على رحلات الجبلية، تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطفين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشوارع.
1: إذاعة الأخبار المغربية. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات. وإلى العناوين: بإقليم الحوز نحو 150 شابا وشابة يستكشفون آفاق الإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي. بإدمنات أحواش حين تتحول إيقاعات الذاكرة إلى جسر بين الأجيال. ومهرجان الشواطئ يختتم عروضه بالحسيمة بسهرة احتفالية حاشدة. أهلا بكم من جديد. يشارك نحو 150 شابا وشابة إلى غاية 31 من غشت الجاري في فعالية الجامعة الصيفية للشباب التي تنظمها الجمعية المغربية لتربية الشبيبة بالمركز الوطني للتخييم بتفليحة إقليم الحوز، وذلك تحت شعار أي أفق للإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي. وتتضمن هذه الدورة المنظمة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب وبشراكة مع الجامعة الوطنية لتخييم برنامجا يجمع بين التكوين والتأطير والتبادل والترفيه عبر محاور تهم التربية على المواطنة والقيم والسلوك المدني والتأهيل الجمعوي والقيادي والفن والإبداع والتواصل، فضلا عن أثر

0: التكنولوجيا والعوالم الرقمية في الممارسات الشبابية، وتروم هذه الجامعة الصيفية فتح نقاش حول موقع الإبداع في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، واستشراف سبل توظيف هذه التحولات في تطوير الممارسات الثقافية والتربوية والإبداعات لدى الشباب. ما إن تبدأ إيقاعات الضفوف في الانبعاث حتى تتجه الأنظار نحو الحلقة، حيث تنتظم الأجساد في صفوف متناسقة وتتردد الأهازيج في الأرجاء. هكذا كان المشهد بمدينة دمنات خلال الاحتفال بعيد الشباب المجيد، حين أخذ فن أحواش مكانه في قلب الاحتفالات، مستعدا حضوره كأحد أبرز تعبيرات الموروث الثقافي الأمازيغي بالمنطقة. وقدمت جمعية إجتيغن ترجع عروضا تفاعل معها الحاضرون بحماس، لتتحول المناسبة إلى لحظة تتجاوز الترفيه الفني البحث وتستحضر جانبا من ذاكرة جماعية ما تزال تنبض في تفاصيل الحياة الاجتماعية للمنطقة. نستمع لتصريح أحد شباب المنطقة.
1: أجواء كانت مزيانة والناس كانوا حاضرين الحمد لله، والشي صراحة كشرفنا الحمد لله. حنا كشباب ترقى وكجمعية الحمد لله الشيء هذا كشرفنا، لأن الحمد لله جاو الناس كاملين تقريبا، جاو يعني الناس ملي سمعوا حنا درنا الإعلان باللي راحنا غادي نكونوا هنا في هذا المكان هذا، الحمد لله الناس ما تخلوش علينا، يعني تقريبا راه تكون حاضرة واحد تقريبا ما يقارن واحد 7000 واحد 6000 واحد الحمد لله.
0: ختاما، اهتزت مدينة الحسيمة على إيقاعة السارة الختامية للدورة 22 لمهرجان الشواطئ الذي تنظمه اتصالات المغرب. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي.
2: آلاف من جماهير مدينة الحسيمة وزوار المدينة توافدوا على المنصة المقامة بساحة محمد السادس للاستمتاع بالسهرة الختامية للدورة 22 لمهرجان الشواطئ الذي تنظمه اتصالات المغرب. هذه السهرة المنظمة بمناسبة الاحتفالات بعيد الشباب السعيد استهلت بعرض موسيقي أحياه الفنان سعيد الكتامي الذي قدم كشكولا غنائيا تفاعل معه الجمهور الحاضر. قبل أن يعتلي الفنان زهير البهاوي المنصة ويمتع هو الآخر بأداء مجموعة من أشهر أغانيه الحاضرين.
3: أنا كنت فرحان بزاف تواجدي في هذه المدينة الغزالة اللي أصلا كنجي ليها دائما في الصيف، كنجي نصيف هنا مدينة غزالة، الناس الله يكبر بهم كيكبروا بينا كما العادة. شكرا بزاف على هذا الكونسير الواعر.
2: هذه السهرة شكلت المحطة الأخيرة بمنصة الحسيمة ضمن فعاليات الدورة 22 لمهرجان شواطئ لاتصالات المغرب الذي جاب عددا من مدن المملكة على مدى أسابيع شهدت إقبالا جماهيريا غفيرا.
0: هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
4: الأخبار المغربية ريم راديو.
0: حذر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30-40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وأضافت: نلاحظ ببساطة بالنظر إلى بعض المؤشرات أننا لا نرصد العدد الكافي من الحالات التي يفترض أن نرصدها. من جانبها، أشار رئيس قسم التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ بالمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن عدد الحالات التي تم إحصاؤها لا يزال أقل بكثير من العدد الحقيقي، وأوضح أن أقل من 10% من الحالات المرصودة حاليا تتعلق بمخالطين معروفين، في حين أن أقل من 40% منها ترتبط وبائيا بحالة مؤكدة.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات الميناءية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكرة المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهنا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطورية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: انطلقت بخنيفرة فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير إزوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث اللامادي بالمناطق الجبلية. هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار الثقافة والتراث اللامادي مرتكز لاستدامة التنمية بالمكونا أصيلا للهوية الوطنية. ويهدف هذا الموعد الثقافي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى استحضار مضامين الخطاب الملكي السامي بأجدير والتعريف بالثقافة الأمازيغية والتراث اللامادي وتثمينهما، بما يعزز إسهامهما في التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية. ويتضمن برنامج الدورة عروضا فنية وموسيقية تستلهم الموروث الثقافي الأمازيغي بإقليم خنيفرة ومنطقة الأطلس المتوسط، إلى جانب مشاركات لفنانين ومبدعين من مختلف جهات المملكة، بما يبرز تنوع وتعدد روافد المشهد الثقافي الوطني. وبالمناسبة ذاتها تم افتتاح معرض للمنتجات المجلية الفلاحية تنظمه مؤسسة روح أجدير الأطلس بدعم من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويروم هذا المعرض التعريف بالمؤهلات الفلاحية والمجالية للإقليم وتشجيع وتثمين وتسويق المنتجات المجالية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونو.

0: مازال نغميسن قماط راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
3: في إطار برنامج المرحلة الثانية من الدورة 17 لمخيمهم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطفال القدس شاركوا بمدينة طنجة الشعب المغربي أفراحه بعيد الشباب السعيد من خلال إقامة حفل رمزي بمقر إقامتهم تضمن فقرات فنية من التراث الفلسطيني. هذا الحفل الذي حضره المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي استهل بترديد الأطفال المقدسيين للنشيدين الوطني المغربي والفلسطيني.
4: اليوم كان عندنا أمسية كتير حلوة بمناسبة عيد الشباب المجيد، عملنا فيها فقرات كتيرة بتعبر عنا كفلسطينيين وعن هويتنا، عملنا فقرات تتضمن الدبكة، الغناء، القرآن وكمان الشعر، الشعر اللي بيعبر عن الترابط بين فلسطين والمغرب الشقيق.
5: كتير انبسطنا مع بعض وكتير فرحنا وشفنا التراث الفلسطيني من الدبكة الفلسطينية اللي تيجي في مقدمة التراث الفلسطيني، شفنا البنات والأولاد كيف رقصوا على الدبكة الفلسطينية بكل ثقة.
3: أطفال القدس قاموا أيضا بزيارة إلى مدينتي الفنيدق وتطوان، حيث شملت الزيارة جولة بالمركب الملكي للغولف، اطلعوا خلالها على مختلف مكونات الملعب من نقطة الانطلاق إلى الممر ومن النقطة الوعرة ومنطقة الوصول، قبل أن يتلقوا بإشراف مدربين محترفين دروسا تطبيقية في المبادئ الأساسية لاستخدام مختلف أنواع مضارب الغولف والتنوب على ممارسة اللعب.
6: جينا اليوم على مدينة تطوان، رحنا زرنا مدينة الجولف، لعبنا فيها وتعلمنا لعبة الجولف لأول مرة في حياتي، كانت تجربة جدا جميلة.
3: هذا وأتيحت لأطفال القدس أيضا زيارة في مدينة تطوان، جالوا خلالها في أزقة المدينة العتيقة واكتشفوا عددا من مظاهر العمارة المغربية الأصيلة، مستحضرين خلال هذه الجولة أوجه التشابه بين أجواء المدينة العتيقة وبعض ملامح البلدة القديمة للقدس.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
7: مستمدة أشكالها من القصب والخشب والألياف النباتية وأفكارها من الموروث المحلي، تجمع تعاونية وشمة بمدينة دمنات بأظلال بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المحلية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة، وبدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تطوير هذا المشروع.
8: وعندنا منتوجات، كنخدموا على منتوجات فلاحيه بحال البندق، بحال السكسو، بحال الهربال، الزميطه، كنديروا كل ما هو فلاحي، والتعاونيه كتكون من واحد 5 أعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين.
7: هذه التجربه تعكس الاهتمام الذي توليه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالأخص لدعم المبادرات المحلية المعتمدة على مؤهلات المنطقة ومواردها والمساهمة في خلق فرص الشغل ورفع الدخل لفائدة الفئات المستهدفة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: مستمدة أشكالها من القصب والخشب والألياف النباتية وأفكارها من الموروث المحلي، تجمع تعاونية وشمة بمدينة دمنات بأظلال بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المحلية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة، وبدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تطوير هذا المشروع.
8: وعندنا منتوجات، كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال البندق، بحال السكسو، بحال الهربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي، والتعاونية كتكون من واحد 5 أعضاء، وعندنا واحد سعاد مستفيدين.
7: هذه التجربة تعكس الاهتمام الذي توليه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالأخص لدعم المبادرات المحلية المعتمدة على مؤهلات المنطقة ومواردها والمساهمة في خلق فرص الشغل ورفع الدخل لفائدة الفئات المستهدفة.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في موعد إخباري جديد، ونبدأ بقراءة في أبرز العناوين. بأمر من جلالة الملك، صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. الانتخابات التشريعية 2026، الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة للناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غشت إلى غاية 22 من شتنبر حسب بلاغ لوزارة الداخلية. ودوليا، حرائق وفيضانات وعواصف تجبر إجلاء آلاف الأشخاص في عدة بلدان أوروبية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استقبلت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم اليوم الأحد بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو رجاء.
9: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة، يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف، والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
3: إلى ذلك، أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مار القدس الشريف السيد محمد سالم الشرقاوي أن المخيم الصيفي الذي تنظمه الوكالة لفائدة الأطفال المقدسيين كل سنة يعزز الأثر الملموس لجهود لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في دعم المدينة المقدسة وسكانها. التفاصيل في التقرير التالي.
2: قال السيد الشرقاوي في تصريح للصحافة بمناسبة استقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة ليلى مريم بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريفة. إن هذه المكرمة الملكية السامية الكريمة المتجددة هي عناية بكل أهل القدس بمختلف فئاتهم، وتعكس الاهتمام بالناشئة وبنة المستقبل حتى يشاع فيهم الأمل بمستقبل أفضل. وتابع أن هذه المبادرة تجسد أيضا روح الأخوة والتضامن الصادق والمستمر للمغاربة مع الفلسطينيين من خلال الاهتمام بالأجيال الصاعدة وحثها على قيم التعايش والمحبة والسلام.
3: وفي نفس السياق، أعرب المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف المنظم لفائدة أطفال القدس عن اعتزازهم بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وتقديرهم للمبادرات التي يقوم بها جلالته لفائدة المقدسيين لا سيما الأطفال والشباب. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع.
10: وأن هذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع. في خبر آخر، لا تدخر أطر مؤسسة محمد الخامس للتضامن جهدا لاستقبال ومواكبة مغاربة العالم الوافدين على باحة الاستراحة المتوسطي الواقعة بالقرب من مدخل طريق السيار جنوب طنجة خلال رحلتهم لمغادرة أرض الوطن نحو بلدان الإقامة عقب قضاء عطلتهم الصيفية. مسافرون على متن سياراتهم أو الحافلات يتوقف مغاربة العالم بباحة الاستراحة المتوسطي لأخذ قسط من الراحة وإتمام إجراءات الإركاب الضرورية لدى شبابيك شركات الملاحة البحرية، لا سيما ما يتعلق بتحديد تاريخ وساعة السفر في إطار تدبير التذكرة المغلقة الذي أقرته السلطة المينائية طنجة المتوسط لتنظيم تدفق المسافرين خلال هذه الفترة من عملية مرحبا 2026. وجهويا، يشكل معرض المنتجات المجالية والفلاحية المقام حاليا بخنيفرة فضاء للتعريف بالمؤهلات الطبيعية والفلاحية للإقليم وتثمين الإنتاج المحلي ودعم التعاونيات وصغار المنتجين. وينظم هذا المعرض خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 30 من غشت الجاري في إطار فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير زوران في مرحلته الصيفية، تزامنا مع تخليد الشعب المغربي لذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد. في الشأن البيئي ودوليا، تشهد عدة بلدان أوروبية أحوالا جوية قاسية تتراوح بين حريق الغابات والفيضانات والعواصف العنيفة، وهو ما تسبب في إجلاء آلاف الأشخاص وحدوث اضطرابات واسعة في حركة النقل وإمدادات الكهرباء. وفي مواجهة هذه الأوضاع، كثفت فرق الطوارئ عملياتها في عدد من البلدان، لا سيما البرتغال وإسبانيا وبولندا وصربيا والبوسنة والهرسك. وحسب أحدث المعطيات التي أوردتها المفوضية الأوروبية، تجاوزت المساحة المحترقة 529 ألف هكتار منذ بداية السنة، بزيادة نسبتها 13% عن متوسط المساحات المحترقة خلال الفترة نفسها من سنة 2012 و2025. وتأتي هذه التطورات في سياق صيف اتسم بموجات متتالية من الحر والجفاف والحرائق في أنحاء واسعة من أوروبا مقابل عواصف وفيضانات شديدة في مناطق أخرى، ما وضع أجهزة الحماية المدنية أمام ضغوط متزامنة ومتزايدة. وفي نفس السياق، أتى حريق غابات سريع الانتشار اندلع بالقرب من مدينة رينو بولاية نيفادا على ما يقارب 4300 هكتار، ما دفع حاكم هذه الولاية في غرب الولايات المتحدة على إعلان حالة الطوارئ. وأفادت وسائل إعلام محلية أن حريق هوك فاير الذي اقترب بشكل خطير من المناطق السكنية يهدد الآن أكثر من 1000 منزل، حيث تلقى سكانها أوامر بالإخلاء الفوري. ونختم موعدنا الإخباري بالورقة الرياضية، معك إلياس أبو رجاء.
9: بصم المغرب على إنجاز بارز في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية التي اختتمت أمس السبت بالإسكندرية بعدما تمكن من إحراز اللقب في منافسة الرجال والحصول على الوصافة لدى السيدات ليصبح المنتخب الوحيد الذي بلغ نهائيي الجنسين من بين 44 فريقا شاركوا في هذه البطولة. وفي كرة القدم دشن الدولي المغربي إسماعيل الصباري مشواره الرسمي مع بايرن ميونخ بتتويج بلقب كأس سوبر الألمانية لكرة القدم، وذلك عقب فوز الفريق البافاري على غريمه بروسيا دورتموند بهدفين لواحد. ودخل الصباري بديلا في الدقيقة 81 مسجلا بذلك أول ظهور رسمي له بقميص البايرن بعد انتقاله إلى نادي الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية.
10: وبهذا نصل مستمعينا لنهاية النشرة الإخبارية، نشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وإلى العناوين. بإقليم الحوز نحو 150 شابا وشابة يستكشفون آفاق الإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي. بيدمنات أحواش حين تتحول إيقاعات الذاكرة إلى جسر بين الأجيال. ومهرجان الشواطئ يختتم عروضه بالحسيمة بسهرة احتفالية حاشدة. أهلا بكم من جديد. يشارك نحو 150 شابا وشابة إلى غاية 31 من غشت الجاري في فعالية الجامعة الصيفية للشباب التي تنظمها الجمعية المغربية لتربية الشبيبة بالمركز الوطني للتخييم بتفليح إقليم الحوز، وذلك تحت شعار أي أفق للإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي. وتتضمن هذه الدورة المنظمة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب وبشراكة مع الجامعة الوطنية لتخييم برنامجا يجمع بين التكوين والتأطير والتبادل والترفيه عبر محاور تهم التربية على المواطنة والقيم والسلوك المدني والتأهيل الجمعوي والقيادي والفن والإبداع والتواصل، فضلا عن أثر التكنولوجيا والعوالم الرقمية في الممارسات الشبابية. وتروم هذه الجامعة الصيفية فتح نقاش حول موقع الإبداع في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واستشراف سبل توظيف هذه التحولات في تطوير الممارسات الثقافية والتربوية والإبداعات لدى الشباب. ما إن تبدأ إيقاعات الدفوف في الانبعاث حتى تتجه الأنظار نحو الحلقة، حيث تنتظم الأجساد في صفوف متناسقة وتتردد الأهازيج في الأرجاء. هكذا كان المشهد بمدينة دمنات خلال الاحتفال بعيد الشباب المجيد، حين أخذ فن أحواش مكانه في قلب الاحتفالات، مستعدا حضوره كأحد أبرز تعبيرات الموروث الثقافي الأمازيغي بالمنطقة. وقدمت جمعية اجتيغن ترجع عروضا تفاعل معها الحاضرون بحماس، لتتحول المناسبة إلى لحظة تتجاوز الترفيه الفني البحث وتستحضر جانبا من ذاكرة جماعية ما تزال تنبض في تفاصيل الحياة الاجتماعية للمنطقة. نستمع لتصريح أحد شباب المنطقة.
2: أجواء كانت مزيانة والناس كانوا حاضرين الحمد لله، والشي صراحة كشرفنا الحمد لله. احنا كشباب ترقى وكجمعيه الحمد لله الشيء هذا كشرفنا، لان الحمد لله جاوا الناس كاملين تقريبا، جاوا يعني الناس ملي سمعوا احنا درنا الاعلان باللي راه حنا غادي نكونوا هنا في هذا المكان هذا، الحمد لله الناس ما تخلاوش علينا، يعني تقريبا راه تكون حاضره واحد تقريبا ما يقارن واحد 7000 واحد 6000 واحد الحمد لله.
1: ختاما، اهتزت مدينة الحسيمة على إيقاعات السارة الختامية للدورة 22 لمهرجان الشواطئ الذي تنظمه اتصالات المغرب. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي.
3: آلاف من جماهير مدينة الحسيمة وزوار المدينة توافدوا على المنصة المقامة بساحة محمد السادس للاستمتاع بالسهرة الختامية للدورة 22 لمهرجان الشواطئ الذي تنظمه اتصالات المغرب. هذه السهرة المنظمة بمناسبة الاحتفالات بعيد الشباب السعيد استهلت بعرض موسيقي أحياه الفنان سعيد الكتامي الذي قدم كشكولا غنائيا تفاعل معه الجمهور الحاضر. قبل أن يعتلي الفنان زهير البهاوي المنصة ويمتع هو الآخر بأداء مجموعة من أشهر أغانيه الحاضرين.
4: انا كنت فرحان بزاف تواجدي في هذه المدينه الغزاله اللي اصلا كنجي ليها دائما في الصيف، كنجي نصيف هنا مدينه غزاله، الناس الله يكبر بهم كيكبروا بينا كما العاده. شكرا بزاف على هذا الكونسير الواعر.
3: هذه السهرة شكلت المحطة الأخيرة بمنصة الحسيمة ضمن فعاليات الدورة 22 لمهرجان شواطئ الاتصالات المغرب الذي جاب عددا من مدن المملكة على مدى أسابيع شهدت إقبالا جماهيريا غفيرا.
1: هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو.
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بأمر من جلالة الملك صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. في كندا عاصفة رعدية قوية تعطل حركة الملاحة الجوية بمطار فانكوفر. ورياضيا المغربي سفيان العصبي يفوز بالميدالية الذهبية في وزن أكثر من 80 كيلوغرام للألعاب المتوسطية تورونتو 2026. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم الأحد بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
1: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008 وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة يرافقهم 85 مؤطرا والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
8: أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف السيد محمد سالم الشرقوي أن المخيم الصيفي الذي تنظمه الوكالة لفائدة الأطفال المقدسيين كل سنة يعزز الأثر الملموس لجهود لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في دعم المدينة المقدسة وسكانها.
5: قال السيد الشرقوي في تصريح للصحافة بمناسبة استقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريفة، إن هذه المكرمة الملكية السامية الكريمة المتجددة هي عناية بكل أهل القدس بمختلف فئاتهم، وتعكس الاهتمام بالناشئة وبنة المستقبل حتى يشاع فيهم الأمل بمستقبل أفضل. وتابع أن هذه المبادرة تجسد أيضا روح الأخوة والتضامن الصادق والمستمر للمغاربة مع الفلسطينيين من خلال الاهتمام بالأجيال الصاعدة وحثها على قيم التعايش والمحبة والسلام.
8: وفي نفس السياق أعرب المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف المنظم لفائدة أطفال القدس عن اعتزازهم برعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتقديرهم للمبادرات التي يقوم بها جلالته لفائدة المقدسيين لا سيما الأطفال والشباب. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرة الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراء أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة بأن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين عن كل ناخب أو ناخبة مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين الثاليين www.election.ma أو www.listelectoral.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والثبوت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية وأن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المغرب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخب أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع. جهويا تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بالسلاسة لا سيما على مستوى ميناء طنجة المتوسط حيث تجري عملية العبور في انسيابية تامة. لنستمع إلى التقرير التالي.
6: بميناء طنجة المتوسط تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بسلاسة. منظومة المعالجة الخاصة بالمغادرين عبر ميناء طنجة المتوسط التي أقيمت بباحة الاستراحة المتوسطي مكنت من تدبير وتسهيل انسيابية حركة العبور بفضل التكفل المبكر بالمسافرين عبر الحافلات والسيارات قبل وصولهم الى الميناء.
9: بالنسبه لهذه السنه الحمد لله كان لاترافيرسي ديال الباطو لا في القدوم ولا في الرجوع الحمد لله ربنا تيسرت لي
10: ودوزنا كل شيء مزيان الحمد لله مع الوليدات وكنتمنى اللي دوز شي عطله مزيانه عاوتاني وصل مزيان ومع الدخول المدرسي انت عارف خصنا نشوف حنا ان شاء الله يا ربي.
11: في الرجوع ديالنا الحمد لله كانت الاجراءات زعما كاين شي حاجه طوب ديال الطوب.
6: التنسيق الوثيق بين باحة الاستراحة المتوسطي والميناء يتيح تقييم تدفقات المسافرين والسيارات بدقة وفقا لمواعيد المغادرة. هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من التدابير تم اعتمادها بإشراف من مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبتنسيق مع مختلف المتدخلين عبر تهيئة مناطق لتنظيم حركة التدفقات بالقرب من الموانئ وتخصيص ممرات مخصصة لسيارات الأسر المغربية واعتماد نظام التذكرة المغلقة.
8: دوليا تسببت عاصفة رعدية قوية في اضطراب كبير في حركة الملاحة الجوية بمطار فرانكوفر الدولي بمقاطعة كولومبيا البريطانية غرب كندا حيث تم تعليق جميع الرحلات المغادرة بسبب خطر الصواعق. وأفادت وسائل إعلام كندية أن مطار فرانكوفر أعلن حالة تأهب من الدرجة الحمراء حالة دون تمكن فرق الخدمات الأرضية من العمل في المناطق المكشوفة إلى جانب تعذر عدد من الطائرات التي كانت قد حطت بالمطار الالتحاق ببواباتها ما أدى إلى بقاء مسافرين عالقين على متنها. وعقب رفع حالة التأهب كانت 39 طائرة لا تزال تنتظر السماح لها بالوصول إلى بوابات الصعود. ورغم تحسن الأحوال الجوية استمرت التأخيرات وإلغاء عدد من الرحلات الجوية كما دعت إدارة المطار المسافرين إلى التحقق من وضعية رحلتهم قبل التوجه إلى المطار. يشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 7000 صاعقة في مختلف أنحاء مقاطعة كولومبيا البريطانية ما ساهم في اندلاع حرائق غابوية جديدة في جنوب المقاطعة. وثقافيا عاشت ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش على إيقاع عروض غنائية بديعة أدها كل من أيقونة فن الراي الشاب خالد ومغني الراب الحر واللذين قدما للجمهور سهرة موسيقية حافلة بالمشاعر والثقة الإيجابية وذلك في إطار الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش عاشت على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي الشاب خالد ومغني الراب الحر. سهرة فنية أمتع خلالها الشاب خالد الجمهور برصيده الغنائي الغني والشائع بين مختلف شرائح المولوعين بفن الراي. من جانبه قدم مغني الراب الحر عرضا إيقاعيا متميزا أدى خلاله عددا من أغانيه الناجحة وسط تفاعل واحتفال كبيرين من طرف معجبيه.
12: في العرايش اليوم درنا حفلة يعني كانت في المستوى كان الجمهور في المستوى وفرحان كتير لأول مرة في العرايش.
13: أنا فخور وفرحان بالتواجد ديالي في العرايش مع الجمهور العرايشي كما لاحظتوا كانت أمسية واعرة تفاعل كبير وما خايبش ظني في الجمهور اللي كيبغيني.
3: هذه السهرة تندرج في إطار فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرمجة فنية متنوعة تجمع بين أسماء تنتمي لآفاق موسيقية مختلفة.
8: وبهذا قد نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
7: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو
15: مستمدة أشكالها من القصب والخشب والألياف النباتية وأفكارها من الموروث المحلي تجمع تعاونية وشمة بمدينة دمنات بأظلال بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المحلية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة وبدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تطوير هذا المشروع.
16: وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال البندق بحال السكسو بحال الهربال الزميطة كنديروا كل ما هو فلاحي والتعاونية كتكون من واحد 5 أعضاء وعندنا واحد 9 مستفيدين.
15: هذه التجربة تعكس الاهتمام الذي توليه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبالأخص لدعم المبادرات المحلية المعتمدة على مؤهلات المنطقة ومواردها والمساهمة في خلق فرص الشغل ورفع الدخل لفائدة الفئات المستهدفة.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: غيم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
18: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: الخبر من المصدر.
3: تحت باب البحر التاريخية بمدينة العرائش عاشت على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي الشاب خالد ومغني الراب الحر. سهرة فنية أمتع خلالها الشاب خالد الجمهور برصيده الغنائي الغني والشائع بين مختلف شرائح المولوعين بفن الراي. من جانبه قدم مغني الراب الحر إيقاعيا متميزا أدى خلاله عددا من أغانيه الناجحة وسط تفاعل واحتفال كبيرين من طرف معجبيه.
12: في العرايش اليوم درنا حفلة يعني كانت في المستوى كان الجمهور في المستوى وفرحان كتير لأول مرة في العرايش.
13: أنا فخور وفرحان بالتواجد ديالي في العرايش مع الجمهور العرايشي كما لاحظتوا كانت أمسية وعرة تفاعل كبير وما خايفش ظني في الجمهور اللي كيبغيني.
3: هذه السهرة تندرج في إطار فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرمجة فنية متنوعة تجمع بين أسماء تنتمي لآفاق موسيقية مختلفة.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: تقريب خدمات التعمير والإسكان من مغاربة العالم رهان قافلة التعمير والإسكان التي حطت الرحالة ببني ملالة في إطار عملية مرحبة 2026 منصة تواصلية لتقديم شروحات حول برنامج الدعم المباشر للسكن.
19: هي مناسبة

0: بأرض الوطن.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بأمر من جلالة الملك، صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. في كندا، عاصفة رعدية قوية تعطل حركة الملاحة الجوية بمطار فانكوفر. ورياضيا، المغربي سفيان العصبي يفوز بالميدالية الذهبية في وزن أكثر من 80 كيلوغرام للألعاب المتوسطية تورونتو 2026. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم الأحد بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
4: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف، الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة، يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف، والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
3: أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف السيد محمد سالم الشرقاوي أن المخيم الصيفي الذي تنظمه الوكالة لفائدة الأطفال المقدسيين كل سنة يعزز الأثر الملموس لجهود لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في دعم المدينة المقدسة وسكانها.
5: قال السيد الشرقاوي في تصريح للصحافة بمناسبة استقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف، إن هذه المكرمة الملكية السامية الكريمة المتجددة هي عناية بكل أهل القدس بمختلف فئاتهم.

0: وتعكس الاهتمام بالناشئة وبونة المستقبل حتى يشاع فيهم الأمل بمستقبل أفضل. وتابع أن هذه المبادرة تجسد أيضا روح الأخوة والتضامن الصادق والمستمر للمغاربة مع الفلسطينيين من خلال الاهتمام بالأجيال الصاعدة وحثها على قيم التعايش والمحبة والسلام.
1: وفي نفس السياق، أعرب المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت ملا القدس الشريف المنظم لفائدة أطفال القدس عن اعتزازهم برعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتقديرهم للمبادرات التي يقوم بها جلالته لفائدة المقدسيين لا سيما الأطفال والشباب. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرة الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراء أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة بأن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين عن كل ناخب أو ناخبة مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين الثاليين www.election.ma أو www.listelectoral.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والثبوت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية وأن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع. جهويا، تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بالسلاسة لا سيما على مستوى ميناء طنجة المتوسط حيث تجري عملية العبور في انسيابية تامة. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: بميناء طنجة المتوسط تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبة 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بسلاسة. منظومة المعالجة الخاصة بالمغادرين عبر ميناء طنجة المتوسط التي أقيمت بباحة الاستراحة المتوسطي مكنت من تدبير وتسهيل انسيابية حركة العبور بفضل التكفل المبكر بالمسافرين عبر الحافلات والسيارات قبل وصولهم إلى الميناء.
3: بالنسبة لهذه السنة الحمد لله كان لترابيرسي ديال الباطو لا في القدوم ولا في الرجوع الحمد لله ربنا تيسرت لي.
4: دوزنا كل شيء مزيان الحمد لله مع الوليدات وكنتمنى اللي دوز شي عطله مزيانه عاوتاني وصل مزيان ومع الدخول المدرسي انت نهار خصنا نشوف حالنا ان شاء الله يا ربي.
5: في الرجوع ديالنا الحمد لله كانت الاجراءات زعما كاين شي حاجه طوب دو طوب.
2: التنسيق الوثيق بين باحة الاستراحة المتوسطي والميناء يتيح تقييم تدفقات المسافرين والسيارات بدقة وفقا لمواعيد المغادرة. هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من التدابير تم اعتمادها بإشراف من مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبتنسيق مع مختلف المتدخلين عبر تهيئة مناطق لتنظيم حركة التدفقات بالقرب من الموانئ وتخصيص ممرات مخصصة لسيارات الأسر المغربية واعتماد نظام التذكرة المغلقة.
1: دوليا تسببت عاصفة رعدية قوية في اضطراب كبير في حركة الملاحة الجوية بمطار فرانكوفر الدولي بمقاطعة كولومبيا البريطانية غرب كندا حيث تم تعليق جميع الرحلات المغادرة بسبب خطر الصواعق. وأفادت وسائل إعلام كندية أن مطار فرانكوفر أعلن حالة التأهب من الدرجة الحمراء حالة دون تمكن فرق الخدمات الأرضية من العمل في المناطق المكشوفة إلى جانب تعذر عدد من الطائرات التي كانت قد حطت بالمطار الالتحاق ببواباتها ما أدى إلى بقاء مسافرين عالقين على متنها. وعقب رفع حالة التأهب كانت 39 طائرة لا تزال تنتظر السماح لها بالوصول إلى بوابات الصعود. ورغم تحسن الأحوال الجوية استمرت التأخيرات وإلغاء عدد من الرحلات الجوية، كما دعت إدارة المطار المسافرين إلى التحقق من وضعية رحلتهم قبل التوجه إلى المطار. يشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 7000 صاعقة في مختلف أنحاء مقاطعة كولومبيا البريطانية ما ساهم في اندلاع حرائق غابوية جديدة في جنوب المقاطعة. وفي الشأن الرياضي فاز المغربي سفيان العصبي بالميدالية الذهبية في منافسات التايكواندو لأكثر من 80 كيلوغرام وذلك ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. ونال العصبي الميدالية الذهبية عقب تفوقه في النهائي على الكرواتي إيفان سابينا. وبلغ العصبي المباراة النهائية بعد فوزه على الإسباني إيفان غارسيا مارتينيز. وفي وقت سابق توج هيثم الزغوطي بالميدالية الفضية في وزن أقل من 80 كيلوغرام وندى العرج بالميدالية البرونزية في وزن أقل من 67 كيلوغرام، كما أحرزت أمينة الذحاوي الميدالية الفضية في وزن أقل من 57 كيلوغرام. وبهذا قد نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تواصل تعبئتها في إطار عملية مرحبة 2026 مجهودات لاستقبال ومواكبة مغاربة العالم الوافدين على باحة الاستراحة المتوسطية الواقعة بالقرب من مدخل الطريق السياري جنوب طنجة خلال رحلتهم لمغادرة أرض الوطن نحو بلدان الإقامة عقب قضاء عطلتهم الصيفية على متن سيارتهم أو عبر الحافلات. يتوقف المسافرون من مغاربة العالم بباحة الاستراحة المتوسطية لأخذ قسط من الراحة وإتمام إجراءات الإركاب الضرورية لدى شبابيك شركة الملاحة البحرية.
7: لوبيراسيون مرحبا.
0: عملية مرحبا دخلت مرحلة العودة التي تتميز بمغادرة أعداد كبيرة من مغاربة العالم نحو بلدان إقامتهم، بالإضافة إلى أن هناك تنسيقا مع مختلف الأطراف المعنية بالعملية، حيث تقوم المؤسسة بوضع ترتيبات خاصة لمواكبة هذه الفترة التي تشهد إقبالا مكثفا. ومع توقع ارتفاع وتيرة العبور خلال الأسبوع الأخير من شهر غشت الجارية، تواصل فرق مؤسسة محمد الخامس للتضامن تعبئتها لإنجاح التدابير الخاصة بمرحلة المغادرة ضمن عملية مرحبا 2026، من خلال تعزيز الفرق الميدانية بأهم نقاط العبور وتحسيس المسافرين بضرورة تفادي فترات الذروة وتأكيد تذاكر البواخر، لا سيما على مستوى الموانئ التي تتركز بها أكثر من 52% من عملية العبور.
8: تتضافر جهود فرق المؤسسة وشركات النقل البحري وإدارة ميناء طنجة المتوسط لإنجاز عمليات معالجة التذاكر وتسجيل المسافرين. تم تفعيل هذه المنظومة ما بين 19 غشت إلى 6 سبتمبر، حيث تمكنت من تكفل من ما يناهز 16,000 مسافر.
0: وتعد عملية مرحبا التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن خصوصية مغربية ونموذجا على الصعيد الدولي، يجسد الرعاية الموصولة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لأفراد جالية المغربية المقيمة بالخارج، كما تعبر عن متانة الروابط التي تجمعهم بالوطن الأم.
6: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: ريم راديو، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: في إطار برنامج المرحلة الثانية من الدورة 17 لمخيمهم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطفال القدس شاركوا بمدينة طنجة الشعب المغربي أفراحه بعيد الشباب السعيد من خلال إقامة حفل رمزي بمقر إقامتهم تضمن فقرات فنية من التراث الفلسطيني. هذا الحفل الذي حضره المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي استهل بترديد الأطفال المقدسيين للنشيدين الوطني المغربي والفلسطيني.
11: اليوم كان عندنا أمسية كتير حلوة بمناسبة عيد الشباب المجيد، عملنا فيها فقرات كتيرة بتعبر عنا كفلسطينيين وعن هويتنا، عملنا فقرات تتضمن الدبكة، الغناء، القرآن، وكمان الشعر، الشعر اللي بيعبر عن الترابط بين فلسطين والمغرب الشقيق. كتير انبسطنا مع بعض وكتير فرحنا وشفنا التراث الفلسطيني من الدبكة الفلسطينية اللي تيجي في مقدمة التراث الفلسطيني، شفنا البنات والأولاد كيف رقصوا على الدبكة الفلسطينية بكل ثقة.
10: أطفال القدس قاموا أيضا بزيارة إلى مدينتي الفنيدق وتطوان، حيث شملت الزيارة جولة بالمركب الملكي للغولف، اطلعوا خلالها على مختلف مكونات الملعب من نقطة الانطلاق إلى الممر ومن النقطة الوعرة ومنطقة الوصول، قبل أن يتلقوا بإشراف مدربين محترفين دروسا تطبيقية في المبادئ الأساسية لاستخدام مختلف أنواع مضارب الغولف والتنوب على ممارسة اللعب.
12: جينا اليوم على مدينة تطوان، رحنا زرنا مدينة الجولف، لعبنا فيها وتعلمنا لعبة الجولف لأول مرة في حياتي، كانت تجربة جدا جميلة.
10: هذا وأتيحت لأطفال القدس أيضا زيارة في مدينة تطوان، جالوا خلالها في أزقة المدينة العتيقة واكتشفوا عددا من مظاهر العمارة المغربية الأصيلة، مستحضرين خلال هذه الجولة أوجه التشابه بين أجواء المدينة العتيقة وبعض ملامح البلدة القديمة للقدس.
6: ريم راديو، ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو، ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بأمر من جلالة الملك، صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. في كندا، عاصفة رعدية قوية تعطل حركة الملاحة الجوية بمطار فانكوفر. ورياضيا، المغربي سفيان العصبي يفوز بالميدالية الذهبية في وزن أكثر من 80 كيلوغرام للألعاب المتوسطية تورونتو 2026. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم الأحد بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
14: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف، الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة، يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف، والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
1: أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف السيد محمد سالم الشرقوي أن المخيم الصيفي الذي تنظمه الوكالة لفائدة الأطفال المقدسيين كل سنة يعزز الأثر الملموس لجهود لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في دعم المدينة المقدسة وسكانها.
0: قال السيد الشرقوي في تصريح للصحافة بمناسبة استقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة ليلى مريم بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريفة إن هذه المكرمة الملكية السامية الكريمة المتجددة هي عناية بكل أهل القدس بمختلف فئاتهم وتعكس الاهتمام بالناشئة وبونة المستقبل حتى يشاع فيهم الأمل بمستقبل أفضل. وتابع أن هذه المبادرة تجسد أيضا روح الأخوة والتضامن الصادق والمستمر للمغاربة مع الفلسطينيين من خلال الاهتمام بالأجيال الصاعدة وحثها على قيم التعايش والمحبة والسلام.
1: وفي نفس السياق أعرب المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف المنظم لفائدة أطفال القدس عن اعتزازهم برعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتقديرهم للمبادرات التي يقوم بها جلالته لفائدة المقدسيين لا سيما الأطفال والشباب. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرة الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراء أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة السادسة مساء. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين عن كل ناخب أو ناخبة مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين الثاليين www.election.ma أو www.listelectoral.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والثبوت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية وأن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب صاحب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى النخبة أو النخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراح. جهويا تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بالسلاسة لا سيما على مستوى ميناء طنجة المتوسط، حيث تجري عملية العبور في انسيابية تامة. لنستمع إلى التقارير التالي.
2: بميناء طنجة المتوسط تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بسلاسة. منظومة المعالجة الخاصة بالمغادرين عبر ميناء طنجة المتوسط التي أقيمت بباحة الاستراحة المتوسطي مكنت من تدبير وتسهيل انسيابية حركة العبور بفضل التكفل المبكر بالمسافرين عبر الحافلات والسيارات قبل وصولهم إلى الميناء.
3: بالنسبة لهذه السنة الحمد لله كان لترابيرسي ديال الباطو لا في القدوم ولا في الرجوع الحمد لله ربنا تيسرت لي.
4: دوزنا كل شيء مزيان الحمد لله مع الوليدات، وكنت من اللي دوز شي عطلة مزيانة عطيني وصل مزيان مع الدخول المدرسي انتين عارف بسنا نشوف حالنا إن شاء الله يا ربي.
5: في الرجوع ديالنا الحمد لله كانت الإجراءات بالزعماكين شي حاجة طب دا طب.
2: التنسيق الوثيق بين باحة الاستراحة المتوسطي والميناء يتيح تقييم تدفقات المسافرين والسيارات بدقة وفقا لمواعيد المغادرة. هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من التدابير تم اعتمادها بإشراف من مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبتنسيق مع مختلف المتدخلين عبر تهيئة مناطق لتنظيم حركة التدفقات بالقرب من الموانئ وتخصيص ممرات مخصصة للسيارات الأسر المغربية واعتماد نظام التذكرة المغلقة.
1: دوليا تسببت عاصفة رعدية قوية في اضطراب كبير في حركة الملاحة الجوية بمطار فرانكوفر الدولي بمقاطعة كولومبيا البريطانية غرب كندا، حيث تم تعليق جميع الرحلات المغادرة بسبب خطر الصواعق. وأفادت وسائل إعلام كندية أن مطار فرانكوفر أعلن حالة تأهب من الدرجة الحمراء، حالة دون تمكن فرق الخدمات الأرضية من العمل في المناطق المكشوفة، إلى جانب تعذر عدد من الطائرات التي كانت قد حطت بالمطار الالتحاق ببواباتها، ما أدى إلى بقاء مسافرين عالقين على متنها. وعقب رفع حالة التأهب كانت 39 طائرة لا تزال تنتظر السماح لها بالوصول إلى بوابات الصعود. ورغم تحسن الأحوال الجوية استمرت التأخيرات وإلغاء عدد من الرحلات الجوية، كما دعت إدارة المطار المسافرين إلى التحقق من وضعية رحلتهم قبل التوجه إلى المطار. يشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 7000 صاعقة في مختلف أنحاء مقاطعة كولومبيا البريطانية، ما ساهم في اندلاع حرائق غابوية جديدة في جنوب المقاطعة. وفي الشأن الرياضي، فاز المغربي سفيان العصبي بالميدالية الذهبية في منافسات التايكوندو لأكثر من 80 كيلوغرام، وذلك ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. ونال العصبي الميدالية الذهبية عقب تفوقه في النهائي على الكرواتي إيفان سابينا، وبلغ العصبي المباراة النهائية بعد فوزه على الإسباني إيفان غارسيا مارتينيز. وفي وقت سابق توج هيثم الزغوطي بالميدالية الفضية في وزن أقل من 80 كيلوغرام، ونادى العرج بالميدالية البرونزية في وزن أقل من 67 كيلوغرام، كما أحرزت أمينة الذحاوي الميدالية الفضية في وزن أقل من 57 كيلوغرام. وبهذا قد نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
6: الخبر من المصدر.
15: كنقول أن بالنسبة للآباء خصهم شوية يكون عندهم الصبر ويستعدوا ولادهم سيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسة، يعني حاولوا ينوضوهم شوية بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هذه الناحية الدري خاصو واحد الناحية الدري في راسو غادي يعرف انه غادي يدخل المدرسة.
16: Oui, c'est important qu'il soit préparé psychologiquement, surtout après deux mois de vacances. Il va falloir qu'il retrouve un rythme de l'école. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances. Et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
17: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم، خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي، كيفاش غتدخلوا المدرسه، كيفاش غتتعاملوا مع الدراري، كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين، يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري، ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
6: الأخبار المغربية ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
13: الأخبار على مدار الساعة.
18: مقهى 38 كونسبت، الواقع بوادي أوريكا، يجسد انخراط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم التمكين الاقتصادي للنساء في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هذا المقهى الذي استفاد من دعم المبادرة استطاع في ظرف 3 سنوات أن يصبح وجهة مفضلة للراغبين في الاستمتاع بالمطبخ المغربي والمنتجات المحلية ومهارات الصناعة التقليدية.
19: ماشي فقط من كنقدموا طبق أو وجبة للزبون، بل كنخليوه يعيش تجربة متكاملة من كتجمع بين المطبخ المغربي بين الطبخ، تجربة الطبخ المغربي، يعني أنه يتعلم كيفاش يطيب واحد الطبق ديالو، يديروا تجارب أيضا ديال لي كور دو بوتري مثلا، كيدير كيشوف المنطقة كيتعرف عليها، كيتعرف على الحرف اللي فيها، كيشارك في ليزاتولي دو بوتري مثلا.
18: المشروع منصة مخصصة لإبراز الضيافة والتجربة المغربية، بحيث يجمع بين المطبخ التقليدي والثقافة المغربية الأصيلة، كما يمكن الزوار من اكتشاف خصوصيات المنطقة والحرف الفنية والصناعة التقليدية. ويعكس حرص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على تثمين الرأسمال البشري وتحقيق التمكين الاقتصادي.
6: ريم راديو،
13: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
0: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تواصل تعبئتها في إطار عملية مرحبا 2026، مجهودات لاستقبال ومواكبة مغاربة العالم الوافدين على باحة الاستراحة المتوسطية الواقعة بالقرب من مدخل الطريق السياري جنوب طنجة، خلال رحلتهم لمغادرة أرض الوطن نحو بلدان الإقامة عقب قضاء عطلتهم الصيفية. على متن سيارتهم أو عبر الحافلات يتوقف المسافرون من مغاربة العالم بباحة الاستراحة المتوسطية لأخذ قسط من الراحة وإتمام إجراءات الإركاب الضرورية لدى شبابيك شركة الملاحة البحرية.
7: لوبيراسيون مرحبا.
0: عملية مرحبا دخلت مرحلة العودة التي تتميز بمغادرة أعداد كبيرة من مغاربة العالم نحو بلدان إقامتهم، بالإضافة إلى أن هناك تنسيقا مع مختلف الأطراف المعنية بالعملية، حيث تقوم المؤسسة بوضع ترتيبات خاصة لمواكبة هذه الفترة التي تشهد إقبالا مكثفا. ومع توقع ارتفاع وتيرة العبور خلال الأسبوع الأخير من شهر غشت الجارية، تواصل فرق مؤسسة محمد الخامس للتضامن تعبئتها لإنجاح التدابير الخاصة بمرحلة المغادرة ضمن عملية مرحبا 2026، من خلال تعزيز الفرق الميدانية بأهم نقاط العبور وتحسيس المسافرين بضرورة تفادي فترات الذروة وتأكيد تذاكر البواخر، لا سيما على مستوى الموانئ التي تتركز بها أكثر من 52% من عملية العبور.
8: تتضافر جهود فرق المؤسسة وشركات النقل البحري وإدارة ميناء طنجة المتوسط لإنجاز عمليات معالجة التذاكر وتسجيل المسافرين. تم تفعيل هذه المنظومة ما بين 19 غشت إلى 6 سبتمبر، حيث تمكنت من تكفل من ما يناهز 16,000 مسافر.
0: وتعد عملية مرحبا التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن خصوصية مغربية ونمو على الصعيد الدولي، يجسد الرعاية الموصولة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كما تعبر عن متانة الروابط التي تجمعهم بالوطن الأم.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: إن غميزني بكرة إن مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما راديو ريم راديو.
6: ريم راديو نشرة الاخبار على ريم راديو.
1: اهلا بكم في هذه النشرة الاخبارية المفصلة، وهذه ابرز عناوينها. بأمر من جلالة الملك صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. في كندا عاصفة رعدية قوية تعطل حركة الملاحة الجوية بمطار فانكوفر. ورياضيا المغربي سفيان العصبي يفوز بالميدالية الذهبية في وزن أكثر من 80 كيلوغرام للألعاب المتوسطية تورونتو 2026. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم الأحد بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
14: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف، والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا، والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
1: أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف السيد محمد سالم الشرقاوي أن المخيم الصيفي الذي تنظمه الوكالة لفائدة الأطفال المقدسيين كل سنة يعزز الأثر الملموس لجهود لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في دعم المدينة المقدسة وسكانها.
0: قال السيد الشرقاوي في تصريح للصحافة بمناسبة استقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف، إن هذه المكرمة الملكية السامية الكريمة المتجددة هي عناية بكل أهل القدس بمختلف فئاتهم، وتعكس الاهتمام بالناشئة وبونة المستقبل حتى يشاع فيهم الأمل بمستقبل أفضل. وتابع أن هذه المبادرة تجسد أيضا روح الأخوة والتضامن الصادق والمستمر للمغرب غاربة مع الفلسطينيين من خلال الاهتمام بالأجيال الصاعدة وحثها على قيم التعايش والمحبة والسلام.
1: وفي نفس السياق أعرب المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف المنظم لفائدة أطفال القدس عن اعتزازهم برعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتقديرهم للمبادرات التي يقوم بها جلالته لفائدة المقدسيين لا سيما الأطفال والشباب. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرة الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراء أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 26، وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة بأن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في تصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين عن كل ناخب أو ناخبة مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين الثاليين www.election.ma أو www.listelectoral.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والثبوت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية وأن المعلومات المضمنة فيها صحيحة وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع. جهويا تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بالسلاسة لا سيما على مستوى ميناء طنجة المتوسط حيث تجري عملية العبور في انسيابية تامة. لنستمع إلى التقارير التالي.
9: بميناء طنجة المتوسط تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بسلاسة. منظومة المعالجة الخاصة بالمغادرين عبر ميناء طنجة المتوسط التي أقيمت بباحة الاستراحة المتوسطي مكنت من تدبير وتسهيل انسيابية حركة العبور بفضل التكفل المبكر بالمسافرين عبر الحافلات والسيارات قبل وصولهم الى الميناء.
3: بالنسبه لهذه السنه الحمد لله كان لا ترافيرس ديال الباطو لا في القدوم ولا في الرجوع الحمد لله ربنا تيسرت لي.
4: دوزنا كل شيء مزيان الحمد لله مع الوليدات وكنتمنى اللي دوز شي عطله مزيانه عاوتاني وصل مزيان مع الدخول المدرسي تنهار خصنا نشوف حنا ان شاء الله يا ربي.
5: في الرجوع ديالنا الحمد لله كانت الاجراءات زعما كاين شي حاجه طوب د الطوب.
9: التنسيق الوثيق بين باحة الاستراحة المتوسطي والميناء يتيح تقييم تدفقات المسافرين والسيارات بدقة وفقا لمواعيد المغادرة. هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من التدابير تم اعتمادها بإشراف من مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبتنسيق مع مختلف المتدخلين عبر تهيئة مناطق لتنظيم حركة التدفقات بالقرب من الموانئ وتخصيص ممرات مخصصة لسيارات الأسر المغربية واعتماد نظام التذكرة المغلقة.
1: دوليا تسببت عاصفة رعدية قوية في اضطراب كبير في حركة الملاحة الجوية بمطار فرانكوفر الدولي بمقاطعة كولومبيا البريطانية غرب كندا حيث تم تعليق جميع الرحلات المغادرة بسبب خطر الصواعق. وأفادت وسائل إعلام كندية أن مطار فرانكوفر أعلن حالة التأهب من الدرجة الحمراء حالة دون تمكن فرق الخدمات الأرضية من العمل في المناطق المكشوفة إلى جانب تعذر عدد من الطائرات التي كانت قد حطت بالمطار الالتحاق ببواباتها ما أدى إلى بقاء مسافرين عالقين على متنها. وعقب رفع حالة التأهب كانت 39 طائرة لا تزال تنتظر السماح لها بالوصول إلى بوابات الصعود. ورغم تحسن الأحوال الجوية استمرت التأخيرات وإلغاء عدد من الرحلات الجوية كما دعت إدارة المطار المسافرين إلى التحقق من وضعية رحلتهم قبل التوجه إلى المطار. يشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 7000 صاعقة في مختلف أنحاء مقاطعة كولومبيا البريطانية ما ساهم في اندلاع حرائق غابوية جديدة في جنوب المقاطعة. وفي الشأن الرياضي فاز المغربي سفيان العصبي بالميدالية الذهبية في منافسات التايكواندو لأكثر من 80 كيلوغرام وذلك ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. ونال العصبي الميدالية الذهبية عقب تفوقه في النهائي على الكرواتي إيفان سابينا. وبلغ العصبي المباراة النهائية بعد فوزه على الإسباني إيفان غارسيا مارتينيز. وفي وقت سابق توج هيثم الزغوطي بالميدالية بالميداليه الفضيه في وزن اقل من 80 كيلوغرام، ونال العرج بالميداليه البرونزيه في وزن اقل من 67 كيلوغرام، كما احرزت امينه الذحاوي الميداليه الفضيه في وزن اقل من 57 كيلوغرام. وبهذا قد نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
20: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
21: أهلا بكم مستمعينا في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين: الكونغو الديمقراطية تتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو لمواجهة تفشي إيبولا. في نيجيريا مصرع 51 شخصا على الأقل إثر غرق مركب شمال غربي البلاد. رواندا تستهدف زراعة 765,000 هكتار في الموسم الفلاحي المقبل. أهلا بكم من جديد. منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أعلنوا أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد عتبة 5,000 حالة. المنظمة أوضحت في بيان أن تلقي هذه الجرعات من شأنه دعم جهود احتواء تفشي الفيروس الذي يمكن السيطرة عليه خلال 3 أشهر في حال توفر الموارد، مشيرة إلى أن الاختبارات المختبرية أظهرت أن لقاح إيرفيبو قد يوفر بعض الحماية ضد سلالة بونديبوغيو النادرة والمسؤولة عن التفشي الحالي. نواصل جولتنا الإفريقية من نيجيريا، حيث لقي 51 شخصا على الأقل مصرعهم إثر غرق مركب في ولاية سوكوتو شمال غربي البلاد. السلطات المحلية أكدت انتشال جثث الضحايا بعد غرق المركب الذي كان يحمل عددا من الركاب يفوق طاقته، وذلك بعد وقت وجيز من انطلاقه. عملية الإنقاذ لا تزال مستمرة وفق ما أكده المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في ولاية سوكوتو، في ظل تكرار حوادث القوارب الناجمة عن الحمولة الزائدة وعدم الالتزام بقواعد السلامة، لا سيما خلال موسم الأمطار والفيضانات التي تجعل الملاحة النهرية خطيرة للغاية في المنطقة. نختم من رواندا، السلطات في البلاد تضع مخططات طموحة للموسم الفلاحي المقبل، مستهدفة زراعة 100,000 الهكتارات لتعزيز أمنها الغذائي، وتراهن على مضاعفة الانتاج في المناطق المعروفة بسلة الغذاء واعتماد تقنية الفلاحة الحافظة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
22: المجلس الرواندي للزراعة وتنمية الموارد الحيوانية أفاد خلال اجتماع موسع عقد مؤخرا في المحافظة الشرقية لتقييم الاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل أن 246 ألف هكتار تقع ضمن مناطق سلة الغداء، حيث تتوخى السلطات مضاعفة إنتاجها مقارنة بالموسم الماضي مع زيادة المساحات المزروعة بها. وأضاف أن محاصيل الذرة والفاصوليا والأرز وفول الصويا ستحظى باهتمام خاص خلال الموسم المقبل، بينما ستخصص 100,000 هكتار لممارسات الفلاحة الحافظة. من جهتها أكدت المديرة العامة بالنيابة للمجلس فلورانس أن الفلاحة القائمة على الحفاظ على التربة ستكون من الأولويات الرئيسية، وهي ممارسات جرى اختبارها للتعامل مع آثار تغير المناخ. السلطات دعت أيضا أصحاب المساحات الفلاحية الكبيرة غير المستغلة إلى السماح لسكان آخرين بزراعتها بهدف رفع الانتاج الفلاحي الوطني. وتندرج هذه الاستعدادات ضمن جهود رواندا الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ومساعدة الفلاحين على التكيف مع ظروف المناخية المتقلبة.
21: بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية. إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف السيد محمد سالم شرقاوي أن المخيم الصيفي الذي تنظمه الوكالة لفائدة الأطفال المقدسيين كل سنة يعزز الأثر الملموس لجهود لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في دعم المدينة المقدسة وسكانها. وقال السيد الشرقاوي في تصريح للصحافة بمناسبة استقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريفة، إن هذه المكرمة الملكية السامية الكريمة المتجددة هي عناية بكل أهل القدس بمختلف فئاتهم، وتعكس الاهتمام بالناشئة وبونة المستقبل حتى يشاع فيهم الأمل بمستقبل أفضل. وتابع أن هذه المبادرة تجسد أيضا روح الأخوة والتضامن الصادق والمستمر المغاربة مع الفلسطينيين من خلال الاهتمام بالأجيال الصاعدة وحثها على قيم التعايش والمحبة والسلام.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بأمر من جلالة الملك صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. في كندا عاصفة رعدية قوية تعطل حركة الملاحة الجوية بمطار فانكوفر. ورياضياً المغربي سفيان العصبي يفوز بالميدالية الذهبية في وزن أكثر من 80 كيلوغرام للألعاب المتوسطية تورونتو 2026. بأمر من صاحب الجلالة الملك

0: الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة، يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم ما بين 11 و14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف، والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا، والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
1: أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف السيد محمد سالم الشرقاوي أن المخيم الصيفي الذي تنظمه الوكالة لفائدة الأطفال المقدسيين كل سنة يعزز الأثر الملموس لجهود لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في دعم المدينة المقدسة وسكانها.
2: قال السيد الشرقاوي في تصريح للصحافة بمناسبة استقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف، إن هذه المكرمة الملكية السامية الكريمة المتجددة هي عناية بكل أهل القدس بمختلف فئاتهم، وتعكس الاهتمام بالناشئة وبنة المستقبل حتى يشاع فيهم الأمل بمستقبل أفضل. وتابع أن هذه المبادرة تجسد أيضا روح الأخوة والتضامن الصادق والمستمر للمغرب غاربة مع الفلسطينيين من خلال الاهتمام بالأجيال الصاعدة وحثها على قيم التعايش والمحبة والسلام.
1: وفي نفس السياق، أعرب المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف المنظم لفائدة أطفال القدس عن اعتزازهم برعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتقديرهم للمبادرات التي يقوم بها جلالته لفائدة المقدسيين لا سيما الأطفال والشباب. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرة الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت السابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026.

0: 26 لغاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراء أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة بأن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في تصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين عن كل ناخب أو ناخبة مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين الثاليين www.election.ma أو www.listelectoral.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والثبوت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية وأن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع. جهويا تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بالسلاسة لا سيما على مستوى ميناء طنجة المتوسط حيث تجري عملية العبور في انسيابية تامة. لنستمع إلى التقرير التالي.
1: بميناء طنجة المتوسط تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بسلاسة. منظومة المعالجة الخاصة بالمغادرين عبر ميناء طنجة المتوسط التي أقيمت بباحة الاستراحة المتوسطي مكنت من تدبير وتسهيل انسيابية حركة العبور بفضل التكفل المبكر بالمسافرين عبر الحافلات والسيارات قبل وصولهم الى الميناء.
2: بالنسبه لهذه السنه الحمد لله كان لا ترافيرسي ديال الباطو لا في القدوم ولا في الرجوع الحمد لله ربنا تيسرت لي.
3: دوزنا كل شيء مزيان الحمد لله مع الوليدات وكنتمنى اللي دوز شي عطله مزيانه عاوتاني وصل مزيان ومع الدخول المدرسي انت عارف خصنا نشوف حالنا ان شاء الله يا ربي.
4: في الرجوع ديالنا الحمد لله كانت الاجراءات زعما كاين شي حاجه طوب دات طوب.
1: التنسيق الوثيق بين باحة الاستراحة المتوسطي والميناء يتيح تقييم تدفقات المسافرين والسيارات بدقة وفقا لمواعيد المغادرة. هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من التدابير تم اعتمادها بإشراف من مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبتنسيق مع مختلف المتدخلين عبر تهيئة مناطق لتنظيم حركة التدفقات بالقرب من الموانئ وتخصيص ممرات مخصصة لسيارات الأسر المغربية واعتماد نظام التذكرة المغلقة.
0: دوليا تسببت عاصفة رعدية قوية في اضطراب كبير في حركة الملاحة الجوية بمطار فرانكو فران الدولي بمقاطعة كولومبيا البريطانية غرب كندا، حيث تم تعليق جميع الرحلات المغادرة بسبب خطر الصواعق. وأفادت وسائل إعلام كندية أن مطار فرانكوفر أعلن حالة التأهب من الدرجة الحمراء، حالة دون تمكن فرق الخدمات الأرضية من العمل في المناطق المكشوفة، إلى جانب تعذر عدد من الطائرات التي كانت قد حطت بالمطار للالتحاق ببواباتها، ما أدى إلى بقاء مسافرين عالقين على متنها. وعقب رفع حالة التأهب كانت 39 طائرة لا تزال تنتظر السماح لها بالوصول إلى بوابات الصعود. ورغم تحسن الأحوال الجوية استمرت التأخيرات وإلغاء عدد من الرحلات الجوية، كما دعت إدارة المطار المسافرين إلى التحقق من وضعية رحلتهم قبل التوجه إلى المطار. يشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 7000 صاعقة في مختلف أنحاء مقاطعة كولومبيا البريطانية، ما ساهم في اندلاع حرائق غابوية جديدة في جنوب المقاطعة. وفي الشأن الرياضي، فاز المغربي سفيان العصبي بالميدالية الذهبية في منافسات التايكواندو لأكثر من 80 كيلوغرام، وذلك ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. ونال العصبي الميدالية الذهبية عقب تفوقه في النهائي على الكرواتي إيفان سابينا، وبلغ العصبي المباراة النهائية بعد فوزه على الإسباني إيفان غارسيا مارتينيز. وفي وقت سابق توج هيثم الزغوطي بالميدالية الفضية في وزن أقل من 80 كيلوغرام، ونادى العرج بالميدالية البرونزية في وزن أقل من 67 كيلوغرام، كما أحرزت أمينة الذحاوي الميدالية الفضية في وزن أقل من 57 كيلوغرام. وبهذا قد نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: حملة تحسيسية لفائدة المصطفين ومرتادي الشواطئ من تنظيم شركة أرما هولدينج بشاطئ طنجة بهدف تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ وحماية البيئة الساحلية.
2: جينا هنا يا إن شاء الله مصطفين هنا في البحر، لقينا الشركة ديال أرما دايرة واحد المجهود، لأن الدراري الصغار كيلقاو الأنشطة وكيلقاو فين كيرسموا بزاف ديال المسائل، كينظفوا البحر ديالهم، كاين مؤطرين ديالهم اللي كيوجهوهم، والله اللهم لك الحمد عجباتنا هنايا مزيانه، وهاد الثقافه ديال الدراري الصغار راه مزيانه بزاف.
1: وشهدت الحمله تنظيم ورشات موضوعاتيه لفائده الاطفال همت التنشيط والتحسيس والقراءه والرسم الى جانب فضاء ايكولوجي بحري.
3: هاد الحملة التحسيسية اللي كدير لنا شركة أرما مفيدة للأطفال وجميع الفئات، لأن كتخلينا نحافظ على نظافة البيئة ونظافة الشاطئ. وكنشكر المسؤولين اللي هنايا، وكنشكروا شركة أرما، وكنستافدوا من هاد الشيء اللي كيديروا لينا، وكنتمنوا يبقوا يديروها لينا كل عام.
1: وفي إطار هذه المبادرة شارك الأطفال وبإشراف من مؤطرين متخصصين في حملة لتنظيف الشاطئ بهدف ترسيخ ثقافة الحفاظ على نظافة الفضاءات الساحلية وتبني ممارسات سليمة في مجال النظافة.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: بميناء طنجة المتوسط تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبة 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بسلاسة. منظومة المعالجة الخاصة بالمغادرين عبر ميناء طنجة المتوسط التي أقيمت بباحة الاستراحة المتوسطي مكنت من تدبير وتسهيل انسيابية حركة العبور بفضل التكفل المبكر بالمسافرين عبر الحافلات والسيارات قبل وصولهم إلى الميناء.
6: بالنسبة لهذه السنة الحمد لله كان لترابيرسي ديال الباطو لا في القدوم ولا في الرجوع، الحمد لله ربنا تيسرت لي،
7: دوزنا كل شيء مزيان الحمد لله مع الوليدات، وكنت من اللي دوز شي عطلة مزيان عاوتاني وصل مزيان، ومع الدخول المدرسي انت عارف خصنا نشوف حالنا ان شاء الله يا ربي.
8: في الرجوع ديالنا الحمد لله كانت الاجراءات زعما كاين شي حاجه طوب في الطوب.
5: التنسيق الوثيق بين باحة الاستراحة المتوسطي والميناء يتيح تقييم تدفقات المسافرين والسيارات بدقة وفقا لمواعيد المغادرة. هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من التدابير تم اعتمادها بإشراف من مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبتنسيق مع مختلف المتدخلين عبر تهيئة مناطق لتنظيم حركة التدفقات بالقرب من الموانئ وتخصيص ممرات مخصصة للسيارات الأسر المغربية واعتماد نظام التذكرة المغلقة.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تواصل تعبئتها في إطار عملية مرحبا 2026، مجهودات لاستقبال ومواكبة مغاربة العالم الوافدين على باحة الاستراحة المتوسطية الواقعة بالقرب من مدخل الطريق السياري جنوب طنجة، خلال رحلتهم لمغادرة أرض الوطن نحو بلدان الإقامة عقب قضاء عطلتهم الصيفية. على متن سيارتهم أو عبر الحافلات يتوقف المسافرون من مغاربة العالم بباحة الاستراحة المتوسطية لأخذ قسط من الراحة وإتمام إجراءات الإركاب الضرورية لدى شبابيك شركة الملاحة البحرية. عملية مرحبا دخلت مرحلة العودة التي تتميز بمغادرة أعداد كبيرة من مغاربة العالم نحو بلدان إقامتهم، بالإضافة إلى أن هناك تنسيقا مع مختلف الأطراف المعنية بالعملية، حيث تقوم المؤسسة بوضع ترتيبات خاصة لمواكبة هذه الفترة التي تشهد إقبالا مكثفا. ومع توقع ارتفاع وتيرة العبور خلال الأسبوع الأخير من شهر غشت الجارية، تواصل فرق مؤسسة محمد الخامس للتضامن تعبئتها لإنجاح تدابير الخاصة بمرحلة المغادرة ضمن عملية مرحبا 2026 من خلال تعزيز الفرق الميدانية بأهم نقاط العبور وتحسيس المسافرين بضرورة تفادي فترات الذروة وتأكيد تذاكر البواخر، لا سيما على مستوى الموانئ التي تتركز بها أكثر من 52% من عملية العبور.
10: تتضافر جهود فرق المؤسسة وشركات النقل البحري وإدارة ميناء طنجة المتوسط لإنجاز عمليات معالجة التذاكر وتسجيل المسافرين. تم تفعيل هذه المنظومة ما بين 19 غشت إلى 6 سبتمبر، حيث تمكنت من تكفل من ما يناهز 16,000 مسافر.
9: وتعد عملية مرحبا التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن خصوصية مغربية ونموذجا على الصعيد الدولي يجسد الرعاية الموصولة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كما تعبر عن متانة الروابط التي تجمعهم بالوطن.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو.
0: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بأمر من جلالة الملك صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. في كندا عاصفة رعدية قوية تعطل حركة الملاحة الجوية بمطار فانكوفر. وريادي المغربي سفيان العصبي يفوز بالميدالية الذهبية في وزن أكثر من 80 كيلوغرام للألعاب المتوسطية تورونتو 2026. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم الأحد بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
13: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
12: أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف السيد محمد سالم الشرقاوي أن المخيم الصيفي الذي تنظمه الوكالة لفائدة الأطفال المقدسيين كل سنة يعزز الأثر الملموس لجهود لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في دعم المدينة المقدسة وسكانها.
9: قال السيد الشرقاوي في تصريح للصحافة بمناسبة استقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف، إن هذه المكرمة الملكية السامية الكريمة المتجددة هي عناية بكل أهل القدس بمختلف فئاتهم، وتعكس الاهتمام بالناشئة وبنة المستقبل حتى يشاع فيهم الأمل بمستقبل أفضل. وتابع أن هذه المبادرة تجسد أيضا روح الأخوة والتضامن الصادق والمستمر للمجتمع المغاربة مع الفلسطينيين من خلال الاهتمام بالأجيال الصاعدة وحثها على قيم التعايش والمحبة والسلام.
12: وفي نفس السياق أعرب المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف المنظم لفائدة أطفال القدس عن اعتزازهم برعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتقديرهم للمبادرات التي يقوم بها جلالته لفائدة المقدسيين لا سيما الأطفال والشباب. يعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرة الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراء أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 أغشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة بأن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين عن كل ناخب أو ناخبة مقيم خارج تراب المملكة أن يلجأ إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين الثاليين www.election.ma أو www.listelectoral.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والثبوت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية وأن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع. جهويا تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بالسلاسة لا سيما على مستوى ميناء طنجة المتوسط، حيث تجري عملية العبور في انسيابية تامة. لنستمع إلى التقارير التالي.
14: بميناء طنجة المتوسط تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بسلاسة. منظومة المعالجة الخاصة بالمغادرين عبر ميناء طنجة المتوسط التي أقيمت بباحة الاستراحة المتوسطي مكنت من تدبير وتسهيل انسيابية حركة العبور بفضل التكفل المبكر بالمسافرين عبر الحافلات والسيارات قبل وصولهم إلى الميناء.
6: بالنسبة لهذه السنة الحمد لله كان لترابيرسي ديال الباطو لا في القدوم ولا في الرجوع الحمد لله ربنا تيسرت لي.
7: دوزنا كل شيء مزيان الحمد لله مع الوليدات وكنت من اللي دوز شي عطلة مزيانة عطاني وصل مزيان مع الدخول المدرسي انت نعرف خصنا نشوف حالنا ان شاء الله يا ربي.
8: في الرجوع ديالنا الحمد لله كانت الإجراءات زعما كاين شي حاجة طوب دو طوب.
14: التنسيق الوثيق بين باحة الاستراحة المتوسطي والميناء يتيح تقييم تدفقات المسافرين والسيارات بدقة وفقا لمواعيد المغادرة. هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من التدابير تم اعتمادها بإشراف من مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبتنسيق مع مختلف المتدخلين عبر تهيئة مناطق لتنظيم حركة التدفقات بالقرب من الموانئ وتخصيص ممرات مخصصة لسيارات الأسر المغربية واعتماد نظام التذكرة المغلقة.
12: دوليا تسببت عاصفة رعدية قوية في اضطراب كبير في حركة الملاحة الجوية بمطار فرانكوفر الدولي بمقاطعة كولومبيا البريطانية غرب كندا، حيث تم تعليق جميع الرحلات المغادرة بسبب خطر الصواعق. وأفادت وسائل إعلام كندية أن مطار فرانكوفر أعلن حالة التأهب من الدرجة الحمراء، حالة دون تمكن فرق الخدمات الأرضية من العمل في المناطق المكشوفة، إلى جانب تعذر عدد من الطائرات التي كانت قد حطت بالمطار الالتحاق ببواباتها ما أدى إلى بقاء مسافرين عالقين على متنها. وعقب رفع حالة التأهب كانت 39 طائرة لا تزال تنتظر السماح لها بالوصول إلى بوابات الصعود. ورغم تحسن الأحوال الجوية استمرت التأخيرات وإلغاء عدد من الرحلات الجوية، كما دعت إدارة المطار المسافرين إلى التحقق من وضعية رحلتهم قبل التوجه إلى المطار. يشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 7000 صاعقة في مختلف أنحاء مقاطعة كولومبيا البريطانية، ما ساهم في اندلاع حرائق غابوية جديدة في جنوب المقاطعة. وفي الشأن الرياضي فاز المغربي سفيان العصبي بالميدالية الذهبية في منافسات التيكواندو لأكثر من 80 كيلوغرام وذلك ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 ونال العصبي الميدالية الذهبية عقب تفوقه في النهائي على الكرواتي إيفان سابينا وبلغ العصبي المباراة النهائية بعد فوزه على الإسباني إيفان غارسيا مارتينيز وفي وقت سابق توج هيثم الزغوطي بالميدالية الفضية في وزن أقل من 80 كيلوغرام ونادى العرج بالميدالية البرونزية في وزن أقل من 67 كيلوغرام كما أحرزت أمينة الذحاوي الميدالية الفضية في وزن أقل من 57 كيلوغرام. وبهذا قد نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية إلى اللقاء.
11: غين راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
15: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. مرحلة المراهقة من أكثر المراحل حساسية في حياة الإنسان، كتعرف تحولات نفسية وعاطفية وجسدية واجتماعية متسارعة كينتقل خلالها تدريجيا الفرد من عالم الطفولة لعالم الرشد، وفي خضم هذه التحولات ممكن تظهر بعض السلوكيات كتير قلق الأسرة والمدرسة، ومن أبرزها الانطوائية اللي كتمثل في ميل المراهق للعزلة والابتعاد على التفاعل الاجتماعي وقلة الحديث مشاركة وتفضيل البقاء منفرد. وحسب المتخصصين في علم النفس ما خاصش النظر للانطوائية دائما باعتبارها اضطراب نفسي، لأن بعض المراهقين بطبيعتهم عندهم ميل للهدوء وقلة الاختلاط، إلا أن المشكلة كتظهر من اللي كتصبح العزلة شديدة ومستمرة. هنا العزلة كتوتر العلاقات الاجتماعية للفرد وتحصيله الدراسي والتوافق النفسي والسلوك اليومي دياله. وأسباب الانطوائية عند المراهق كتدخل فيها مجموعة من العوامل نفسية وأسرية واجتماعية وتربوية، ممكن ترتبط بضعف تقدير الذات وشعوره بأنه أقل قدرة وكفاءة من الآخرين، وهنا يقرر يرجع للوراء ويقدر يخاف من تعرض للنقد أو السخرية، فكيفضل الانسحاب من المواقف الاجتماعية اللي كيشعر فيها بالتهديد أو الإحراج، ويقدر يكون الخجل الشديد والقلق الاجتماعي من العوامل اللي كتجعله يتجنب التواصل مع الآخرين. والأسرة عندها دور أساسي في تشكيل شخصية المراهق، فأساليب التربية اللي فيها قسوة والتقليل منه كتضعف ثقته بنفسه، ومع غياب الحوار أو ضعف أو انعدام التواصل العاطفي داخل الأسرة يمكن يخليه المراهق يشعر بعدم القدرة على الفهم، وحتى الحماية الزائدة من قبل الوالدين كتخليه غير قادر على بناء علاقات اجتماعية بصورة طبيعية. أيضا يقدر المراهق يتعرض للتنمر أو السخرية أو الإقصاء في الحومة والمدرسة اللي كيصبح ينظر لها كبيئة غير آمنة اجتماعيا، وهذا كيعني الفشل في الدراسة والإحساس بالعجز بسبب تجنب المشاركة ديالو داخل القسم. وحتى بعض الممارسات التربوية اللي عندها طبيعة عقابية تقدر تدعم الانسحاب الاجتماعي. أيضا قضاء وقت طويل أمام شاشات الهاتف والحواسيب والإدمان على زيارة المواقع والألعاب الإلكترونية من العوامل اللي كتستحق الانتباه لها، لأنها كتقلل من فرص التفاعل الواقعي وكتخلي المراهق يفضل العلاقات الافتراضية على العلاقات المباشرة الحقيقية، الأمر اللي كيخليه يميل للانطوائية لأنه كيلقى صعوبة في التفاعل الواقعي، بالنسبة ليه العالم الافتراضي ملاذ كيبحث فيه على القبول. ويمكن الانطوائية المفرطة تأثر في مختلف جوانب حياة المراهق. اجتماعيا كتقلل من المشاركة ديالو في الأنشطة الجماعية اللي ضرورية بالنسبة ليه، ومع مرور الوقت كتوسع دائرة العزلة وكيصبح أكثر اعتمادا على ذاته، وهذا غيمنعه من اكتساب مهارات التواصل والتفاوض وحل المشاكل. أما من الناحية النفسية حسب المتخصصين، فالانطوائية المستمرة كتكون مرتبطة بمشاعر الحزن والوحدة والقلق، وإذا ما لقاش المراهق دعم مناسب يقدر يتحول الانسحاب من وسيلة مؤقتة لحماية الذات إلى سلوك ثابت ونمط حياة. وهنا لابد من التمييز بين الشخصية الهادئة أو اللي عندها ميول طبيعي للعزلة، وبين الانطوائية اللي يقدر يصاحبها ضيق نفسي واضح أو تعطيل للحياة اليومية. ومن الناحية التعليمية، آثار الانطوائية كتظهر عند المراهق غالبا لما كيكون متردد في طرح الأسئلة أو المشاركة في النقاش أو العمل ضمن مجموعات، ولو يكون كيملك المعرفة والقدرات اللازمة، وهذا الأمر خطير كيؤدي لانخفاض الاستفادة من العملية التعليمية، وفي بعض الحالات يمكن يرافق الانسحاب الاجتماعي خاصة مع الغياب المتكرر عن المدرسة أو ضعف الدافعية للتعلم. ومن الناحية السلوكية، يقدر يظهر الانطواء عند المراهق صورة الصمت المفرط وتجنب التواصل البصري والابتعاد عن المجموعة وقضاء وقت طويل منفرد والبحث عن أنشطة بديلة. لذلك فهم السلوك الانطوائي كيتطلب النظر ليه ضمن السياق العام لحياة المراهق وماشي الحكم عليه من خلال سلوك واحد. ومن الناحية الاجتماعية، المراهق كيحتاج للشعور بالانتماء والقبول من الأسرة والأصدقاء والمؤسسة التعليمية ومن الشارع، وكل ما كانت البيئة الاجتماعية دائمة وآمنة كتكون عنده فرص لنمو مهاراته الاجتماعية بصورة سليمة. أما تربويا، كيبقى دور الوالدين والمعلم مهم جدا في مساعدة المراهق الانطوائي، وبدلا من إجباره على المشاركة أمام الجميع بطريقة تقدر تزيد من القلق دياله، ممكن إشراكه تدريجيا في أنشطة ثنائية أو ضمن مجموعات صغيرة وإعطاءه فرص للتعبير على آرائه في بيئة مطمئنة خالية من السخرية والتركيز على نقاط القوة عنده، لأن النجاح والتقدير يمكن يساهموا في بناء ثقته. أيضا لابد من الإنصات له وفهم مشاعره حتى تكون سلوكياته طبيعية في البيت والمدرسة والشارع. ومن الأفضل تعامل الأسرة مع الانطوائية باعتبارها رسالة كتحتاج الفهم واستيعاب، وماشي باعتبارها حالة عناد أو سوء تربية، وتقدم الدعم العاطفي اللي كيحتاجه المراهق وتساعده على تطوير تفاعله الاجتماعي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بأمر من جلالة الملك، صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. في كندا عاصفة رعدية قوية تعطل حركة الملاحة الجوية بمطار فانكوفر. ورياضيا، المغربي سفيان العصبي يفوز بالميدالية الذهبية في وزن أكثر من 80 كيلوغرام للألعاب المتوسطية تورونتو 2026. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم الأحد بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
4: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة، يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف، والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
3: أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف السيد محمد سالم الشرقاوي أن المخيم الصيفي الذي تنظمه الوكالة لفائدة الأطفال المقدسيين كل سنة يعزز الأثر الملموس لجهود لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في دعم المدينة المقدسة وسكانها.
5: قال السيد الشرقاوي في تصريح للصحافة بمناسبة استقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد محمد السادس نصره الله بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريفة. إن هذه المكرمة الملكية السامية الكريمة المتجددة هي عناية بكل أهل القدس بمختلف فئاتهم، وتعكس الاهتمام بالناشئة وبونة المستقبل حتى يشاع فيهم الأمل بمستقبل أفضل. وتابع أن هذه المبادرة تجسد أيضا روح الأخوة والتضامن الصادق والمستمر للمغاربة مع الفلسطينيين من خلال الاهتمام بالأجيال الصاعدة وحثها على قيم التعايش والمحبة والسلام.
3: وفي نفس السياق، أعرب المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف المنظم لفائدة أطفال القدس عن اعتزازهم برعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتقديرهم للمبادرات التي يقوم بها جلالته لفائدة المقدسيين لا سيما الأطفال والشباب. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراء أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة بأن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين عن كل ناخب أو ناخبة مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين الثاليين www.election.ma أو www.listelectoral.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والثبوت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية وأن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع. جهويا تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس لتضامن في ظروف جيدة تتسم بالسلاسة لا سيما على مستوى ميناء طنجة المتوسط حيث تجري عملية العبور في انسيابية تامة. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: بميناء طنجة المتوسط تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بسلاسة. منظومة المعالجة الخاصة بالمغادرين عبر ميناء طنجة المتوسط التي أقيمت بباحة الاستراحة المتوسطي مكنت من تدبير وتسهيل انسيابية حركة العبور بفضل التكفل المبكر بالمسافرين عبر الحافلات والسيارات قبل وصولهم إلى الميناء.
6: بالنسبة لهذه السنة الحمد لله كان لترابيرسي ديال الباطو لا في القدوم ولا في الرجوع الحمد لله ربنا تيسرت لي
7: ودوزنا كل شيء مزيان الحمد لله مع الوليدات وكنتمنى اللي دوز شي عطله مزيان عاوتاني وصل مزيان ومع الدخول المدرسي انت عارف خصنا نشوف حنا ان شاء الله يا ربي.
8: في الرجوع ديالنا الحمد لله كانت الاجراءات زعما كاين شي حاجه طوب ديال الطوب.
2: التنسيق الوثيق بين باحة الاستراحة المتوسطي والميناء يتيح تقييم تدفقات المسافرين والسيارات بدقة وفقا لمواعيد المغادرة. هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من التدابير تم اعتمادها بإشراف من مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبتنسيق مع مختلف المتدخلين عبر تهيئة مناطق لتنظيم حركة التدفقات بالقرب من الموانئ وتخصيص ممرات مخصصة للسيارات الأسر المغربية واعتماد نظام التذكرة المغلقة.
3: دوليا تسببت عاصفة رعدية قوية في اضطراب كبير في حركة الملاحة الجوية بمطار فرانكوفر الدولي بمقاطعة كولومبيا البريطانية غرب كندا حيث تم تعليق جميع الرحلات المغادرة بسبب خطر الصواعق. وأفادت وسائل إعلام كندية أن مطار فرانكوفر أعلن حالة التأهب من الدرجة الحمراء حالة دون تمكن فرق الخدمات الأرضية من العمل في المناطق المكشوفة إلى جانب تعذر عدد من الطائرات التي كانت قد حطت بالمطار للالتحاق ببواباتها ما أدى إلى بقاء مسافرين عالقين على متنها. وعقب رفع حالة التأهب كانت 39 طائرة لا تزال تنتظر السماح لها بالوصول إلى بوابات الصعود. ورغم تحسن الأحوال الجوية استمرت التأخيرات وإلغاء عدد من الرحلات الجوية كما دعت إدارة المطار المسافرين إلى التحقق من وضعية رحلتهم قبل التوجه إلى المطار. يشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 7000 صاعقة في مختلف أنحاء مقاطعة كولومبيا البريطانية ما ساهم في اندلاع حرائق غابوية جديدة في جنوب المقاطعة. وفي الشأن الرياضي فاز المغربي سفيان العصبي بالميدالية الذهبية في منافسات التيكواندو لأكثر من 80 كيلوغرام وذلك ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط طرنتو 2026. ونال العصبي الميدالية الذهبية عقب تفوقه في النهائي على الكرواتي إيفان سابينا. وبلغ العصبي المباراة النهائية بعد فوزه على الإسباني إيفان غارسيا مارتينيز. وفي وقت سابق توج هيثم الزغوطي بالميدالية الفضية في وزن أقل من 80 كيلوغرام ونادى العرج بالميدالية البرونزية في وزن أقل من 67 كيلوغرام كما أحرزت أمينة الذحاوي الميدالية الفضية في وزن أقل من 57 كيلوغرام. وبهذا قد نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية معكم حفص الحجام وإلى العناوين. الاقتصاد البرتغالي يسجل فائضا خارجيا ب 1.2 مليار يورو في النصف الأول من 2026. الولايات المتحدة الدين العمومي يتجاوز عتبة 40 تريليون دولار لأول مرة. البيرو تراهن على جذب 40 مليار دولار من الاستثمارات المنجمية خلال السنوات الخمس المقبلة. إلى التفاصيل، سجل الاقتصاد البرتغالي فائضا خارجيا بقيمة 1.201 مليار يورو خلال النصف الأول من سنة 2026 بانخفاض بنسبة 45.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وفق البيانات الصادرة عن بنكي البرتغال. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: بنك البرتغال المركزي أوضح أن فائض الحسابين الجاري ورأسمالي مثل 0.8% من الناتج الداخلي الخام خلال الأشهر الستة الأولى من السنة. هذا التراجع يعزى بالأساس إلى ارتفاع عجز ميزان السلع في ظل زيادة الواردات بأكثر من ضعف نمو الصادرات. فائض الحساب الرأسمالي ارتفع في المقابل بمليار و325 مليون يورو مدفوعا بزيادة تعويضات إعادة تأمين عن الأضرار الناجمة عن العواصف، فضلا عن ارتفاع تحويلات الصناديق الأوروبية الموجهة للاستثمار في إطار خطة التعافي والمرونة. وخلال شهر يونيو وحده سجل الاقتصاد البرتغالي فائضا خارجيا بقيمة 348 مليون يورو. المعطيات الرسمية أظهرت أيضا تحسنا في وضع البرتغال المالي تجاه الخارج، إذ بلغت وضعية الاستثمار الدولية الصافية أفضل مستوى لها منذ سنة 2001.
10: تجاوز إجمالي الدين العمومي للولايات المتحدة عتبة 40 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ البلاد وفقا لبيانات رسمية نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية. وعقب آخر إصدار للسندات بلغ دين الخزانة 40,047 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى زيادة الاقتراض المرتبط بقطاع الصحة والضمان الاجتماعي، وكذا تعويض الرسوم الجمركية الملغاة بقرار من المحكمة العليا. هذا الدين يمثل نسبة تقارب 125% من الناتج الداخلي الخام الأمريكي، وهي نسبة تواصل الارتفاع رغم النمو القوي لأكبر اقتصاد عالمي. أفاد وزير الطاقة والمناجم بالبيرو بأن بلاده يمكن أن تستقطب ما يصل إلى 40 مليار دولار من الاستثمارات في قطاع المناجم خلال السنوات الخمس المقبلة من أصل محفظة مشاريع تقدر قيمتها ب 64 مليار دولار. وخلال منتدى حول التدبير الاجتماعي والاستدامة أوضح الوزير أن عدة مشاريع وطنية يرتقب أن تقطع مراحل حاسمة أو تدخل مرحلة الانتاج خلال هذه الفترة، كما أبرز أن الحكومة تعتزم تبسيط إجراءات الترخيص ومكافحة الاستغلال المنجمي غير القانوني لتفعيل نحو 14 مشروعا منجميا، مع التشديد على ضرورة تشجيع نشاط منجمي حديث ومحترم للبيئة ومسؤول اجتماعيا. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
0: أخبار المغرب والعالم.
5: فن وأحواش يحضر في احتفالات عيد الشباب بمدينة دمنات من خلال عروض جمعية إجديغن تركا التي تستحضر أحد أبرز تعبيرات الموروث الثقافي الأمازيغي بالمنطقة.
11: لقينا جدودنا كيديروا هذا الشيء وتبعناهم، نحيو التراث ديالنا قديم راه من 70، وحنا راه كنا في تيميتال، كنا في نيملال، كنا في سيدي رحال، كنا في القلعه، كنا ما خلينا شي بلاصه.
5: ويقوم فن أحواش على الانسجام بين الإيقاع والحركة والأهازيج، فيما تنتقل مهارته بين الأجيال بالممارسة والاحتكاك المباشر، بما يحافظ على حضوره كثرة حي بالمنطقة.
12: الأجواء كانت مزيانة والناس كانوا حاضرين الحمد لله، وهالشي صراحة كشرفنا الحمد لله.
5: وتساهم المبادرة الجمعوية وبرمجة أحواش ضمن المناسبات الوطنية في إبراز هذا التراث اللامادي وتشجيع الشباب على ممارسته ونقله إلى الأجيال المقبلة.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بأمر من جلالة الملك صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. في كندا عاصفة رعدية قوية تعطل حركة الملاحة الجوية بمطار فانكوفر. ورياضيا المغربي سفيان العصبي يفوز بالميدالية الذهبية في وزن أكثر من 80 كيلوغرام للألعاب المتوسطية تورونتو 2026. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم الأحد بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. لنستمع إليه.

0: لاسيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة، يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك، أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك، قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته، قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف، والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا، والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
1: أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف السيد محمد سالم الشرقاوي أن المخيم الصيفي الذي تنظمه الوكالة لفائدة الأطفال المقدسيين كل سنة يعزز الأثر الملموس لجهود لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في دعم المدينة المقدسة وسكانها.
2: قال السيد الشرقاوي في تصريح للصحافة بمناسبة استقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف، إن هذه المكرمة الملكية السامية الكريمة المتجددة هي عناية بكل أهل القدس بمختلف فئاتهم، وتعكس الاهتمام بالناشئة وبونة المستقبل حتى يشاع فيهم الأمل بمستقبل أفضل. وتابع أن هذه المبادرة تجسد أيضا روح الأخوة والتضامن الصادق والمستمر للمغرب غاربة مع الفلسطينيين من خلال الاهتمام بالأجيال الصاعدة وحثها على قيم التعايش والمحبة والسلام.
1: وفي نفس السياق، أعرب المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف المنظم لفائدة أطفال القدس عن اعتزازهم برعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتقديرهم للمبادرات التي يقوم بها جلالته لفائدة المقدسيين لا سيما الأطفال والشباب. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرة الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراء أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح

0: المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 أغشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة بأن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في تصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين عن كل ناخب أو ناخبة مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين الثاليين www.election.ma أو www.listelectoral.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والثبوت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية وأن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع. جهويا تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بالسلاسة لا سيما على مستوى ميناء طنجة المتوسط حيث تجري عملية العبور في انسيابية تامة. لنستمع إلى التقرير التالي.
1: بميناء طنجة المتوسط تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بسلاسة. منظومة المعالجة الخاصة بالمغادرين عبر ميناء طنجة المتوسط التي أقيمت بباحة الاستراحة المتوسطي مكنت من تدبير وتسهيل انسيابية حركة العبور بفضل التكفل المبكر بالمسافرين عبر الحافلات والسيارات قبل وصولهم إلى الميناء.
2: بالنسبة لهذه السنة الحمد لله كان لترابيرسي ديال الباطو لا في القدوم ولا في الرجوع الحمد لله ربنا تيسرت لي.
3: دوزنا كل شيء مزيان الحمد لله مع الوليدات وكنتمنى اللي دوز شي عطلة مزيانة عاوتاني وصل مزيان ومع الدخول المدرسي انت عارف خصنا نشوف حالنا ان شاء الله يا ربي.
4: في الرجوع ديالنا الحمد لله كانت الإجراءات زعما كاين شي حاجة طوب دا طوب.
1: التنسيق الوثيق بين باحة الاستراحة المتوسطي والميناء يتيح تقييم تدفقات المسافرين والسيارات بدقة وفقا لمواعيد المغادرة. هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من التدابير تم اعتمادها بإشراف من مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبتنسيق مع مختلف المتدخلين عبر تهيئة مناطق لتنظيم حركة التدفقات بالقرب من الموانئ وتخصيص ممرات مخصصة لسيارات الأسر المغربية واعتماد نظام التذكرة المغلقة.
0: دوليا تسببت عاصفة رعدية قوية في اضطراب كبير في حركة الملاحة الجوية بمطار فرانكوفر الدولي بمقاطعة كولومبيا البريطانية غرب كندا حيث تم تعليق جميع الرحلات المغادرة بسبب خطر الصواعق. وأفادت وسائل إعلام كندية أن مطار فرانكوفر أعلن حالة التأهب من الدرجة الحمراء حالة دون تمكن فرق الخدمات الأرضية من العمل في المناطق المكشوفة إلى جانب تعذر عدد من الطائرات التي كانت قد حطت بالمطار للالتحاق ببواباتها ما أدى إلى بقاء مسافرين عالقين على متنها. وعقب رفع حالة التأهب كانت 39 طائرة لا تزال تنتظر السماح لها بالوصول إلى بوابات الصعود. ورغم تحسن الأحوال الجوية استمرت التأخيرات وإلغاء عدد من الرحلات الجوية، كما دعت إدارة المطار المسافرين إلى التحقق من وضعية رحلتهم قبل التوجه إلى المطار. يشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 7000 صاعقة في مختلف أنحاء مقاطعة كولومبيا البريطانية، ما ساهم في اندلاع حرائق غابوية جديدة في جنوب المقاطعة. وفي الشأن الرياضي، فاز المغربي سفيان العصبي بالميدالية الذهبية في منافسات التايكواندو لأكثر من 80 كيلوغرام، وذلك ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. ونال العصبي الميدالية الذهبية عقب تفوقه في النهائي على الكرواتي إيفان سابينا. وبلغ العصبي المباراة النهائية بعد فوزه على الإسباني إيفان غارسيا مارتينيز. وفي وقت سابق توج هيثم الزغوطي بالميدالية الفضية في وزن أقل من 80 كيلوغرام، ونادى العرج بالميدالية البرونزية في وزن أقل من 67 كيلوغرام، كما أحرزت أمينة الذحاوي الميدالية الفضية في وزن أقل من 57 كيلوغرام. وبهذا قد نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. أحيانا قد يكون الكشف المبكر هو الفارق بين الخوف والطمأنينة. سرطان الثدي من أكثر السرطانات انتشارا لدى النساء، لكن الوعي بعلاماته وأهمية الفحص المبكر يبقى أساسيا. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نناقش موضوع سرطان الثدي بين الوقاية والكشف المبكر والعلاج. نرحب بالبروفيسور فاضل الكهن، أخصائية في علاج السرطان بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بريبات. مرحبا بك.
2: شكرا رغدة على الاستضافة.
1: بداية بروفيسور، ما هو سرطان الثدي ولماذا يعد الكشف المبكر عاملا أساسيا وحاسما في التعامل معه؟
2: سرطان الثدي هو من أكثر السرطانات انتشارا حول العالم، بالأخص عند النساء وحتى في المغرب. دونك سرطان الثدي تعتبر أول السرطانات انتشارا في المغرب. على شنو هو؟ هو واحد تطور غير عادي وغير مسيطر فيه لخلايا الثدي، غالبا ما تكون ناتج عن طفرة في الحمض النووي ديال هذه الخلايا. دونك علاش الكشف المبكر كيف تفضلتي وقلتي هو واحد العامل أساسي في تحسن وتحسين من النتيجة ديال العلاج؟ لأن كل ما تلقاو سرطان الثدي في مراحل مبكرة، كل ما نسبة العلاج ترتفع، تقدر تجاوز 95%. دوك هذا هو واحد النصيحه اللي دائما تنوجهها للنساء، خاصهم دائما يتوجهوا ابتداء من تيكون عندهم عوامل خطر ولا ابتداء من سن 40 سنه عند الطبيب المختص باش يقوم بالفحص الثدي ديالهم وتيدير اون راديو اللي هي سامبل سميتها لا ماموغرافي باش تشوف شنو كاين لداخل واخا ما يكون عندها حتى شي علامه.
1: طيب بروفيسور، وما ابرز عوامل الخطوره او الاسباب اللي قد تؤدي لسرطان الثدي؟
2: هو ما كاينش سبب مباشر اللي سبب سرطان الثدي، ولكن كيف قلتي كاين عوامل خطر اللي تترفع النسبه ديال الخطر للاصابه بسرطان الثدي. كاين عوامل اللي تيمكننا نتحكموا فيها وكاين عوامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيها. اول عامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيه هو جنس ديال المريض، اللي هو انه تكون سيده، حيت كاين الناس بزاف اللي تيظنوا بان سرطان الثدي تيصيب غير النساء ما تيصيبش الرجال، تيصيب حتى الرجال ولكن افيك مع نسبه منخفضه اللي ما تتفوتش 1%. دونك لو فيت ان نكون امرأة أو سيدة هذا ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. السن هو ما يمكنناش نتحكموا فيه، السيدة كل ما ارتفع السن ديالها كل ما نسبة ديال الخطر ديال الإصابة ديال سرطان الثدي تزيد. دونك أودولا أون جينيرال أودولا ديال 50 سنة. العوامل الأخرى هو عوامل هرمونية، حيت كيف تنعرفوا بأن سرطان الثدي في الأغلب الأحيان ديالو تيكون عنده علاقة بالهرمونات، هذوك الهرمونات هما اللي تيسببوا في التكاثر ديال الخلايا ديال الثدي، ماشي دائما ولكن في أغلب الأحيان. دونك كاين واحد الأسباب اللي تتزيد من ليكسبوزيسيون ديال الذات ديالنا ديال الذات ديال السيدة لهاد الهرمونات. مثلا هو أنها تكون السن اللي تجي فيها العادة الشهرية في أول مرة تتكون مبكرة قبل 12 سنة، والسن ديال انقطاع الطامات تيكون متأخر ودولا ديال 50 عام. دونك كل ما كان هاد المدة هادي كبيرة، كل ما الذات ديال الإنسان ولا الذات ديال المرأة فوالا تتإكسبوزا أكثر للهرمونات، وهذا تسبب خطر لها، ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. هذا ما تيعنيش بأن كاع السيدات اللي بحال هكا راهم غيتصابوا بسرطان الثدي، ولكن تيخصهم يمشيو عند الطبيب باش بالمتابعة. ألوغ كاين عوامل أخرى اللي باغ كونطخ يمكننا نتحكموا فيهم، مثلا هو نمط العيش، سورتو النشاط البدني. دونك كل ما كان الخمول كل ما تيرتفع من الوزن كل ما هذا خطر، تيرفع من خطر الإصابة. التدخين، شرب الكحول، دونك عدم الإرضاع او لا عدم الإنجاب او الإنجاب في سن متأخرة، كلهم هادو عوامل اللي تنقدروا نتحكموا فيهم، واذا كانوا تزيدوا من نسبه ديال الإصابة. كاين عوامل اخرى حتى هما اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيهم، وهما الجينات. دونك كاينين النساء اللي تتكون عندهم طفرات جينيه تيورثوها من العائله ديالهم، دوكا من البي اكس او البي اكس 2 اللي تهم نسبه الاصابه تقدر تفوت كاع 80-90% بسرطان الثدي. كاين التاريخ العائلي، كل ما كانت السيدة عندها في العائلة ديالها القريبة يعني الأم ديالها الأخت ديالها أو شي واحد قرب لها صابوا بسرطان الثدي حتى هو تزيد من خطر الإصابة، أو هي كان عندها تاريخ شخصي ديال الإصابة بسرطان الثدي. دونك هادو كلهم عوامل، دائما ماشي معنى أنه عندنا فإننا غنصابوا 100% بسرطان الثدي، ولكن تزيد من خطر الإصابة.
1: طيب بروفيسور، ما العلامات أو التغيرات اللي لا ظهرت على المرأة ولازم عليها تمشي ديال استشارة طبية من أجل الفحص المبكر لسرطان الثدي؟
2: كاين عدة أعراض. العلامة اللي تتكون بزاف هو أن السيدة تتلقى واحد الكتلة، واحد الحبوبة بحيث نقولوا إحنا بالدارجة في الثدي ديالها، دوك تتكون عادية ما تضر ما حتى شي حاجة، تدخل غالبا سولا دوش، تكون في الحمام تتقلب الثدي ديالها تتلقى واحد الكتلة. دوك هذه العلامة الأولى. تقدر تكون واحد الحمرار في الجلد، أو لا تتولي الجلدة قاسحة، تتولي قاسحة ومتقبة، حنا تنسميوها لا بو دورانج، ولا بحال الغشا ديال الليمونة. دوك نقدر يكون عندنا واحد السيلان في الحلامة، دوك لو ماملان تيكون واحد السيلان غير عادي، ولا تقدر تكون واحد البلسيسة تحت الباط، دوك حتى هي تقدر تكون من العلامات. يقدر يكون واحد تغير في الحجم ديال الثدي، أو الحلامة تتدخل دونك ما تتبقاش خارجه بحال العاده ديالها دونك تتدخل. دونك هادو كاملين يقدروا يكونوا علامات اللي تيقولوا بان هاد السيده ماشي بالضروره عندها السرطان، ولكن خصها تمشي تشوف الطبيب ديالها. مي واحد لو ميساج مهم هو ما نتسناش انه تيكون الالم، وما نتسناش انه تيكون، حيت حنا في يمكن نقولوا في الوعي فوالا في المعتقدات ديالنا بالنسبه لنا بان السرطان خاص السيد او السيده يضعفوا ويكون الالم ويكون داك التعب في سرطان الثدي، هذا ماشي حقيقي، بالاخص الا كان في مراحل مبكره. فالورم ما تيضرش، ما تيكونش الم، ما تيكونش فقدان في الوزن. دونك اون فوا ما خصناش نتسناو حتى نوصلوا لهاد المرحله، اون فوا السيده تبان ليها هاد العلامه من هاد العلامات خصها توجهها عند الطبيب ديالها.
0: صحتك مساحه وعي صحي ونبض انساني دافئ، حاول فيها برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بأمر من جلالة الملك، صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. في كندا عاصفة رعدية قوية تعطل حركة الملاحة الجوية بمطار فانكوفر. ورياضيا، المغربي سفيان العصبي يفوز بالميدالية الذهبية في وزن أكثر من 80 كيلوغرام.

0: العام للألعاب المتوسطية تورونتو 2026. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم الأحد بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
1: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف، والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
0: أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف السيد محمد سالم الشرقاوي أن المخيم الصيفي الذي تنظمه الوكالة لفائدة الأطفال المقدسيين كل سنة يعزز الأثر الملموس لجهود لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في دعم المدينة المقدسة وسكانها.
2: قال السيد الشرقاوي في تصريح للصحافة بمناسبة استقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف، إن هذه المكرمة الملكية السامية الكريمة المتجددة هي عناية بكل أهل القدس بمختلف فئاتهم، وتعكس الاهتمام بالناشئة وبونة المستقبل حتى يشاع فيهم الأمل بمستقبل أفضل. وتابع أن هذه المبادرة تجسد أيضا روح الأخوة والتضامن الصادق والمستمر للمغرب غاربة مع الفلسطينيين من خلال الاهتمام بالأجيال الصاعدة وحثها على قيم التعايش والمحبة والسلام.
0: وفي نفس السياق أعرب المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف المنظم لفائدة أطفال القدس عن اعتزازهم برعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتقديرهم للمبادرات التي يقوم بها جلالته لفائدة المقدسيين لا سيما الأطفال والشباب. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت السابعين لها وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراء أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين عن كل ناخب أو ناخبة مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين الثاليين www.election.ma أو www.listelectoral.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والثبوت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية وأن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع. جهويا تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بالسلاسة لا سيما على مستوى ميناء طنجة المتوسط حيث تجري عملية العبور في انسيابية تامة. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: بميناء طنجة المتوسط تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بسلاسة. منظومة المعالجة الخاصة بالمغادرين عبر ميناء طنجة المتوسط التي أقيمت بباحة الاستراحة المتوسطي مكنت من تدبير وتسهيل انسيابية حركة العبور بفضل التكفل المبكر بالمسافرين عبر الحافلات والسيارات قبل وصولهم إلى الميناء.
4: بالنسبة لهذه السنة الحمد لله كان لترابيرسي ديال الباطو لا في القدوم ولا في الرجوع الحمد لله ربنا تيسرت لي
5: ودوزنا كل شيء مزيان الحمد لله مع الوليدات، وكنتمنى اللي دوز شي عطله مزيانه عاوتاني وصل مزيان، ومع الدخول المدرسي انت عارف خصنا نشوف حالنا ان شاء الله يا ربي.
6: في الرجوع ديالنا الحمد لله كانت الاجراءات زعما كاين شي حاجه طوب دو طوب.
3: التنسيق الوثيق بين باحة الاستراحة المتوسط والميناء يتيح تقييم تدفقات المسافرين والسيارات بدقة وفقا لمواعيد المغادرة. هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من التدابير تم اعتمادها بإشراف من مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبتنسيق مع مختلف المتدخلين عبر تهيئة مناطق لتنظيم حركة التدفقات بالقرب من الموانئ وتخصيص ممرات مخصصة لسيارات الأسر المغربية واعتماد نظام التذكرة المغلقة.
0: دوليا تسببت عاصفة رعدية قوية في اضطراب كبير في حركة الملاحة الجوية بمطار فرانكوفر الدولي بمقاطعة كولومبيا البريطانية غرب كندا، حيث تم تعليق جميع الرحلات المغادرة بسبب خطر الصواعق. وأفادت وسائل إعلام كندية أن مطار فرانكوفر أعلن حالة التأهب من الدرجة الحمراء، حالة دون تمكن فرق الخدمات الأرضية من العمل في المناطق المكشوفة، إلى جانب تعذر عدد من الطائرات التي كانت قد حطت بالمطار الالتحاق ببواباتها، ما أدى إلى بقاء مسافرين عالقين على متنها. وعقب رفع حالة التأهب كانت 39 طائرة لا تزال تنتظر السماح لها بالوصول إلى بوابات الصعود. ورغم تحسن الأحوال الجوية استمرت التأخيرات وإلغاء عدد من الرحلات الجوية، كما دعت إدارة المطار المسافرين إلى التحقق من وضعية رحلتهم قبل التوجه إلى المطار. يشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 7000 صاعقة في مختلف أنحاء مقاطعة كولومبيا البريطانية، ما ساهم في اندلاع حرائق غابوية جديدة في جنوب المقاطعة. وفي الشأن الرياضي، فاز المغربي سفيان العصبي بالميدالية الذهبية في منافسات التيكواندو لأكثر من 80 كيلوغرام، وذلك ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط طرنتو 2026. ونال العصبي الميدالية الذهبية عقب تفوقه في النهائي على الكرواتي إيفان سابينا، وبلغ العصبي المباراة النهائية بعد فوزه على الإسباني إيفان غارسيا مارتينيز. وفي وقت سابق توج هيثم الزغوطي بالميدالية الفضية في وزن أقل من 80 كيلوغرام، ونادى العرج بالميدالية البرونزية في وزن أقل من 67 كيلوغرام، كما أحرزت أمينة الذحاوي الميدالية الفضية في وزن أقل من 57 كيلوغرام. وبهذا قد نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات. وإلى العناوين: بإقليم الحوز نحو 150 شابا وشابة يستكشفون آفاق الإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي. بإدمنات أحواش حين تتحول إيقاعات الذاكرة إلى جسر بين الأجيال. ومهرجان الشواطئ يختتم عروضه بالحسيمة بسهرة احتفالية حاشدة. أهلا بكم من جديد. يشارك نحو 150 شابا وشابة إلى غاية 31 من غشت الجاري في فعالية الجامعة الصيفية للشباب التي تنظمها الجمعية المغربية لتربية الشبيبة بالمركز الوطني للتخييم بتفليحة إقليم الحوز، وذلك تحت شعار أي أفق للإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي. وتتضمن هذه الدورة المنظمة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب وبشراكة مع الجامعة الوطنية لتخييم برنامجا يجمع بين التكوين والتأطير والتبادل والترفيه عبر محاور تهم التربية على المواطنة والقيم والسلوك المدني والتأهيل الجمعوي والقيادي والفن والإبداع والتواصل، فضلا عن أثر التكنولوجيا والعوالم الرقمية في الممارسات الشبابية. وتروم هذه الجامعة الصيفية فتح نقاش حول موقع الإبداع في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واستشراف سبل توظيف هذه التحولات في تطوير الممارسات الثقافية والتربوية والإبداعات لدى الشباب. ما إن تبدأ إيقاعات الدفوف في الانبعاث حتى تتجه الأنظار نحو الحلقة، حيث تنتظم الأجساد في صفوف متناسقة وتتردد الأهازيج في الأرجاء. هكذا كان المشهد بمدينة دمنات خلال الاحتفال بعيد الشباب المجيد، حين أخذ فن أحواش مكانه في قلب الاحتفالات، مستعدا حضوره كأحد أبرز تعبيرات الموروث الثقافي الأمازيغي بالمنطقة. وقدمت جمعية اجتيغن ترجع عروضا تفاعل معها الحاضرون بحماس، لتتحول المناسبة إلى لحظة تتجاوز الترفيه الفني البحث وتستحضر جانبا من ذاكرة جماعية ما تزال تنبض في تفاصيل الحياة الاجتماعية للمنطقة. نستمع لتصريح أحد شباب المنطقة.
8: أجواء كانت مزيانة والناس كانوا حاضرين الحمد لله، والشي صراحة كشرفنا الحمد لله. حنا كشباب ترقى وكجمعية الحمد لله الشيء هذا كشرفنا، لأن الحمد لله جاءوا الناس كاملين تقريبا، جاءوا يعني الناس من اللي سمعوا حنا درنا الإعلان باللي راحنا غادي يكونوا هنا في هذا المكان هذا. الحمد لله الناس ما تخلوش علينا، يعني تقريبا راه تكون حاضرة واحد تقريبا ما يقارن واحد 7000 واحد 6000 واحد الحمد لله.
1: ختاما، اهتزت مدينة الحسيمة على إيقاعات السارة الختامية للدورة 22 لمهرجان الشواطئ الذي تنظمه اتصالات المغرب. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي.
9: آلاف من جماهير مدينة الحسيمة وزوار المدينة توافدوا على المنصة المقامة بساحة محمد السادس للاستمتاع بالسهرة الختامية للدورة 22 لمهرجان الشواطئ الذي تنظمه اتصالات المغرب. هذه السهرة المنظمة بمناسبة الاحتفالات بعيد الشباب السعيد استهلت بعرض موسيقي أحياه الفنان سعيد الكتامي الذي قدم كشكولا غنائيا تفاعل معه الجمهور الحاضر. قبل أن يعتلي الفنان زهير البهاوي المنصة ويمتع هو الآخر بأداء مجموعة من أشهر أغانيه الحاضرين.
10: أنا كنت فرحان بزاف تواجدي في هذه المدينة الغزالة اللي أصلا كنجي ليها دائما في الصيف، كنجي نصيف هنا مدينة غزالة، الناس الله يكبر بهم كيكبروا بينا كما العادة. شكرا بزاف على هذا الكونسير الواعر.
9: هذه السهرة شكلت المحطة الأخيرة بمنصة الحسيمة ضمن فعاليات الدورة 22 لمهرجان شواطئ لاتصالات المغرب الذي جاب عددا من مدن المملكة على مدى أسابيع شهدت إقبالا جماهيريا غفيرا.
1: هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
11: أخبار المغرب والعالم.
12: ريم راديو.
13: ريم راديو.
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بأمر من جلالة الملك صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. في كندا عاصفة رعدية قوية تعطل حركة الملاحة الجوية بمطار فانكوفر. ورياضيا، المغربي سفيان العصبي يفوز بالميدالية الذهبية في وزن أكثر من 80 كيلوغرام للألعاب المتوسطية تورونتو 2026. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم الأحد بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
1: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
0: أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف السيد محمد سالم الشرقاوي أن المخيم الصيفي الذي تنظمه الوكالة لفائدة الأطفال المقدسيين كل سنة يعزز الأثر الملموس لجهود لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في دعم المدينة المقدسة وسكانها.
2: قال السيد الشرقاوي في تصريح للصحافة بمناسبة استقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف إن هذه المكرمة الملكية السامية الكريمة المتجددة هي عناية بكل أهل القدس بمختلف فئاتهم وتعكس الاهتمام بالناشئة وبنة المستقبل حتى يشاع فيهم الأمل بمستقبل أفضل. وتابع أن هذه المبادرة تجسد أيضا روح الأخوة والتضامن الصادق والمستمر للمغرب غاربة مع الفلسطينيين من خلال الاهتمام بالأجيال الصاعدة وحثها على قيم التعايش والمحبة والسلام.
0: وفي نفس السياق أعرب المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف المنظم لفائدة أطفال القدس عن اعتزازهم برعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتقديرهم للمبادرات التي يقوم بها جلالته لفائدة المقدسيين لا سيما الأطفال والشباب. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة مدينة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرة الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراء أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة بأن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين عن كل ناخب أو ناخبة مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين الثاليين www.election.ma أو www.listelectoral.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والثبوت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية وأن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع. جهويا تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بالسلاسة لا سيما على مستوى ميناء طنجة المتوسط، حيث تجري عملية العبور في انسيابية تامة. لنستمع إلى التقرير التالي.
12: بميناء طنجة المتوسط تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بسلاسة. منظومة المعالجة الخاصة بالمغادرين عبر ميناء طنجة المتوسط التي أقيمت بباحة الاستراحة المتوسطي مكنت من تدبير وتسهيل انسيابية حركة العبور بفضل التكفل المبكر بالمسافرين عبر الحافلات والسيارات قبل وصولهم الى الميناء.
4: بالنسبه لهذه السنه الحمد لله كان لا ترافيرسي ديال الباطو لا في القدوم ولا في الرجوع الحمد لله ربنا تيسرت لي.
5: دوزنا كل شيء مزيان الحمد لله مع الوليدات، وكنتمنى اللي دوز شي عطله مزيانه عاوتاني وصل مزيان مع الدخول المدرسي انتي عارف خصنا نشوف حالنا ان شاء الله يا ربي.
6: في الرجوع ديالنا الحمد لله كانت الاجراءات زعما كاين شي حاجه طوب.
3: التنسيق الوثيق بين باحة الاستراحة المتوسط والميناء يتيح تقييم تدفقات المسافرين والسيارات بدقة وفقا لمواعيد المغادرة. هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من التدابير تم اعتمادها بإشراف من مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبتنسيق مع مختلف المتدخلين عبر تهيئة مناطق لتنظيم حركة التدفقات بالقرب من الموانئ وتخصيص ممرات مخصصة لسيارات الأسر المغربية واعتماد نظام التذكرة المغلقة.
0: دوليا تسببت عاصفة رعدية قوية في اضطراب كبير في حركة الملاحة الجوية بمطار فرانكوفر الدولي بمقاطعة كولومبيا البريطانية غرب كندا، حيث تم تعليق جميع الرحلات المغادرة بسبب خطر الصواعق. وأفادت وسائل إعلام كندية أن مطار فرانكوفر أعلن حالة التأهب من الدرجة الحمراء، حالة دون تمكن فرق الخدمات الأرضية من العمل في المناطق المكشوفة، إلى جانب تعذر عدد من الطائرات التي كانت قد حطت بالمطار الالتحاق ببواباتها، ما أدى إلى بقاء مسافرين عالقين على متنها. وعقب رفع حالة التأهب كانت 39 طائرة لا تزال تنتظر السماح لها بالوصول إلى بوابات الصعود. ورغم تحسن الأحوال الجوية استمرت التأخيرات وإلغاء عدد من الرحلات الجوية، كما دعت إدارة المطار المسافرين إلى التحقق من وضعية رحلتهم قبل التوجه إلى المطار. يشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 7000 صاعقة في مختلف أنحاء مقاطعة كولومبيا البريطانية، ما ساهم في اندلاع حرائق غابوية جديدة في جنوب المقاطعة. وفي الشأن الرياضي، فاز المغربي سفيان العصبي بالميدالية الذهبية في منافسات التايكواندو لأكثر من 80 كيلوغرام، وذلك ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. ونال العصبي الميدالية الذهبية عقب تفوقه في النهائي على الكرواتي إيفان سابينا، وبلغ العصبي المباراة النهائية بعد فوزه على الإسباني إيفان غارسيا مارتينيز. وفي وقت سابق توج هيثم الزغوطي بالميدالية الفضية في وزن أقل من 80 كيلوغرام، ونادى العرج بالميدالية البرونزية في وزن أقل من 67 كيلوغرام، كما أحرزت أمينة الذحاوي الميدالية الفضية في وزن أقل من 57 كيلوغرام. وبهذا قد نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الإيكولوجية، إليكم أبرز العناوين. في البرتغال حرائق الغابات تأتي على أكثر من 3000 هكتار. الحكومة البلجيكية تعتزم وضع خطة وطنية لتعزيز مواجهة الحرائق الغابوية. وارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب الصين إلى حوالي 160 قتيلا. أهلا بكم من جديد. نستهل النشرة من البرتغال، حيث أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البلاد على أكثر من 3000 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتسينيو الطبيعي، فيما لا يزال 3 من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. إسماعيل المالكي والتفاصيل.
15: السلطات المحلية أفادت أن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينيايس على 2094 هكتارا تقع بالكامل داخل منتزه مونتسينيو الطبيعي، أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرقي البرتغال. رئيس بلدية فينيايس قال في تصريح صحفي إن الحريق الحق أضرارا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية، فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية. ويغطي منتزه مونتسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 75 ألف هكتار، ويضم منطقتي جبال مونتسينيو وكوروا بمحادثي الحدود مع إسبانيا. وكان 5 من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق وكان 5 من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت النيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر 4 منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أوروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمتها النيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو والدوسول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليه صباح الخميس.
14: كما أوردنا في العناوين، أعلن وزير الداخلية البلجيكي برنار كوينتان عن إعداد خطة عمل وطنية لمواجهة الحرائق في المناطق الطبيعية بهدف تعزيز قدرات البلاد وتكييفها مع الاحتياجات الحالية والمخاطر المستقبلية، وذلك على خلفية الحريق الواسع الذي اندلع في محمية هودفاني الطبيعية شرق البلاد. وزير الداخلية أوضح أن الخطة ستعرض قريبا على الحكومة بالتوازي مع إعداد خطة وطنية للصمود تحدد القدرات الاستراتيجية والآليات التي ينبغي أن تتوفر عليها البلاد لمواجهة الأزمات الكبرى. وأضاف كوينتان أن هذه الجهود شملت الاستثمار في التكوين المتخصص والإجراءات العملياتية والمعدات الملائمة والدعم الجوي، فضلا عن تعزيز التعاون بين مختلف أجهزة التدخل، مؤكدا عزمه الحفاظ على قدرات جهاز الحماية المدنية وتعزيزها مستقبلا. نختم من الصين التي تعرف ارتفاعا في حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت جنوب البلاد الشهر الماضي إلى حوالي 160 شخصا، ولا يزال 10 أشخاص في عداد مفقودين وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الصينية الجمعة. القناة الصينية CCTV أفادت أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار أثرت على أكثر من مليون شخص في جنوب البلاد. السلطات المحلية تركز جهودها حاليا على إعادة إعمار المناطق المنكوبة وإعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز قدرات الوقاية من الكوارث والحد من مخاطرها والتدخل والإغاثة في حالات الطوارئ. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله ورعايته.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
16: أعرب المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف المنظم لفائدة أطفال القدس عن اعتزازهم بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتقديرهم للمبادرات التي يقوم بها جلالته لفائدة المقدسيين لاسيما الأطفال والشباب. وعبروا في تصريحات صحفية عقب استقبالهم من طرف صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم بأمر من صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله عن سعادتهم البالغة بلقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم، مؤكدين أن هذه الالتفاتة الملكية الكريمة تعكس كرم الضيافة المغربية وروح التضامن المتأصلة لدى الشعب المغربي. وفي هذا الصدد نوه المؤطرون المقدسيون المرافقون للأطفال بفعاليات المدرسة الصيفية، مثمنين فعاليات هذه الدورة التي تمثل بالنسبة لهم تجربة ثقافية وإنسانية غنية أتاحت لهم التعرف على حضارة المملكة وتاريخها العريق.
13: غيم راديو.
11: الخبر من المصدر.
13: غيم راديو.
11: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بأمر من جلالة الملك، صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. في كندا، عاصفة رعدية قوية تعطل حركة الملاحة الجوية بمطار فانكوفر. ورياضيا، المغربي سفيان العصبي يفوز بالميدالية الذهبية في وزن أكثر من 80 كيلوغرام للألعاب المتوسطية تورونتو 2026. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم الأحد بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
1: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف، الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء

0: برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف، والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
1: أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف السيد محمد سالم الشرقاوي أن المخيم الصيفي الذي تنظمه الوكالة لفائدة الأطفال المقدسيين كل سنة يعزز الأثر الملموس لجهود لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في دعم المدينة المقدسة وسكانها.
2: قال السيد الشرقاوي في تصريح للصحافة بمناسبة استقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف، إن هذه المكرمة الملكية السامية الكريمة المتجددة هي عناية بكل أهل القدس بمختلف فئاتهم، وتعكس الاهتمام بالناشئة وبونة المستقبل حتى يشاع فيهم الأمل بمستقبل أفضل. وتابع أن هذه المبادرة تجسد أيضا روح الأخوة والتضامن الصادق والمستمر للمغرب غاربة مع الفلسطينيين من خلال الاهتمام بالأجيال الصاعدة وحثها على قيم التعايش والمحبة والسلام.
1: وفي نفس السياق أعرب المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف المنظم لفائدة أطفال القدس عن اعتزازهم برعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتقديرهم للمبادرات التي يقوم بها جلالته لفائدة المقدسيين لا سيما الأطفال والشباب. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرة الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراء أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع، ومن جهة أخرى وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت بالاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز

0: وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 أغشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة بأن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين عن كل ناخب أو ناخبة مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين الثاليين www.election.ma أو www.listelectoral.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والثبوت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية وأن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع. جهويا تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بالسلاسة لا سيما على مستوى ميناء طنجة المتوسط حيث تجري عملية العبور في انسيابية تامة. لنستمع إلى التقرير التالي.
1: بميناء طنجة المتوسط تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بسلاسة. منظومة المعالجة الخاصة بالمغادرين عبر ميناء طنجة المتوسط التي أقيمت بباحة الاستراحة المتوسطي مكنت من تدبير وتسهيل انسيابية حركة العبور بفضل التكفل المبكر بالمسافرين عبر الحافلات والسيارات قبل وصولهم الى الميناء.
2: بالنسبه لهذه السنه الحمد لله كان لا ترافيرس ديال الباطو لا في القدوم ولا في الرجوع الحمد لله ربنا تيسرت لي.
3: دوزنا كل شيء مزيان الحمد لله مع الوليدات وكنتمنى اللي دوز شي عطله مزيانه عاوتاني وصل مزيان ومع الدخول المدرسي انت عارف خصنا نشوف حالنا ان شاء الله يا ربي.
4: في الرجوع ديالنا الحمد لله كانت الاجراءات زعما كاين شي حاجه طوب دا طوب.
1: التنسيق الوثيق بين باحة الاستراحة المتوسطي والميناء يتيح تقييم تدفقات المسافرين والسيارات بدقة وفقا لمواعيد المغادرة. هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من التدابير تم اعتمادها بإشراف من مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبتنسيق مع مختلف المتدخلين عبر تهيئة مناطق لتنظيم حركة التدفقات بالقرب من الموانئ وتخصيص ممرات مخصصة لسيارات الأسر المغربية واعتماد نظام التذكرة المغلقة.
0: دوليا تسببت عاصفة رعدية قوية في اضطراب كبير في حركة الملاحة الجوية بمطار فرانكوفر الدولي بمقاطعة كولومبيا البريطانية غرب كندا حيث تم تعليق جميع الرحلات المغادرة بسبب خطر الصواعق. وأفادت وسائل إعلام كندية أن مطار فرانكوفر أعلن حالة التأهب من الدرجة الحمراء حالة دون تمكن فرق الخدمات الأرضية من العمل في المناطق المكشوفة إلى جانب تعذر عدد من الطائرات التي كانت قد حطت بالمطار الالتحاق ببواباتها ما أدى إلى بقاء مسافرين عالقين على متنها. وعقب رفع حالة التأهب كانت 39 طائرة لا تزال تنتظر السماح لها بالوصول إلى بوابات الصعود. ورغم تحسن الأحوال الجوية استمرت التأخيرات وإلغاء عدد من الرحلات الجوية كما دعت إدارة المطار المسافرين إلى التحقق من وضعية رحلتهم قبل التوجه إلى المطار. يشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 7000 صاعقة في مختلف أنحاء مقاطعة كولومبيا البريطانية ما ساهم في اندلاع حرائق غابوية جديدة في جنوب المقاطعة. وفي الشأن الرياضي فاز المغربي سفيان العصبي بالميدالية الذهبية في منافسات التايكواندو لأكثر من 80 كيلوغرام وذلك ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 ونال العصبي الميدالية الذهبية عقب تفوقه في النهائي على الكرواتي إيفان سابينا وبلغ العصبي المباراة النهائية بعد فوزه على الإسباني إيفان غارسيا مارتينيز وفي وقت سابق توج هيثم الزغوطي بالميدالية الفضية في وزن أقل من 80 كيلوغرام ونادى العرج بالميدالية البرونزية في وزن أقل من 67 كيلوغرام كما أحرزت أمينة الذحاوي الميدالية الفضية في وزن أقل من 57 كيلوغرام. وبهذا قد نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية إلى اللقاء.
5: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
1: أعرب المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف المنظم لفائدة أطفال القدس عن اعتزازهم بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتقديرهم للمبادرات التي يقوم بها جلالته لفائدة المقدسيين لسيما الأطفال والشباب. وعبروا في تصريحات صحفية عقب استقبالهم من طرف صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم بأمر من صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله عن سعادتهم البالغة بلقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم مؤكدين أن هذه الالتفاتة الملكية الكريمة تعكس كرم الضيافة المغربية وروح التضامن المتأصلة لدى الشعب المغربي. وفي هذا الصدد نوه المؤطرون المقدسيون المرافقون للأطفال بفعاليات المدرسة الصيفية مثمنين فعاليات هذه الدورة التي تمثل بالنسبة لهم تجربة ثقافية وإنسانية غنية أتاحت لهم التعرف على حضارة المملكة وتاريخها العريق.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: فن وأحواس يحضروا في احتفالات عيد الشباب بمدينة دمنات من خلال عروض جمعية إجديغن تركا التي تستحضر أحد أبرز تعبيرات الموروث الثقافي الأمازيغي بالمنطقة.
9: حين جدودنا كيديروا هذا الشيء وحوت بعناهم نحيو التراث ديالنا قديم راه من 70 وحنا راه كنا في تيميتال كنا في نيملال كنا في سيدي رحال كنا في القلعة كنا ما خلينا شي بلاصة.
8: ويقوم فن أحواش على الانسجام بين الإيقاع والحركة والأهازيج فيما تنتقل مهارته بين الأجيال بالممارسة والاحتكاك المباشر بما يحافظ على حضوره كثرة حي بالمنطقة.
10: الأجواء كانت مزيانة والناس كانوا حاضرين الحمد لله وهالشي صراحة كشرفنا الحمد لله.
8: وتساهم المبادرة الجمعوية وبرمجة أحواش ضمن المناسبات الوطنية في إبراز هذا التراث اللامادي وتشجيع الشباب على ممارسته ونقله إلى الأجيال المقبلة.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
6: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
8: أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف السيد محمد سالم شرقاوي أن المخيم الصيفي الذي تنظمه الوكالة لفائدة الأطفال المقدسيين كل سنة يعزز الأثر الملموس لجهود لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في دعم المدينة المقدسة وسكانها. وقال السيد الشرقاوي في تصريح للصحافة بمناسبة استقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريفة. إن هذه المكرمة الملكية السامية الكريمة المتجددة هي عناية بكل أهل القدس بمختلف فئاتهم، وتعكس الاهتمام بالناشئة وبونة المستقبل حتى يشاع فيهم الأمل بمستقبل أفضل. وتابع أن هذه المبادرة تجسد أيضا روح الأخوة والتضامن الصادق والمستمر للمغاربة مع الفلسطينيين من خلال الاهتمام بالأجيال الصاعدة وحثها على قيم التعايش والمحبة والسلام.
7: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: إنغمس نيم كرة إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزل إنغمسن قماب راديو
6: أخبار المغرب والعالم.
1: بميناء طنجة المتوسط تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبة 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بسلاسة. منظومة المعالجة الخاصة بالمغادرين عبر ميناء طنجة المتوسط التي أقيمت بباحة الاستراحة المتوسطي مكنت من تدبير وتسهيل انسيابية حركة العبور بفضل التكفل المبكر بالمسافرين عبر الحافلات والسيارات قبل وصولهم إلى الميناء.
2: بالنسبة لهذه السنة الحمد لله كان لترابيرسي ديال الباطو لا في القدوم ولا في الرجوع الحمد لله ربنا تيسرت لي.
3: دوزنا كل شيء مزيان الحمد لله مع الوليدات، وكنت من اللي دوش عطلة مزيان عطيني وصل مزيان مع الدخول المدرسي انت نهار بسنا نشوف حنا ان شاء الله يا ربي.
4: في الرجوع ديالنا الحمد لله كانت الاجراءات زعما كاين شي حاجه طوب دا طوب.
1: التنسيق الوثيق بين باحة الاستراحة المتوسطي والميناء يتيح تقييم تدفقات المسافرين والسيارات بدقة وفقا لمواعيد المغادرة. هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من التدابير تم اعتمادها بإشراف من مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبتنسيق مع مختلف المتدخلين عبر تهيئة مناطق لتنظيم حركة التدفقات بالقرب من الموانئ وتخصيص ممرات مخصصة للسيارات الأسر المغربية واعتماد نظام التذكرة المغلقة.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. بأمر من جلالة الملك صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. في كندا عاصفة رعدية قوية تعطل حركة الملاحة الجوية بمطار فانكوفر. ورياضيا المغربي سفيان العصبي يفوز بالميدالية الذهبية في وزن أكثر من 80 كيلوغرام للألعاب المتوسطية تورونتو 2026. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم الأحد بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
11: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف، والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
0: أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف السيد محمد سالم الشرقاوي أن المخيم الصيفي الذي تنظمه الوكالة لفائدة الأطفال المقدسيين كل سنة يعزز الأثر الملموس لجهود لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في دعم المدينة المقدسة وسكانها.
12: قال السيد الشرقاوي في تصريح للصحافة بمناسبة استقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف، إن هذه المكرمة الملكية السامية الكريمة المتجددة هي عناية بكل أهل القدس بمختلف فئاتهم، وتعكس الاهتمام بالناشئة وبنة المستقبل حتى يشاع فيهم الأمل بمستقبل أفضل. وتابع أن هذه المبادرة تجسد أيضا روح الأخوة والتضامن الصادق والمستمر للمجتمع المغاربة مع الفلسطينيين من خلال الاهتمام بالأجيال الصاعدة وحثها على قيم التعايش والمحبة والسلام.
0: وفي نفس السياق أعرب المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف المنظم لفائدة أطفال القدس عن اعتزازهم برعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتقديرهم للمبادرات التي يقوم بها جلالته لفائدة المقدسيين لا سيما الأطفال والشباب. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرة الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراء أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة بأن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين عن كل ناخب أو ناخبة مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين الثاليين www.election.ma أو www.listelectoral.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والثبوت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية وأن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع. جهويا تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بالسلاسة لا سيما على مستوى ميناء طنجة المتوسط، حيث تجري عملية العبور في انسيابية تامة. لنستمع إلى التقارير التالي.
1: بميناء طنجة المتوسط تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بسلاسة. منظومة المعالجة الخاصة بالمغادرين عبر ميناء طنجة المتوسط التي أقيمت بباحة الاستراحة المتوسطي مكنت من تدبير وتسهيل انسيابية حركة العبور بفضل التكفل المبكر بالمسافرين عبر الحافلات والسيارات قبل وصولهم إلى الميناء.
2: بالنسبة لهذه السنة الحمد لله كان لاترابيرسي ديال الباطو لا في القدوم ولا في الرجوع الحمد لله ربنا تيسرت لي.
3: دوزنا كل شيء مزيان الحمد لله مع الوليدات وكنتمنى اللي دوز شي عطلة مزيانة عاوتاني وصل مزيان ومع الدخول المدرسي تنهار خصنا نشوف حالنا إن شاء الله يا ربي.
4: في الرجوع ديالنا الحمد لله كانت الإجراءات زعما كاين شي حاجة طوب دا طوب.
1: التنسيق الوثيق بين باحة الاستراحة المتوسطي والميناء يتيح تقييم تدفقات المسافرين والسيارات بدقة وفقا لمواعيد المغادرة. هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من التدابير تم اعتمادها بإشراف من مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبتنسيق مع مختلف المتدخلين عبر تهيئة مناطق لتنظيم حركة التدفقات بالقرب من الموانئ وتخصيص ممرات مخصصة للسيارات الأسر المغربية واعتماد نظام التذكرة المغلقة.
0: دوليا، تسببت عاصفة رعدية قوية في اضطراب كبير في حركة الملاحة الجوية بمطار فرانكوفر الدولي بمقاطعة كولومبيا البريطانية غرب كندا، حيث تم تعليق جميع الرحلات المغادرة بسبب خطر الصواعق. وأفادت وسائل إعلام كندية أن مطار فرانكوفر أعلن حالة التأهب من الدرجة الحمراء، حالة دون تمكن فرق الخدمات الأرضية من العمل في المناطق المكشوفة، إلى جانب تعذر عدد من الطائرات التي كانت قد حطت بالمطار الالتحاق ببواباتها، ما أدى إلى بقاء مسافرين عالقين على متنها. وعقب رفع حالة التأهب، كانت 39 طائرة لا تزال تنتظر السماح لها بالوصول إلى بوابات الصعود. ورغم تحسن الأحوال الجوية، استمرت التأخيرات وإلغاء عدد من الرحلات الجوية، كما دعت إدارة المطار المسافرين إلى التحقق من وضعية رحلتهم قبل التوجه إلى المطار. يشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 7000 صاعقة في مختلف أنحاء مقاطعة كولومبيا البريطانية، ما ساهم في اندلاع حرائق غابوية جديدة في جنوب المقاطعة. وفي الشأن الرياضي، فاز المغربي سفيان العصبي بالميدالية الذهبية في منافسات التايكواندو لأكثر من 80 كيلوغرام، وذلك ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. ونال العصبي الميدالية الذهبية عقب تفوقه في النهائي على الكرواتي إيفان سابينا، وبلغ العصبي المباراة النهائية بعد فوزه على الإسباني إيفان غارسيا مارتينيز. وفي وقت سابق توج هيثم الزغوطي بالميدالية الفضية في وزن أقل من 80 كيلوغرام، ونادى العرج بالميدالية البرونزية في وزن أقل من 67 كيلوغرام، كما أحرزت أمينة الذحاوي الميدالية الفضية في وزن أقل من 57 كيلوغرام. وبهذا قد نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم،
13: مقهى 38 كونسبت، الواقع بوادي أوريكا، يجسد انخراط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم التمكين الاقتصادي للنساء في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هذا المقهى الذي استفاد من دعم المبادرة استطاع في ظرف 3 سنوات أن يصبح وجهة مفضلة للراغبين في الاستمتاع بالمطبخ المغربي والمنتجات المحلية ومهارات الصناعة التقليدية.
14: ماشي فقط من كنقدموا طبق أو وجبة للزبون، بل كنخليوه يعيش تجربة متكاملة من كتجمع بين المطبخ المغربي بين الطبخ، تجربة الطبخ المغربي، يعني أنه يتعلم كيفاش يطيب واحد الطبق ديالو، يديروا تجارب أيضا ديال لي كور دو بوتري مثلا، كيدير كيشوف المنطقة كيتعرف عليها، كيتعرف على الحرف اللي فيها، كيشارك في لي زاتولي دو بوتري مثلا.
13: المشروع منصة مخصصة لإبراز الضيافة والتجربة المغربية، بحيث يجمع بين المطبخ التقليدي والثقافة المغربية الأصيلة، كما يمكن الزوار من اكتشاف خصوصيات المنطقة والحرف الفنية والصناعة التقليدية. ويعكس حرص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على تثمين الرأسمال البشري وتحقيق التمكين الاقتصادي.
6: ريم راديو، الخبر من المصدر.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعدت الحكومة الفيدرالية الكندية مشروع قانون ينص على تحديد سن أدنى للوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي بهدف حظر امتلاك حسابات على هذه المنصات للأطفال دون سن 16. ووفقا للموقع الرسمي للحكومة الكندية، فقد تم عرض مشروع القانون على البرلمان في يونيو الماضي، ويسعى بالأساس إلى إلزام المنصات باتخاذ تدابير للتحقق من أعمار مستخدميها، غير أن الآليات الدقيقة للتحقق من السن لم تحسم بعد، ما يثير تساؤلات مهمة بشأن جمع البيانات الشخصية وحماية الخصوصية. ويضع مشروع القانون إطارا يهدف إلى تعزيز السلامة على الإنترنت وضمان قدر أكبر من الشفافية في الخدمات الإلكترونية، وتحميل المنصات مسؤولية المخاطر التي قد تنجم عن خدماتها، كما ينص على إحداث اللجنة الكندية للسلامة الرقمية التي ستتولى مسؤولية إنفاذ التشريعات وتقديم الدعم لضحايا الأضرار الناجمة عن استخدام الإنترنت. ويتيح هذا المشروع إمكانية استثناء بعض المنصات من شرط 16 عاما إذا أثبتت أنها تطبق تدابير حماية كافية للأطفال. ومن خلال هذا التشريع تعتزم الحكومة الكندية كذلك فرض التزامات جديدة على المنصات لتقييم المخاطر المرتبطة بالمحتويات والسلوكيات الضارة على الإنترنت والحد منها. ويشمل مشروع القانون أيضا بعض روبوتات المحادثة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش عاشت على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي الشاب خالد ومغني الراب الحر. سهرة فنية أمتع خلالها الشاب خالد الجمهور برصيده الغنائي الغني والشائع بين مختلف شرائح المولوعين بفن الراي. من جانبه قدم مغني الراب الحر عرضا إيقاعيا متميزا أدى خلاله عددا من أغانيه الناجحة وسط تفاعل واحتفال كبيرين من طرف معجبيه.
3: في العرايش اليوم درنا حفلة يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى وفرحان كتير لأول مرة في العرايش.
4: أنا فخور وفرحان بالتواجد ديالي في العرايش مع الجمهور العرايشي، كما لاحظتوا كانت أمسية وعرة، تفاعل كبير وما خايبش ظني في الجمهور اللي كيبغيني.
2: هذه السهرة تندرج في إطار فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ببرمجة فنية متنوعة تجمع بين أسماء تنتمي لآفاق موسيقية مختلفة.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بأمر من جلالة الملك، صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. في كندا، عاصفة رعدية قوية تعطل حركة الملاحة الجوية بمطار فانكوفر. ورياضيا، المغربي سفيان العصبي يفوز بالميدالية الذهبية في وزن أكثر من 80 كيلوغرام للألعاب المتوسطية تورونتو 2026. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم الأحد بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
3: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف، الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة، يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف، والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
2: أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف السيد محمد سالم الشرقاوي أن المخيم الصيفي الذي تنظمه الوكالة لفائدة الأطفال المقدسيين كل سنة يعزز الأثر الملموس لجهود لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في دعم المدينة المقدسة وسكانها.
4: قال السيد الشرقاوي في تصريح للصحافة بمناسبة استقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد محمد السادس نصره الله بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريفة. إن هذه المكرمة الملكية السامية الكريمة المتجددة هي عناية بكل أهل القدس بمختلف فئاتهم، وتعكس الاهتمام بالناشئة وبونة المستقبل حتى يشاع فيهم الأمل بمستقبل أفضل. وتابع أن هذه المبادرة تجسد أيضا روح الأخوة والتضامن الصادق والمستمر للمغاربة مع الفلسطينيين من خلال الاهتمام بالأجيال الصاعدة وحثها على قيم التعايش والمحبة والسلام.
2: وفي نفس السياق، أعرب المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف المنظم لفائدة أطفال القدس عن اعتزازهم برعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتقديرهم للمبادرات التي يقوم بها جلالته لفائدة المقدسيين لا سيما الأطفال والشباب. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرة الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراء أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة بأن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين عن كل ناخب أو ناخبة مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين الثاليين www.election.ma أو www.listelectoral.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والثبوت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية وأن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع. جهويا، تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بالسلاسة لا سيما على مستوى ميناء طنجة المتوسط حيث تجري عملية العبور في انسيابية تامة. لنستمع إلى التقارير التالي.
5: بميناء طنجة المتوسط تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبة 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بسلاسة. منظومة المعالجة الخاصة بالمغادرين عبر ميناء طنجة المتوسط التي أقيمت بباحة الاستراحة المتوسطي مكنت من تدبير وتسهيل انسيابية حركة العبور بفضل التكفل المبكر بالمسافرين عبر الحافلات والسيارات قبل وصولهم إلى الميناء.
6: بالنسبة لهذه السنة الحمد لله كان لترابيرسي ديال الباطو لا في القدوم ولا في الرجوع الحمد لله ربنا تيسرت لي.
7: دوزنا كل شيء مزيان الحمد لله مع الوليدات وكنتمنى اللي دوز شي عطلة مزيانة عاوتاني وصل مزيان مع الدخول المدرسي انتي عارف خصنا نشوف حنا ان شاء الله يا ربي.
8: في الرجوع ديالنا الحمد لله كانت الاجراءات زعما كاين شي حاجه طوب د الطوب.
5: التنسيق الوثيق بين باحة الاستراحة المتوسطي والميناء يتيح تقييم تدفقات المسافرين والسيارات بدقة وفقا لمواعيد المغادرة. هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من التدابير تم اعتمادها بإشراف من مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبتنسيق مع مختلف المتدخلين عبر تهيئة مناطق لتنظيم حركة التدفقات بالقرب من الموانئ وتخصيص ممرات مخصصة لسيارات الأسر المغربية واعتماد نظام التذكرة المغلقة.
2: دوليا تسببت عاصفة رعدية قوية في اضطراب كبير في حركة الملاحة الجوية بمطار فرانكوفر الدولي بمقاطعة كولومبيا البريطانية غرب كندا حيث تم تعليق جميع الرحلات المغادرة بسبب خطر الصواعق. وأفادت وسائل إعلام كندية أن مطار فرانكوفر أعلن حالة التأهب من الدرجة الحمراء حالة دون تمكن فرق الخدمات الأرضية من العمل في المناطق المكشوفة إلى جانب تعذر عدد من الطائرات التي كانت قد حطت بالمطار الالتحاق ببواباتها ما أدى إلى بقاء مسافرين عالقين على متنها. وعقب رفع حالة التأهب كانت 39 طائرة لا تزال تنتظر السماح لها بالوصول إلى بوابات الصعود. ورغم تحسن الأحوال الجوية استمرت التأخيرات وإلغاء عدد من الرحلات الجوية، كما دعت إدارة المطار المسافرين إلى التحقق من وضعية رحلتهم قبل التوجه إلى المطار. يشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 7000 صاعقة في مختلف أنحاء مقاطعة كولومبيا البريطانية ما ساهم في اندلاع حرائق غابوية جديدة في جنوب المقاطعة. وفي الشأن الرياضي فاز المغربي سفيان العصبي بالميدالية الذهبية في منافسات التايكواندو لأكثر من 80 كيلوغرام وذلك ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. ونال العصبي الميدالية الذهبية عقب تفوقه في النهائي على الكرواتي إيفان سابينا. وبلغ العصبي المباراة النهائية بعد فوزه على الإسباني إيفان غارسيا مارتينيز. وفي وقت سابق توج هيثم الزغوطي بالميدالية الفضية في وزن أقل من 80 كيلوغرام ونادى العرج بالميدالية البرونزية في وزن أقل من 67 كيلوغرام، كما أحرزت أمينة الذحاوي الميدالية الفضية في وزن أقل من 57 كيلوغرام. وبهذا قد نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين: الكونغو الديمقراطية تتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو لمواجهة تفشي إيبولا. في نيجيريا مصرع 51 شخصا على الأقل إثر غرق مركب شمال غربي البلاد. رواندا تستهدف زراعة 765,000 هكتار في الموسم الفلاحي المقبل. أهلا بكم من جديد. منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أعلنوا أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد عتبة 5,000 حالة. المنظمة أوضحت في بيان أن تلقي هذه الجرعات من شأنه دعم جهود احتواء تفشي الفيروس الذي يمكن السيطرة عليه خلال 3 أشهر في حال توفر الموارد، مشيرة إلى أن الاختبارات المختبرية أظهرت أن لقاح إيرفيبو قد يوفر بعض الحماية ضد سلالة بونديبوغيو النادرة والمسؤولة عن التفشي الحالي. نواصل جولتنا الإفريقية من نيجيريا، حيث لقي 51 شخصا على الأقل مصرعهم إثر غرق مركب في ولاية سوكوتو شمال غربي البلاد. السلطات المحلية أكدت انتشال جثث الضحايا بعد غرق المركب الذي كان يحمل عددا من الركاب يفوق طاقته، وذلك بعد وقت وجيز من انطلاقه. عملية الإنقاذ لا تزال مستمرة وفق ما أكده المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في ولاية سوكوتو في ظل تكرار حوادث القوارب الناجمة عن الحمولة الزائدة وعدم الالتزام بقواعد السلامة، لا سيما خلال موسم الأمطار والفيضانات التي تجعل الملاحة النهرية خطيرة للغاية في المنطقة. نختم من رواندا. السلطات في البلاد تضع مخططات طموحة للموسم الفلاحي المقبل، مستهدفة زراعة 100,000 الهكتارات لتعزيز أمنها الغذائي، وتراهن على مضاعفة الانتاج في المناطق المعروفة بسلة الغذاء واعتماد تقنيات الفلاحة الحافظة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: المجلس الرواندي للزراعة وتنمية الموارد الحيوانية أفاد خلال اجتماع موسع عقد مؤخرا في المحافظة الشرقية لتقييم الاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل أن 246 ألف هكتار تقع ضمن مناطق سلة الغداء، حيث تتوخى السلطات مضاعفة إنتاجها مقارنة بالموسم الماضي مع زيادة المساحات المزروعة بها. وأضاف أن محاصيل الذرة والفاصوليا والأرز وفول الصويا ستحظى باهتمام خاص خلال الموسم المقبل، بينما ستخصص 100,000 هكتار لممارسات الفلاحة الحافظة. من جهتها أكدت المديرة العامة بالنيابة للمجلس فلورانس أن الفلاحة القائمة على الحفاظ على التربة ستكون من الأولويات الرئيسية، وهي ممارسات جرى اختبارها للتعامل مع آثار تغير المناخ. السلطات دعت أيضا أصحاب المساحات الفلاحية الكبيرة غير المستغلة إلى السماح سكان آخرين بزراعتها بهدف رفع الانتاج الفلاحي الوطني. وتندرج هذه الاستعدادات ضمن جهود رواندا الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ومساعدة الفلاحين على التكيف مع ظروف المناخية المتقلبة.
9: بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت الجاري إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر المقبل في تمام الساعة 6 مساء. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف هي الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع.
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بأمرنا من جلالة الملك، صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت ملا القدس الشريف. الانتخابات التشريعية 2026، الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 غشت إلى غاية 22 من شتنبر. رياضيان المغرب سفيان العصبي يفوز بالميدالية الذهبية في وزن أكثر من 80 كيلوغرام للألعاب المتوسطية تورونتو 2026. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم الأحد بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت ملا القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
4: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة، يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية

0: المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف، والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
1: أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف السيد محمد سالم الشرقاوي أن المخيم الصيفي الذي تنظمه الوكالة لفائدة الأطفال المقدسيين كل سنة يعزز الأثر الملموس لجهود لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في دعم المدينة المقدسة وسكانها.
2: قال السيد الشرقاوي في تصريح للصحافة بمناسبة استقبال صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريفة، إن هذه المكرمة الملكية السامية الكريمة المتجددة هي عناية بكل أهل القدس بمختلف فئاتهم، وتعكس الاهتمام بالناشئة وبونة المستقبل حتى يشاع فيهم الأمل بمستقبل أفضل. وتابع أن هذه المبادرة تجسد أيضا روح الأخوة والتضامن الصادق والمستمر للمغرب غاربة مع الفلسطينيين من خلال الاهتمام بالأجيال الصاعدة وحثها على قيم التعايش والمحبة والسلام.
1: وفي نفس السياق أعرب المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف المنظم لفائدة أطفال القدس عن اعتزازهم برعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتقديرهم للمبادرات التي يقوم بها جلالته لفائدة المقدسيين لا سيما الأطفال والشباب. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرة الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراء أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت بالاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 أغسطس 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو نخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره

0: يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في تصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين عن كل ناخب أو ناخبة مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين الثاليين www.election.ma أو www.listelectoral.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية وأن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع. جهويا تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بالسلاسة لا سيما على مستوى ميناء طنجة المتوسط حيث تجري عملية العبور في انسيابية تامة. لنستمع إلى التقرير التالي.
1: بميناء طنجة المتوسط تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بسلاسة. منظومة المعالجة الخاصة بالمغادرين عبر ميناء طنجة المتوسط التي أقيمت بباحة الاستراحة المتوسطي مكنت من تدبير وتسهيل انسيابية حركة العبور بفضل التكفل المبكر بالمسافرين عبر الحافلات والسيارات قبل وصولهم إلى الميناء.
2: بالنسبة لهذه السنة الحمد لله كان لترابيرسي ديال الباطو لا في القدوم ولا في الرجوع الحمد لله ربنا تيسرت لي
3: ودوزنا كل شيء مزيان الحمد لله مع الوليدات وكنتمنى اللي دوز شي عطلة مزيانة عاوتاني وصل مزيان ومع الدخول المدرسي تنهار خصنا نشوف حالنا إن شاء الله يا ربي.
4: في الرجوع ديالنا الحمد لله كانت الإجراءات زعما كاين شي حاجة طوب دو طوب.
1: التنسيق الوثيق بين باحة الاستراحة المتوسطي والميناء يتيح تقييم تدفقات المسافرين والسيارات بدقة وفقا لمواعيد المغادرة. هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من التدابير تم اعتمادها بإشراف من مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبتنسيق مع مختلف المتدخلين عبر تهيئة مناطق لتنظيم حركة التدفقات بالقرب من الموانئ وتخصيص ممرات مخصصة للسيارات الأسر المغربية واعتماد نظام التذكرة المغلقة.
0: دوليا تسببت عاصفة رعدية قوية في اضطراب كبير في حركة الملاحة الجوية بمطار فرانكوفر الدولي بمقاطعة كولومبيا البريطانية غرب كندا حيث تم تعليق جميع الرحلات المغادرة بسبب خطر الصواعق. وأفادت وسائل إعلام كندية أن مطار فرانكوفر أعلن حالة التأهب من الدرجة الحمراء حالة دون تمكن فرق الخدمات الأرضية من العمل في المناطق المكشوفة إلى جانب تعذر عدد من الطائرات التي كانت قد حطت بالمطار الالتحاق ببواباتها ما أدى إلى بقاء مسافرين عالقين على متنها. وعقب رفع حالة التأهب كانت 39 طائرة لا تزال تنتظر السماح لها بالوصول إلى بوابات الصعود. ورغم تحسن الأحوال الجوية استمرت التأخيرات وإلغاء عدد من الرحلات الجوية كما دعت إدارة المطار المسافرين إلى التحقق من وضعية رحلتهم قبل التوجه إلى المطار. يشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 7000 صاعقة في مختلف أنحاء مقاطعة كولومبيا البريطانية ما ساهم في اندلاع حرائق غابوية جديدة في جنوب المقاطعة. وفي الشأن الرياضي فاز المغربي سفيان العصبي بالميدالية الذهبية في منافسات التايكواندو لأكثر من 80 كيلوغرام وذلك ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. ونال العصبي الميدالية الذهبية عقب تفوقه في النهائي على الكرواتي إيفان سابينا. وبلغ العصبي المباراة النهائية بعد فوزه على الإسباني إيفان غارسيا مارتينيز. وفي وقت سابق توج هيثم الزغوطي بالميدالية بالميداليه الفضيه في وزن اقل من 80 كيلوغرام، ونادال عرج بالميداليه البرونزيه في وزن اقل من 67 كيلوغرام، كما احرزت امينه الذحاوي الميداليه الفضيه في وزن اقل من 57 كيلوغرام. وبهذا قد نكون قد وصلنا الى نهايه هذه النشره الاخباريه، الى اللقاء.
1: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، محطات ثقافية لهذا اليوم. وفي بدايتها تنظم جمعية قمرة للسينما والفن الأربعاء المقبل بالمركز الثقافي كليل بتطوان عرضا ومناقشة للفيلم السينمائي فذا بحضور مخرجه إدريس شويكا. ويأتي هذا النشاط الثقافي المنظم بمناسبة الذكرى 73 لثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد في إطار برنامج لقاءات سينمائية في موسمه السابع، والذي يهدف إلى تعزيز الثقافة السينمائية وتقريب الجمهور من الإنتاجات الوطنية التي تؤرخ لمحطات مفصلية من تاريخ المغرب. وفي جديد المحطات الثقافية، دائما اختتم مهرجان أصوات نسائية دورته 14 في أجواء احتفالية من خلال حفل ناحية كريمة غيت رفقة فرقة الأحواش وأسماء المنور، التي قدمت مجموعة من أبرز أعمالها وسط تفاعل كبير من الجمهور. وبعد 4 أيام جمعت بين المبادرات الاجتماعية والفعاليات الفنية، أسدل مهرجان أصوات نسائية ستار على دورته 14، مؤكدا مكانته كأحد المواعيد السوسيو الثقافية البارزة بمدينة تطوان وقدرته على جمع أجيال مختلفة حول الموسيقى وقيم التضامن. في محطة جديدة، نظم النادي السينمائي لمؤسسة كارنفال تطوان للدراما والإبداع مؤخرا بالمركز الثقافي بمارتي لمسية ثقافية وسينمائية، تم خلالها بالخصوص توقيع روايتي رداء النسيان والحفرة لإدريس الروخ. وتخللت هذه الأمسية قراءة نقدية في العملين، توقفت عند أبرز خصوصياتهما الأدبية والفنية، كما تم عرض 3 أفلام قصيرة للمخرج إدريس الروخ. وتندرج هذه الأمسية في إطار شركة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
6: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
8: في إطار برنامج المرحلة الثانية من الدورة 17 لمخيمهم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطفال القدس شاركوا بمدينة طنجة الشعب المغربي أفراحه بعيد الشباب السعيد من خلال إقامة حفل رمزي بمقر إقامتهم تضمن فقرات فنية من التراث الفلسطيني. هذا الحفل الذي حضره المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي استهل بترديد الأطفال المقدسيين للنشيدين الوطني المغربي والفلسطيني.
9: اليوم كان عندنا أمسية كتير حلوة بمناسبة عيد الشباب المجيد، عملنا فيها فقرات كتيرة بتعبر عنا كفلسطينيين وعن هويتنا، عملنا فقرات بتضمن الدبكة، الغناء، القرآن وكمان الشعر، الشعر اللي بيعبر عن الترابط بين فلسطين والمغرب الشقيق. كتير انبسطنا مع بعض وكتير فرحنا وشفنا التراث الفلسطيني من الدبكة الفلسطينية اللي تيجي في مقدمة التراث الفلسطيني، شفنا البنات والأولاد كيف رقصوا على الدبكة الفلسطينية بكل ثقة.
8: أطفال القدس قاموا أيضا بزيارة إلى مدينتي الفنيدق وتطوان، حيث شملت الزيارة جولة بالمركب الملكي للغولف. اطلعوا خلالها على مختلف مكونات الملعب من نقطة الانطلاق إلى الممر ومن النقطة الوعرة ومنطقة الوصول، قبل أن يتلقوا بإشراف مدربين محترفين دروسا تطبيقية في المبادئ الأساسية لاستخدام مختلف أنواع مضارب الغولف والتناوب على ممارسة اللعب.
10: جينا اليوم على مدينة تطوان، رحنا زرنا مدينة الجولف، لعبنا فيها وتعلمنا لعبة الجولف لأول مرة في حياتي، كانت تجربة جدا جميلة.
8: هذا وأتيحت لأطفال القدس أيضا زيارة في مدينة تطوان، جالوا خلالها في أزقة المدينة العتيقة واكتشفوا عددا من مظاهر العمارة المغربية الأصيلة، مستحضرين خلال هذه الجولة أوجه التشابه بين أجواء المدينة العتيقة وبعض ملامح البلدة القديمة للقدس.
6: غيم راديو. غيم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: ريم راديو.
7: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بأمر من جلالة الملك، صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت ملا القدس الشريف. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 غش إلى غاية 22 من شتنبر. ديانا المغرب سفيان العصبي يفوز بالميدالية الذهبية في وزن أكثر من 80 كيلوغرام للألعاب المتوسطية تورونتو 2026. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم الأحد بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت ملا القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
12: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف، الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
0: أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف السيد محمد سالم الشرقاوي أن المخيم الصيفي الذي تنظمه الوكالة لفائدة الأطفال المقدسيين كل سنة يعزز الأثر الملموس لجهود لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في دعم المدينة المقدسة وسكانها.
13: قال السيد الشرقاوي في تصريح للصحافة بمناسبة استقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف، إن هذه المكرمة الملكية السامية الكريمة المتجددة هي عناية بكل أهل القدس بمختلف فئاتهم، وتعكس الاهتمام بالناشئة وبونة المستقبل حتى يشاع فيهم الأمل بمستقبل أفضل. وتابع أن هذه المبادرة تجسد أيضا روح الأخوة والتضامن الصادق والمستمر للمجتمع المغاربة مع الفلسطينيين من خلال الاهتمام بالأجيال الصاعدة وحثها على قيم التعايش والمحبة والسلام.
0: وفي نفس السياق أعرب المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف المنظم لفائدة أطفال القدس عن اعتزازهم برعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتقديرهم للمبادرات التي يقوم بها جلالته لفائدة المقدسيين لا سيما الأطفال والشباب. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرة الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراء أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت بالاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 أغشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة بأن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في تصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين عن كل ناخب أو ناخبة مقيم خارج تراب المملكة أن يلجأ إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين الثاليين www.election.ma أو www.listelectoral.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والثبوت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية وأن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع. جهويا تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بالسلاسة لا سيما على مستوى ميناء طنجة المتوسط، حيث تجري عملية العبور في انسيابية تامة. لنستمع إلى التقارير التالي.
1: بميناء طنجة المتوسط تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بسلاسة. منظومة المعالجة الخاصة بالمغادرين عبر ميناء طنجة المتوسط التي أقيمت بباحة الاستراحة المتوسطي مكنت من تدبير وتسهيل انسيابية حركة العبور بفضل التكفل المبكر بالمسافرين عبر الحافلات والسيارات قبل وصولهم إلى الميناء.
2: بالنسبة لهذه السنة الحمد لله كان لترابيرسي ديال الباطو لا في القدوم ولا في الرجوع الحمد لله ربنا تيسرت لي.
3: دوزنا كل شيء مزيان الحمد لله مع الوليدات وكنتمنى اللي دوز شي عطلة مزيانة عاوتاني وصل مزيان مع الدخول المدرسي تنهار خصنا نشوف حنا إن شاء الله يا ربي.
4: في الرجوع ديالنا الحمد لله كانت الإجراءات زعما كاين شي حاجة طوب دا طوب.
1: التنسيق الوثيق بين باحة الاستراحة المتوسطي والميناء يتيح تقييم تدفقات المسافرين والسيارات بدقة وفقا لمواعيد المغادرة. هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من التدابير تم اعتمادها بإشراف من مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبتنسيق مع مختلف المتدخلين عبر تهيئة مناطق لتنظيم حركة التدفقات بالقرب من الموانئ وتخصيص ممرات مخصصة لسيارات الأسر المغربية واعتماد نظام التذكرة المغلقة.
0: دوليا تسببت عاصفة رعدية قوية في اضطراب كبير في حركة الملاحة الجوية بمطار فرانكوفر الدولي بمقاطعة كولومبيا البريطانية غرب كندا، حيث تم تعليق جميع الرحلات المغادرة بسبب خطر الصواعق. وأفادت وسائل إعلام كندية أن مطار فرانكوفر أعلن حالة التأهب من الدرجة الحمراء، حالة دون تمكن فرق الخدمات الأرضية من العمل في المناطق المكشوفة، إلى جانب تعذر عدد من الطائرات التي كانت قد حطت بالمطار الالتحاق ببواباتها ما أدى إلى بقاء مسافرين عالقين على متنها. وعقب رفع حالة التأهب كانت 39 طائرة لا تزال تنتظر السماح لها بالوصول إلى بوابات الصعود. ورغم تحسن الأحوال الجوية استمرت التأخيرات وإلغاء عدد من الرحلات الجوية، كما دعت إدارة المطار المسافرين إلى التحقق من وضعية رحلتهم قبل التوجه إلى المطار. يشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 7000 صاعقة في مختلف أنحاء مقاطعة كولومبيا البريطانية، ما ساهم في اندلاع حرائق غابوية جديدة في جنوب المقاطعة. وفي الشأن الرياضي فاز المغربي سفيان العصبي بالميدالية الذهبية في منافسات التيكواندو لأكثر من 80 كيلوغرام وذلك ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 ونال العصبي الميدالية الذهبية عقب تفوقه في النهائي على الكرواتي إيفان سابينا وبلغ العصبي المباراة النهائية بعد فوزه على الإسباني إيفان غارسيا مارتينيز وفي وقت سابق توج هيثم الزغوطي بالميدالية الفضية في وزن أقل من 80 كيلوغرام ونادى العرج بالميدالية البرونزية في وزن أقل من 67 كيلوغرام كما أحرزت أمينة الذحاوي الميدالية الفضية في وزن أقل من 57 كيلوغرام. وبهذا قد نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية إلى اللقاء.
14: كنقول أن بالنسبة للآباء خصهم شوية يكون عندهم الصبر ويستعدوا ولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسة يعني حاولوا ينوضهم شوية بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري يعني حتى من هذه الناحية الدري خاصو واحد ناحية الدري في راسو غادي يعرف انه غادي يدخل المدرسة
15: وي سي امبورطون كي سوا بريباري بسيكولوجيكمون سورتو ابري دو موا دو فاكانس يل فا فالوار كي ريتروف ان ريتم دو ليكول. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances. Et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
16: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي كيفاش غتدخلوا المدرسه كيفاش غتعاملوا مع الدراري كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
17: حملة تحسيسية لفائدة المصطفين ومرتادي الشواطئ من تنظيم شركة أرما هولدينج بشاطئ طنجة بهدف تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ وحماية البيئة الساحلية.
18: جينا هنا يا إن شاء الله مصطفين هنا في البحر لقينا الشركة ديال أرما دايرة واحد المجهود لأن الدراري الصغار كيلقاو الأنشطة وكيلقاو فين كيرسموا بزاف ديال المسائل كينظفوا البحر ديالهم كاين مؤطرين ديالهم اللي كيوجهوهم واللهم لك الحمد عجباتنا هنايا مزيانه وهاد الثقافه ديال الدراري الصغار راه مزيانه بزاف.
17: وشهدت الحمله تنظيم ورشات موضوعاتيه لفائده الاطفال همت التنشيط والتحسيس والقراءه والرسم الى جانب فضاء ايكولوجي بحري.
19: هاد الحملة التحسيسية اللي كدير لنا شركة أرما مفيدة للأطفال وجميع الفئات لأن كتخلينا نحافظ على نظافة البيئة ونظافة الشاطئ وكنشكروا المسؤولين اللي هنايا وكنشكروا شركة أرما وكنستافدوا من هاد الشيء اللي كيديروا لنا وكنتمنوا يبقوا يديروها لنا كل عام.
17: وفي إطار هذه المبادرة شارك الأطفال وبإشراف من مؤطرين متخصصين في حملة لتنظيف الشاطئ بهدف ترسيخ ثقافة الحفاظ على نظافة الفضاءات الساحلية وتبني ممارسات سليمة في مجال النظافة.
6: غيم راديو أخبار المغرب والعالم.
1: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 30 من غشت الجاري إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر المقبل في تمام الساعة 6 مساء. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف هي الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع.
6: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
13: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تواصل تعبئتها في إطار عملية مرحبا 2026، مجهودات لاستقبال ومواكبة مغاربة العالم الوافدين على باحة الاستراحة المتوسطية الواقعة بالقرب من مدخل الطريق السياري جنوب طنجة، خلال رحلتهم لمغادرة أرض الوطن نحو بلدان الإقامة عقب قضاء عطلتهم الصيفية. على متن سيارتهم أو عبر الحافلات يتوقف المسافرون من مغاربة العالم بباحة الاستراحة المتوسطية لأخذ قسط من الراحة وإتمام إجراءات الإركاب الضرورية لدى شبابيك شركة الملاحة البحرية. عملية مرحبا دخلت مرحلة العودة التي تتميز بمغادرة أعداد كبيرة من مغاربة العالم نحو بلدان إقامتهم، بالإضافة إلى أن هناك تنسيقا مع مختلف الأطراف المعنية بالعملية، حيث تقوم المؤسسة بوضع ترتيبات خاصة لمواكبة هذه الفترة التي تشهد إقبالا مكثفا. ومع توقع ارتفاع وتيرة العبور خلال الأسبوع الأخير من شهر غشت الجارية، تواصل فرق مؤسسة محمد الخامس للتضامن تعبئتها لإنجاح التدابير الخاصة بمرحلة المغادرة ضمن عملية مرحبا 2026 من خلال تعزيز الفرق الميدانية بأهم نقاط العبور وتحسيس المسافرين بضرورة تفادي فترات الذروة وتأكيد تذاكر البواخر، لا سيما على مستوى الموانئ التي تتركز بها أكثر من 52% من عملية العبور.
20: تتضافر جهود فرق المؤسسة وشركات النقل البحري وإدارة ميناء طنجة المتوسط لإنجاز عمليات معالجة التذاكر وتسجيل المسافرين. تم تفعيل هذه المنظومة ما بين 19 غشت إلى 6 سبتمبر، حيث تمكنت من تكفل من ما يناهز 16,000 مسافر.
13: وتعد عملية مرحبا التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن خصوصية مغربية ونموذجا على الصعيد الدولي يجسد الرعاية الموصولة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كما تعبر عن متانة الروابة التي تجمعهم بالوطن الأم.
6: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
21: ريم راديو.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بأمر من جلالة الملك صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت ملا القدس الشريف. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 غشت إلى غاية 22 من شتنبر. رياضيان المغرب سفيان العصبي يفوز بالميدالية الذهبية في وزن أكثر من 80 كيلوغرام للألعاب المتوسطية تورونتو 2026. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم الأحد بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت ملا القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
12: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف على عليها وكالة بيت مال القدس الشريف الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة، يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف، والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
0: أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف السيد محمد سالم الشرقاوي أن المخيم الصيفي الذي تنظمه الوكالة لفائدة الأطفال المقدسيين كل سنة يعزز الأثر الملموس لجهود لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في دعم المدينة المقدسة وسكانها.
13: قال السيد الشرقاوي في تصريح للصحافة بمناسبة استقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف، إن هذه المكرمة الملكية السامية الكريمة المتجددة هي عناية بكل أهل القدس بمختلف فئاتهم، وتعكس الاهتمام بالناشئة وبنة المستقبل حتى يشاع فيهم الأمل بمستقبل أفضل. وتابع أن هذه المبادرة تجسد أيضا روح الأخوة والتضامن الصادق والمستمر للمغرب غاربة مع الفلسطينيين من خلال الاهتمام بالأجيال الصاعدة وحثها على قيم التعايش والمحبة والسلام.
0: وفي نفس السياق، أعرب المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف المنظم لفائدة أطفال القدس عن اعتزازهم برعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتقديرهم للمبادرات التي يقوم بها جلالته لفائدة المقدسيين لا سيما الأطفال والشباب. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرة الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراء أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة بأن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين عن كل ناخب أو ناخبة مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين الثاليين www.election.ma أو www.listelectoral.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والثبوت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية وأن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع. جهويا تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بالسلاسة لا سيما على مستوى ميناء طنجة المتوسط حيث تجري عملية العبور في انسيابية تامة. لنستمع إلى التقرير التالي.
5: بميناء طنجة المتوسط تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بسلاسة. منظومة المعالجة الخاصة بالمغادرين عبر ميناء طنجة المتوسط التي أقيمت بباحة الاستراحة المتوسطي مكنت من تدبير وتسهيل انسيابية حركة العبور بفضل التكفل المبكر بالمسافرين عبر الحافلات والسيارات قبل وصولهم إلى الميناء.
2: بالنسبة لهذه السنة الحمد لله كان لاترافيرسي ديال الباطو لا في القدوم ولا في الرجوع الحمد لله ربنا تيسرت لي.
3: دوزنا كل شيء مزيان الحمد لله مع الوليدات وكنتمنى اللي دوز شي عطلة مزيانة عاوتاني وصل مزيان ومع الدخول المدرسي انت عارف خصنا نشوف حالنا ان شاء الله يا ربي.
4: في الرجوع ديالنا الحمد لله كانت الإجراءات زعما كاين شي حاجة طوب دو طوب.
5: التنسيق الوثيق بين باحة الاستراحة المتوسطي والميناء يتيح تقييم تدفقات المسافرين والسيارات بدقة وفقا لمواعيد المغادرة.
1: هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من التدابير تم اعتمادها بإشراف من مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبتنسيق مع مختلف المتدخلين عبر تهيئة مناطق لتنظيم حركة التدفقات بالقرب من الموانئ وتخصيص ممرات مخصصة لسيارات الأسر المغربية واعتماد نظام التذكرة المغلقة.
0: دوليا تسببت عاصفة رعدية قوية في اضطراب كبير في حركة الملاحة الجوية بمطار فرانكوفر الدولي بمقاطعة كولومبيا البريطانية غرب كندا، حيث تم تعليق جميع الرحلات المغادرة بسبب خطر الصواعق. وأفادت وسائل إعلام كندية أن مطار فرانكوفر أعلن حالة تأهب من الدرجة الحمراء، حالة دون تمكن فرق الخدمات الأرضية من العمل في المناطق المكشوفة، إلى جانب تعذر عدد من الطائرات التي كانت قد حطت بالمطار الالتحاق ببواباتها، ما أدى إلى بقاء مسافرين عالقين على متنها. وعقب رفع حالة التأهب كانت 39 طائرة لا تزال تنتظر السماح لها بالوصول إلى بوابات الصعود. ورغم تحسن الأحوال الجوية استمرت التأخيرات وإلغاء عدد من الرحلات الجوية، كما دعت إدارة المطار المسافرين إلى التحقق من وضعية رحلتهم قبل التوجه إلى المطار. يشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 7000 صاعقة في مختلف أنحاء مقاطعة كولومبيا البريطانية، ما ساهم في اندلاع حرائق غابوية جديدة في جنوب المقاطعة. وفي الشأن الرياضي، فاز المغربي سفيان العصبي بالميدالية الذهبية في منافسات التيكواندو لأكثر من 80 كيلوغرام، وذلك ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. ونال العصبي الميدالية الذهبية عقب تفوقه في النهائي على الكرواتي إيفان سابينا، وبلغ العصبي المباراة النهائية بعد فوزه على الإسباني إيفان غارسيا مارتينيز. وفي وقت سابق توج هيثم الزغوطي بالميدالية الفضية في وزن أقل من 80 كيلوغرام، ونادى العرج بالميدالية البرونزية في وزن أقل من 67 كيلوغرام، كما أحرزت أمينة الذحاوي الميدالية الفضية في وزن أقل من 57 كيلوغرام. وبهذا قد نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
21: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وإلى العناوين. بإقليم الحوز، نحو 150 شابا وشابة يستكشفون آفاق الإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي. بإدمنات أحواش، حين تتحول إيقاعات الذاكرة إلى جسر بين الأجيال. ومهرجان الشواطئ يختتم عروضه بالحسيمة بسهرة احتفالية حاشدة. أهلا بكم من جديد. يشارك نحو 150 شابا وشابة إلى غاية 31 من غشت الجاري في فعالية الجامعة الصيفية للشباب التي تنظمها الجمعية المغربية لتربية الشبيبة بالمركز الوطني للتخييم بتفليح إقليم الحوز، وذلك تحت شعار أي أفق للإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي. وتتضمن هذه الدورة المنظمة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب وبشراكة مع الجامعة الوطنية لتخييم برنامجا يجمع بين التكوين والتأطير والتبادل والترفيه عبر محاور تهم التربية على المواطنة والقيم والسلوك المدني والتأهيل الجمعوي والقيادي والفن والإبداع والتواصل، فضلا عن أثر التكنولوجيا والعوالم الرقمية في الممارسات الشبابية. وتروم هذه الجامعة الصيفية فتح نقاش حول موقع الإبداع في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، واستشراف سبل توظيف هذه التحولات في تطوير الممارسات الثقافية والتربوية والإبداعات لدى الشباب. ما إن تبدأ إيقاعات الدفوف في الانبعاث حتى تتجه الأنظار نحو الحلقة، حيث تنتظم الأجساد في صفوف متناسقة وتتردد الأهازيج في الأرجاء. هكذا كان المشهد بمدينة دمنات خلال الاحتفال بعيد الشباب المجيد، حين أخذ فن أحواش مكانه في قلب الاحتفالات، مساعدا حضوره كأحد أبرز تعبيرات الموروث الثقافي الأمازيغي بالمنطقة. وقدمت جمعية اجتيغن ترجع عروضا تفاعل معها الحاضرون بحماس، لتتحول المناسبة إلى لحظة تتجاوز الترفيه الفني البحث وتستحضر جانبا من ذاكرة جماعية ما تزال تنبض في تفاصيل الحياة الاجتماعية للمنطقة. نستمع لتصريح أحد شباب المنطقة.
8: أجواء كانت مزيانة والناس كانوا حاضرين الحمد لله، والشي صراحة كشرفنا الحمد لله. احنا كشباب ترقى وكجمعية الحمد لله الشيء هذا كشرفنا، لأن الحمد لله جاءوا الناس كاملين تقريبا، جاءوا يعني الناس ملي سمعوا احنا درنا الإعلان باللي راح نادي يكونوا هنا فهذا المكان هذا، الحمد لله الناس ما تخلوش علينا، يعني تقريبا راح تكون حاضرة واحد تقريبا ما يقارن واحد 7000 واحد 6000 واحد الحمد لله.
12: ختاما، اهتزت مدينة الحسيمة على إيقاعات السارة الختامية للدورة 22 لمهرجان الشواطئ الذي تنظمه اتصالات المغرب. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي.
11: آلاف من جماهير مدينة الحسيمة وزوار المدينة توافدوا على المنصة المقامة بساحة محمد السادس للاستمتاع بالسهرة الختامية للدورة 22 لمهرجان الشواطئ الذي تنظمه اتصالات المغرب. هذه السهرة المنظمة بمناسبة الاحتفالات بعيد الشباب السعيد استهلت بعرض موسيقي أحياه الفنان سعيد الكتامي الذي قدم كشكولا غنائيا تفاعل معه الجمهور الحاضر، قبل أن يعتلي الفنان زهير البهاوي المنصة ويمتع هو الآخر بأداء مجموعة من أشهر أغانيه الحاضرين.
22: أنا كنت فرحان بزاف تواجدي في هذه المدينة الغزالة اللي أصلا كنجي ليها دائما في الصيف، كنجي نصيف هنا مدينة غزالة، الناس الله يكبر بهم كيكبروا بينا كيما العادة. شكرا بزاف على هذا الكونسير الواعر.
11: هذه السهرة شكلت المحطة الأخيرة بمنصة الحسيمة ضمن فعاليات الدورة 22 لمهرجان شواطئ لاتصالات المغرب الذي جاب عددا من مدن المملكة على مدى أسابيع شهدت إقبالا جماهيريا غفيرا.
12: هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
23: إذاعة الأخبار المغربية.
24: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
23: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
21: ريم راديو،
23: إذاعة الأخبار المغربية.
21: ريم راديو،
23: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بأمر من جلالة الملك، صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت ملا القدس الشريف. الانتخابات التشريعية 2026، الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 غش إلى غاية 22 من شتنبر. رياضيان المغرب سفيان العصبي يفوز بالميدالية الذهبية في وزن أكثر من 80 كيلوغرام للألعاب المتوسطية تورونتو 2026. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم الأحد بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
12: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على

0: طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
1: أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف السيد محمد سالم الشرقوي أن المخيم الصيفي الذي تنظمه الوكالة لفائدة الأطفال المقدسيين كل سنة يعزز الأثر الملموس لجهود لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في دعم المدينة المقدسة وسكانها.
2: قال السيد الشرقوي في تصريح للصحافة بمناسبة استقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة ليلى مريم بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريفة، إن هذه المكرمة الملكية السامية الكريمة المتجددة هي عناية بكل أهل القدس بمختلف فئاتهم، وتعكس الاهتمام بالناشئة وبنة المستقبل حتى يشاع فيهم الأمل بمستقبل أفضل. وتابع أن هذه المبادرة تجسد أيضا روح الأخوة والتضامن الصادق والمستمر للمغاربة مع الفلسطينيين من خلال الاهتمام بالأجيال الصاعدة وحثها على قيم التعايش والمحبة والسلام.
1: وفي نفس السياق أعرب المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف المنظم لفائدة أطفال القدس عن اعتزازهم برعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتقديرهم للمبادرات التي يقوم بها جلالته لفائدة المقدسيين لا سيما الأطفال والشباب. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرة الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراء أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين عن كل ناخب أو ناخبة مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين الثاليين www.election.ma أو www.listelectoral.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخب أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والثبوت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة

0: حياتي بصفة شخصية، وأن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع. جهويا تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بالسلاسة، لا سيما على مستوى ميناء طنجة المتوسط، حيث تجري عملية العبور في انسيابية تامة. لنستمع إلى التقرير التالي.
1: بميناء طنجة المتوسط تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بسلاسة. منظومة المعالجة الخاصة بالمغادرين عبر ميناء طنجة المتوسط التي أقيمت بباحة الاستراحة المتوسطي مكنت من تدبير وتسهيل انسيابية حركة العبور بفضل التكفل المبكر بالمسافرين عبر الحافلات والسيارات قبل وصولهم إلى الميناء.
2: بالنسبة لهذه السنة الحمد لله كان لترابيرسي ديال الباطو لا في القدوم ولا في الرجوع، الحمد لله ربنا تيسرت لي،
3: دوزنا كل شيء مزيان الحمد لله مع الوليدات، وكنت من اللي دوش عطلة مزيان عطاني وصل مزيان، ومع الدخول المدرسي انت نعرف بسنا نشوف حالنا ان شاء الله يا ربي.
4: في الرجوع ديالنا الحمد لله كانت الإجراءات زعما كاين شي حاجة طوب ديال الطوب.
1: التنسيق الوثيق بين باحة الاستراحة المتوسطي والميناء يتيح تقييم تدفقات المسافرين والسيارات بدقة وفقا لمواعيد المغادرة. هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من التدابير تم اعتمادها بإشراف من مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبتنسيق مع مختلف المتدخلين عبر تهيئة مناطق لتنظيم حركة التدفقات بالقرب من الموانئ وتخصيص ممرات مخصصة لسيارات الأسر المغربية واعتماد نظام التذكرة المغلقة.
0: دوليا تسببت عاصفة رعدية قوية في اضطراب كبير في حركة الملاحة الجوية بمطار فرانكوفر الدولي بمقاطعة كولومبيا البريطانية غرب كندا، حيث تم تعليق جميع الرحلات المغادرة بسبب خطر الصواعق. وأفادت وسائل إعلام كندية أن مطار فرانكوفر أعلن حالة التأهب من الدرجة الحمراء، حالة دون تمكن فرق الخدمات الأرضية من العمل في المناطق المكشوفة، إلى جانب تعذر عدد من الطائرات التي كانت قد حطت بالمطار الالتحاق ببواباتها، ما أدى إلى بقاء مسافرين عالقين على متنها. وعقب رفع حالة التأهب كانت 39 طائرة لا تزال تنتظر السماح لها بالوصول إلى بوابات الصعود. ورغم تحسن الأحوال الجوية استمرت التأخيرات وإلغاء عدد من الرحلات الجوية، كما دعت إدارة المطار المسافرين إلى التحقق من وضعية رحلتهم قبل التوجه إلى المطار. يشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 7000 صاعقة في مختلف أنحاء مقاطعة كولومبيا البريطانية، ما ساهم في اندلاع حرائق غابوية جديدة في جنوب المقاطعة. وفي الشأن الرياضي، فاز المغربي سفيان العصبي بالميدالية الذهبية في منافسات التيكواندو لأكثر من 80 كيلوغرام، وذلك ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. ونال العصبي الميدالية الذهبية عقب تفوقه في النهائي على الكرواتي إيفان سابينا. وبلغ العصبي المباراة النهائية بعد فوزه على الإسباني إيفان غارسيا مارتينيز. وفي وقت سابق توج هيثم الزغوطي بالميدالية الفضية في وزن أقل من 80 كيلوغرام، ونادى العرج بالميدالية البرونزية في وزن أقل من 67 كيلوغرام، كما أحرزت أمينة الذحاوي الميدالية الفضية في وزن أقل من 57 كيلوغرام. وبهذا قد نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة الإيكولوجية، إليكم أبرز العناوين. في البرتغال حرائق الغابات تأتي على أكثر من 3000 هكتار. الحكومة البلجيكية تعتزم وضع خطة وطنية لتعزيز مواجهة الحرائق الغابوية. وارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب الصين إلى حوالي 160 قتيلا. أهلا بكم من جديد. نستهل النشرة من البرتغال، حيث أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البلاد على أكثر من 3000 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتسينيو الطبيعي، فيما لا يزال 3 من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. إسماعيل المالكي والتفاصيل.
7: السلطات المحلية أفادت أن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينيايس على 2094 هكتارا، تقع بالكامل داخل منتزه مونتسينيو الطبيعي، أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرقي البرتغال. رئيس بلدية فينيايس قال في تصريح صحفي إن الحريق الحق أضرارنا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية، فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية. ويغطي منتزه مونتسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 74,000 هكتار، ويضم منطقتي جبال مونتسينيو وكوروا بمحادثي الحدود مع إسبانيا. وكان 5 من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت نيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر 4 منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أوروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمت نيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو والدوسول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليه صباح الخميس.
6: كما أوردنا في العناوين، أعلن وزير الداخلية البلجيكي برنار كوينتان عن إعداد خطة عمل وطنية لمواجهة الحرائق في المناطق الطبيعية بهدف تعزيز قدرات البلاد وتكييفها مع الاحتياجات الحالية والمخاطر المستقبلية، وذلك على خلفية الحريق الواسع الذي اندلع في محمية هودفاني الطبيعية شرق البلاد. وزير الداخلية أوضح أن الخطة ستعرض قريبا على الحكومة بالتوازي مع إعداد خطة وطنية للصمود تحدد القدرات الاستراتيجية والآليات التي ينبغي أن تتوفر عليها البلاد لمواجهة الأزمات الكبرى. وأضاف كوينتان أن هذه الجهود شملت الاستثمار في التكوين المتخصص والإجراءات العملياتية والمعدات الملائمة والدعم الجوي، فضلا عن تعزيز التعاون بين مختلف أجهزة التدخل، مؤكدا عزمه الحفاظ على قدرات جهاز الحماية المدنية وتعزيزها مستقبلا. نختم من الصين التي تعرف ارتفاعا في حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت جنوب البلاد الشهر الماضي إلى حوالي 160 شخصا، ولا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الصينية الجمعة. القناة الصينية CCTV أفادت أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار أثرت على أكثر من 1,000,000 شخص في جنوب البلاد. السلطات المحلية تركز جهودها حاليا على إعادة إعمار المناطق المنكوبة وإعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز قدرات الوقاية من الكوارث والحد من مخاطرها والتدخل والإغاثة في حالات الطوارئ. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله ورعايته.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو.
9: ريم راديو.
10: أخبار المغرب والعالم.
1: أعرب المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف المنظم لفائدة أطفال القدس عن اعتزازهم بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتقديرهم للمبادرات التي يقوم بها جلالته لفائدة المقدسيين لاسيما الأطفال والشباب. وعبروا في تصريحات صحفية عقب استقبالهم من طرف صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم بأمر من صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله عن سعادتهم البالغة بلقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم، مؤكدين أن هذه الالتفاتة الملكية الكريمة تعكس كرم الضيافة المغربية وروح التضامن المتأصلة لدى الشعب المغربي. وفي هذا الصدد نوه المؤطرون المقدسيون المرافقون للأطفال بفعاليات المدرسة الصيفية مثمنين فعاليات هذه الدورة التي تمثل بالنسبة لهم تجربة ثقافية وإنسانية غنية أتاحت لهم التعرف على حضارة المملكة وتاريخها العريق.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. إنغميس نيمكورا إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزين إنغميسن جماب راديو ريم راديو.
1: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أمير والمؤمنين يترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط حسب بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. بأمر من جلالة الملك صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يتغلب على نظيره السعودي بثلاثة أهداف لهدف ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: فيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، وذلك ابتداء من مغرب يومه الاثنين 11 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق للرابع والعشرين من غشت 2026 ميلادية.
2: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استقبلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
4: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف، الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة، يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
2: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. عودة إليك أميمة بوشعنينة.
3: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
2: أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مذكرة يقظة حول سياسات الإصلاح الإدارية، دعت فيها إلى فتح حوار عمومي واسع بشأن مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وإلى إسناد هذا الورش إلى قيادة حكومية واضحة تضمن وحدة الرؤية والتقائية التدخلات واستمرارية البرامج ووضوح المسؤولية عن نتائجها. بلاغ لمؤسسة ذكر أن هذه المذكرة صدر بعنوان سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع وتموقع حكومي واضح تستند إلى الصلة الدستورية والوظيفية التي تجمعها بالإدارة وبحماية الحقوق في المجال المرفقي، وإلى المعرفة التي راكمتها من خلال معالجة التظلمات وتقاريرها السنوية بأثر التنظيم الإداري على حقوق المرتفقين، مضيفا أن هذه المبادرة تكتسب راهنيتها مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية القادمة وما يصاحبها من نقاش حول أولوية العمل الحكومي والبرامج العمومية. جهويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة 16912 طنا عندما تم يوليوز 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد لبنى شفيق في المتابعة.
5: أفاد المكتب الوطني للصيد في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 283 مليون درهم مقابل أزيد من 523 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025. وحسب الأنواع، تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بميناء الدخلة بنسبة 80% لتصل إلى 8493 طنا بقيمة مالية بلغت أزيد من 80 مليون درهم. وفيما يتعلق بالكمية المفرغة من الأسماك البيضاء، فقد سجلت بدورها تراجعا بنسبة 41% لتصل إلى 8335 طنا عندما تم يوليوز الماضي بقيمة تجاوزت 187 مليون درهم مقابل أكثر من 222 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025، أي بتراجع سنوي بنسبة 16%. وبالنسبة للرخويات، فقد سجلت الكميات المفرغة انخفاضا بنسبة 68%، حيث بلغت 4 أطنان بمداخيل بلغت 347 ألف درهم، بينما تراجعت مفرغات القشريات بنسبة 10% لتصل إلى 80 طنا محققة إيرادات تجاوزت 14 مليون درهم. وعلى المستوى الوطني، بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي المسوق 551,547 طنا عندما تم يوليوز الماضي ارتفاع نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
2: دوليا، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن الاتحاد الأوروبي أرسل تعزيزات جوية وفرقا ميدانية إلى صربيا لدعم جهود مكافحة الحرائق التي تجتاح منذ أزيد من أسبوعين محمية ديلا بلاتو ساندز الطبيعية بشمال شرق البلاد. وكانت صربيا قد فعلت الآلية الأوروبية للحماية المدنية طالبة مساعدة أوروبية لمواجهة تفاقم الحرائق التي أتت بالفعل على أزيد من 3500 هكتار في هذه المنطقة الطبيعية المهمة. وفي الساعات التي عقبت هذا الطلب، عبأ الاتحاد الأوروبي 4 مروحيات من الاحتياطي الاستراتيجي لأسطول ريسكيو متمركزة في تشيك ورومانيا وسلوفاكيا إلى جانب فرق متخصصة في مكافحة الحرائق قدمت من ألبانيا ورومانيا. وأخيرا في الشأن الرياضي، تعادل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فونوزي بمدينة برينديزي الإيطالية برسم الجولة الثانية من منافسات الدورة العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وسجلت هدفي المنتخب المغربي مريم أوبلا في الدقيقة 16 وشيماء بوغازي في الدقيقة 21، وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، فيما سيخوض مباراته المقبلة برسم منافسات الجولة الثالثة أمام منتخب كوسوفو مساء الغد على الساعة 8. دائما في الشأن الرياضي، تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على نظيره منتخب السعودية بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الطرفين بقاعة الانبعاث بمدينة أكادير ضمن استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة. أسماء الخياري والتفاصيل.
6: سجل أهداف النخبة الوطنية كل من رضا مديح ويونس المقصيري ويوسف جواد، وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السعودي في مباراة ودية يوم الثلاثاء بمدينة أكادير، وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات العناصر الوطنية للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.
2: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. مرحلة المراهقة من أكثر المراحل حساسية في حياة الإنسان، كتعرف تحولات نفسية وعاطفية وجسدية واجتماعية متسارعة كينتقل خلالها تدريجيا الفرد من عالم الطفولة لعالم الرشد، وفي خضم هذه التحولات ممكن تظهر بعض السلوكيات كتير قلق الأسرة والمدرسة، ومن أبرزها الانطوائية اللي كتمثل في ميل المراهق للعزلة والابتعاد على التفاعل الاجتماعي وقلة الحديث مشاركة وتفضيل البقاء منفرد. وحسب المتخصصين في علم النفس، ما خاصش النظر للانطوائية دائما باعتبارها اضطراب نفسي، لأن بعض المراهقين بطبيعتهم عندهم ميل للهدوء وقلة الاختلاط، إلا أن المشكلة كتظهر من اللي كتصبح العزلة شديدة ومستمرة. هنا العزلة كتوتر العلاقات الاجتماعية للفرد وتحصيله الدراسي والتوافق النفسي والسلوك اليومي دياله. وأسباب الانطوائية عند المراهق كتدخل فيها مجموعة من العوامل نفسية وأسرية واجتماعية وتربوية، ممكن ترتبط بضعف تقدير الذات وشعوره بأنه أقل قدرة وكفاءة من الآخرين، وهنا يقرر يرجع للوراء ويقدر يخاف من التعرض للنقد أو السخرية، فكيفضل الانسحاب من المواقف الاجتماعية اللي كيشعر فيها بالتهديد أو الإحراج، ويقدر يكون الخجل الشديد والقلق الاجتماعي من العوامل اللي كتجعلوا يتجنب التواصل مع الآخرين. والأسرة عندها دور أساسي في تشكيل شخصية المراهق، فأساليب التربية اللي فيها قسوة وتقليل منه كتضعف ثقته بنفسه، ومع غياب الحوار أو ضعف أو انعدام التواصل العاطفي داخل الأسرة يمكن يخليو المراهق يشعر بعدم القدرة على الفهم، وحتى الحماية الزائدة من قبل الوالدين كتخليه غير قادر على بناء علاقات اجتماعية بصورة طبيعية. أيضا يقدر المراهق يتعرض للتنمر أو السخرية أو الإقصاء في الحومة والمدرسة اللي كيصبح ينظر لها كبيئة غير آمنة اجتماعيا، وهذا كيعني الفشل في الدراسة والإحساس بالعجز بسبب تجنب المشاركة ديالو داخل القسم. وحتى بعض الممارسات التربوية اللي عندها طبيعة عقابية تقدر تدعم الانسحاب الاجتماعي. أيضا قضاء وقت طويل أمام شاشات الهاتف والحواسيب والإدمان على زيارة المواقع والألعاب الإلكترونية من العوامل اللي كتستحق تستحق الانتباه لها، لأنها كتقلل من فرص التفاعل الواقعي وكتخلي المراهق يفضل العلاقات الافتراضية على العلاقات المباشرة الحقيقية، الأمر اللي كيخليه يميل للانطوائية لأنه كيلقى صعوبة في التفاعل الواقعي. بالنسبة ليه العالم الافتراضي ملاذ كيبحث فيه على القبول، ويمكن الانطوائية المفرطة تأثر في مختلف جوانب حياة المراهق. اجتماعيا كتقلل من المشاركة دياله في الأنشطة الجماعية اللي ضرورية بالنسبة ليه، ومع مرور الوقت كتوسع دائرة العزلة وكيصبح أكثر اعتمادا على ذاته، وهذا غيمنعه من اكتساب مهارات التواصل والتفاوض وحل المشاكل. أما من الناحية النفسية حسب المتخصصين، فالانطوائية المستمرة كتكون مرتبطة بمشاعر الحزن والوحدة والقلق، وإذا ما لقاش المراهق دعم مناسب يقدر يتحول الانسحاب من وسيلة مؤقتة لحماية الذات إلى سلوك ثابت ونمط حياة. وهنا لابد من التمييز بين الشخصية الهادئة أو اللي عندها ميول طبيعي للعزلة وبين الانطوائية اللي يقدر يصاحبها ضيق نفسي واضح أو تعطيل للحياة اليومية. ومن الناحية التعليمية، آثار الانطوائية كتظهر عند المراهق غالبا لما كيكون تردد في طرح الأسئلة أو المشاركة في النقاش أو العمل ضمن مجموعات، ولو يكون كيملك المعرفة والقدرات اللازمة، وهذا الأمر خطير كيؤدي لانخفاض الاستفادة من العملية التعليمية، وفي بعض الحالات يمكن يرافقوا الانسحاب الاجتماعي خاصة مع الغياب المتكرر عن المدرسة أو ضعف الدافعية للتعلم. ومن الناحية السلوكية، يقدر يظهر الانطواء عند المراهق في صورة الصمت المفرط وتجنب التواصل البصري والابتعاد عن المجموعة وقضاء وقت طويل منفرد والبحث عن أنشطة بديلة. لذلك فهم السلوك الانطوائي كيتطلب النظر ليه ضمن السياق العام لحياة المراهق وماشي الحكم عليه من خلال سلوك واحد. ومن الناحية الاجتماعية، المراهق كيحتاج للشعور بالانتماء والقبول من الأسرة والأصدقاء والمؤسسة التعليمية ومن الشارع، وكل ما كانت البيئة الاجتماعية دائمة وآمنة كتكون عنده فرص لنمو مهاراته الاجتماعية بصورة سليمة. أما تربويا كيبقى دور الوالدين والمعلم مهم جدا في مساعدة المراهق الانطوائي، وبدلا من إجباره على المشاركة أمام الجميع بطريقة تقدر تزيد من القلق دياله، ممكن إشراكه تدريجيا في أنشطة ثنائية أو ضمن مجموعات صغيرة وإعطاءه فرص للتعبير على آرائه في بيئة مطمئنة خالية من السخرية والتركيز على نقاط القوة عنده، لأن النجاح والتقدير يمكن يساهموا في بناء ثقته. أيضا لابد من الإنصات له وفهم مشاعره حتى تكون سلوكياته طبيعية في البيت والمدرسة والشارع. ومن الأفضل تعامل الأسرة مع الانطوائية باعتبارها رسالة كتحتاج الفهم واستيعاب، وماشي باعتبارها حالة عناد أو سوء تربية، وتقدم الدعم العاطفي اللي كيحتاجه المراهق وتساعده على تطوير تفاعله الاجتماعي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أمير المؤمنين يترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط حسب بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. بأمر من جلالة الملك صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يتغلب على نظيره السعودي بثلاثة أهداف لهدف ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط. أميمة بوشعنين في المتابعة.
4: فيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، وذلك ابتداء من مغرب يومه الاثنين 11 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق للرابع والعشرين من غشت 2026 ميلادية.
3: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استقبلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
5: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف، الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة، يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف، والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا، والذين زاروا مختلف مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
3: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. عودة إليك أميمة أبو شعنين.
4: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
3: أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مذكرة يقظة حول سياسات الإصلاح الإداري، دعت فيها إلى فتح حوار عمومي واسع بشأن مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وإلى إسناد هذا الورش إلى قيادة حكومية واضحة تضمن وحدة الرؤية والتقائية التدخلات واستمرارية البرامج ووضوح المسؤولية عن نتائجها. بلاغ لمؤسسة ذكر أن هذه هي المذكرة صادرة بعنوان سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع وتموقع حكومي واضح تستند إلى الصلة الدستورية والوظيفية التي تجمعها بالإدارة وبحماية الحقوق في المجال المرفقي وإلى المعرفة التي راكمتها من خلال معالجة التظلمات وتقاريرها السنوية بأثر التنظيم الإداري على حقوق المرتفقين، مضيفا أن هذه المبادرة تكتسب راهنيتها مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية القادمة وما يصاحبها من نقاش حول أولوية العمل الحكومي والبرامج العمومية. جهويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة 16912 طنا عندما تم يوليوز 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد لبنى شفيق في المتابعة.
0: أفاد المكتب الوطني للصيد في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 283 مليون درهم مقابل أزيد من 523 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025. وحسب الأنواع، تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بميناء الدخلة بنسبة 80% لتصل إلى 8493 طنا بقيمة مالية بلغت أزيد من 80 مليون درهم. وفيما يتعلق بالكمية المفرغة من الأسماك البيضاء، فقد سجلت بدورها تراجعا بنسبة 41% لتصل إلى 8335 طنا عندما تم يوليوز الماضي بقيمة تجاوزت 187 مليون درهم مقابل أكثر من 222 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025، أي بتراجع سنوي بنسبة 16%. وبالنسبة للرخويات، فقد سجلت الكميات المفرغة انخفاضا بنسبة 68%، حيث بلغت 4 أطنان بمداخيل بلغت 347 ألف درهم، بينما تراجعت مفرغات القشريات بنسبة 10% لتصل إلى 80 طنا محققة إيرادات تجاوزت 14 مليون درهم. وعلى المستوى الوطني، بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 551,547 طنا عندما تم يوليوز الماضي ارتفاع نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
3: دوليا، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن الاتحاد الأوروبي أرسل تعزيزات جوية وفرقا ميدانية إلى صربيا لدعم جهود مكافحة الحرائق التي تجتاح منذ أزيد من أسبوعين محمية ديلا بلاتو ساندز الطبيعية بشمال شرق البلاد. وكانت صربيا قد فعلت الآلية الأوروبية للحماية المدنية طالبة مساعدة أوروبية لمواجهة تفاقم الحرائق التي أتت بالفعل على أزيد من 3500 هكتار في هذه المنطقة الطبيعية المهمة. وفي الساعات التي عقبت هذا الطلب، عبى الاتحاد الأوروبي 4 مروحيات من الاحتياطي الاستراتيجي لأسطول ريسكيو متمركزة في تشيك ورومانيا وسلوفاكيا إلى جانب فرق متخصصة في مكافحة الحرائق قدمت من ألبانيا ورومانيا. وأخيرا، في الشأن الرياضي، تعادل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فونوزي بمدينة بريندزي الإيطالية برسم الجولة الثانية من منافسات الدور العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت هدفي المنتخب المغربي مريم أوبلا في الدقيقة 16 وشيماء بوغازي في الدقيقة 21. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، فيما سيخوض مباراته المقبلة برسم منافسات الجولة الثالثة أمام منتخب كوسوفو مساء الغد على الساعة 8:00. دائما في الشأن الرياضي، تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على نظيره منتخب السعودية بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الطرفين بقاعة الانبعاث بمدينة أكادير ضمن استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة. أسماء الخياري والتفاصيل.
1: سجل أهداف النخبة الوطنية كل من رضا مديح ويونس المقصيري ويوسف جواد، وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السعودي في مباراة ودية يوم الثلاثاء بمدينة أكادير، وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات العناصر الوطنية للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا الأمم لكرة القدم داخل القاعة التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.
3: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وقعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أمير المؤمنين يترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط حسب بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. بأمر من جلالة الملك صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يتغلب على نظيره السعودي بثلاثة أهداف لهدف ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط. أميمة بوشعنين في المتابعة.
5: فيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، وذلك ابتداء من مغرب يومه الاثنين 11 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق للرابع والعشرين من غشت 2026 ميلادية.
4: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
6: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف، الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك

0: 85 مؤطرا، والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
1: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. عودة إليك أميمة أبو شعنين.
2: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectoral.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مذكرة يقظة حول سياسات الإصلاح الإدارية، دعت فيها إلى فتح حوار عمومي واسع بشأن مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وإلى إسناد هذا الورش إلى قيادة حكومية واضحة تضمن وحدة الرؤية والتقائية التدخلات واستمرارية البرامج ووضوح المسؤولية عن نتائجها. بلاغ لمؤسسة ذكر أن هذه هي المذكرة الحاضرة بعنوان سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع وتموقع حكومي واضح تستند إلى الصلة الدستورية والوظيفية التي تجمعها بالإدارة وبحماية الحقوق في المجال المرفقي وإلى المعرفة التي راكمتها من خلال معالجة التظلمات وتقاريرها السنوية بأثر التنظيم الإداري على حقوق المرتفقين، مضيفا أن هذه المبادرة تكتسب راهنيتها مع اقتراب استحقاقات التنظيم.

0: التشريعية القادمة وما يصاحبها من نقاش حول أولوية العمل الحكومي والبرامج العمومية. جهويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة 16912 طنا عندما تم يوليوز 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد لبنى شفيق في المتابعة.
1: أفاد المكتب الوطني للصيد في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 283 مليون درهم مقابل أزيد من 523 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025. وحسب الأنواع، تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بميناء الدخلة بنسبة 80% لتصل إلى 8493 طنا بقيمة مالية بلغت أزيد من 80 مليون درهم. وفيما يتعلق بالكمية المفرغة من الأسماك البيضاء، فقد سجلت بدورها تراجعا بنسبة 41% لتصل إلى 8335 طنا عندما تم يوليوز الماضي بقيمة تجاوزت 187 مليون درهم مقابل أكثر من 222 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025، أي بتراجع سنوي بنسبة 16%. وبالنسبة للرخويات، فقد سجلت الكميات المفرغة انخفاضا بنسبة 68% حيث بلغت 4 أطنان بمداخيل بلغت 347 ألف درهم، بينما تراجعت مفرغات القشريات بنسبة 10% لتصل إلى 80 طنا محققة إيرادات تجاوزت 14 مليون درهم. وعلى المستوى الوطني، بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 551,547 طنا عندما تم يوليوز الماضي ارتفاع نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
0: دوليا، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن الاتحاد الأوروبي أرسل تعزيزات جوية وفرقا ميدانية إلى صربيا لدعم جهود مكافحة الحرائق التي تجتاح منذ أزيد من أسبوعين محمية ديلا بلاتو ساندز الطبيعية بشمال شرق البلاد. وكانت صربيا قد فعلت الآلية الأوروبية للحماية المدنية طالبة مساعدة أوروبية لمواجهة تفاقم الحرائق التي أتت بالفعل على أزيد من 3500 هكتار في هذه المنطقة الطبيعية المهمة. وفي الساعات التي عقبت هذا الطلب، عبأ الاتحاد الأوروبي 4 مروحيات من الاحتياطي الاستراتيجي لأسطول ريسكيو متمركزة في تشيك ورومانيا وسلوفاكيا إلى جانب فرق متخصصة في مكافحة الحرائق قدمت من ألبانيا ورومانيا. وأخيرا في الشأن الرياضي، تعادل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فونوزي بمدينة برينديزي الإيطالية برسم الجولة الثانية من منافسات الدور العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت هدفي المنتخب المغربي مريم أوبيلا في الدقيقة 16 وشيماء بوغازي في الدقيقة 21. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، فيما سيخوض مباراته المقبلة برسم منافسات الجولة الثالثة أمام منتخب كوسوفو مساء الغد على الساعة 8:00. دائما في الشأن الرياضي، تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على نظيره منتخب السعودية بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الطرفين بقاعة الانبعاث بمدينة أكادير ضمن استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة. أسماء الخياري والتفاصيل.
2: سجل أهداف النخبة الوطنية كل من رضا مديح ويونس المقصيري ويوسف جواد، وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السعودي في مباراة ودية يوم الثلاثاء بمدينة أكادير، وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات العناصر الوطنية للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا الأمم لكرة القدم داخل القاعة التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.
0: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، محطات ثقافية لهذا اليوم. وفي بدايتها تنظم جمعية قمرة للسينما والفن الأربعاء المقبل بالمركز الثقافي كليل بتطوان عرضا ومناقشة للفيلم السينمائي فذا بحضور مخرجه إدريس شويكا. ويأتي هذا النشاط الثقافي المنظم بمناسبة الذكرى 73 لثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد في إطار برنامج لقاءات سينمائية في موسمه السابع، والذي يهدف إلى تعزيز الثقافة السينمائية وتقريب الجمهور من الإنتاجات الوطنية التي تؤرخ لمحطات مفصلية من تاريخ المغرب. وفي جديد المحطات الثقافية، دائما اختتم مهرجان أصوات نسائية دورته 14 في أجواء احتفالية من خلال حفل ناحية كريمة غيت رفقة فرقة الأحواش وأسماء المنور التي قدمت مجموعة من أبرز أعمالها وسط تفاعل كبير من الجمهور. وبعد 4 أيام جمعت بين المبادرات الاجتماعية والفعاليات الفنية، أسدل مهرجان أصوات نسائية ستار على دورته 14 مؤكدا مكانته كأحد المواعيد السوسيو الثقافية البارزة بمدينة تطوان وقدرته على جمع أجيال مختلفة حول الموسيقى وقيم التضامن. في محطة جديدة، نظم النادي السينمائي لمؤسسة كارنفال تطوان الدراما والإبداع مؤخرا بالمركز الثقافي بمارتي لمسية ثقافية وسينمائية تم خلالها بالخصوص توقيع روايتي رداء النسيان والحفرة لإدريس صاروخ. وتخللت هذه الأمسية قراءة نقدية في العملين توقفت عند أبرز خصوصياتهما الأدبية والفنية، كما تم عرض 3 أفلام قصيرة للمخرج إدريس صاروخ. وتندرج هذه الأمسية في إطار شراكة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
7: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط. وفيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، وذلك ابتداء من مغرب يومه الاثنين 11 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق 24 من غشت 2026 ميلادية.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أمير المؤمنين يترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط حسب بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. بأمر من جلالة الملك صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يتغلب على نظيره السعودي بثلاثة أهداف لهدف ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط. أميمة بوشعنين في المتابعة.
7: فيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، وذلك ابتداء من مغرب يومه الاثنين 11 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق للرابع والعشرين من غشت 2026 ميلادية.
0: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
6: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف، والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا والذين زاروا مختلف كافة جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
0: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. عودة إليك أميمة أبو شعنين.
7: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
0: أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مذكرة يقظة حول سياسات الإصلاح الإداري، دعت فيها إلى فتح حوار عمومي واسع بشأن مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وإلى إسناد هذا الورش إلى قيادة حكومية واضحة تضمن وحدة الرؤية والتقائية التدخلات واستمرارية البرامج ووضوح المسؤولية عن نتائجها. بلاغ لمؤسسة ذكر أن هذه هي المذكرة صادرة بعنوان سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع وتموقع حكومي واضح تستند إلى الصلة الدستورية والوظيفية التي تجمعها بالإدارة وبحماية الحقوق في المجال المرفقي وإلى المعرفة التي راكمتها من خلال معالجة التظلمات وتقاريرها السنوية بأثر التنظيم الإداري على حقوق المرتفقين، مضيفا أن هذه المبادرة تكتسب راهنيتها مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية القادمة وما يصاحبها من نقاش حول أولوية العمل الحكومي والبرامج العمومية. جهويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة 16912 طنا عندما تم يوليوز 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد لبنى شفيق في المتابعة.
1: أفاد المكتب الوطني للصيد في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 283 مليون درهم مقابل أزيد من 523 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025. وحسب الأنواع، تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بميناء الدخلة بنسبة 80% لتصل إلى 8493 طنا بقيمة مالية بلغت أزيد من 80 مليون درهم. وفيما يتعلق بالكمية المفرغة من الأسماك البيضاء، فقد سجلت بدورها تراجعا بنسبة 41% لتصل إلى 8335 طنا عندما تم يوليوز الماضي بقيمة تجاوزت 187 مليون درهم مقابل أكثر من 222 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025، أي بتراجع سنوي بنسبة 16%. وبالنسبة للرخويات، فقد سجلت الكميات المفرغة انخفاضا بنسبة 68%، حيث بلغت 4 أطنان بمداخيل بلغت 347 ألف درهم، بينما تراجعت مفرغات القشريات بنسبة 10% لتصل إلى 80 طنا محققة إيرادات تجاوزت 14 مليون درهم. وعلى المستوى الوطني، بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 551,547 طنا عندما تم يوليوز الماضي ارتفاع نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
0: دوليا، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن الاتحاد الأوروبي أرسل تعزيزات جوية وفرقا ميدانية إلى صربيا لدعم جهود مكافحة الحرائق التي تجتاح منذ أزيد من أسبوعين محمية ديلا بلاتو ساندز الطبيعية بشمال شرق البلاد. وكانت صربيا قد فعلت الألية الأوروبية للحماية المدنية طالبة مساعدة أوروبية لمواجهة تفاقم الحرائق التي أتت بالفعل على أزيد من 3500 هكتار في هذه المنطقة الطبيعية المهمة. وفي الساعات التي عقبت هذا الطلب، عبى الاتحاد الأوروبي 4 مروحيات من الاحتياطي الاستراتيجي لأسطول ريسكيو متمركزة في تشيك ورومانيا وسلوفاكيا، إلى جانب فرق متخصصة في مكافحة الحرائق قدمت من ألبانيا ورومانيا. وأخيرا، في الشأن الرياضي، تعادل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فونوزي بمدينة برينديزي الإيطالية برسم الجولة الثانية من منافسات الدورة العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت هدفي المنتخب المغربي مريم أوبلا في الدقيقة 16 وشيماء بوغازي في الدقيقة 21. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، فيما سيخوض مباراته المقبلة برسم منافسات الجولة الثالثة أمام منتخب كوسوفو مساء الغد على الساعة 8:00. دائما في الشأن الرياضي، تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على نظيره منتخب السعودية بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الطرفين بقاعة الانبعاث بمدينة أكادير ضمن استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة. أسماء الخياري والتفاصيل.
2: سجل أهداف النخبة الوطنية كل من رضا مديح وينصر المقصيري ويوسف جواد، وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السعودي في مباراة ودية يوم الثلاثاء بمدينة أكادير، وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات العناصر الوطنية للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا الأمم لكرة القدم داخل القاعة التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.
0: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وإلى العناوين. بإقليم الحوز نحو 150 شابا وشابة يستكشفون آفاق الإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي. بإدمنات أحواش حين تتحول إيقاعات الذاكرة إلى جسر بين الأجيال. ومهرجان الشواطئ يختتم عروضه بالحسيمة بسهرة احتفالية حاشدة. أهلا بكم من جديد. يشارك نحو 150 شابا وشابة إلى غاية 31 من غشت الجاري في فعالية الجامعة الصيفية للشباب التي تنظمها الجمعية المغربية لتربية الشبيبة بالمركز الوطني للتخييم بتفليحة إقليم الحوز، وذلك تحت شعار أي أفق للإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي. وتتضمن هذه الدورة المنظمة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب وبشراكة مع الجامعة الوطنية لتخييم برنامجا يجمع بين التكوين والتأطير والتبادل والترفيه عبر محاور تهم التربية على المواطنة والقيم والسلوك المدني والتأهيل الجمعوي والقيادي والفن والإبداع والتواصل، فضلا عن أثر التكنولوجيا والعوالم الرقمية في الممارسات الشبابية. وتروم هذه الجامعة الصيفية فتح نقاش حول موقع الإبداع في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واستشراف سبل توظيف هذه التحولات في تطوير الممارسات الثقافية والتربوية والإبداعات لدى الشباب. ما إن تبدأ إيقاعات الدفوف في الانبعاث حتى تتجه الأنظار نحو الحلقة، حيث تنتظم الأجساد في صفوف متناسقة وتتردد الأهازيج في الأرجاء. هكذا كان المشهد بمدينة دمنات خلال الاحتفال بعيد الشباب المجيد، حين أخذ فن أحواش مكانه في قلب الاحتفالات مستعدا حضوره كأحد أبرز تعبيرات الموروث الثقافي الأمازيغي بالمنطقة. وقدمت جمعية اجتيغن ترجع عروضا تفاعل معها الحاضرون بحماس لتتحول المناسبة إلى لحظة تتجاوز الترفيه الفني البحث وتستحضر جانبا من ذاكرة جماعية ما تزال تنبض في تفاصيل الحياة الاجتماعية للمنطقة. نستمع لتصريح أحد شباب المنطقة.
8: أجواء كانت مزيانة والناس كانوا حاضرين الحمد لله، والشي صراحة كشرفنا الحمد لله، حنا كشباب ترقى وكجمعية الحمد لله الشيء هذا كشرفنا، لأن الحمد لله جاو الناس كاملين تقريبا، جاو يعني الناس ملي سمعوا حنا درنا الإعلان باللي راحنا غادي يكونوا هنا فهاد المكان هذا الحمد لله الناس ما تخلوش علينا، يعني تقريبا راه تكون حاضرة واحد تقريبا ما يقارن واحد 7000 واحد 6000 واحد الحمد لله.
6: ختاما اهتزت مدينة الحسيمة على إيقاعات السارة الختامية للدورة 22 لمهرجان الشواطئ الذي تنظمه اتصالات المغرب. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي.
9: آلاف من جماهير مدينة الحسيمة وزوار المدينة توافدوا على المنصة المقامة بساحة محمد السادس للاستمتاع بالسهرة الختامية للدورة 22 لمهرجان الشواطئ الذي تنظمه اتصالات المغرب. هذه السهرة المنظمة بمناسبة الاحتفالات بعيد الشباب السعيد استهلت بعرض موسيقي أحياه الفنان سعيد الكتامي الذي قدم كشكولا غنائيا تفاعل معه الجمهور الحاضر. قبل أن يعتلي الفنان زهير البهاوي المنصة ويمتع هو الآخر بأداء مجموعة من أشهر أغانيه الحاضرين.
10: أنا كنت فرحان بزاف تواجدي في هذه المدينة الغزالة اللي أصلا كنجي ليها دائما في الصيف، كنجي نصيف هنا مدينة غزالة، الناس الله يكبر بهم كيكبروا بينا كما العادة. شكرا بزاف على هذا الكونسير الواعر.
9: هذه السهرة شكلت المحطة الأخيرة بمنصة الحسيمة ضمن فعالية الدورة 22 لمهرجان شواطئ الاتصالات المغرب الذي جاب عددا من مدن المملكة على مدى أسابيع شهدت إقبالا جماهيريا غفيرا.
6: هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أمير والمؤمنين يترأس وحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط حسب بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. بأمر من جلالة الملك صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يتغلب على نظيره السعودي بثلاثة أهداف لهدف ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس وحياء ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط. أميمة بوشعنين في المتابعة.
7: فيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، وذلك ابتداء من مغرب يومه الاثنين 11 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق للرابع والعشرين من غشت 2026 ميلادية.
0: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
6: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008 وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة يرافقهم 85 مؤطرا والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
0: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. عودة إليك أميمة بوشعنين.
7: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
0: أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مذكرة يقظة حول سياسات الإصلاح الإدارية، دعت فيها إلى فتح حوار عمومي واسع بشأن مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وإلى إسناد هذا الورش إلى قيادة حكومية واضحة تضمن وحدة الرؤية والتقائية التدخلات واستمرارية البرامج ووضوح المسؤولية عن نتائجها. بلاغ لمؤسسة ذكر أن هذه هي المذكرة صدر بعنوان سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع وتموقع حكومي واضح تستند إلى الصلة الدستورية والوظيفية التي تجمعها بالإدارة وبحماية الحقوق في المجال المرفقي وإلى المعرفة التي راكمتها من خلال معالجة التظلمات وتقاريرها السنوية بأثر التنظيم الإداري على حقوق المرتفقين، مضيفا أن هذه المبادرة تكتسب راهنيتها مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية القادمة وما يصاحبها من نقاش حول أولوية العمل الحكومي والبرامج العمومية. جهويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة 16912 طنا عندما تم يوليوز 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد لبنى شفيق في المتابعة.
1: أفاد المكتب الوطني للصيد في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 283 مليون درهم مقابل أزيد من 523 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025. وحسب الأنواع، تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بميناء الدخلة بنسبة 80% لتصل إلى 8493 طنا بقيمة مالية بلغت أزيد من 80 مليون درهم. وفيما يتعلق بالكمية المفرغة من الأسماك البيضاء فقد سجلت بدورها تراجعا بنسبة 41% لتصل إلى 8335 طنا عندما تم يوليوز الماضي بقيمة تجاوزت 187 مليون درهم مقابل أكثر من 222 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025، أي بتراجع سنوي بنسبة 16%. وبالنسبة للرخويات فقد سجلت الكميات المفرغة انخفاضا بنسبة 68% حيث بلغت 4 أطنان بمداخيل بلغت 347 ألف درهم، بينما تراجعت مفرغات القشريات بنسبة 10% لتصل إلى 80 طنا محققة إيرادات تجاوزت 14 مليون درهم. وعلى المستوى الوطني بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 551,547 طنا عندما تم يوليوز الماضي ارتفاع نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
0: دوليا، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن الاتحاد الأوروبي أرسل تعزيزات جوية وفرقا ميدانية إلى صربيا لدعم جهود مكافحة الحرائق التي تجتاح منذ أزيد من أسبوعين محمية ديلا بلاتو ساندز الطبيعية بشمال شرق البلاد. وكانت صربيا قد فعلت الآلية الأوروبية للحماية المدنية طالبة مساعدة أوروبية لمواجهة تفاقم الحرائق التي أتت بالفعل على أزيد من 3500 هكتار في هذه المنطقة الطبيعية المهمة. وفي الساعات التي عقبت هذا الطلب، عبء الاتحاد الأوروبي 4 مروحيات من الاحتياطي الاستراتيجي لأسطول ريسكيو متمركزة في تشيك ورومانيا وسلوفاكيا إلى جانب فرق متخصصة في مكافحة الحرائق قدمت من ألبانيا ورومانيا. وأخيرا في الشأن الرياضي، تعادل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فونوزي بمدينة برينديزي الإيطالية برسم الجولة الثانية من منافسات الدور العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت هدفي المنتخب المغربي مريم أوبيلا في الدقيقة 16 وشيماء بوغازي في الدقيقة 21. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، فيما سيخوض مباراته المقبلة برسم منافسات الجولة الثالثة أمام منتخب كوسوفو مساء الغد على الساعة 8:00. دائما في الشأن الرياضي، تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على نظيره منتخب السعودية بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الطرفين بقاعة الانبعاث بمدينة أكادير ضمن استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة. أسماء الخياري والتفاصيل.
2: سجل أهداف النخبة الوطنية كل من رضا مديح وينصر المقصيري ويوسف جواد، وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السعودي في مباراة ودية يوم الثلاثاء بمدينة أكادير، وتدخلها ثاني المباراتان ضمن استعدادات العناصر الوطنية للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا الأمم لكرة القدم داخل القاعة التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.
0: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
11: غريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
11: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: على ضفة نهر أبي رقراق يمتد موقع شلل الأثري كجنة غناء على مساحة شاسعة تقارب 7 هكتارات، محصناً بأسوار منيعة شيدت في القرن 17 بطول كيلومتر كامل، وهي أسوار لا تحيط بحجارة صماء بل بأطلال مدينة عتيقة اختزلت فصولاً متسلسلة من تاريخ هذا الربع الاستراتيجي، ومكنتها من دخول قائمة التراث العالمي لليونسكو في سنة 2012. وعند العبور إلى داخل هذا الحصن يسافر المرء عبر الزمن لاستكشاف معالم داخلية استثنائية تبدأ من بقايا المدينة الرومانية القديمة سالا كولونيا، حيث تتجلى ملامح الازدهار العمراني في الأحياء السكنية العتيقة، الساحات العمومية وبقايا الأقواس والنقوش اللاتينية الثمينة، إلى جانب بعض المرافق كالحمامات العمومية الفسيحة. وفي قلب الموقع يتخذ الفضاء الداخلي لشلة طابعا روحيا عميقا يضم بين جنباته مساكن تاريخية لطلاب العلم، وتبرز في أرجائه مهارة الصانع التقليدي من خلال المآذن البديعة والثلج متعدد الألوان، وصولا إلى التل الجنوبي الغربي الذي يزخر بأضرحة وقباب تاريخية تعكس أصالة الفن المعماري العريق. وفي قلب هذا الإرث الأثري الداخلي يبرز حور الحوريات الروماني الشهير والمعروف شعبيا بحوض النون، المحاط بطبيعة خلابة تزداد سحرا وروعة، حيث تتمازج الشواهد المعمارية بالقصص والأساطير الشعبية المتوارثة. وعلى مقربة من هذا الإرث العريق، وحين يمتد البصر نحو أفق ضفة نهر أبي رقراق، يرتسم مشهد معاصر يجمع بين أروع المعالم الحديثة لعاصمة الأنوار، حيث يرتفع برج محمد السادس الشامخ كأيقونة معمارية تعانق السماء بارتفاعه الاستثنائي البالغ 250 مترا، كأعلى مبنى في المغرب وثالث أعلى برج في القارة الإفريقية. وبجواره يمتد الصرح المستقبلي المبتكر لمسرح الرباط الكبير بتصميمه البديع على مساحة شاسعة تصل بدورها إلى 7 هكتارات، ليرسم هذا التناغم البصري والمكاني لوحة فنية فريدة تثبت للعالم أن المغرب يبني مستقبلا يواكب العصر دون تفريط في أصالة تاريخه. وهكذا تقف شلة شاهدة على خلود التاريخ، متألقة كمتحف مفتوح يعانق السماء وطبيعة غناء تأسر الألباب. وبين أسوارها العتيقة وصروحها المعاصرة لا تروي شلة قصة الماضي فحسب، بل تصغ برونقها الفريد هوية بصرية وثقافية متجددة تختزل في فضاء واحد عظمة مغرب يزهو بجذور الأمس ويتطلع بشموخ نحو أفاق الغد.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أمير المؤمنين يترأس وحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط حسب بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. بأمر من جلالة الملك صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يتغلب على نظيره السعودي بثلاثة أهداف لهدف ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس وحياء ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط. أميمة بوشعنين في المتابعة.
4: فيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، وذلك ابتداء من مغرب يومه الاثنين 11 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق للرابع والعشرين من غشت 2026 ميلادية.
5: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استقبلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
6: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف، الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة، يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه

0: على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008 وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة يرافقهم 85 مؤطرا والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
1: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. عودة إليك أميمة بوشعنينة.
2: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مذكرة يقظة حول سياسات الإصلاح الإدارية، دعت فيها إلى فتح حوار عمومي واسع بشأن مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وإلى إسناد هذا الورش إلى قيادة حكومية واضحة تضمن وحدة الرؤية والتقائية التدخل.

0: واستمرارية البرامج ووضوح المسؤولية عن نتائجها. بلاغ لمؤسسة ذكر أن هذه المذكرة الصادرة بعنوان سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع وتموقع حكومي واضح تستند إلى الصلة الدستورية والوظيفية التي تجمعها بالإدارة وبحماية الحقوق في المجال المرفقي وإلى المعرفة التي راكمتها من خلال معالجة التظلمات وتقاريرها السنوية بأثر التنظيم الإداري على حقوق المرتفقين، مضيفا أن هذه المبادرة تكتسب راهنيتها مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية القادمة وما يصاحبها من نقاش حول أولوية العمل الحكومي والبرامج العمومية. جهوي أن بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة 16912 طنا عندما تم يوليوز 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد لبنى شفيق في المتابعة.
1: أفاد المكتب الوطني للصيد في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 283 مليون درهم مقابل أزيد من 523 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025. وحسب الأنواع، تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بميناء الدخلة بنسبة 80% لتصل إلى 8493 طنا بقيمة مالية بلغت أزيد من 80 مليون درهم. وفيما يتعلق بالكمية المفرغة من الأسماك البيضاء، فقد سجلت بدورها تراجعا بنسبة 41% لتصل إلى 8335 طنا عندما تم يوليوز الماضي بقيمة تجاوزت 187 مليون درهم مقابل أكثر من 222 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025، أي بتراجع سنوي بنسبة 16%. وبالنسبة للرخويات، فقد سجلت الكميات المفرغة انخفاضا بنسبة 68% حيث بلغت 4 أطنان بمداخيل بلغت 347 ألف درهم، بينما تراجعت مفرغات القشريات بنسبة 10% لتصل إلى 80 طنا محققة إيرادات تجاوزت 14 مليون درهم. وعلى المستوى الوطني، بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 551,547 طنا عندما تم يوليوز الماضي ارتفاع نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
0: دوليا، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن الاتحاد الأوروبي أرسل تعزيزات جوية وفرقا ميدانية إلى صربيا لدعم جهود مكافحة الحرائق التي تجتاح منذ أزيد من أسبوعين محمية ديلا بلاتو ساندز الطبيعية بشمال شرق البلاد. وكانت صربيا قد فعلت الآلية الأوروبية للحماية المدنية طالبة مساعدة أوروبية لمواجهة تفاقم الحرائق التي أتت بالفعل على أزيد من 3500 هكتار في هذه المنطقة الطبيعية المهمة. وفي الساعات التي عقبت هذا الطلب، عبأ الاتحاد الأوروبي 4 مروحيات من الاحتياطي الاستراتيجي لأسطول ريسكيو متمركزة في تشيك ورومانيا وسلوفاكيا إلى جانب فرق متخصصة في مكافحة الحرائق قدمت من ألبانيا ورومانيا. وأخيرا في الشأن الرياضي، تعادل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فونوزي بمدينة برينديزي الإيطالية برسم الجولة الثانية من منافسات الدورة العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت هدفي المنتخب المغربي مريم أوبيلا في الدقيقة 16 وشيماء بوغازي في الدقيقة 21. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، فيما سيخوض مباراته المقبلة برسم منافسات الجولة الثالثة أمام منتخب كوسوفو مساء الغد على الساعة 8:00. دائما في الشأن الرياضي، تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على نظيره منتخب السعودية 3 أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الطرفين بقاعة الانبعاث بمدينة أكادير ضمن استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة. أسماء الخياري والتفاصيل.
2: سجل أهداف النخبة الوطنية كل من رضا مديح ويونس المقصيري ويوسف جواد، وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السعودي في مباراة ودية يوم الثلاثاء بمدينة أكادير، وتدخلها ثاني المباراتان ضمن استعدادات العناصر الوطنية للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا الأمم لكرة القدم داخل القاعة التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.
0: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: أخبار المغرب والعالم.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بميناء طنجة المتوسط تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبة 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بسلاسة. منظومة المعالجة الخاصة بالمغادرين عبر ميناء طنجة المتوسط التي أقيمت بباحة الاستراحة المتوسطي مكنت من تدبير وتسهيل انسيابية حركة العبور بفضل التكفل المبكر بالمسافرين عبر الحافلات والسيارات قبل وصولهم إلى الميناء.
4: بالنسبة لهذه السنة الحمد لله كان لترابيرسي ديال الباطو لا في القدوم ولا في الرجوع، الحمد لله ربنا تيسرت لي،
5: دوزنا كل شيء مزيان الحمد لله مع الوليدات، وكنت من اللي دوش عطلة مزيان عطيني وصل مزيان، ومع الدخول المدرسي انت نهار خصنا نشوف حالنا ان شاء الله يا ربي.
6: في الرجوع ديالنا الحمد لله كانت الاجراءات زعما كاين شي حاجه طوب ديال الطوب.
3: التنسيق الوثيق بين باحة الاستراحة المتوسطي والميناء يتيح تقييم تدفقات المسافرين والسيارات بدقة وفقا لمواعيد المغادرة. هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من التدابير تم اعتمادها بإشراف من مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبتنسيق مع مختلف المتدخلين عبر تهيئة مناطق لتنظيم حركة التدفقات بالقرب من الموانئ وتخصيص ممرات مخصصة لسيارات الأسر المغربية واعتماد نظام التذكرة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أمير المؤمنين يترأس وحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط حسب بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. بأمر من جلالة الملك صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يتغلب على نظيره السعودي بثلاثة أهداف لهدف ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس وحياء ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط. أميمة بوشعنين في المتابعة.
9: فيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، وذلك ابتداء من مغرب يومه الاثنين 11 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق للرابع والعشرين من غشت 2026 ميلادية.
8: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريفة. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
10: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف، والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
8: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. عودة إليك أميمة بوشعنينة.
9: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
8: أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مذكرة يقظة حول سياسات الإصلاح الإداري، دعت فيها إلى فتح حوار عمومي واسع بشأن مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وإلى إسناد هذا الورش إلى قيادة حكومية واضحة تضمن وحدة الرؤية والتقائية التدخلات واستمرارية البرامج ووضوح المسؤولية عن نتائجها. بلاغ لمؤسسة ذكر أن هذه هي المذكرة صدر بعنوان سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع وتموقع حكومي واضح تستند إلى الصلة الدستورية والوظيفية التي تجمعها بالإدارة وبحماية الحقوق في المجال المرفقي وإلى المعرفة التي راكمتها من خلال معالجة التظلمات وتقاريرها السنوية بأثر التنظيم الإداري على حقوق المرتفقين، مضيفا أن هذه المبادرة تكتسب راهنيتها مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية القادمة وما يصاحبها من نقاش حول أولوية العمل الحكومي والبرامج العمومية. جهويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة 16912 طنا عندما تم يوليوز 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد لبنى شفيق في المتابعة.
11: أفاد المكتب الوطني للصيد في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 283 مليون درهم مقابل أزيد من 523 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025. وحسب الأنواع، تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بميناء الدخلة بنسبة 80% لتصل إلى 8493 طنا بقيمة مالية بلغت أزيد من 80 مليون درهم. وفيما يتعلق بالكمية المفرغة من الأسماك البيضاء فقد سجلت بدورها تراجعا بنسبة 41% لتصل إلى 8335 طنا عندما تم يوليوز الماضي بقيمة تجاوزت 187 مليون درهم مقابل أكثر من 222 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025، أي بتراجع سنوي بنسبة 16%. وبالنسبة للرخويات فقد سجلت الكميات المفرغة انخفاضا بنسبة 68%، حيث بلغت 4 أطنان بمداخيل بلغت 347 ألف درهم، بينما تراجعت مفرغات القشريات بنسبة 10% لتصل إلى 80 طنا، محققة إيرادات تجاوزت 14 مليون درهم. وعلى المستوى الوطني بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي المسوق 551,547 طنا عندما تم يوليوز الماضي، بارتفاع نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
8: دوليا، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن الاتحاد الأوروبي أرسل تعزيزات جوية وفرقا ميدانية إلى صربيا لدعم جهود مكافحة الحرائق التي تجتاح منذ أزيد من أسبوعين محمية ديلا بلاتو ساندز الطبيعية بشمال شرق البلاد. وكانت صربيا قد فعلت الآلية الأوروبية للحماية المدنية طالبة مساعدة أوروبية لمواجهة تفاقم الحرائق التي أتت بالفعل على أزيد من 3500 هكتار في هذه المنطقة الطبيعية المهمة. وفي الساعات التي عقبت هذا الطلب، عبء الاتحاد الأوروبي 4 مروحيات من الاحتياطي الاستراتيجي لأسطول ريسكيو متمركزة في تشيك ورومانيا وسلوفاكيا، إلى جانب فرق متخصصة في مكافحة الحرائق قدمت من ألبانيا ورومانيا. وأخيرا في الشأن الرياضي، تعادل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فونوزي بمدينة برينديزي الإيطالية برسم الجولة الثانية من منافسات الدورة 20 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت هدفي المنتخب المغربي مريم أوبيلا في الدقيقة 16 وشيماء بوغازي في الدقيقة 21. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره السلوفيني ب4 أهداف دون رد في الجولة الأولى، فيما سيخوض مباراته المقبلة برسم منافسات الجولة الثالثة أمام منتخب كوسوفو مساء الغد على 8:00. دائما في الشأن الرياضي، تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على نظيره منتخب السعودية ب3 أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الطرفين بقاعة الانبعاث بمدينة أكادير ضمن استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة. أسماء الخياري والتفاصيل.
12: سجل أهداف النخبة الوطنية كل من رضا مديح ويونس المقصيري ويوسف جواد، وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السعودي في مباراة ودية يوم الثلاثاء بمدينة أكادير، وتدخلها ثاني المباراتان ضمن استعدادات العناصر الوطنية للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا الأمم لكرة القدم داخل القاعة التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.
8: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار.

0: كنقول انا بالنسبه للاباء خاصهم شويه يكون عندهم الصبر ويستعدوا ولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسه، يعني حاولوا ينوضوهم شويه بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هذه الناحيه حتى الدري خاصو واحد الناحيه الدري في راسو غادي يعرف انه غادي يدخل المدرسه.
1: وي سي امبورطون كي سوا بريباري سيكولوجيكمون سورتو ابري دو موا دو فاكانس il va falloir qu'ils retrouvent un rythme de l'école. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
2: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم، خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي، كيفاش غتدخلوا المدرسه، كيفاش غتعاملوا مع الدراري، كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين، يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري، ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
3: الأخبار المغربية إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر
4: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
5: أعدت الحكومة الفيدرالية الكندية مشروع قانون ينص على تحديد سن أدنى للوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي بهدف حظر امتلاك حسابات على هذه المنصات للأطفال دون سن 16. ووفقا للموقع الرسمي للحكومة الكندية فقد تم عرض مشروع القانون على البرلمان في يونيو الماضي، ويسعى بالأساس إلى إلزام المنصات باتخاذ تدابير للتحقق من أعمار مستخدميها، غير أن الآليات الدقيقة للتحقق من السن لم تحسم بعد، ما يثير تساؤلات مهمة بشأن جمع البيانات الشخصية وحماية الخصوصية. ويضع مشروع القانون إطارا يهدف إلى تعزيز السلامة على الإنترنت وضمان قدر أكبر من الشفافية في الخدمات الإلكترونية وتحميل المنصات مسؤولية المخاطر التي قد تنجم عن خدماتها، كما ينص على إحداث اللجنة الكندية للسلامة الرقمية التي ستتولى مسؤولية إنفاذ التشريعات وتقديم الدعم لضحايا الأضرار الناجمة عن استخدام الإنترنت. ويتيح هذا المشروع إمكانية استثناء بعض المنصات من شرط 16 عاما إذا أثبتت أنها تطبق تدابير حماية كافية للأطفال. ومن خلال هذا التشريع تعتزم الحكومة الكندية كذلك فرض التزامات جديدة على المنصات لتقييم المخاطر المرتبطة بالمحتويات والسلوكيات الضارة على الإنترنت والحد منها. ويشمل مشروع القانون أيضا بعض روبوتات المحادثة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.
4: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أمير المؤمنين يترأس وحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط حسب بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. بأمر من جلالة الملك صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يتغلب على نظيره السعودي بثلاثة أهداف لهدف ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس وحياء ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط. أميمة بوشعنين في المتابعة.
7: فيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، وذلك ابتداء من مغرب يومه الاثنين 11 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق 24 من غشت 2026 ميلادية.
6: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
8: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف، والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
6: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. عودة إليك أميمة بوشعنين.
7: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
6: أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مذكرة يقظة حول سياسات الإصلاح الإداري، دعت فيها إلى فتح حوار عمومي واسع بشأن مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وإلى إسناد هذا الورش إلى قيادة حكومية واضحة تضمن وحدة الرؤية والتقائية التدخلات واستمرارية البرامج ووضوح المسؤولية عن نتائجها. بلاغ لمؤسسة ذكر أن هذه هي المذكرة صدر بعنوان سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع وتموقع حكومي واضح تستند إلى الصلة الدستورية والوظيفية التي تجمعها بالإدارة وبحماية الحقوق في المجال المرفقي وإلى المعرفة التي راكمتها من خلال معالجة التظلمات وتقاريرها السنوية بأثر التنظيم الإداري على حقوق المرتفقين، مضيفا أن هذه المبادرة تكتسب رهنيتها مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية القادمة وما يصاحبها من نقاش حول أولوية العمل الحكومي والبرامج العمومية. جهويا بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة 16912 طنا عندما تم يوليوز 2026 مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد لبنى شفيق في المتابعة.
9: أفاد المكتب الوطني للصيد في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 283 مليون درهم مقابل أزيد من 523 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025. وحسب الأنواع، تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بميناء الدخلة بنسبة 80% لتصل إلى 8493 طنا بقيمة مالية بلغت أزيد من 80 مليون درهم. وفيما يتعلق بالكمية المفرغة من الأسماك البيضاء فقد سجلت بدورها تراجعا بنسبة 41% لتصل إلى 8335 طنا عندما تم يوليوز الماضي بقيمة تجاوزت 187 مليون درهم مقابل أكثر من 222 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025، أي بتراجع سنوي بنسبة 16%. وبالنسبة للرخويات فقد سجلت الكميات المفرغة انخفاضا بنسبة 68% حيث بلغت 4 أطنان بمداخيل بلغت 347 ألف درهم، بينما تراجعت مفرغات القشريات بنسبة 10% لتصل إلى 80 طنا محققة إيرادات تجاوزت 14 مليون درهم. وعلى المستوى الوطني بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 551,547 طنا عندما تم يوليوز الماضي ارتفاع نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
6: دوليا، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن الاتحاد الأوروبي أرسل تعزيزات جوية وفرقا ميدانية إلى صربيا لدعم جهود مكافحة الحرائق التي تجتاح منذ أزيد من أسبوعين محمية ديلا بلاتو ساندز الطبيعية بشمال شرق البلاد. وكانت صربيا قد فعلت الألية الأوروبية للحماية المدنية طالبة مساعدة أوروبية لمواجهة تفاقم الحرائق التي أتت بالفعل على أزيد من 3500 هكتار في هذه المنطقة الطبيعية المهمة. وفي الساعات التي عقبت هذا الطلب، عبّ الاتحاد الأوروبي 4 مروحيات من الاحتياطي الاستراتيجي لأسطول ريسكيو متمركزة في تشيك ورومانيا وسلوفاكيا إلى جانب فرق متخصصة في مكافحة الحرائق قدمت من ألبانيا ورومانيا. وأخيرا في الشأن الرياضي، تعادل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فونوزي بمدينة برينديزي الإيطالية برسم الجولة الثانية من منافسات الدورة العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت هدفي المنتخب المغربي مريم أوبيلا في الدقيقة 16 وشيماء بوغازي في الدقيقة 21. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، فيما سيخوض مباراته المقبلة برسم منافسات الجولة الثالثة أمام منتخب كوسوفو مساء الغد على الساعة 8:00. دائما في الشأن الرياضي، تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على نظيره منتخب السعودية بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الطرفين بقاعة الانبعاث بمدينة أكادير ضمن استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة. أسماء الخياري والتفاصيل.
10: سجل أهداف النخبة الوطنية كل من رضا مديح ويونس المقصيري ويوسف جواد، وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السعودي في مباراة ودية يوم الثلاثاء بمدينة أكادير، وتدخلها ثاني المباراتان ضمن استعدادات العناصر الوطنية للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا الأمم لكرة القدم داخل القاعة التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.
6: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
11: إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو،
11: المصداقية والخبر اليقين
12: ريم راديو.
13: ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش عاشت على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي الشاب خالد ومغني الراب الحر. سهرة فنية أمتع خلالها الشاب خالد الجمهور برصيده الغنائي الغني والشائع بين مختلف شرائح المولوعين بفن الراي. من جانبه قدم مغني الراب الحر عرضا إيقاعيا متميزا أدى خلاله عددا من أغانيه الناجحة وسط تفاعل واحتفال كبيرين من طرف معجبيه.
14: في العرايش اليوم درنا حفلة يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى وفرحان كتير لأول مرة في العرايش.
15: أنا فخور وفرحان بتواجد ديالي في العرايش مع الجمهور العرايشي، كما لاحظتوا كانت أمسية واعرة، تفاعل كبير وما خابش ظني في الجمهور اللي كيبغيني.
13: هذه السهرة تندرج في إطار فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ببرمجة فنية متنوعة تجمع بين أسماء تنتمي لآفاق موسيقية مختلفة.
11: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
12: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
16: مقهى 38 كونسبت، الواقع بوادي أوريكا، يجسد انخراط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لدعم التمكين الاقتصادي للنساء في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هذا المقهى الذي استفاد من دعم المبادرة استطاع في ظرف 3 سنوات أن يصبح وجهة مفضلة للراغبين في الاستمتاع بالمطبخ المغربي والمنتجات المحلية ومهارات الصناعة التقليدية.
17: ماشي فقط من كنقدموا طبق أو وجبة للزبون، بل كنخليوه يعيش تجربة متكاملة من كتجمع بين المطبخ المغربي بين الطبخ، تجربة الطبخ المغربي يعني أنه يتعلم كيفاش يطيب واحد الطبق ديالو، يديروا تجارب أيضا ديال لي كور دو بوتري مثلا، كيدير كيشوف المنطقة كيتعرف عليها، كيتعرف على الحرف اللي فيها، كيشارك في لي زاتولي دو بوتري مثلا.
16: المشروع منصة مخصصة لإبراز الضيافة والتجربة المغربية، بحيث يجمع بين المطبخ التقليدي والثقافة المغربية الأصيلة، كما يمكن الزوار من اكتشاف خصوصيات المنطقة والحرف الفنية والصناعة التقليدية. ويعكس حرص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على تثمين الرأسمال البشري وتحقيق التمكين الاقتصادي.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
18: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
12: ريم راديو.
19: ريم راديو.
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أمير المؤمنين يترأس وحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط حسب بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. بأمر من جلالة الملك صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يتغلب على نظيره السعودي بثلاثة أهداف لهدف ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس وحياء ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط. أميمة بوشعنين في المتابعة.
7: فيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، وذلك ابتداء من مغرب يومه الاثنين 11 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق للرابع والعشرين من غشت 2026 ميلادية.
6: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
8: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا والذين زاروا مختلف مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
6: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. عودة إليك أميمة.

0: مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم 22/2026 إلى غاية 12:00 من زوال يوم 23/2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مذكرة يقظة حول سياسات الإصلاح الإدارية، دعت فيها إلى فتح حوار عمومي واسع بشأن مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وإلى إسناد هذا الورش إلى قيادة حكومية واضحة تضمن وحدة الرؤية والتقائية التدخلات واستمرارية البرامج ووضوح المسؤولية عن نتائجها. بلاغ لمؤسسة ذكر أن هذه هي المذكرة صدر بعنوان سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع وتموقع حكومي واضح تستند إلى الصلة الدستورية والوظيفية التي تجمعها بالإدارة وبحماية الحقوق في المجال المرفقي وإلى المعرفة التي راكمتها من خلال معالجة التظلمات وتقاريرها السنوية بأثر التنظيم الإداري على حقوق المرتفقين، مضيفا أن هذه المبادرة تكتسب راهنيتها مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية القادمة وما يصاحبها من نقاش حول أولوية العمل الحكومي والبرامج العمومية. جهويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة 16912 طنا عندما تم يوليوز 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد لبنى شفيق في المتابعة.
2: أفاد المكتب الوطني للصيد في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 283 مليون درهم مقابل أزيد من 523 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025. وحسب الأنواع، تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بميناء الدخلة بنسبة 80% لتصل إلى 8493 طنا بقيمة مالية بلغت أزيد من 80 مليون درهم. وفيما يتعلق بالكمية المفرغة من الأسماك البيضاء، فقد سجلت بدورها تراجعا بنسبة 41% لتصل إلى 8300

0: 35 طناً عندما تم يوليوز الماضي بقيمة تجاوزت 187 مليون درهم مقابل أكثر من 222 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025، أي بتراجع سنوي بنسبة 16%. وبالنسبة للرخويات فقد سجلت الكميات المفرغة انخفاضاً بنسبة 68%، حيث بلغت 4 أطنان بمداخيل بلغت 347 ألف درهم، بينما تراجعت مفرغات القشريات بنسبة 10% لتصل إلى 80 طنا، محققة إيرادات تجاوزت 14 مليون درهم. وعلى المستوى الوطني بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي المسوق 551,547 طنا عندما تم يوليوز الماضي، بارتفاع نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
1: دوليا، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن الاتحاد الأوروبي أرسل تعزيزات جوية وفرقا ميدانية إلى صربيا لدعم جهود مكافحة الحرائق التي تجتاح منذ أزيد من أسبوعين محمية ديلا بلاتو ساندز الطبيعية بشمال شرق البلاد. وكانت صربيا قد فعلت الآلية الأوروبية للحماية المدنية طالبة مساعدة أوروبية لمواجهة تفاقم الحرائق التي أتت بالفعل على أزيد من 3500 هكتار في هذه المنطقة الطبيعية المهمة. وفي الساعات التي عقبت هذا الطلب عبى الاتحاد الأوروبي 4 مروحيات من الاحتياطي الاستراتيجي لأسطول ريسكيو متمركزة في تشيك ورومانيا وسلوفاكيا، إلى جانب فرق متخصصة في مكافحة الحرائق قدمت من ألبانيا ورومانيا. وأخيرا في الشأن الرياضي، تعادل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فونوزي بمدينة برينديزي الإيطالية برسم الجولة الثانية من منافسات الدور العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت هدفي المنتخب المغربي مريم أوبلا في الدقيقة 16 وشيماء بوغازي في الدقيقة 21. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره السلوفيني ب4 أهداف دون رد في الجولة الأولى، فيما سيخوض مباراته المقبلة برسم منافسات الجولة الثالثة أمام منتخب كوسوفو مساء الغد على 8:00. دائما في الشأن الرياضي، تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على نظيره منتخب السعودية ب3 أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الطرفين بقاعة الانبعاث بمدينة أكادير ضمن استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة. أسماء الخياري والتفاصيل.
2: سجل أهداف النخبة الوطنية كل من رضا مديح ويونس المقصيري ويوسف جواد، وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السعودي في مباراة ودية يوم الثلاثاء بمدينة أكادير، وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات العناصر الوطنية للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.
1: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي. ونبدأ جولتنا من شغف الناعمات وساحرتهم المدورة، حيث ضمت التشكيلة المثالية التي اختارتها مجموعة الدراسات الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد أسابيع عدة من العروض الفردية المتميزة في كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 2026. اللاعبتين المغربيتين نهيلة بنزينة وحنان أيت الحاج. إلى رمال الإسكندرية، توج المنتخب المغربي للرجال لكرة الطائرة الشاطئية اليوم السبت ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية بعدما تفوق على منتخب الجزائر بثنائية نظيفة في مباراة النهائي التي أقيمت على شاطئ أبو هيف بالإسكندرية. وبهذا التتويج يكون المغرب قد أحرز أيضا بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. وبالبقاء في ضيافة عروس البحر الأبيض المتوسط، تأهل المنتخب المغربي للسيدات لكرة الطائرة الشاطئية صباح اليوم السبت إلى نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية بعدما تفوق على المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف في مباراة الدور نصف النهائي التي أقيمت على شاطئ أبو هيف بالإسكندرية. وسيواجه المغرب في وقت لاحق اليوم في نهائي البطولة القارية منتخب نيجيريا الذي نجح بدوره في عبور الموزمبيق والتأهل للمباراة النهائية. إلى الملاعب الإيطالية، تفوق المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد اليوم السبت في المباراة التي جمعتهما بمدينة برينديزي الإيطالية برسم منافسات اليوم الأول للدور العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2026. وما نزالوا في أجواء ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2026 وتحديدا على حلبات التايكواندو، أحرزت المغربية أمينة دحاوية الميدالية الفضية في منافسات التايكواندو لأقل من 57 كيلوغرام. ومن حرارة المنافسات إلى صخب الميركاتو، انضم حارس المرمى الدولي المغربي الشاب شعيب العروش خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم المرموقة إلى نادي ستاد ريمس حسب ما أعلنه النادي الفرنسي. وأشار النادي الفرنسي إلى أنه بعد اقتناعه بإمكاناته ومساره ومؤهلاته يسعده اليوم أن يضم شعيب العروش ويعتزم مواكبته في مسار تطوره لتمكينه بدوره من الانضمام إلى السلسلة المتميزة لحراس المرمى الذين برزوا في النادي. وبالمنارة اللندنية نختم أنباءنا، أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد مهاجمه الدولي البرازيلي جواو بيدرو حتى سنة 2034 بعد موسم أول لافت بقميص النادي اللندني. بهذا نصل مستمعين لنهاية جولتنا لهذا اليوم، نلتقي لاحقا مع أخبار رياضية جديدة.

0: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أمير المؤمنين يترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط حسب بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. بأمر من جلالة الملك، صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. رياضياً، المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يتغلب على نظيره السعودي بثلاثة أهداف لهدف ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة. أهلاً بكم من جديد. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط. أميمة بوشعنين في المتابعة.
5: فيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، وذلك ابتداء من مغرب يومه الاثنين 11 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق للرابع والعشرين من غشت 2026 ميلادية.
4: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استقبلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
6: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف، الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة، يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف، والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا، والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
4: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. عودة إليك أميمة أبو شعنين.
5: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني، والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
4: أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مذكرة يقظة حول سياسات الإصلاح الإداري، دعت فيها إلى فتح حوار عمومي واسع بشأن مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وإلى إسناد هذا الورش إلى قيادة حكومية واضحة تضمن وحدة الرؤية والتقائية التدخلات واستمرارية البرامج ووضوح المسؤولية عن نتائجها. بلاغ لمؤسسة ذكر أن هذه المذكرة صادرة بعنوان سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع وتموقع حكومي واضح تستند إلى الصلة الدستورية والوظيفية التي تجمعها بالإدارة وبحماية الحقوق في المجال المرفقي، وإلى المعرفة التي راكمتها من خلال معالجة التظلمات وتقاريرها السنوية بأثر التنظيم الإداري على حقوق المرتفقين، مضيفا أن هذه المبادرة تكتسب راهنيتها مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية القادمة وما يصاحبها من نقاش حول أولوية العمل الحكومي والبرامج العمومية. جهويا، بلغت الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة 16912 طنا عندما تم يوليوز 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد لبنى شفيق في المتابعة.
1: أفاد المكتب الوطني للصيد في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 283 مليون درهم مقابل أزيد من 523 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025. وحسب الأنواع، تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بميناء الدخلة بنسبة 80% لتصل إلى 8493 طنا بقيمة مالية بلغت أزيد من 80 مليون درهم. وفيما يتعلق بالكمية المفرغة من الأسماك البيضاء، فقد سجلت بدورها تراجعا بنسبة 41% لتصل إلى 8335 طنا عندما تم يوليوز الماضي بقيمة تجاوزت 187 مليون درهم مقابل أكثر من 222 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025، أي بتراجع سنوي بنسبة 16%. وبالنسبة للرخويات، فقد سجلت الكميات المفرغة انخفاضا بنسبة 68%، حيث بلغت 4 أطنان بمداخيل بلغت 347 ألف درهم، بينما تراجعت مفرغات القشريات بنسبة 10% لتصل إلى 80 طنا محققة إيرادات تجاوزت 14 مليون درهم. وعلى المستوى الوطني، بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 551,547 طنا عندما تم يوليوز الماضي ارتفاع نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
4: دوليا، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن الاتحاد الأوروبي أرسل تعزيزات جوية وفرقا ميدانية إلى صربيا لدعم جهود مكافحة الحرائق التي تجتاح منذ أزيد من أسبوعين محمية ديلا بلاتو ساندز الطبيعية بشمال شرق البلاد. وكانت صربيا قد فعلت الألية الأوروبية للحماية المدنية طالبة مساعدة أوروبية لمواجهة تفاقم الحرائق التي أتت بالفعل على أزيد من 3500 هكتار في هذه المنطقة الطبيعية المهمة. وفي الساعات التي عقبت هذا الطلب، عبى الاتحاد الأوروبي 4 مروحيات من الاحتياطي الاستراتيجي لأسطول ريسكيو متمركزة في تشيك ورومانيا وسلوفاكيا، إلى جانب فرق متخصصة في مكافحة الحرائق قدمت من ألبانيا ورومانيا. وأخيرا، في الشأن الرياضي، تعادل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فونوزي بمدينة برينديزي الإيطالية برسم الجولة الثانية من منافسات الدور العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت هدفي المنتخب المغربي مريم أوبلا في الدقيقة 16 وشيماء بوغازي في الدقيقة 21. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، فيما سيخوض مباراته المقبلة برسم منافسات الجولة الثالثة أمام منتخب كوسوفو مساء الغد على الساعة 8:00. دائما في الشأن الرياضي، تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على نظيره منتخب السعودية بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت الطرفين بقاعة الانبعاث بمدينة أكادير ضمن استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة. أسماء الخياري والتفاصيل.
2: سجل أهداف النخبة الوطنية كل من رضا مديح ويونس المقصيري ويوسف جواد، وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السعودي في مباراة ودية يوم الثلاثاء بمدينة أكادير، وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات العناصر الوطنية للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.
4: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. مرحلة المراهقة من أكثر المراحل حساسية في حياة الإنسان، كتعرف تحولات نفسية وعاطفية وجسدية واجتماعية متسارعة كينتقل خلالها تدريجيا الفرد من عالم الطفولة لعالم الرشد، وفي خضم هذه التحولات ممكن تظهر بعض السلوكيات كتير قلق الأسرة والمدرسة، ومن أبرزها الانطوائية اللي كتمثل في ميل المراهق للعزلة والابتعاد على التفاعل الاجتماعي وقلة الحديث مشاركة وتفضيل البقاء منفرد. وحسب المتخصصين في علم النفس، ما خاصش النظر للانطوائية دائما باعتبارها اضطراب نفسي، لأن بعض المراهقين بطبيعتهم عندهم ميل للهدوء وقلة الاختلاط، إلا أن المشكلة كتظهر من اللي كتصبح العزلة شديدة ومستمرة. هنا العزلة كتوتر العلاقات الاجتماعية للفرد وتحصيله الدراسي والتوافق النفسي والسلوك اليومي دياله. وأسباب الانطوائية عند المراهق كتدخل فيها مجموعة من العوامل نفسية وأسرية واجتماعية وتربوية، ممكن ترتبط بضعف تقدير الذات وشعوره بأنه أقل قدرة وكفاءة من الآخرين، وهنا يقرر يرجع للوراء ويقدر يخاف من التعرض للنقد أو السخرية، فكيفضل الانسحاب من المواقف الاجتماعية اللي كيشعر فيها بالتهديد أو الإحراج، ويقدر يكون الخجل الشديد والقلق الاجتماعي من العوامل اللي كتجعله يتجنب التواصل مع آخرين. والأسرة عندها دور أساسي في تشكيل شخصية المراهق، فأساليب التربية اللي فيها قسوة والتقليل منه كتضعف ثقته بنفسه، ومع غياب الحوار أو ضعف أو انعدام التواصل العاطفي داخل الأسرة يمكن يخليه المراهق يشعر بعدم القدرة على الفهم، وحتى الحماية الزائدة من قبل الوالدين كتخليه غير قادر على بناء علاقات اجتماعية بصورة طبيعية. أيضا يقدر المراهق يتعرض للتنمر أو السخرية أو الإقصاء في الحومة والمدرسة اللي كيصبح ينظر لها كبيئة غير آمنة اجتماعيا، وهذا كيعني الفشل في الدراسة والإحساس بالعجز بسبب تجنب المشاركة ديالو داخل القسم. وحتى بعض الممارسات التربوية اللي عندها طبيعة عقابية تقدر تدعم الانسحاب الاجتماعي. أيضا قضاء وقت طويل أمام شاشات الهاتف والحواسيب والإدمان على زيارة المواقع والألعاب الإلكترونية من العوامل اللي كتستحق الانتباه لها، لأنها كتقلل من فرص التفاعل الواقعي وكتخلي المراهق يفضل العلاقات الافتراضية على العلاقات المباشرة الحقيقية، الأمر اللي كيخليه يميل للانطوائية لأنه كيلقى صعوبة في التفاعل الواقعي، بالنسبة له العالم الافتراضي ملاذ كيبحث فيه على القبول، ويمكن الانطوائية المفرطة تأثر في مختلف جوانب حياة المراهق. اجتماعيا كتقلل من المشاركة ديالو في الأنشطة الجماعية اللي ضرورية بالنسبة ليه، ومع مرور الوقت كتوسع دائرة العزلة وكيصبح أكثر اعتمادا على ذاته، وهذا غيمنعه من اكتساب مهارات التواصل والتفاوض وحل المشاكل. أما من الناحية النفسية حسب المتخصصين، فالانطوائية المستمرة كتكون مرتبطة بمشاعر الحزن والوحدة والقلق، وإذا ما لقاش المراهق دعم مناسب يقدر يتحول الانسحاب من وسيلة مؤقتة لحماية الذات إلى سلوك ثابت ونمط حياة. وهنا لابد من التمييز بين الشخصية الهادئة أو اللي عندها ميول طبيعي للعزلة وبين الانطوائية اللي يقدر يصاحبها ضيق نفسي واضح أو تعطيل للحياة اليومية. ومن الناحية التعليمية، آثار الانطوائية كتظهر عند المراهق غالبا لما كيكون متردد في طرح الأسئلة أو المشاركة في النقاش أو العمل ضمن مجموعات، ولو يكون كيملك المعرفة والقدرات اللازمة، وهذا الأمر خطير كيؤدي لانخفاض الاستفادة من العملية التعليمية، وفي بعض الحالات يمكن يرافقوا الانسحاب الاجتماعي خاصة مع الغياب المتكرر عن المدرسة أو ضعف الدافعية للتعلم. ومن الناحية السلوكية، يقدر يظهر الانطواء عند المراهق صورة الصمت المفرط وتجنب التواصل البصري والابتعاد عن المجموعة وقضاء وقت طويل منفرد والبحث عن أنشطة بديلة. لذلك فهم السلوك الانطوائي كيتطلب النظر له ضمن السياق العام لحياة المراهق وماشي الحكم عليه من خلال سلوك واحد. ومن الناحية الاجتماعية، المراهق كيحتاج للشعور بالانتماء والقبول من الأسرة والأصدقاء والمؤسسة التعليمية ومن الشارع، وكل ما كانت البيئة الاجتماعية دائمة وآمنة كتكون عنده فرص لنمو مهاراته الاجتماعية بصورة سليمة. أما تربويا كيبقى دور الوالدين والمعلم مهم جدا في مساعدة المراهق الانطوائي، وبدلا من إجباره على المشاركة أمام الجميع بطريقة تقدر تزيد من القلق دياله، ممكن إشراكه تدريجيا في أنشطة ثنائية أو ضمن مجموعات صغيرة وإعطاءه فرص للتعبير على آرائه في بيئة مطمئنة خالية من السخرية والتركيز على نقاط قوة عنده، لأن النجاح والتقدير يمكن يساهموا في بناء ثقته. أيضا لا بد من الإنصات له وفهم مشاعره حتى تكون سلوكياته طبيعية في البيت والمدرسة والشارع. ومن الأفضل تعامل الأسرة مع الانطوائية باعتبارها رسالة كتحتاج الفهم واستيعاب، وماشي باعتبارها حالة عناد أو سوء تربية، وتقدم الدعم العاطفي اللي كيحتاجه المراهق وتساعده على تطوير تفاعله الاجتماعي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أمير والمؤمنين يترأس وحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط حسب بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. بأمر من جلالة الملك صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يتغلب على نظيره السعودي بثلاثة أهداف لهدف ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس وحياء ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط. أميمة بوشعنين في المتابعة.
4: فيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، وذلك ابتداء من مغرب يومه الاثنين 11 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق للرابع والعشرين من غشت 2026 ميلادية.
3: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
5: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد العهد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف، والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا، والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
3: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. عودة إليك أميمة بوشعنينة.
4: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني، والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
3: أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مذكرة يقظة حول سياسات الإصلاح الإداري، دعت فيها إلى فتح حوار عمومي واسع بشأن مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وإلى إسناد هذا الورش إلى قيادة حكومية واضحة تضمن وحدة الرؤية والتقائية التدخلات واستمرارية البرامج ووضوح المسؤولية عن نتائجها. بلاغ لمؤسسة ذكر أن هذه المذكرة الحاضرة بعنوان سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع وتموقع حكومي واضح تستند إلى الصلة الدستورية والوظيفية التي تجمعها بالإدارة وبحماية الحقوق في المجال المرفقي وإلى المعرفة التي راكمتها من خلال معالجة التظلمات وتقاريرها السنوية بأثر التنظيم الإداري على حقوق المرتفقين، مضيفا أن هذه المبادرة تكتسب راهنيتها مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية القادمة وما يصاحبها من نقاش حول أولوية العمل الحكومي والبرامج العمومية. جهويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة 16912 طنا عندما تم يوليوز 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد لبنى شفيق في المتابعة.
2: أفاد المكتب الوطني للصيد في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 283 مليون درهم مقابل أزيد من 523 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025. وحسب الأنواع، تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بميناء الدخلة بنسبة 80% لتصل إلى 8493 طنا بقيمة مالية بلغت أزيد من 80 مليون درهم. وفيما يتعلق بالكمية المفرغة من الأسماك البيضاء، فقد سجلت بدورها تراجعا بنسبة 41% لتصل إلى 8335 طنا عندما تم يوليوز الماضي بقيمة تجاوزت 187 مليون درهم مقابل أكثر من 222 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025، أي بتراجع سنوي بنسبة 16%. وبالنسبة للرخويات، فقد سجلت الكميات المفرغة انخفاضا بنسبة 68% حيث بلغت 4 أطنان بمداخيل بلغت 347 ألف درهم، بينما تراجعت مفرغات القشريات بنسبة 10% لتصل إلى 80 طنا محققة إيرادات تجاوزت 14 مليون درهم. وعلى المستوى الوطني، بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي المسوق 551,547 طنا عندما تم يوليوز الماضي ارتفاع نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
3: دوليا، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن الاتحاد الأوروبي أرسل تعزيزات جوية وفرقا ميدانية إلى صربيا لدعم جهود مكافحة الحرائق التي تجتاح منذ أزيد من أسبوعين محمية ديلا بلاتو ساندز الطبيعية بشمال شرق البلاد. وكانت صربيا قد فعلت الآلية الأوروبية للحماية المدنية طالبة مساعدة أوروبية لمواجهة تفاقم الحرائق التي أتت بالفعل على أزيد من 3500 هكتار في هذه المنطقة الطبيعية المهمة. وفي الساعات التي عقبت هذا الطلب، عبأ الاتحاد الأوروبي 4 مروحيات من الاحتياطي الاستراتيجي لأسطول ريسكيو متمركزة في تشيك ورومانيا وسلوفاكيا إلى جانب فرق متخصصة في مكافحة الحرائق قدمت من ألبانيا ورومانيا. وأخيرا، في الشأن الرياضي، تعادل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فونوزي بمدينة برينديزي الإيطالية برسم الجولة الثانية من منافسات الدورة العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت هدفي المنتخب المغربي مريم أوبيلا في الدقيقة 16 وشيماء بوغازي في الدقيقة 21. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، فيما سيخوض مباراته المقبلة برسم منافسات الجولة الثالثة أمام منتخب كوسوفو مساء الغد على الساعة 8:00. دائما في الشأن الرياضي، تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على نظيره منتخب السعودية بثلاثة أهداف لهدف. في المباراة التي جمعت الطرفين بقاعة الانبعاث بمدينة أكادير ضمن استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة. أسماء الخياري والتفاصيل.
6: سجل أهداف النخبة الوطنية كل من رضا مديح ويونس المقصيري ويوسف جواد، وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السعودي في مباراة ودية يوم الثلاثاء بمدينة أكادير، وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات العناصر الوطنية للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.
3: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، معكم حفص الحجام وإلى العناوين. الاقتصاد البرتغالي يسجل فائضا خارجيا ب 1.2 مليار يورو في النصف الأول من 2026. الولايات المتحدة دين العمومي يتجاوز عتبة 40 تريليون دولار لأول مرة. البيرو تراهن على جذب 40 مليار دولار من الاستثمارات المنجمية خلال السنوات الخمس المقبلة. إلى التفاصيل. سجل الاقتصاد البرتغالي فائضا خارجيا بقيمة 1.201 مليار يورو خلال النصف الأول من سنة 2026 بانخفاض بنسبة 45.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وفق البيانات الصادرة عن بنكي البرتغال. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: بنك البرتغال المركزي أوضح أن فائض الحسابين الجاري ورأسمالي مثل 0.8% من الناتج الداخلي الخام خلال الأشهر الستة الأولى من السنة. هذا التراجع يعزى بالأساس لارتفاع عجز ميزان السلع في ظل زيادة الواردات بأكثر من ضعف نمو الصادرات. فائض الحساب الرأسمالي ارتفع في المقابل بمليار و325 مليون يورو مدفوعا بزيادة تعويضات إعادة تأمين عن الأضرار الناجمة عن العواصف، فضلا عن ارتفاع تحويلات الصناديق الأوروبية الموجهة للاستثمار في إطار خطة التعافي والمرونة. وخلال شهر يونيو وحده سجل الاقتصاد البرتغالي فائضا خارجيا بقيمة 348 مليون يورو. المعطيات الرسمية أظهرت أيضا تحسنا في وضع البرتغال المالي تجاه الخارج، إذ بلغت وضعية الاستثمار الدولية الصافية أفضل مستوى لها منذ سنة 2001.
8: تجاوز إجمالي الدين العمومي للولايات المتحدة عتبة 40 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ البلاد وفقا لبيانات رسمية نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية. وعقب آخر إصدار للسندات بلغ دين الخزانة 40,047 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى زيادة الاقتراض المرتبط بقطاع الصحة والضمان الاجتماعي، وكذا تعويض الرسوم الجمركية الغات بقرار من المحكمة العليا. هذا الدين يمثل نسبة تقارب 125% من الناتج الداخلي الخام الأمريكي، وهي نسبة تواصل الارتفاع رغم النمو القوي لأكبر اقتصاد عالمي. أفاد وزير الطاقة والمناجم بالبيرو بأن بلاده يمكن أن تستقطب ما يصل إلى 40 مليار دولار من الاستثمارات في قطاع المناجم خلال السنوات الخمس المقبلة من أصل محفظة مشاريع تقدر قيمتها ب 64 مليار دولار. وخلال منتدى حول التدبير الاجتماعي والاستدامة أوضح الوزير أن عدة مشاريع وطنية يرتقب أن تقطع مراحل حاسمة أو تدخل مرحلة الانتاج خلال هذه الفترة، كما أبرز أن الحكومة تعتزم تبسيط إجراءات الترخيص ومكافحة الاستغلال المنجمي غير القانوني لتفعيل نحو 14 مشروعا منجميا، مع التشديد على ضرورة تشجيع نشاط منجمي حديث ومحترم للبيئة ومسؤول اجتماعيا. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
9: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أمير المؤمنين يترأس وحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط حسب بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. بأمر من جلالة الملك صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يتغلب على نظيره السعودي بثلاثة أهداف لهدف ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس وحياء ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط. أميمة بوشعنين في المتابعة.
4: فيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، وذلك ابتداء من مغرب يومه الاثنين 11 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق للرابع والعشرين من غشت 2026 ميلادية.
3: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استقبلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
5: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم صورة تذكارية مع الأطفال

0: من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا، والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
1: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. عودة إليك أميمة أبو شعنين.
2: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني، والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مذكرة يقظة حول سياسات الإصلاح الإداري، دعت فيها إلى فتح حوار عمومي واسع بشأن مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وإلى إسناد هذا الورش إلى قيادة حكومية واضحة تضمن وحدة الرؤية والتقائية التدخلات واستمرارية البرامج ووضوح المسؤولية عن نتائجها. بلاغ لمؤسسة ذكر أن هذه المذكرة الحاضرة بعنوان سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع وتموقع حكومي واضح تستند إلى الصلة الدستورية والوظيفية التي تجمعها بالإدارة وبحماية الحقوق في المجال المرفقي

0: وإلى المعرفة التي راكمتها من خلال معالجة التظلمات وتقاريرها السنوية بأثر التنظيم الإداري على حقوق المرتفقين، مضيفا أن هذه المبادرة تكتسب راهنيتها مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية القادمة وما يصاحبها من نقاش حول أولوية العمل الحكومي والبرامج العمومية. جهويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة 16912 طنا عندما تم يوليوز 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد لبنى شفيق في المتابعة.
1: أفاد المكتب الوطني للصيد في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 283 مليون درهم مقابل أزيد من 523 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025. وحسب الأنواع، تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بميناء الدخلة بنسبة 80% لتصل إلى 8493 طنا بقيمة مالية بلغت أزيد من 80 مليون درهم. وفيما يتعلق بالكمية المفرغة من الأسماك البيضاء، فقد سجلت بدورها تراجعا بنسبة 41% لتصل إلى 8335 طنا عندما تم يوليوز الماضي بقيمة تجاوزت 187 مليون درهم مقابل أكثر من 222 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025، أي بتراجع سنوي بنسبة 16%. وبالنسبة للرخويات، فقد سجلت الكميات المفرغة انخفاضا بنسبة 68%، حيث بلغت 4 أطنان بمداخيل بلغت 347 ألف درهم، بينما تراجعت مفرغات القشريات بنسبة 10% لتصل إلى 80 طنا محققة إيرادات تجاوزت 14 مليون درهم. وعلى المستوى الوطني، بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 551,547 طنا عندما تم يوليوز الماضي ارتفاع نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
0: دوليا، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن الاتحاد الأوروبي أرسل تعزيزات جوية وفرقا ميدانية إلى صربيا لدعم جهود مكافحة الحرائق التي تجتاح منذ أزيد من أسبوعين محمية ديلا بلاتو ساندز الطبيعية بشمال شرق البلاد. وكانت صربيا قد فعلت الآلية الأوروبية للحماية المدنية طالبة مساعدة أوروبية لمواجهة تفاقم الحرائق التي أتت بالفعل على أزيد من 3500 هكتار في هذه المنطقة الطبيعية المهمة. وفي الساعات التي عقبت هذا الطلب، عبأ الاتحاد الأوروبي 4 مروحيات من الاحتياطي الاستراتيجي لأسطول ريسكيو متمركزة في تشيك ورومانيا وسلوفاكيا إلى جانب فرق متخصصة في مكافحة الحرائق قدمت من ألبانيا ورومانيا. وأخيرا، في الشأن الرياضي، تعادل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فونوزي بمدينة برينديزي الإيطالية برسم الجولة الثانية من منافسات الدورة العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت هدفي المنتخب المغربي مريم أوبلا في الدقيقة 16 وشيماء بوغازي في الدقيقة 21. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، فيما سيخوض مباراته المقبلة برسم منافسات الجولة الثالثة أمام منتخب كوسوفو مساء الغد على الساعة 8:00. دائما في الشأن الرياضي، تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على نظيره منتخب السعودية بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت الطرفين بقاعة الانبعاث بمدينة أكادير ضمن استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة. أسماء الخياري والتفاصيل.
2: سجل أهداف النخبة الوطنية كل من رضا مديح ويونس المقصيري ويوسف جواد، وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السعودي في مباراة ودية يوم الثلاثاء بمدينة أكادير، وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات العناصر الوطنية للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.
0: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف السيد محمد سالم شرقاوي أن المخيم الصيفي الذي تنظمه الوكالة لفائدة الأطفال المقدسيين كل سنة يعزز الأثر الملموس لجهود لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في دعم المدينة المقدسة وسكانها. وقال السيد الشرقاوي في تصريح للصحافة بمناسبة استقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريفة، إن هذه المكرمة الملكية السامية الكريمة المتجددة هي عناية بكل أهل القدس بمختلف فئاتهم، وتعكس الاهتمام بالناشئة وبونة المستقبل حتى يشاع فيهم الأمل بمستقبل أفضل. وتابع أن هذه المبادرة تجسد أيضا روح الأخوة والتضامن الصادق والمستمر المغاربة مع الفلسطينيين من خلال الاهتمام بالأجيال الصاعدة وحثها على قيم التعايش والمحبة والسلام.
3: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم. كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أمير المؤمنين يترأس وحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط حسب بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. بأمر من جلالة الملك صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يتغلب على نظيره السعودي بثلاثة أهداف لهدف ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس وحياء ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: فيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، وذلك ابتداء من مغرب يومه الاثنين 11 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق للرابع والعشرين من غشت 2026 ميلادية.
1: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
3: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة، يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف، والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا والذين زاروا مختلف مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
1: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. عودة إليك أميمة أبو شعنين.
2: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مذكرة يقظة حول سياسات الإصلاح الإداري، دعت فيها إلى فتح حوار عمومي واسع بشأن مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وإلى إسناد هذا الورش إلى قيادة حكومية واضحة تضمن وحدة الرؤية والتقائية التدخلات واستمرارية البرامج ووضوح المسؤولية عن نتائجها. بلاغ لمؤسسة ذكر أن هذه هي المذكرة صدر بعنوان سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع وتموقع حكومي واضح تستند إلى الصلة الدستورية والوظيفية التي تجمعها بالإدارة وبحماية الحقوق في المجال المرفقي وإلى المعرفة التي راكمتها من خلال معالجة التظلمات وتقاريرها السنوية بأثر التنظيم الإداري على حقوق المرتفقين، مضيفا أن هذه المبادرة تكتسب راهنيتها مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية القادمة وما يصاحبها من نقاش حول أولوية العمل الحكومي والبرامج العمومية. جهويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة 16912 طنا عندما تم يوليوز 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد لبنى شفيق في المتابعة.
4: أفاد المكتب الوطني للصيد في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 283 مليون درهم مقابل أزيد من 523 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025. وحسب الأنواع، تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بميناء الدخلة بنسبة 80% لتصل إلى 8493 طنا بقيمة مالية بلغت أزيد من 80 مليون درهم. وفيما يتعلق بالكمية المفرغة من الأسماك البيضاء، فقد سجلت بدورها تراجعا بنسبة 41% لتصل إلى 8335 طنا عندما تم يوليوز الماضي بقيمة تجاوزت 187 مليون درهم مقابل أكثر من 222 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025، أي بتراجع سنوي بنسبة 16%. وبالنسبة للرخويات، فقد سجلت الكميات المفرغة انخفاضا بنسبة 68% حيث بلغت 4 أطنان بمداخيل بلغت 347 ألف درهم، بينما تراجعت مفرغات القشريات بنسبة 10% لتصل إلى 80 طنا محققة إيرادات تجاوزت 14 مليون درهم. وعلى المستوى الوطني، بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 551,547 طنا عندما تم يوليوز الماضي ارتفاع نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
1: دوليا، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن الاتحاد الأوروبي أرسل تعزيزات جوية وفرقا ميدانية إلى صربيا لدعم جهود مكافحة الحرائق التي تجتاح منذ أزيد من أسبوعين محمية ديلا بلاتو ساندز الطبيعية بشمال شرق البلاد. وكانت صربيا قد فعلت الآلية الأوروبية للحماية المدنية طالبة مساعدة أوروبية لمواجهة تفاقم الحرائق التي أتت بالفعل على أزيد من 3500 هكتار في هذه المنطقة الطبيعية المهمة. وفي الساعات التي عقبت هذا الطلب، عبأ الاتحاد الأوروبي 4 مروحيات من الاحتياطي الاستراتيجي لأسطول ريسكيو متمركزة في تشيك ورومانيا وسلوفاكيا إلى جانب فرق متخصصة في مكافحة الحرائق قدمت من ألبانيا ورومانيا. وأخيرا في الشأن الرياضي، تعادل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فونوزي بمدينة برينديزي الإيطالية برسم الجولة الثانية من منافسات الدورة العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت هدفي المنتخب المغربي مريم أوبيلا في الدقيقة 16 وشيماء بوغازي في الدقيقة 21. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، فيما سيخوض مباراته المقبلة برسم منافسات الجولة الثالثة أمام منتخب كوسوفو مساء الغد على الساعة 8:00. دائما في الشأن الرياضي، تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على نظيره منتخب السعودية بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الطرفين بقاعة الانبعاث بمدينة أكادير ضمن استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة. أسماء الخياري والتفاصيل.
5: سجل أهداف النخبة الوطنية كل من رضا مديح ويونس المقصيري ويوسف جواد، وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السعودي في مباراة ودية يوم الثلاثاء بمدينة أكادير، وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات العناصر الوطنية للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم الأمم لكرة القدم داخل القاعة التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.
1: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد وإلى العناوين. بإقليم الحوز نحو 150 شابا وشابة يستكشفون آفاق الإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي. بدمنات أحواش حين تتحول إيقاعات الذاكرة إلى جسر بين الأجيال. ومهرجان الشواطئ يختتم عروضه بالحسيمة بسهرة احتفالية حاشدة. أهلا بكم من جديد. يشارك نحو 150 شابا وشابة إلى غاية 31 من غشت الجاري في فعالية الجامعة الصيفية للشباب التي تنظمها الجمعية المغربية لتربية الشبيبة بالمركز الوطني للتخييم بتفليحة إقليم الحوز، وذلك تحت شعار أي أفق للإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي. وتتضمن هذه الدورة المنظمة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب وبشراكة مع الجامعة الوطنية لتخييم برنامجا يجمع بين التكوين والتأطير والتبادل والترفيه عبر محاور تهم التربية على المواطنة والقيم والسلوك المدني والتأهيل الجمعوي والقيادي والفن والإبداع والتواصل، فضلا عن أثر التكنولوجيا والعوالم الرقمية في الممارسات الشبابية. وتروم هذه الجامعة الصيفية فتح نقاش حول موقع الإبداع في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واستشراف سبل توظيف هذه التحولات في تطوير الممارسات الثقافية والتربوية والإبداعات لدى الشباب. ما إن تبدأ إيقاعات الدفوف في الانبعاث حتى تتجه الأنظار نحو الحلقة، حيث تنتظم الأجساد في صفوف متناسقة وتتردد الأهازيج في الأرجاء. هكذا كان المشهد بمدينة دمنات خلال الاحتفال بعيد الشباب المجيد، حين أخذ فن أحواش مكانه في قلب الاحتفالات مستعدا حضوره كأحد أبرز تعبيرات الموروث الثقافي الأمازيغي بالمنطقة. وقدمت جمعية اجتيغن ترجع عروضا تفاعل معها الحاضرون بحماس لتتحول المناسبة إلى لحظة تتجاوز الترفيه الفني البحث وتستحضر جانبا من ذاكرة جماعية ما تزال تنبض في تفاصيل الحياة الاجتماعية للمنطقة. نستمع لتصريح أحد شباب المنطقة.
6: أجواء كانت مزيانة والناس كانوا حاضرين الحمد لله، والشي صراحة كشرفنا الحمد لله، حنا كشباب ترقى وكجمعية الحمد لله الشيء هذا كشرفنا، لأن الحمد لله جاءوا الناس كاملين تقريبا، جاءوا يعني الناس من اللي سمعوا حنا درنا الإعلان باللي راحنا غادي نكونوا هنا في هذا المكان هذا الحمد لله. الناس ما تخلوش علينا، يعني تقريبا راه تكون حضرة واحد تقريبا ما يقارن واحد 7000 واحد 6000 واحد الحمد لله.
3: ختاما اهتزت مدينة الحسيمة على إيقاعات السارة الختامية للدورة 22 لمهرجان الشواطئ الذي تنظمه اتصالات المغرب. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي.
7: آلاف من جماهير مدينة الحسيمة وزوار المدينة توافدوا على المنصة المقامة بساحة محمد السادس للاستمتاع بالسهرة الختامية للدورة 22 لمهرجان الشواطئ الذي تنظمه اتصالات المغرب. هذه السهرة المنظمة بمناسبة الاحتفالات بعيد الشباب السعيد استهلت بعرض موسيقي أحياه الفنان سعيد الكتامي الذي قدم كشكولا غنائيا تفاعل معه الجمهور الحاضر. قبل أن يعتلي الفنان زهير البهاوي المنصة ويمتع هو الآخر بأداء مجموعة من أشهر أغانيه الحاضرين.
8: انا كنت فرحان بزاف تواجدي في هذه المدينه الغزاله اللي اصلا كنجي ليها دائما في الصيف، كنجي نصيف هنا مدينه غزاله. الناس الله يكبر بهم كيكبروا بينا كما العاده. شكرا بزاف على هذا الكونسير الواعر.
7: هذه السهرة شكلت المحطة الأخيرة بمنصة الحسيمة ضمن فعالية الدورة 22 لمهرجان شواطئ الاتصالات المغرب الذي جاب عددا من مدن المملكة على مدى أسابيع شهدت إقبالا جماهيريا غفيرا.
3: هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
0: خبر من المصدر ريم راديو.
9: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أمير المؤمنين يترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط حسب بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. بأمر من جلالة الملك صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يتغلب على نظيره السعودي بثلاثة أهداف لهدف ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: فيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، وذلك ابتداء من مغرب يومه الاثنين 11 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق للرابع والعشرين من غشت 2026 ميلادية.
1: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
3: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف، الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف، والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا، والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
1: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. عودة إليك أميمة أبو شعنين.
2: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني، والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مذكرة يقظة حول سياسات الإصلاح الإدارية، دعت فيها إلى فتح حوار عمومي واسع بشأن مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وإلى إسناد هذا الورش إلى قيادة حكومية واضحة تضمن وحدة الرؤية والتقائية التدخلات واستمرارية البرامج ووضوح المسؤولية عن نتائجها. بلاغ لمؤسسة ذكر أن هذه هي المذكرة الصادرة بعنوان سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع وتموقع حكومي واضح تستند إلى الصلة الدستورية والوظيفية التي تجمعها بالإدارة وبحماية الحقوق في المجال المرفقي، وإلى المعرفة التي راكمتها من خلال معالجة التظلمات وتقاريرها السنوية بأثر التنظيم الإداري على حقوق المرتفقين، مضيفا أن هذه المبادرة تكتسب راهنيتها مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية القادمة وما يصاحبها من نقاش حول أولوية العمل الحكومي والبرامج العمومية. جهويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة 16912 طنا عندما تم يوليوز 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد لبنى شفيق في المتابعة.
4: أفاد المكتب الوطني للصيد في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 283 مليون درهم مقابل أزيد من 523 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025. وحسب الأنواع، تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بميناء الدخلة بنسبة 80% لتصل إلى 8493 طنا بقيمة مالية بلغت أزيد من 80 مليون درهم. وفيما يتعلق بالكمية المفرغة من الأسماك البيضاء، فقد سجلت بدورها تراجعا بنسبة 41% لتصل إلى 8335 طنا عندما تم يوليوز الماضي بقيمة تجاوزت 187 مليون درهم مقابل أكثر من 222 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025، أي بتراجع سنوي بنسبة 16%. وبالنسبة للرخويات، فقد سجلت الكميات المفرغة انخفاضا بنسبة 68%، حيث بلغت 4 أطنان بمداخيل بلغت 347 ألف درهم، بينما تراجعت مفرغات القشريات بنسبة 10% لتصل إلى 80 طنا، محققة إيرادات تجاوزت 14 مليون درهم. وعلى المستوى الوطني، بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 551,547 طنا عندما تم يوليوز الماضي، ارتفاع نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
1: دوليا، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن الاتحاد الأوروبي أرسل تعزيزات جوية وفرقا ميدانية إلى صربيا لدعم جهود مكافحة الحرائق التي تجتاح منذ أزيد من أسبوعين محمية ديلا بلاتو ساندز الطبيعية بشمال شرق البلاد. وكانت صربيا قد فعلت الألية الأوروبية للحماية المدنية طالبة مساعدة أوروبية لمواجهة تفاقم الحرائق التي أتت بالفعل على أزيد من 3500 هكتار في هذه المنطقة الطبيعية المهمة. وفي الساعات التي عقبت هذا الطلب، عبّ الاتحاد الأوروبي 4 مروحيات من الاحتياطي الاستراتيجي لأسطول ريسكيو متمركزة في تشيك ورومانيا وسلوفاكيا، إلى جانب فرق متخصصة في مكافحة الحرائق قدمت من ألبانيا ورومانيا. وأخيرا، في الشأن الرياضي، تعادل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فونوزي بمدينة برينديزي الإيطالية برسم الجولة الثانية من منافسات الدورة العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت هدفي المنتخب المغربي مريم أوبلا في الدقيقة 16 وشيماء بوغازي في في الدقيقة 21، وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره السلوفينية بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، فيما سيخوض مباراته المقبلة برسم منافسات الجولة الثالثة أمام منتخب كوسوفو مساء الغد على الساعة 8. دائما في الشأن الرياضي، تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على نظيره منتخب السعودية بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الطرفين بقاعة الانبعاث بمدينة أكادير ضمن استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة. أسماء الخياري والتفاصيل.
5: سجل أهداف النخبة الوطنية كل من رضا مديح وينصر المقصيري ويوسف جواد، وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السعودي في مباراة ودية يوم الثلاثاء بمدينة أكادير، وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات العناصر الوطنية للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.
1: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أعرب المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف المنظم لفائدة أطفال القدس عن اعتزازهم بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتقديرهم للمبادرات التي يقوم بها جلالته لفائدة المقدسيين لسيما الأطفال والشباب. وعبروا في تصريحات صحفية عقب استقبالهم من طرف صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم بأمر من صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله عن سعادتهم البالغة بلقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم، مؤكدين أن هذه الالتفاتة الملكية الكريمة تعكس كرم الضيافة المغربية وروح التضامن المتأصلة لدى الشعب المغربي. وفي هذا الصدد نوه المؤطرون المقدسيون المرافقون للأطفال بفعاليات المدرسة الصيفية، مثمنين فعاليات هذه الدورة التي تمثل بالنسبة لهم تجربة ثقافية وإنسانية غنية أتاحت لهم التعرف على حضارة المملكة وتاريخها العريق.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: حملة تحسيسية لفائدة المصطفين ومرتدي الشواطئ من تنظيم شركة أرما هولدينج بشاطئ طنجة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ وحماية البيئة الساحلية.
3: جينا هنا يا إن شاء الله مصطفين هنا في البحر، لقينا الشركة ديال أرما دايرة واحد المجهود، لأن الدراري الصغار كيلقاو الأنشطة وكيلقاو فين كيرسموا بزاف ديال المسائل، كينظفوا البحر ديالهم، كاين مؤطرين ديالهم اللي كيوجهوهم، واللهم لك الحمد عجباتنا هنايا مزيانة، وهاد الثقافة ديال الدراري الصغار راه مزيانة بزاف.
2: وشهدت الحملة تنظيم ورشات موضوعاتية لفائدة الأطفال، همت التنشيط والتحسيس والقراءة والرسم إلى جانب فضاء إيكولوجي بحري.
4: هاد الحملة التحسيسية اللي كدير لنا شركة أرما مفيدة للأطفال وجميع الفئات، لأن كتخلينا نحافظ على نظافة البيئة ونظافة الشاطئ. وكنشكروا المسؤولين اللي هنايا، وكنشكروا شركة أرما، وكنستافدوا من هاد الشيء اللي كيديروا لينا، وكنتمنوا يبقوا يديروها لينا كل عام.
2: وفي إطار هذه المبادرة شارك الأطفال وبإشراف من مؤطرين متخصصين في حملة لتنظيف الشاطئ بهدف ترسيخ ثقافة الحفاظ على نظافة الفضاءات الساحلية وتبني ممارسات سليمة في مجال النظافة.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: إنغمس نيم كرة، إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغمسن غماب راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أمير المؤمنين يترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط حسب بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. بأمر من جلالة الملك صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يتغلب على نظيره السعودي بثلاثة أهداف لهدف ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط. أميمة بوشعنين في المتابعة.
7: فيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، وذلك ابتداء من مغرب يومه الاثنين 11 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق للرابع والعشرين من غشت 2026 ميلادية.
6: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
8: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم هديتين تذكاريتين. من جهتي قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف، والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
6: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. عودة إليك أميمة أبو شعنين.
7: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت، وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم 22/2026 إلى غاية 12:00 من زوال يوم الثلاثاء

0: عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectoral.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مذكرة يقظة حول سياسات الإصلاح الإداري، دعت فيها إلى فتح حوار عمومي واسع بشأن مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وإلى إسناد هذا الورش إلى قيادة حكومية واضحة تضمن وحدة الرؤية والتقائية التدخلات واستمرارية البرامج ووضوح المسؤولية عن نتائجها. بلاغ لمؤسسة ذكر أن هذه المذكرة صادرة بعنوان سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع وتموقع حكومي واضح تستند إلى الصلة الدستورية والوظيفية التي تجمعها بالإدارة وبحماية الحقوق في المجال المرفقي وإلى المعرفة التي راكمتها من خلال معالجة التظلمات وتقاريرها السنوية بأثر التنظيم الإداري على حقوق المرتفقين، مضيفا أن هذه المبادرة تكتسب راهنيتها مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية القادمة وما يصاحبها من نقاش حول أولوية العمل الحكومي والبرامج العمومية. جهويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة 16912 طنا عندما تم يوليوز 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد لبنى شفيق في المتابعة.
2: أفاد المكتب الوطني للصيد في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 283 مليون درهم مقابل أزيد من 523 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025. وحسب الأنواع، تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بميناء الدخلة بنسبة 80% لتصل إلى 8493 طنا بقيمة مالية بلغت أزيد من 80 مليون درهم. وفيما يتعلق بالكمية المفرغة من الأسماك البيضاء فقد سجلت بدورها تراجعا بنسبة 41% لتصل إلى 8335 طنا عندما تم يوليوز الماضي بقيمة تجاوزت 187 مليون درهم مقابل أكثر من 222 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025، أي بتراجع سنوي بنسبة 16%. وبالنسبة للرخويات فقد سجلت الكميات المفرغة انخفاضا بنسبة 68% حيث بلغت 4 أطنان بمداخيل بلغت 347 ألف درهم، بينما تراجعت مفرغات القشريات بنسبة 10% لتصل إلى 80 طنا محققة إيرادات تجاوزت 14 مليون درهم. وعلى المستوى الوطني بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 551,547 طنا عندما تم يوليوز الماضي ارتفاع نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
1: دوليا، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن الاتحاد الأوروبي أرسل تعزيزات جوية وفرقا ميدانية إلى صربيا لدعم جهود مكافحة الحرائق التي تجتاح منذ أزيد من أسبوعين محمية ديلا بلاتو ساندز الطبيعية بشمال شرق البلاد. وكانت صربيا قد فعلت الآلية الأوروبية للحماية المدنية طالبة مساعدة أوروبية لمواجهة تفاقم الحرائق التي أتت بالفعل على

0: أزيد من 3500 هكتار في هذه المنطقة الطبيعية المهمة. وفي الساعات التي عقبت هذا الطلب، عبأ الاتحاد الأوروبي 4 مروحيات من الاحتياطي الاستراتيجي لأسطول ريسكيو متمركزة في تشيك ورومانيا وسلوفاكيا، إلى جانب فرق متخصصة في مكافحة الحرائق قدمت من ألبانيا ورومانيا. وأخيرا في الشأن الرياضي، تعادل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فونوزي بمدينة برينديزي الإيطالية، برسم الجولة الثانية من منافسات الدورة العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت هدفي المنتخب المغربي مريم أوبيلا في الدقيقة 16 وشيماء بوغازي في الدقيقة 21. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، فيما سيخوض مباراته المقبلة برسم منافسات الجولة الثالثة أمام منتخب كوسوفو مساء الغد على الساعة 8. دائما في الشأن الرياضي، تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على نظيره منتخب السعودية بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الطرفين بقاعة الانبعاث بمدينة أكادير ضمن استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة. أسماء الخياري والتفاصيل.
1: سجل أهداف النخبة الوطنية كل من رضا مديح ويونس المقصيري ويوسف جواد، وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السعودي في مباراة ودية يوم الثلاثاء بمدينة أكادير، وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات العناصر الوطنية للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.
0: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي، ونبدأ جولتنا من شغف الناعمات وساحرتهم المدورة، حيث ضمت التشكيلة المثالية التي اختارتها مجموعة الدراسات الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد أسابيع عدة من العروض الفردية المتميزة في كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 2026. اللاعبتين المغربيتين نهيلة بنزينة وحنان أيت الحاج. إلى رمال الإسكندرية، توج المنتخب المغربي للرجال لكرة الطائرة الشاطئية اليوم السبت ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية بعدما تفوق على منتخب الجزائر بثنائية نظيفة في مباراة النهائي التي أقيمت على شاطئ أبو هيف بالإسكندرية. وبهذا التتويج يكون المغرب قد أحرز أيضا بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. وبالبقاء في ضيافة عروس البحر الأبيض المتوسط، تأهل المنتخب المغربي للسيدات لكرة الطائرة الشاطئية صباح اليوم السبت إلى نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية بعدما تفوق على المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف في مباراة الدور نصف النهائي التي أقيمت على شاطئ أبو هيف بالإسكندرية. وسيواجه المغرب في وقت لاحق اليوم في نهائي البطولة القارية منتخب نيجيريا الذي نجح بدوره في عبور الموزمبيق والتأهل للمباراة النهائية. إلى الملاعب الإيطالية، تفوق المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد اليوم السبت في المباراة التي جمعتهما بمدينة برينديزي الإيطالية برسم منافسات اليوم الأول للدور العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2026. وما نزالوا في أجواء ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2026 وتحديدا على حلبات التايكواندو، أحرزت المغربية أمينة دحاوي الميدالية الفضية في منافسة التايكواندو لأقل من 57 كيلوغرام. ومن حرارة المنافسات إلى صخب الميركاتو، انضم حارس المرمى الدولي المغربي الشاب شعيب العروش خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم المرموقة إلى نادي ستاد ريمس حسب ما أعلنه النادي الفرنسي. وأشار النادي الفرنسي لأنه بعد اقتناعه بإمكاناته ومساره ومؤهلاته يسعده اليوم أن يضم شعيب العروش ويعتزم مواكبته في مسار تطوره لتمكينه بدوره من الانضمام إلى السلسلة المتميزة لحراس المرمى الذين برزوا في النادي. وبالمنارة اللندنية نختم أنباءنا. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد مهاجمه الدولي البرازيلي جواو بيدرو حتى سنة 2034 بعد موسم أول لافت بقميص النادي اللندني. بهذا نصل مستمعين لنهاية جولتنا لهذا اليوم، نلتقي لاحقا مع أخبار رياضية جديدة.

0: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أمير المؤمنين يترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط حسب بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. بأمر من جلالة الملك، صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يتغلب على نظيره السعودي بثلاثة أهداف لهدف ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط. أميمة بوشعنين في المتابعة.
5: فيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، وذلك ابتداء من مغرب يومه الاثنين 11 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق للرابع والعشرين من غشت 2026 ميلادية.
4: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استقبلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
6: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف، الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة، يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف، والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا، والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
4: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. عودة إليك أميمة أبو شعنين.
5: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني، والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
4: أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مذكرة يقظة حول سياسات الإصلاح الإداري، دعت فيها إلى فتح حوار عمومي واسع بشأن مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وإلى إسناد هذا الورش إلى قيادة حكومية واضحة تضمن وحدة الرؤية والتقائية التدخلات واستمرارية البرامج ووضوح المسؤولية عن نتائجها. بلاغ لمؤسسة ذكر أن هذه هي المذكرة الصادرة بعنوان سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع وتموقع حكومي واضح تستند إلى الصلة الدستورية والوظيفية التي تجمعها بالإدارة وبحماية الحقوق في المجال المرفقي وإلى المعرفة التي راكمتها من خلال معالجة التظلمات وتقاريرها السنوية بأثر التنظيم الإداري على حقوق المرتفقين، مضيفا أن هذه المبادرة تكتسب راهنيتها مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية القادمة وما يصاحبها من نقاش حول أولوية العمل الحكومي والبرامج العمومية. جهويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة 16912 طنا عندما تم يوليوز 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد لبنى شفيق في المتابعة.
1: أفاد المكتب الوطني للصيد في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 283 مليون درهم مقابل أزيد من 523 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025. وحسب الأنواع، تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بميناء الدخلة بنسبة 80% لتصل إلى 8493 طنا بقيمة مالية بلغت أزيد من 80 مليون درهم. وفيما يتعلق بالكمية المفرغة من الأسماك البيضاء فقد سجلت بدورها تراجعا بنسبة 41% لتصل إلى 8335 طنا عندما تم يوليوز الماضي بقيمة تجاوزت 187 مليون درهم مقابل أكثر من 222 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025، أي بتراجع سنوي بنسبة 16%. وبالنسبة للرخويات فقد سجلت الكميات المفرغة انخفاضا بنسبة 68%، حيث بلغت 4 أطنان بمداخيل بلغت 347 ألف درهم، بينما تراجعت مفرغات القشريات بنسبة 10% لتصل إلى 80 طنا محققة إيرادات تجاوزت 14 مليون درهم. وعلى المستوى الوطني بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 551,547 طنا عندما تم يوليوز الماضي ارتفاع نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
4: دوليا، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن الاتحاد الأوروبي أرسل تعزيزات جوية وفرقا ميدانية إلى صربيا لدعم جهود مكافحة الحرائق التي تجتاح منذ أزيد من أسبوعين محمية ديلا بلاتو ساندز الطبيعية بشمال شرق البلاد. وكانت صربيا قد فعلت الآلية الأوروبية للحماية المدنية طالبة مساعدة أوروبية لمواجهة تفاقم الحرائق التي أتت بالفعل على أزيد من 3500 هكتار في هذه المنطقة الطبيعية المهمة. وفي الساعات التي عقبت هذا الطلب، عبى الاتحاد الأوروبي 4 مروحيات من الاحتياطي الاستراتيجي لأسطول ريسكيو متمركزة في تشيك ورومانيا وسلوفاكيا إلى جانب فرق متخصصة في مكافحة الحرائق قدمت من ألبانيا ورومانيا. وأخيرا في الشأن الرياضي، تعادل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فونوزي بمدينة برينديزي الإيطالية برسم جولتها الثانية من منافسات الدورة العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وسجلت هدفي المنتخب المغربي مريم أوبلا في الدقيقة 16 وشيماء بوغازي في الدقيقة 21، وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، فيما سيخوض مباراته المقبلة برسم منافسات الجولة الثالثة أمام منتخب كوسوفو مساء الغد على الساعة 8. دائما في الشأن الرياضي، تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على نظيره منتخب السعودية بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الطرفين بقاعة الانبعاث بمدينة أكادير ضمن استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة. أسماء الخياري والتفاصيل.
2: سجل أهداف النخبة الوطنية كل من رضا مديح ويونس المقصيري ويوسف جواد، وسيواجه المنتخب المغربي ناديره السعودي في مباراة ودية يوم الثلاثاء بمدينة أكادير، وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات العناصر الوطنية للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.
4: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت الجاري إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر المقبل في تمام الساعة 6 مساء. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف هي الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: ريم راديو،
9: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
5: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط. وفيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، وذلك ابتداء من مغرب يومه الاثنين 11 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق 24 من غشت 2026 ميلادية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
9: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
11: مقهى 38 كونسبت، الواقع بوادي أوريكا، يجسد انخراط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم التمكين الاقتصادي للنساء في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هذا المقهى الذي استفاد من دعم المبادرة استطاع في ظرف 3 سنوات أن يصبح وجهة مفضلة للراغبين في الاستمتاع بالمطبخ المغربي والمنتجات المحلية ومهارات الصناعة التقليدية.
12: ماشي فقط من كنقدموا طبق أو وجبة للزبون، بل كنخليوه يعيش تجربة متكاملة من كتجمع بين المطبخ المغربي بين الطبخ، تجربة الطبخ المغربي يعني أنه يتعلم كيفاش يطيب واحد الطبق ديالو، يديروا تجارب أيضا ديال لي كور دو بوتري مثلا، كيدير كيشوف المنطقة كيتعرف عليها، كيتعرف على الحرف اللي فيها، كيشارك في لي زاتولي دو بوتري مثلا.
11: المشروع منصة مخصصة لإبراز الضيافة والتجربة المغربية، بحيث يجمع بين المطبخ التقليدي والثقافة المغربية الأصيلة، كما يمكن الزوار من اكتشاف خصوصيات المنطقة والحرف الفنية والصناعة التقليدية. ويعكس حرص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على تثمين الرأسمال البشري وتحقيق التمكين الاقتصادي.
9: غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أمير المؤمنين يترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط حسب بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. بأمر من جلالة الملك صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. رياضياً، المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يتغلب على نظيره السعودي 3 أهداف ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس وحياء ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط. أميمة بوشعنين في المتابعة.
5: فيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، وذلك ابتداء من مغرب يومه الاثنين 11 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق 24 من غشت 2026 ميلادية.
4: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريفة. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
6: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف، والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
4: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. عودة إليك أميمة أبو شعنين.
5: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
4: أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مذكرة يقظة حول سياسات الإصلاح الإدارية، دعت فيها إلى فتح حوار عمومي واسع بشأن مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وإلى إسناد هذا الورش إلى قيادة حكومية واضحة تضمن وحدة الرؤية والتقائية التدخلات واستمرارية البرامج ووضوح المسؤولية عن نتائجها. بلاغ لمؤسسة ذكر أن هذه هي المذكرة صادرة بعنوان سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع وتموقع حكومي واضح تستند إلى الصلة الدستورية والوظيفية التي تجمعها بالإدارة وبحماية الحقوق في المجال المرفقي وإلى المعرفة التي راكمتها من خلال معالجة التظلمات وتقاريرها السنوية بأثر التنظيم الإداري على حقوق المرتفقين، مضيفا أن هذه المبادرة تكتسب راهنيتها مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية القادمة وما يصاحبها من نقاش حول أولوية العمل الحكومي والبرامج العمومية. جهويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة 16912 طنا عندما تم يوليوز 2026 مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد لبنى شفيق في المتابعة.
1: أفاد المكتب الوطني للصيد في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 283 مليون درهم مقابل أزيد من 523 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025. وحسب الأنواع تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بميناء الدخلة بنسبة 80% لتصل إلى 8493 طنا بقيمة مالية بلغت أزيد من 80 مليون درهم. وفيما يتعلق بالكمية المفرغة من الأسماك البيضاء فقد سجلت بدورها تراجعا بنسبة 41% لتصل إلى 8335 طنا عندما تم يوليوز الماضي بقيمة تجاوزت 187 مليون درهم مقابل أكثر من 222 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025، أي بتراجع سنوي بنسبة 16%. وبالنسبة للرخويات فقد سجلت الكميات المفرغة انخفاضا بنسبة 68% حيث بلغت 4 أطنان بمداخيل بلغت 347,000 درهم، بينما تراجعت مفرغات القشريات بنسبة 10% لتصل إلى 80 طنا محققة إيرادات تجاوزت 14 مليون درهم. وعلى المستوى الوطني بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 551,547 طنا عندما تم يوليوز الماضي بارتفاع نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
4: دوليا، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن الاتحاد الأوروبي أرسل تعزيزات جوية وفرقا ميدانية إلى صربيا لدعم جهود مكافحة الحرائق التي تجتاح منذ أزيد من أسبوعين محمية ديلا بلاتو ساندز الطبيعية بشمال شرق البلاد. وكانت صربيا قد فعلت الألية الأوروبية للحماية المدنية طالبة مساعدة أوروبية لمواجهة تفاقم الحرائق التي أتت بالفعل على أزيد من 3500 هكتار في هذه المنطقة الطبيعية المهمة. وفي الساعات التي عقبت هذا الطلب عبى الاتحاد الأوروبي 4 مروحيات من الاحتياطي الاستراتيجي لأسطول ريسكيو متمركزة في تشيك ورومانيا وسلوفاكيا إلى جانب فرق متخصصة في مكافحة الحرائق قدمت من ألبانيا ورومانيا. وأخيرا في الشأن الرياضي، تعادل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فونوزي بمدينة برينديزي الإيطالية برسم الجولة الثانية من منافسات الدورة العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت هدفي المنتخب المغربي مريم أوبلا في الدقيقة 16 وشيماء بوغازي في الدقيقة 21. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، فيما سيخوض مباراته المقبلة برسم منافسات الجولة الثالثة أمام منتخب كوسوفو مساء الغد على الساعة 8:00. دائما في الشأن الرياضي، تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على نظيره منتخب السعودية بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الطرفين بقاعة الانبعاث بمدينة أكادير ضمن استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة. أسماء الخياري والتفاصيل.
2: سجل أهداف النخبة الوطنية كل من رضا مديح وينصر المقصيري ويوسف جواد، وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السعودي في مباراة ودية يوم الثلاثاء بمدينة أكادير، وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات العناصر الوطنية للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.
4: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحة. مساء.
13: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
14: أهلا وسهلا بكم. أحيانا قد يكون الكشف المبكر هو الفارق بين الخوف والطمأنينة. سرطان الثدي من أكثر السرطانات انتشارا لدى النساء، لكن الوعي بعلاماته وأهمية الفحص المبكر يبقى أساسيا. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نناقش موضوع سرطان الثدي بين الوقاية والكشف المبكر والعلاج. نرحب بالبروفيسور فاضل الكهن، أخصائية في علاج السرطان بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس برباط. مرحبا بك.
15: مرحبا، شكرا لك على الاستضافة.
14: بداية بروفيسور، ما هو سرطان الثدي ولماذا يعد الكشف المبكر عاملا أساسيا وحاسما في التعامل معه؟
15: سرطان الثدي هو من أكثر السرطانات انتشارا حول العالم، بالأخص عند النساء وحتى في المغرب. دونك سرطان الثدي تعتبر أول السرطانات انتشارا في المغرب. على شنو هو؟ هو واحد تطور غير عادي وغير مسيطر فيه لخلايا الثدي، غالبا ما تكون ناتج عن طفرة في الحمض النووي ديال هذه الخلايا. دونك علاش الكشف المبكر كيف تفضلتي وقلتي هو واحد العامل أساسي في تحسن وتحسين من النتيجة ديال العلاج؟ لأن كل ما تلقاو سرطان الثدي في مراحل مبكرة كل ما نسبة العلاج تترتفع، تقدر تجاوز 95%. دوك هذا هو واحد النصيحه اللي دائما تنوجهها للنساء، خاصهم دائما يتوجهوا ابتداء من تيكون عندهم عوامل خطر ولا ابتداء من سن 40 سنه عند الطبيب المختص باش يقوم بالفحص الثدي ديالهم وتيدير اون غاجو اللي هي سامبل سميتها لا ماموغرافي باش تشوف شنو كاين لداخل واخا ما يكون عندها حتى شي علامه.
14: طيب بروفيسور، وما ابرز عوامل الخطوره او الاسباب اللي قد تؤدي لسرطان الثدي؟
15: هو ما كاينش سبب مباشر اللي سبب سرطان الثدي، ولكن كيف قلتي كاين عوامل خطر اللي تترفع النسبه ديال الخطر للاصابه بسرطان الثدي. كاين عوامل اللي تيمكننا نتحكموا فيها وكاين عوامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيها. اول عامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيه هو جنس ديال المريض، اللي هو انه تكون سيده، حيت كاين الناس بزاف اللي تيظنوا بان سرطان الثدي تيصيب غير النساء ما تيصيبش الرجال. تيصيب حتى الرجال ولكن افيك مع نسبه منخفضه اللي ما تتفوتش 1%. دونك لو فيت ان نكون امرأة أو سيدة هذا ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. السن هو ما يمكنناش نتحكموا فيه. السيدة كل ما ارتفع السن ديالها كل ما نسبة ديال الخطر ديال الإصابة ديال سرطان الثدي تزاد، دونك اودولا اون جينيرال اودولا ديال 50 سنة. العوامل الأخرى هو عوامل هرمونية، حيت كيف تنعرفوا بأن سرطان الثدي في الأغلب الأحيان ديالو تيكون عنده علاقة بالهرمونات. هذوك الهرمونات هما اللي تيسببوا في التكاثر ديال الخلايا ديال الثدي، ماشي دائما ولكن في أغلب الأحيان. دونك كاين واحد الأسباب اللي تزيد من ليكسبوزيسيون ديال الذات ديالنا ديال الذات ديال السيدة لهاد الهرمونات. مثلا هو أنها تكون السن اللي تجي فيها العادة الشهرية في أول مرة تتكون مبكرة قبل 12 سنة، والسن ديال انقطاع الطامات تيكون متأخر ودولا ديال 50 عام. دونك كل ما كان هاد المدة هادي كبيرة كل ما الذات ديال الإنسان ولا الذات ديال المرأة فوالا تتإكسبوزا أكثر للهرمونات، وهذا تسبب خطر لها، ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. هذا ما تيعنيش بأن كاع السيدات اللي بحال هكا راهم غيتصابوا بسرطان الثدي، ولكن تيخصهم يمشيو عند الطبيب باش بالمتابعة. ألوغ كاين عوامل أخرى اللي باغ كونطخ يمكننا نتحكموا فيهم، مثلا هو نمط العيش سورتو النشاط البدني. دونك كل ما كان الخمول كل ما تيرتفع الوزن كل ما هذا خطر، تيرفع من خطر الاصابه. التدخين، شرب الكحول، دونك عدم الارضاع او لا عدم الانجاب او الانجاب في سن متاخره، كلهم هادو عوامل اللي تنقدروا نتحكموا فيهم، واذا كانوا تزيدوا من نسبه ديال الاصابه. كاين عوامل اخرى حتى هما اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيهم وهما الجينات. دونك كاينين النساء اللي تتكون عندهم طفرات جينيه تيورثوها من العائله ديالهم، دونك من البي اكس اي او البي اكس ا 2 اللي تساهم نسبه الاصابه تقدر تفوت كاع 80-90% بسرطان الثدي. كاين التاريخ العائلي، كل ما كانت السيدة عندها في العائلة ديالها القريبة يعني الأم ديالها الأخت ديالها أو شي واحد قرب لها صابوا بسرطان الثدي حتى هو تزيد من خطر الإصابة، أو هي كان عندها تاريخ شخصي ديال الإصابة بسرطان الثدي. دونك هادو كلهم عوامل، دائما ماشي معنى أنه عندنا فإننا غنصابوا 100% بسرطان الثدي ولكن تزيد من خطر الإصابة.
16: طيب بروفيسور، ما العلامات أو التغيرات اللي لا ظهرت على المرأة ولازم عليها تمشي ديال إشارة طبية من أجل الفحص المبكر لسرطان الثدي؟
15: كاين عدة أعراض. العلامة اللي تتكون بزاف هو أن السيدة تتلقى واحد الكتلة، واحد الحبوبة بحيث نقولوا إحنا بالدارجة في الثدي ديالها، دونك تتكون عادية ما تضر ما حتى شي حاجة، تدخل غالبا سولادوش تكون في الحمام تتقلب الثدي ديالها تتلقى واحد الكتلة. دونك هذه العلامة الأولى، تقدر تكون واحد الحمرار في الجلد أو لا تتولي الجلدة قاصحة، تتولي قاصحة متقبة، حنا تنسميوها لا بو دورانج ولا بحال الغشاء ديال الليمونة. دوك نقدر يكون عندنا واحد السيلان في الحلمة، دوك لو ماملان تيكون واحد السيلان غير عادي، ولا تقدر تكون واحد البلسيسة تحت الباط، دوك حتى هي تقدر تكون من العلامات. يقدر يكون واحد تغير في الحجم ديال الثدي، أو الحلمة تتدخل دونك ما تتبقاش خارجه بحال العاده ديالها دونك تتدخل. دونك هادو كاملين يقدروا يكونوا علامات اللي تيقولوا بان هاد السيده ماشي بالضروره عندها السرطان ولكن خصها تمشي تشوف الطبيب ديالها. مي واحد لو ميساج مهم هو ما نتسناش انه تيكون الالم، وما نتسناش انه تيكون، حيت حنا في يمكن نقولوا في الوعي فوالا في المعتقدات ديالنا بالنسبه لنا بان السرطان خاص السيد او السيده يضعفوا ويكون الالم ويكون داك التعب في سرطان الثدي، هذا ماشي حقيقي بالاخص الا كان في مراحل مبكره. فالورم ما تيضرش، ما تيكونش الم، ما تيكونش فقدان في الوزن. دونك اون فوا ما خصناش نتسناو حتى نوصلوا لهاد المرحله، اون فوا السيده تبان ليها هاد العلامه من هاد العلامات خصها توجه عند الطبيب ديالها.
3: صحتك مساحه وعي صحي ونبض انساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
9: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار.
9: ريم راديو.
3: ريم راديو.
9: ريم راديو.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
17: أهلا بكم مستمعينا في رحلة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية. اليوم الرحلة ديالنا مختلفة، غادي ناخذكم إلى مدينة كيلتقي فيها زرقة البحر بجمال الطبيعة وكتعانق فيها أجواء الاستجمام مع روح المغرب الأصيل. وجهتنا اليوم هي مدينة السعيدية، المدينة الساحلية الواقعة في أقصى شمال شرق المملكة المغربية والمعروفة بلقب لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط. تقع السعيدية في جهة الشرق على الساحل المتوسط وكتتميز بموقعها اللي كيجعل منها واحدة من أبرز الوجهات البحرية في المنطقة. والمدينة ليست مجرد الشاطئ لقضاء العطلة، بل أصبحت خلال السنوات الأخيرة وجهة كتستقطب الباحثين على البحر والراحة والأنشطة الترفيهية. فصل الصيف تحديدا كتحول المدينة إلى فضاء نابض بالحياة، فالمصطفون يتوافدون عليها من مختلف مناطق المغرب والزوار يستمتعون بأجواء البحر والمقاهي حتى المطاعم والأنشطة الترفيهية. فالسائح في هذه المدينة أمام مجموعة

0: الأكل والحكايات اللي كتمنح المكانة شخصية. وإذا كنتم تخططوا لزيارة لهذه المدينة فإليكم بعض النصائح السريعة. اختاروا الفترة المناسبة لكم، خاصة إذا كنتم كتفضلوا الهدوء بعيدا عن ذروة الموسم الصيفي. ومن جميل أيضا تخصيص جزء من الرحلة لاكتشاف المناطق المحيطة بدلا من الاكتفاء بالبقاء على الشاطئ. وهكذا نصل إلى نهاية رحلتنا اليوم، إلى أن نلتقي في رحلة جديدة، فكل مدينة فيها كتختبع حكاية وكل طريق قد يقودكم إلى مغامرة جديدة. السلام عليكم.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أمير والمؤمنين يترأس وحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط حسب بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. بأمر من جلالة الملك صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يتغلب على نظيره السعودي بثلاثة أهداف لهدف ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس وحياء ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط. أميمة بوشعنين في المتابعة.
6: فيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، وذلك ابتداء من مغرب يومه الاثنين 11 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق للرابع والعشرين من غشت 2026 ميلادية.
5: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استقبلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
7: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف، الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة، يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف والمسابقات.

0: المواطنون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008 وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
1: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. عودة إليك أميمة بوشعنينة.
2: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مذكرة يقظة حول سياسات الإصلاح الإداري، دعت فيها إلى فتح حوار عمومي واسع بشأن مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وإلى إسناد هذا الورش إلى قيادة حكومية واضحة تضمن وحدة الرؤية والتقائية التدخلات واستمرارية البرامج ووضوح المسؤولية عن نتائجها. بلاغ لمؤسسة ذكر أن هذه هي المذكرة صادرة بعنوان سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع وتموقع حكومي واضح تستند إلى الصلة الدستورية والوظيفية التي تجمعها بالإدارة وبحماية الحقوق في المجال المرفقي وإلى المعرفة التي راكمتها من خلال معالجة التظلمات وتقاريرها السنوية بأثر التنظيم الإداري على حقوق المرتفقين، مضيفا أن هذه المبادرة تكتسب رهنيتها مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية القادمة وما يصاحبها من نقاش حول أولوية العمل الحكومي والبرامج العمومية. جهويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة 16912 طنا عندما تم يوليوز 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد لبنى شفيق في المتابعة.
3: أفاد المكتب الوطني للصيد في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 283 مليون درهم مقابل أزيد من 523 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025. وحسب الأنواع، تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بميناء الدخلة بنسبة 80% لتصل إلى 8493 طنا بقيمة مالية بلغت أزيد من 80 مليون درهم. وفيما يتعلق بالكمية المفرغة من الأسماك البيضاء فقد سجلت بدورها تراجعا بنسبة 41% لتصل إلى 8335 طنا عندما تم يوليوز الماضي بقيمة تجاوزت 187 مليون درهم مقابل أكثر من 222 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025، أي بتراجع سنوي بنسبة 16%. وبالنسبة للرخويات فقد سجلت الكميات المفرغة انخفاضا بنسبة 68% حيث بلغت 4 أطنان بمداخيل بلغت 347 ألف درهم، بينما تراجعت مفرغات القشريات بنسبة 10% لتصل إلى 80 طنا محققة إيرادات تجاوزت 14 مليون درهم. وعلى المستوى الوطني بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 551,547 طنا عندما تم يوليوز الماضي ارتفاع نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
1: دوليا، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن الاتحاد الأوروبي أرسل تعزيزات جوية وفرقا ميدانية إلى صربيا لدعم جهود مكافحة الحرائق التي تجتاح منذ أزيد من أسبوعين محمية ديلا بلاتو ساندز الطبيعية بشمال شرق البلاد. وكانت صربيا قد فعلت الألية الأوروبية للحماية المدنية طالبة مساعدة أوروبية لمواجهة تفاقم الحرائق التي أتت بالفعل على أزيد من 3500 هكتار في هذه المنطقة الطبيعية المهمة. وفي الساعات التي عقبت هذا الطلب، عبّ الاتحاد الأوروبي 4 مروحيات من الاحتياطي الاستراتيجي لأسطول ريسكيو متمركزة في تشيك ورومانيا وسلوفاكيا إلى جانب فرق متخصصة في مكافحة الحرائق قدمت من ألبانيا ورومانيا. وأخيرا في الشأن الرياضي، تعادل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فونوزي بمدينة برينديزي الإيطالية برسم الجولة الثانية من منافسات الدورة العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت هدفي المنتخب المغربي مريم أوبيلا في الدقيقة 16 وشيماء بوغازي في الدقيقة 21. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، فيما سيخوض مباراته المقبلة برسم منافسات الجولة الثالثة أمام منتخب كوسوفو مساء الغد على الساعة 8. دائما في الشأن الرياضي، تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على نظيره منتخب السعودية بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الطرفين بقاعة الانبعاث بمدينة أكادير ضمن استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة. أسماء الخياري والتفاصيل.
4: سجل أهداف النخبة الوطنية كل من رضا مديح ويونس المقصيري ويوسف جواد، وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السعودي في مباراة ودية يوم الثلاثاء بمدينة أكادير، وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات العناصر الوطنية للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا الأمم لكرة القدم داخل القاعة التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.
1: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. مرحلة المراهقة من أكثر المراحل حساسية في حياة الإنسان، كتعرف تحولات نفسية وعاطفية وجسدية واجتماعية متسارعة كينتقل خلالها تدريجيا الفرد من عالم الطفولة لعالم الرشد. وفي خضم هذه التحولات ممكن تظهر بعض السلوكيات كتير قلق الأسرة والمدرسة، ومن أبرزها الانطوائية اللي كتمثل في ميل المراهق للعزلة والابتعاد على التفاعل الاجتماعي وقلة الحديث مشاركة وتفضيل البقاء منفرد. وحسب المتخصصين في علم النفس، ما خاصش النظر للانطوائية دائما باعتبارها اضطراب نفسي، لأن بعض المراهقين بطبيعتهم عندهم ميل للهدوء وقلة الاختلاط، إلا أن المشكلة كتظهر من اللي كتصبح العزلة شديدة ومستمرة. هنا العزلة كتوتر العلاقات الاجتماعية للفرد وتحصيله الدراسي والتوافق النفسي والسلوك اليومي دياله. وأسباب الانطوائية عند المراهق كتدخل فيها مجموعة من العوامل نفسية وأسرية واجتماعية وتربوية، ممكن ترتبط بضعف تقدير الذات وشعوره بأنه أقل قدرة وكفاءة من الآخرين، وهنا يقرر يرجع للوراء ويقدر يخاف من تعرض للنقد أو السخرية، فكيفضل الانسحاب من المواقف الاجتماعية اللي كيشعر فيها بالتهديد أو الإحراج. ويقدر يكون الخجل الشديد والقلق الاجتماعي من العوامل اللي كتجعله يتجنب التواصل مع آخرين. والأسرة عندها دور أساسي في تشكيل شخصية المراهق، فأساليب التربية اللي فيها قسوة والتقليل منه كتضعف ثقته بنفسه، ومع غياب الحوار أو ضعف أو انعدام التواصل العاطفي داخل الأسرة يمكن يخليه المراهق يشعر بعدم القدرة على الفهم. وحتى الحماية الزائدة من قبل الوالدين كتخليه غير قادر على بناء علاقات اجتماعية بصورة طبيعية. أيضا يقدر المراهق يتعرض للتنمر أو السخرية أو الإقصاء في الحومة والمدرسة اللي كيصبح ينظر لها كبيئة غير آمنة اجتماعيا، وهذا كيعني الفشل في الدراسة والإحساس بالعجز بسبب تجنب المشاركة ديالو داخل القسم. وحتى بعض الممارسات التربوية اللي عندها طبيعة عقابية تقدر تدعم الانسحاب الاجتماعي. أيضا قضاء وقت طويل أمام شاشات الهاتف والحواسيب والإدمان على زيارة المواقع والألعاب الإلكترونية من العوامل اللي كتستحق الانتباه لها، لأنها كتقلل من فرص التفاعل الواقعي وكتخلي المراهق يفضل العلاقات الافتراضية على العلاقات المباشرة الحقيقية، الأمر اللي كيخليه يميل للانطوائية لأنه كيلقى صعوبة في التفاعل الواقعي. بالنسبة ليه العالم الافتراضي ملاذ كيبحث فيه على القبول، ويمكن الانطوائية المفرطة تأثر في مختلف جوانب حياة المراهق. اجتماعيا كتقلل من المشاركة ديالو في الأنشطة الجماعية اللي ضرورية بالنسبة ليه، ومع مرور الوقت كتوسع دائرة العزلة وكيصبح أكثر اعتمادا على ذاته، وهذا غيمنعه من اكتساب مهارات التواصل والتفاوض وحل المشاكل. أما من الناحية النفسية حسب المتخصصين، فالانطوائية المستمرة كتكون مرتبطة بمشاعر الحزن والوحدة والقلق، وإذا ما لقاش المراهق دعم مناسب يقدر يتحول الانسحاب من وسيلة مؤقتة لحماية الذات إلى سلوك ثابت ونمط حياة. وهنا لابد من التمييز بين الشخصية الهادئة أو اللي عندها ميول طبيعي للعزلة وبين الانطوائية اللي يقدر يصاحبها ضيق نفسي واضح أو تعطيل للحياة اليومية. ومن الناحية التعليمية، آثار الانطوائية كتظهر عند المراهق غالبا لما كيكون متردد في طرح الأسئلة أو المشاركة في النقاش أو العمل ضمن مجموعات، ولو يكون كيملك المعرفة والقدرات اللازمة، وهذا الأمر خطير كيؤدي لانخفاض الاستفادة من العملية التعليمية، وفي بعض الحالات يمكن يرافقوا الانسحاب الاجتماعي خاصة مع الغياب المتكرر عن المدرسة أو ضعف الدافعية للتعلم. ومن الناحية السلوكية، يقدر يظهر الانطواء عند المراهق صورة الصمت المفرط وتجنب التواصل البصري والابتعاد عن المجموعة وقضاء وقت طويل منفرد والبحث عن أنشطة بديلة. لذلك فهم السلوك الانطوائي كيتطلب النظر ليه ضمن السياق العام لحياة المراهق وماشي الحكم عليه من خلال سلوك واحد. ومن الناحية الاجتماعية، المراهق كيحتاج للشعور بالانتماء والقبول من الأسرة والأصدقاء والمؤسسة التعليمية ومن الشارع، وكل ما كانت البيئة الاجتماعية دائمة وآمنة كتكون عنده فرص لنمو مهاراته الاجتماعية بصورة سليمة. أما تربويا كيبقى دور الوالدين والمعلم مهم جدا في مساعدة المراهق الانطوائي، وبدلا من إجباره على المشاركة أمام الجميع بطريقة تقدر تزيد من القلق دياله، ممكن إشراكه تدريجيا في أنشطة ثنائية أو ضمن مجموعات صغيرة وإعطاؤه فرص للتعبير على آرائه في بيئة مطمئنة خالية من السخرية والتركيز على نقاط هو عنده، لأن النجاح والتقدير يمكن يساهموا في بناء ثقته. أيضا لابد من الإنصات له وفهم مشاعره حتى تكون سلوكياته طبيعية في البيت والمدرسة والشارع. ومن الأفضل تعامل الأسرة مع الانطوائية باعتبارها رسالة كتحتاج الفهم واستيعاب، وماشي باعتبارها حالة عناد أو سوء تربية، وتقدم الدعم العاطفي اللي كيحتاجه المراهق وتساعده على تطوير تفاعله الاجتماعي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أمير المؤمنين يترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط حسب بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. بأمر من جلالة الملك، صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يتغلب على نظيره السعودي بثلاثة أهداف لهدف ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط. أميمة بوشعنين في المتابعة.
4: فيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، وذلك ابتداء من مغرب يومه الاثنين 11 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق للرابع والعشرين من غشت 2026 ميلادية.
3: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استقبلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. مرحلة المراهقة من أكثر المراحل حساسية في حياة الإنسان، كتعرف تحولات نفسية وعاطفية وجسدية واجتماعية متسارعة، كينتقل خلالها تدريجيا الفرد من عالم الطفولة لعالم الرشد. وفي خضم هذه التحولات ممكن تظهر بعض السلوكيات كتير قلق الأسرة والمدرسة، ومن أبرزها الانطوائية اللي كتمثل في ميل المراهق للعزلة والابتعاد على التفاعل الاجتماعي وقلة الحديث والمشاركة وتفضيل البقاء منفرد. وحسب المتخصصين في علم النفس، ما خاصش النظر للانطوائية دائما باعتبارها اضطراب نفسي، لأن بعض المراهقين بطبيعتهم عندهم ميل للهدوء وقلة الاختلاط، إلا أن المشكلة كتظهر من اللي كتصبح العزلة شديدة ومستمرة. هنا العزلة كتوتر العلاقات الاجتماعية للفرد وتحصيله الدراسي والتوافق النفسي والسلوك اليومي دياله. وأسباب الانطوائية عند المراهق كتدخل فيها مجموعة من العوامل نفسية وأسرية واجتماعية وتربوية، ممكن ترتبط بضعف تقدير الذات وشعوره بأنه أقل قدرة وكفاءة من الآخرين، وهنا يقرر يرجع للوراء ويقدر يخاف من التعرض للنقد أو السخرية، فكيفضل الانسحاب من المواقف الاجتماعية اللي كيشعر فيها بالتهديد أو الإحراج. ويقدر يكون الخجل الشديد والقلق الاجتماعي من العوامل اللي كتجعله يتجنب التواصل مع الآخرين. والأسرة عندها دور أساسي في تشكيل شخصية المراهق، فأساليب التربية اللي فيها قسوة وتقليل منه كتضعف ثقته بنفسه، ومع غياب الحوار أو ضعف أو انعدام التواصل العاطفي داخل الأسرة يمكن يخليه المراهق يشعر بعدم القدرة على الفهم. وحتى الحماية الزائدة من قبل الوالدين كتخليه غير قادر على بناء علاقات اجتماعية بصورة طبيعية. أيضا يقدر المراهق يتعرض للتنمر أو السخرية أو الإقصاء في الحومة والمدرسة اللي كيصبح ينظر لها كبيئة غير آمنة اجتماعيا، وهذا كيعني الفشل في الدراسة والإحساس بالعجز بسبب تجنب المشاركة ديالو داخل القسم. وحتى بعض الممارسات التربوية اللي عندها طبيعة عقابية تقدر تدعم الانسحاب الاجتماعي. أيضا قضاء وقت طويل أمام شاشات الهاتف والحواسيب والإدمان على زيارة المواقع والألعاب الإلكترونية من العوامل اللي كتستحق الانتباه لها، لأنها كتقلل من فرص التفاعل الواقعي وكتخلي المراهق يفضل العلاقات الافتراضية على العلاقات المباشرة الحقيقية، الأمر اللي كيخليه يميل للانطوائية لأنه كيلقى صعوبة في التفاعل الواقعي. بالنسبة ليه العالم الافتراضي ملاذ كيبحث فيه على القبول. ويمكن الانطوائية المفرطة تأثر في مختلف جوانب حياة المراهق. اجتماعيا كتقلل من المشاركة دياله في الأنشطة الجماعية اللي ضرورية بالنسبة ليه، ومع مرور الوقت كتوسع دائرة العزلة وكيصبح أكثر اعتمادا على ذاته، وهذا غيمنعه من اكتساب مهارات التواصل والتفاوض وحل المشاكل. أما من الناحية النفسية حسب المتخصصين، فالانطوائية المستمرة كتكون مرتبطة بمشاعر الحزن والوحدة والقلق، وإذا ما لقاش المراهق دعم مناسب يقدر يتحول الانسحاب من وسيلة مؤقتة لحماية الذات إلى سلوك ثابت ونمط حياة. وهنا لابد من التمييز بين الشخصية الهادئة أو اللي عندها ميول طبيعي للعزلة وبين الانطوائية اللي يقدر يصاحبها ضيق نفسي واضح أو تعطيل للحياة اليومية. ومن الناحية التعليمية، آثار الانطوائية كتظهر عند المراهق غالبا لما كيكون متردد في طرح الأسئلة أو المشاركة في النقاش أو العمل ضمن مجموعات، ولو يكون كيملك المعرفة والقدرات اللازمة. وهذا الأمر خطير كيؤدي لانخفاض الاستفادة من العملية التعليمية، وفي بعض الحالات يمكن يرافقوا الانسحاب الاجتماعي خاصة مع الغياب المتكرر عن المدرسة أو ضعف الدافعية للتعلم. ومن الناحية السلوكية يقدر يظهر الانطواء عند المراهق في صورة الصمت المفرط وتجنب التواصل البصري والابتعاد عن المجموعة وقضاء وقت طويل منفرد والبحث عن أنشطة بديلة. لذلك فهم السلوك الانطوائي كيتطلب النظر له ضمن السياق العام لحياة المراهق وماشي الحكم عليه من خلال سلوك واحد. ومن الناحية الاجتماعية المراهق كيحتاج للشعور بالانتماء والقبول من الأسرة والأصدقاء والمؤسسة التعليمية ومن الشارع، وكل ما كانت البيئة الاجتماعية دائمة وآمنة كتكون عنده فرص لنمو مهاراته الاجتماعية بصورة سليمة. أما تربويا كيبقى دور الوالدين والمعلم مهم جدا في مساعدة المراهق الانطوائي، وبدلا من إجباره على المشاركة أمام الجميع بطريقة تقدر تزيد من القلق دياله، ممكن إشراكه تدريجيا في أنشطة ثنائية أو ضمن مجموعات صغيرة وإعطاءه فرص للتعبير على آرائه في بيئة مطمئنة خالية من السخرية والتركيز على نقاط القوة وعنده، لأن النجاح والتقدير يمكن يساهموا في بناء ثقته. أيضا لا بد من الإنصات له وفهم مشاعره حتى تكون سلوكياته طبيعية في البيت والمدرسة والشارع. ومن الأفضل تعامل الأسرة مع الانطوائية باعتبارها رسالة كتحتاج الفهم واستيعاب وماشي باعتبارها حالة عناد أو سوء تربية، وتقدم الدعم العاطفي اللي كيحتاجه المراهق وتساعده على تطوير تفاعله الاجتماعي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أمير المؤمنين يترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط حسب بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. بأمر من جلالة الملك صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يتغلب على نظيره السعودي بثلاثة أهداف لهدف ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط. أميمة بوشعنين في المتابعة.
4: فيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، وذلك ابتداء من مغرب يومه الاثنين 11 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق للرابع والعشرين من غشت 2026 ميلادية.
3: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
5: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد العبد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف، والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا، والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
3: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. عودة إليك أميمة بوشعنينة.
4: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني، والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
3: أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مذكرة يقظة حول سياسات الإصلاح الإداري، دعت فيها إلى فتح حوار عمومي واسع بشأن مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وإلى إسناد هذا الورش إلى قيادة حكومية واضحة تضمن وحدة الرؤية والتقائية التدخلات واستمرارية البرامج ووضوح المسؤولية عن نتائجها. بلاغ لمؤسسة ذكر أن هذه هي المذكرة الصادرة بعنوان سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع وتموقع حكومي واضح، تستند إلى الصلة الدستورية والوظيفية التي تجمعها بالإدارة وبحماية الحقوق في المجال المرفقي، وإلى المعرفة التي راكمتها من خلال معالجة التظلمات وتقاريرها السنوية بأثر التنظيم الإداري على حقوق المرتفقين، مضيفا أن هذه المبادرة تكتسب راهنيتها مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية القادمة وما يصاحبها من نقاش حول أولوية العمل الحكومي والبرامج العمومية. جهويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة 16912 طنا عندما تم يوليوز 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد لبنى شفيق في المتابعة.
1: أفاد المكتب الوطني للصيد في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 283 مليون درهم مقابل أزيد من 523 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025. وحسب الأنواع، تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بميناء الدخلة بنسبة 80% لتصل إلى 8493 طنا بقيمة مالية بلغت أزيد من 80 مليون درهم. وفيما يتعلق بالكمية المفرغة من الأسماك البيضاء، فقد سجلت بدورها تراجعا بنسبة 41% لتصل إلى 8335 طنا عندما تم يوليوز الماضي بقيمة تجاوزت 187 مليون درهم مقابل أكثر من 222 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025، أي بتراجع سنوي بنسبة 16%. وبالنسبة للرخويات، فقد سجلت الكميات المفرغة انخفاضا بنسبة 68% حيث بلغت 4 أطنان بمداخيل بلغت 347 ألف درهم، بينما تراجعت مفرغات القشريات بنسبة 10% لتصل إلى 80 طنا محققة إيرادات تجاوزت 14 مليون درهم. وعلى المستوى الوطني، بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 551,547 طنا عندما تم يوليوز الماضي ارتفاع نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
3: دوليا، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن الاتحاد الأوروبي أرسل تعزيزات جوية وفرقا ميدانية إلى صربيا لدعم جهود مكافحة الحرائق التي تجتاح منذ أزيد من أسبوعين محمية ديلا بلاتو ساندز الطبيعية بشمال شرق البلاد. وكانت صربيا قد فعلت الآلية الأوروبية للحماية المدنية طالبة مساعدة أوروبية لمواجهة تفاقم الحرائق التي أتت بالفعل على أزيد من 3500 هكتار في هذه المنطقة الطبيعية المهمة. وفي الساعات التي عقبت هذا الطلب، عبأ الاتحاد الأوروبي 4 مروحيات من الاحتياطي الاستراتيجي لأسطول ريسكيو متمركزة في تشيك ورومانيا وسلوفاكيا إلى جانب فرق متخصصة في مكافحة الحرائق قدمت من ألبانيا ورومانيا. وأخيرا في الشأن الرياضي، تعادل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فونوزي بمدينة برينديزي الإيطالية برسم الجولة الثانية من منافسات الدورة العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وسجلت هدفي المنتخب المغربي مريم أوبلا في الدقيقة 16 وشيماء بوغازي في الدقيقة 21، وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، فيما سيخوض مباراته المقبلة برسم منافسات الجولة الثالثة أمام منتخب كوسوفو مساء الغد على الساعة 8. دائما في الشأن الرياضي، تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على نظيره منتخب السعودية بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الطرفين بقاعة الانبعاث بمدينة أكادير ضمن استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة. أسماء الخياري والتفاصيل.
2: سجل أهداف النخبة الوطنية كل من رضا مديح ويونس المقصيري ويوسف جواد، وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السعودي في مباراة ودية يوم الثلاثاء بمدينة أكادير، وتدخلها ثاني المباراتان ضمن استعدادات العناصر الوطنية للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.
3: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
7: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تواصل تعبئتها في إطار عملية مرحبا 2026، مجهودات لاستقبال ومواكبة مغاربة العالم الوافدين على باحة الاستراحة المتوسطية الواقعة بالقرب من مدخل الطريق السياري جنوب طنجة، خلال رحلتهم لمغادرة أرض الوطن نحو بلدان الإقامة عقب قضاء عطلتهم الصيفية. على متن سيارتهم أو عبر الحافلات، يتوقف المسافرون من مغاربة العالم بباحة الاستراحة المتوسطية لأخذ قسط من الراحة وإتمام إجراءات الإركاب الضرورية لدى شبابيك شركة الملاحة البحرية. عملية مرحبا دخلت مرحلة العودة التي تتميز بمغادرة أعداد كبيرة من مغاربة العالم نحو بلدان إقامتهم، بالإضافة إلى أن هناك تنسيقا مع مختلف الأطراف المعنية بالعملية، حيث تقوم المؤسسة بوضع ترتيبات خاصة لمواكبة هذه الفترة التي تشهد إقبالا مكثفا. ومع توقع ارتفاع وتيرة العبور خلال الأسبوع الأخير من شهر غشت الجارية، تواصل فرق مؤسسة محمد الخامس للتضامن تعبئتها لإنجاح تدابير الخاصة بمرحلة المغادرة ضمن عملية مرحبا 2026 من خلال تعزيز الفرق الميدانية بأهم نقاط العبور وتحسيس المسافرين بضرورة تفادي فترات الذروة وتأكيد تذاكر البواخر، لا سيما على مستوى الموانئ التي تتركز بها أكثر من 52% من عملية العبور.
8: تتضافر جهود فرق المؤسسة وشركات النقل البحري وإدارة ميناء طنجة المتوسط لإنجاز عمليات معالجة التذاكر وتسجيل المسافرين. تم تفعيل هذه المنظومة ما بين 19 غشت إلى 6 سبتمبر، حيث تمكنت من تكفل من ما يناهز 16,000 مسافر.
7: وتعد عملية مرحبا التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن خصوصية مغربية ونموذجا على الصعيد الدولي يجسد الرعاية الموصولة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لأفراد جالية المغربية المقيمة بالخارج، كما تعبر عن متانة الروابط التي تجمعهم بالوطن.
9: تتابعون بعد قليل ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف من القصر الملكي بالرباط مباشرة على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أمير المؤمنين يترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط حسب بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. بأمر من جلالة الملك صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يتغلب على نظيره السعودي بثلاثة أهداف لهدف ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة. أهلا أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس وحياء ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط. أميمة بوشعنين في المتابعة.
4: فيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، وذلك ابتداء من مغرب يومه الاثنين 11 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق للرابع والعشرين من غشت 2026 ميلادية.
3: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
5: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف، الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة، يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف، والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
3: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. عودة إليك أميمة أبو شعنين.
4: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم 24/2026 إلى غاية 12:00 من زوال يوم 23/2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
3: أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مذكرة يقظة حول سياسات الإصلاح الإدارية، دعت فيها إلى فتح حوار عمومي واسع بشأن مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وإلى إسناد هذا الورش إلى قيادة حكومية واضحة تضمن وحدة الرؤية والتقائية التدخلات واستمرارية البرامج ووضوح المسؤولية عن نتائجها. بلاغ لمؤسسة

0: العمل الحكومي والبرامج العمومية. جهويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة 16912 طنا عندما تم يوليوز 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد لبنى شفيق في المتابعة.
1: أفاد المكتب الوطني للصيد في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 283 مليون درهم مقابل أزيد من 523 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025. وحسب الأنواع، تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بميناء الدخلة بنسبة 80% لتصل إلى 8493 طنا بقيمة مالية بلغت أزيد من 80 مليون درهم. وفيما يتعلق بالكمية المفرغة من الأسماك البيضاء، فقد سجلت بدورها تراجعا بنسبة 41% لتصل إلى 8335 طنا عندما تم يوليوز الماضي بقيمة تجاوزت 187 مليون درهم مقابل أكثر من 222 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025، أي بتراجع سنوي بنسبة 16%. وبالنسبة للرخويات، فقد سجلت الكميات المفرغة انخفاضا بنسبة 68% حيث بلغت 4 أطنان بمداخيل بلغت 347 ألف درهم، بينما تراجعت مفرغات القشريات بنسبة 10% لتصل إلى 80 طنا محققة إيرادات تجاوزت 14 مليون درهم. وعلى المستوى الوطني، بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي المسوق 551,547 طنا عندما تم يوليوز الماضي ارتفاع نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
0: دوليا، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن الاتحاد الأوروبي أرسل تعزيزات جوية وفرقا ميدانية إلى صربيا لدعم جهود مكافحة الحرائق التي تجتاح منذ أزيد من أسبوعين محمية ديلا بلاتو ساندز الطبيعية بشمال شرق البلاد. وكانت صربيا قد فعلت الآلية الأوروبية للحماية المدنية طالبة مساعدة أوروبية لمواجهة تفاقم الحرائق التي أتت بالفعل على أزيد من 3500 هكتار في هذه المنطقة الطبيعية المهمة. وفي الساعات التي عقبت هذا الطلب، عبأ الاتحاد الأوروبي 4 مروحيات من الاحتياطي الاستراتيجي لأسطول ريسكيو متمركزة في تشيك ورومانيا وسلوفاكيا إلى جانب فرق متخصصة في مكافحة الحرائق قدمت من ألبانيا ورومانيا. وأخيرا في الشأن الرياضي، تعادل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فونوزي بمدينة برينديزي الإيطالية برسم الجولة الثانية من منافسات الدورة العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت هدفي المنتخب المغربي مريم أوبلا في الدقيقة 16 وشيماء بوغازي في الدقيقة 21. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، فيما سيخوض مباراته المقبلة برسم منافسات الجولة الثالثة أمام منتخب كوسوفو مساء الغد على الساعة 8:00. دائما في الشأن الرياضي، تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على نظيره منتخب السعودية بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الطرفين بقاعة الانبعاث بمدينة أكادير ضمن استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة. أسماء الخياري والتفاصيل.
2: سجل أهداف النخبة الوطنية كل من رضا مديح ويونس المقصيري ويوسف جواد، وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السعودي في مباراة ودية يوم الثلاثاء بمدينة أكادير، وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات العناصر الوطنية للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا الأمم لكرة القدم داخل القاعة التي ستقام بالمغرب خلال الفترة المقبلة.

0: ممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.
1: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم في جديد نبض الرياضة. في تفاصيل، يستهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027 باستضافة منتخب الغابون يوم 25 شتنبر المقبل، قبل أن ينتقل إلى جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو يوم 29 من نفس الشهر. أوضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ أن المنتخب المغربي سيستهل مشوار خلال هذه التصفيات القارية بمواجهة منتخب الغابون يوم 25 شتنبر 2026 انطلاقا من الساعة 8 مساء بملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط. فاز المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة على نظيره السعودي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأحد بالقاعة المغطاة الانبعاث بأكادير، وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من رضا مديح ويونس المقصري ويوسف جواد. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السعودي في مباراة ودية ثانية بعد غد الثلاثاء بمدينة أكادير، وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات العناصر الوطنية للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل. ومن عالم الكرة الصفراء، عاد الألماني ألكسندر زفيريف مجددا إلى وصافة تصنيف محترفي كرة المضرب على حساب الإسباني كارلوس ألكاراز، فيما قفز الفرنسي آرثر فيس 10 مراكز نتيجة تتويجه بطلا لدورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة، فيما تقدم منافسه في النهائي الأمريكي فرانسيس تيافو 11 مركزا وبات 12. وارتباطا بكرة المضرب، توج المغرب من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة المضرب بكأس الأمم لمرة الثامنة على التوالي، وذلك على ضوء النتائج التي حققها خلال الموسم الحالي في مختلف البطولات الإفريقية بمختلف الفئات العمرية. والختام، من عالم المحركات، توج السائق البريطاني لاندو نوريس عن فريق ماكلارين بالمركز الأول لجائزة هولندا الكبرى للفورميلا 1 بزمن قدره ساعتان وأربع دقائق وأربعون ثانية، متفوقا على سائق مرسيدس الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي بفارق 11.536 ثانية، ومواطنه جورج راسل بفارق 15.906 ثانية. هذا وعرف السباق انسحاب السائق الهولندي ماكس فيرستابن من فريق ريد بول إثر حادث قوي في أول لفة في السباق، خروج سبب إحباطا واسعا لدى الجمهور الهولندي الذي حج لمؤازرة مواطنه. إلى هنا نصل إلى نهاية نبض الرياضة، إلى اللقاء.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أمير المؤمنين يترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط حسب بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. بأمر من جلالة الملك صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يتغلب على نظيره السعودي بثلاثة أهداف لهدف ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط. أميمة بوشعنين في المتابعة.
6: فيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، وذلك ابتداء من مغرب يومه الاثنين 11 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق للرابع والعشرين من غشت 2026 ميلادية.
1: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استقبلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. لنستمع إليك إلياس أبو الرجاء.
7: تعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. وعلى غرار الدورات السابقة يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام، والمنظمة خلال الفترة ما بين 12 و 26 غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 سنة، ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال المغاربة. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطرهم، قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد هدى الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف، والذي يوثق لأقوى محطات هذه الدورة 17 من المخيم الذي تم إطلاقه في العام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا، والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين.
1: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. عودة إليك أميمة بوشعنينة.
6: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectoral.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني، والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مذكرة يقظة حول سياسات الإصلاح الإدارية، دعت فيها إلى فتح حوار عمومي واسع بشأن مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وإلى إسناد هذا الورش إلى قيادة حكومية واضحة تضمن وحدة الرؤية والتقائية التدخلات واستمرارية البرامج ووضوح المسؤولية عن نتائجها. بلاغ لمؤسسة ذكر أن هذه هي المذكرة الحاضرة بعنوان سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع وتموقع حكومي واضح تستند إلى الصلة الدستورية والوظيفية التي تجمعها بالإدارة وبحماية الحقوق في المجال المرفقي وإلى المعرفة التي راكمتها من خلال معالجة التظلمات وتقاريرها السنوية بأثر التنظيم الإداري على حقوق المرتفقين، مضيفا أن هذه المبادرة تكتسب راهنيتها مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية القادمة وما يصاحبها من نقاش حول أولوية العمل الحكومي والبرامج العمومية. جهويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة 16912 طنا عندما تم يوليوز 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد لبنى شفيق في المتابعة.
8: أفاد المكتب الوطني للصيد في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 283 مليون درهم مقابل أزيد من 523 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025. وحسب الأنواع، تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بميناء الدخلة بنسبة 80% لتصل إلى 8493 طنا بقيمة مالية بلغت أزيد من 80 مليون درهم. وفيما يتعلق بالكمية المفرغة من الأسماك البيضاء، فقد سجلت بدورها تراجعا بنسبة 41% لتصل إلى 8335 طنا عندما تم يوليوز الماضي بقيمة تجاوزت 187 مليون درهم مقابل أكثر من 222 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025، أي بتراجع سنوي بنسبة 16%. وبالنسبة للرخويات، فقد سجلت الكميات المفرغة انخفاضا بنسبة 68% حيث بلغت 4 أطنان بمداخيل بلغت 347 ألف درهم، بينما تراجعت مفرغات القشريات بنسبة 10% لتصل إلى 80 طنا محققة إيرادات تجاوزت 14 مليون درهم. وعلى المستوى الوطني، بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 551,547 طنا عندما تم يوليوز الماضي ارتفاع نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
1: دوليا، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن الاتحاد الأوروبي أرسل تعزيزات جوية وفرقا ميدانية إلى صربيا لدعم جهود مكافحة الحرائق التي تجتاح منذ أزيد من أسبوعين محمية ديلا بلاتو ساندز الطبيعية بشمال شرق البلاد. وكانت صربيا قد فعلت الآلية الأوروبية للحماية المدنية طالبة مساعدة أوروبية لمواجهة تفاقم الحرائق التي أتت بالفعل على أزيد من 3500 هكتار في هذه المنطقة الطبيعية المهمة. وفي الساعات التي عقبت هذا الطلب، عبأ الاتحاد الأوروبي 4 مروحيات من الاحتياطي الاستراتيجي لأسطول ريسكيو متمركزة في تشيك ورومانيا وسلوفاكيا إلى جانب فرق متخصصة في مكافحة الحرائق قدمت من ألبانيا ورومانيا. وأخيرا في الشأن الرياضي، تعادل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فونوزي بمدينة برينديزي الإيطالية برسم الجولة الثانية من منافسات الدورة العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت هدفي المنتخب المغربي مريم أوبيلا في الدقيقة 16 وشيماء بوغازي في الدقيقة 21. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، فيما سيخوض مباراته المقبلة برسم منافسات الجولة الثالثة أمام منتخب كوسوفو مساء الغد على الساعة 8:00. دائما في الشأن الرياضي، تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على نظيره منتخب السعودية 3 أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت الطرفين بقاعة الانبعاث بمدينة أكادير ضمن استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة. أسماء الخياري والتفاصيل.
0: سجل أهداف النخبة الوطنية كل من رضا مديح ويونس المقصيري ويوسف جواد، وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السعودي في مباراة ودية يوم الثلاثاء بمدينة أكادير، وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات العناصر الوطنية للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.
1: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
9: ليلة مولد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ذكرى مولد النور ومقدم الهدى، في وفيها تفيض القلوب شكرا وتزهو الأرواح فرحا بمولد خير الخلق ورسول الحق محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أجواء قدسية تفيض بالتقوى والإيمان في هذه المناسبة الدينية المهيبة. وأمير المؤمنين يسير على نهج جده المصطفى الأمين صلوات الله وسلامه عليه في التمسك بتعاليم الدين السمحة، ويبذل الجهد الجهيد في سبيل قيامه بالأمانة العظمى إبرازا لروح الإسلام القائمة على الوسطية والاعتدال.

صلى الله عليه وعلى آله صلاة يتجدد بها حضوره ويشرف بها في الميعاد بعثه ونشوره.

أمم قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم

عليه توكلت وإليه متاب.

0: والخصم من مولانا أمير المؤمنين.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما

0: تابعتم ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف من القصر الملكي بالرباط مباشرة على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حملة تحسيسية لفائدة المصطفين ومرتادي الشواطئ من تنظيم شركة أرما هولدينج بشاطئ طنجة بهدف تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ وحماية البيئة الساحلية.
4: جينا هنا يا إن شاء الله مصطفين هنا في البحر، لقينا الشركة ديال أرما دايرة واحد المجهود لأن الدراري الصغار كيلقاو الأنشطة وكيلقاو فين كيرسموا بزاف ديال المسائل، كينظفوا البحر ديالهم، كاين مؤطرين ديالهم اللي كيوجهوهم، واللهم لك الحمد عجباتنا هنايا مزيانة، وهاد الثقافة ديال الدراري الصغار راه مزيانة بزاف.
3: وشهدت الحملة تنظيم ورشات موضوعاتية لفائدة الأطفال همت التنشيط والتحسيس والقراءة والرسم إلى جانب فضاء إيكولوجي بحري.
5: هاد الحملة التحسيسية اللي كدير لنا شركة أرما مفيدة للأطفال وجميع الفئات، لأن كتخلينا نحافظ على نظافة البيئة ونظافة الشاطئ. وكنشكروا المسؤولين اللي هنايا، وكنشكروا شركة أرما، وكنستافدوا من هاد الشيء اللي كيديروا لينا، وكنتمنوا يبقوا يديروها لينا كل عام.
3: وفي إطار هذه المبادرة شارك الأطفال وبإشراف من مؤطرين متخصصين في حملة لتنظيف الشاطئ بهدف ترسيخ ثقافة الحفاظ على نظافة الفضاءات الساحلية وتبني ممارسات سليمة في مجال النظافة.
1: ريم راديو،
6: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
6: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع
8: حررا يتيسر به الإصلاح العملي للتدين. حفظ الله سيدنا الهمام والسلام على المقام العادم الله. الله يبارك عمل سيدي.

وبهذه المناسبة يقدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بين يدي أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله كتاب ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج، وهو الكتاب الذي ألفه في ذكر شمائل الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام الشيخ محمد المعطي الشرقي، وهو من شيوخ الزاوية الشرقوية في أبي الجعد. قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بطبع هذا الكتاب ونشره بالاعتماد على عشرات المخطوطات في المكتبات الملكية والعامة والخاصة في المغرب وفي الخارج. يأتي هذا النشر عملا بتوجيهات أمير المؤمنين حفظه الله الذي دعا في العام الماضي في رسالة إلى المجلس العلمي الأعلى إلى إحياء ذكرى مرور 15 قرنا قمريا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، على أن يكون ضمن فعاليات هذا الإحياء نشر عناوين من تراث المغاربة في ذكر الصلاة على النبي وما كان لعلماء المغرب فيها من التبريز. إلى هنا نودعكم سيداتي سادتي، وإلى اللقاء.

0: تابعتم ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف من القصر الملكي بالرباط مباشرة على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: غريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: غريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أعرب المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف المنظم لفائدة أطفال القدس عن اعتزازهم بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتقديرهم للمبادرات التي يقوم بها جلالته لفائدة المقدسيين لاسيما الأطفال والشباب. وعبروا في تصريحات صحفية عقب استقبالهم من طرف صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم بأمر من صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله عن سعادتهم البالغة بلقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم، مؤكدين أن هذه الالتفاتة الملكية الكريمة تعكس كرم الضيافة المغربية وروح التضامن المتأصلة لدى الشعب المغربي. وفي هذا الصدد نوه المؤطرون المقدسيون المرافقون للأطفال بفعاليات المدرسة الصيفية مثمنين فعاليات هذه الدورة التي تمثل بالنسبة لهم تجربة ثقافية وإنسانية غنية أتاحت لهم التعرف على حضارة المملكة وتاريخها العريق.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الإيكولوجية، وإليكم أبرز العناوين. إجلاء آلاف الأشخاص بسبب حرائق وفيضانات وعواصف تجدح عدة بلدان أوروبية. عاصفة رعدية قوية تعطل حركة الملاحة الجوية بمطار فانكوفر في كندا. والقارة القطبية الجنوبية تكتسب حوالي 700 مليار طن من الجليد بين عامي 2021 و2023. أهلا بكم من جديد. تشهد عدة بلدان أوروبية أحوالا جوية قاسية تتراوح بين حرائق الغابات والفيضانات والعواصف العنيفة، وهو ما تسبب في إجلاء ألاف الأشخاص وحدوث اضطرابات واسعة في حركة النقل وإمدادات الكهرباء. فرق الطوارئ كثفت عملياتها في عدد من البلدان لمواجهة هذه الأوضاع، لا سيما في البرتغال، إسبانيا، بولندا، صربيا والبوسنة. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
7: في البرتغال واصلت السلطات مواجهة حرائق الغابات، إذ تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق كبير وسط البلاد بعد تعبئة مئات العناصر ووسائل الجوية في أحدث مشهد من موسم حرائق نشط تشهده عدة مناطق من البلاد. وفي إسبانيا خلف هطول أمطار غزيرة بمقاطعة طراغونا 11 مصابا، بينهم شخص في حالة حرجة وآخر في حالة خطيرة، فضلا عن إجلاء مئات الأشخاص وتعطيل طرق وخطوط للسكك الحديدية بعدما تجاوزت التساقطات 145 لترا للمتر المربع في بعض المناطق. وبتوازي واصلت فرق الإطفاء في شرق إسبانيا تعامل مع حرائق غابات دفعت أكثر من 1000 شخص إلى مغادرة منازلهم بمنطقة غاتوفا، قبل أن تتمكن فرق التدخل مدعومة بوسائل جوية من تثبيت أحد أوسع الحرائق بعد أن أتى على مئات الهكتارات. أما في بولندا فنفذت فرق الإطفاء أكثر من 6500 تدخل على خلفية عواصف وأمطار غزيرة منذ الجمعة، فيما جرى إجلاء 12 مخيما للكشافة بشكل احترازي بسبب الفيضانات وانقطاعات الكهرباء من دون تسجيل إصابات وفق الحصيلة المعلنة. من جهته أدى حريق واسع في البوسنة والهرسك قرب الحدود مع كرواتيا لإغلاق محور طرقي يربط تريبيني بمعبر إيفانيتسا، في اتجاه دوبروفينكا ما تسبب في اضطرابات مرورية واسعة فيما تواصل فرق الإطفاء مكافحة النيران في مناطق وعرة وقريبة من الحدود.
6: وفي كندا تسببت عاصفة رعدية قوية خلال عطلة نهاية الأسبوع في اضطراب كبير في حركة الملاحة الجوية بمطار فانكوفر الدولي بمقاطعة كولومبيا البريطانية غرب البلاد، حيث تم تعليق جميع الرحلات المغادرة بسبب خطر السوائق. وسائل إعلام كندية أفادت أن مطار فانكوفر أعلن حالة تأهب من الدرجة الحمراء، في حين استمرت التأخيرات تم الإلغاء عدد من الرحلات الجوية رغم تحسن الأحوال الجوية. وتم تسجيل أكثر من 7000 صاعقة يوم السبت في مختلف أنحاء مقاطعة كولومبيا البريطانية، ما ساهم في اندلاع حرائق غابوية جديدة في جنوب المقاطعة.

0: غير المعتادة في الجليد نتجت عن ارتفاع درجات الحرارة في البركة الدافئة الاستوائية بغرب المحيط الهادئ، وهي إحدى أكثر مناطق المحيطات دفئا في العالم وأحد أقوى مصادر إطلاق الحرارة إلى الغلاف الجوي. الدراسة التي نشرت في مجلة نيتشز أشارت إلى أن ظواهر الاحترار الممثلة تحدث مرة واحدة تقريبا كل عقد، ما يشير إلى أن الزيادة في الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية وهو أحد المصادر الرئيسية لعدم اليقين بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر عالميا مؤقتا، ولا يمكنها عكس الاتجاه طويل الأمد. بهذا نصل وياكم إلى نهاية نشرة الإيكولوجيا، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أعرب المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف المنظم لفائدة أطفال القدس عن اعتزازهم بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتقديرهم للمبادرات التي يقوم بها جلالته لفائدة المقدسيين لسيما الأطفال والشباب. وعبروا في تصريحات صحفية عقب استقبالهم من طرف صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم بأمر من صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله عن سعادتهم البالغة بلقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم، مؤكدين أن هذه الالتفاتة الملكية الكريمة تعكس كرم الضيافة المغربية وروح التضامن المتأصلة لدى الشعب المغربي. وفي هذا الصدد نوه المؤطرون المقدسيون المرافقون للأطفال بفعاليات المدرسة الصيفية، مثمنين فعاليات هذه الدورة التي تمثل بالنسبة لهم تجربة ثقافية وإنسانية غنية أتاحت لهم التعرف على حضارة المملكة وتاريخها العريق.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو،
3: الأخبار

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلاً وسهلاً بكم. أحياناً قد يكون الكشف المبكر هو الفارق بين الخوف والطمأنينة. سرطان الثدي من أكثر السرطانات انتشاراً لدى النساء، لكن الوعي بعلاماته وأهمية الفحص المبكر يبقى أساسياً. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نناقش موضوع سرطان الثدي بين الوقاية والكشف المبكر والعلاج. نرحب بالبروفيسور فاضل الكوهن، أخصائية في علاج السرطان بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط. مرحبا بك.
2: شكرا رغدة على الاستضافة.
1: بداية بروفيسور، ما هو سرطان الثدي ولماذا يعد الكشف المبكر عاملا أساسيا وحاسما في التعامل معه؟
2: سرطان الثدي هو من أكثر السرطانات انتشارا حول العالم، بالأخص عند النساء وحتى في المغرب. دونك سرطان الثدي تعتبر أول السرطانات انتشارا في المغرب. على شنو هو؟ هو واحد تطور غير عادي وغير

0: المسيطر فيه هي خلايا الثدي، غالبا ما تيكون ناتج عن طفره في الحمض النووي ديال هذه الخلايا. دونك علاش الكشف المبكر كيف تفضلتي وقلتي هو واحد العامل اساسي في تحسن وتحسين من النتيجه ديال العلاج؟ لان كل ما تلقاو سرطان الثدي في مراحل مبكره كل ما نسبه العلاج تترتفع، تقدر كاع تتجاوز 95%. دوك هذا هو واحد النصيحه اللي دائما تنوجهها للنساء، خاصهم دائما يتوجهوا ابتداء من تيكون عندهم عوامل خطر ولا ابتداء من سن 40 سنه عند الطبيب المختص باش يقوم بالفحص الثدي ديالهم وتيدير اون غاجو اللي هي سامبل سميتها لا ماموغرافي باش تشوف شنو كاين لداخل واخا ما يكون عندها حتى شي علامه.
1: طيب بروفيسور، وما ابرز عوامل الخطوره او الاسباب اللي قد تؤدي لسرطان الثدي؟
0: هو ما كاينش سبب مباشر اللي سبب سرطان الثدي، ولكن كيف قلتي كاين عوامل خطر اللي تترفع من نسبه ديال الخطر للاصابه بسرطان الثدي. كاين عوامل اللي تيمكننا نتحكموا فيها وكاين عوامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيها. اول عامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيه هو جنس ديال المريض، اللي هو انه تكون سيده، حيت كاين الناس بزاف اللي تيظنوا بان سرطان الثدي تيصيب غير النساء ما تيصيبش الرجال، تيصيب حتى الرجال ولكن افيك مع نسبه منخفضه اللي ما تتفوتش 1%. دونك لو فيت ان أن نكون امرأة أو سيدة هذا ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. السن هو ما يمكنناش نتحكموا فيه، السيدة كل ما ارتفع السن ديالها كل ما نسبة ديال الخطر ديال الإصابة ديال سرطان الثدي تزاد، دونك أودولا أون جينيرال أودولا ديال 50 سنة. العوامل الأخرى هو عوامل هرمونية، حيت كيف تنعرفوا بأن سرطان الثدي في الأغلب الأحيان ديالو تيكون عنده علاقة بالهرمونات، هذوك الهرمونات هما اللي تيسببوا في التكاثر ديال الخلايا ديال الثدي، ماشي دائما ولكن في أغلب الأحيان. دونك كاين واحد الأسباب اللي تتزيد من ليكسبوزيسيون ديال الذات ديالنا ديال الذات ديال السيدة لهاد الهرمونات. مثلا هو أنها تكون السن اللي تجي فيها العادة الشهرية في أول مرة تتكون مبكرة قبل 12 سنة، والسن ديال انقطاع الطامات تيكون متأخر ودولا ديال 50 عام. دونك كل ما كان هاد المدة هادي كبيرة كل ما الذات ديال الإنسان ولا الذات ديال المرأة فوالا تتإكسبوزا أكثر للهرمونات، وهذا تسبب خطر لها ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. هذا ما تيعنيش بأن كاع السيدات اللي بحال هكا راهم غيتصابوا بسرطان الثدي، ولكن تيخصهم يمشيو عند الطبيب باش بالمتابعة. ألوغ كاين عوامل أخرى اللي باغ كونطخ يمكننا نتحكموا فيهم، مثلا هو نمط العيش سورتو النشاط البدني. دونك كل ما كان الخمول كل ما تيرتفع من الوزن كل ما هذا خطر تيرفع من خطر الاصابه. التدخين، شرب الكحول، دونك عدم الارضاع او لا عدم الانجاب او الانجاب في سن متاخره، كلهم هادو عوامل اللي تنقدروا نتحكموا فيهم، واذا كانوا تزيدوا من نسبه ديال الاصابه. كاين عوامل اخرى حتى هما اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيهم، وهما الجينات. دونك كاينين النساء اللي تتكون عندهم طفرات جينيه تيورثوها من العائله ديالهم، دوكا من البي اكس اي او البي اكس ا2 اللي تاهما نسبه الاصابه تقدر تفوت كاع 80-90% بسرطان الثدي. كاين التاريخ العائلي، كل ما كانت السيده عندها في العائله ديالها القريبه يعني الام ديالها الاخت ديالها او شي واحد قريب ليها صابوا بسرطان الثدي حتى هو تزيد من خطر الاصابه، او هي كان عندها تاريخ شخصي ديال الاصابه بسرطان الثدي. دونك هادو كلهم عوامل، دائما ماشي معنى انه عندنا فاننا غنصابوا 100% بسرطان الثدي، ولكن تزيد من خطر الاصابه.
1: طيب بروفيسور، ما العلامات او التغيرات اللي لا ظهرت على المراه ولازم عليها تمشي ديال الإشارة الطبية من أجل الفحص المبكر لسرطان الثدي؟
0: كاين عدة أعراض. العلامة اللي تتكون بزاف هو أن السيدة تتلقى واحد الكتلة، واحد الحبوبة بحيث نقولوا حنا بالدارجة في الثدي ديالها، دونك تتكون عادية ما تضر ما حتى شي حاجة، تدخل غالبا سولا دوش تكون في الحمام تتقلب الثدي ديالها تتلقى واحد الكتلة. دونك هذه العلامة الأولى، تقدر تكون واحد الاحمرار في الجلد او لا تتولي الجلده قاصحه، تتولي قاصحه ومثقبه، حنا تنسميوها لا بو دورانج ولا بحال الغشا ديال الليمونه. دوك نقدروا يكون عندنا واحد السيلان في الحلامه، دوك لو ماملون تيكون واحد السيلان غير عادي، ولا تقدر تكون واحد البلسيسه تحت الباط، دوك حتى هي تقدر تكون من العلامات. يقدر يكون واحد تغير في الحجم ديال الثدي، او لا الحلامه تتدخل دونك ما تتبقاش خارجه بحال العاده ديالها دونك تتدخل. دونك هادو كاملين يقدروا يكونوا علامات اللي تيقولوا بان هاد السيده ماشي بالضروره عندها السرطان ولكن خصها تمشي تشوف الطبيب ديالها. مي واحد لو ميساج مهم هو ما نتسناش انه تيكون الالم وما نتسناش انه تيكون حيت حنا في يمكن نقولوا في الوعي فوالا في المعتقدات ديالنا بالنسبه لنا بان السرطان خاص السيد او السيده يضعفوا ويكون الالم ويكون داك التعب في سرطان الثدي. هذا ماشي حقيقي بالاخص اذا كان في مراحل مبكره. فالورم ما تيضرش، ما تيكونش الم، ما تيكونش فقدان في الوزن. دونك اون فوا ما خصناش نتسناو حتى نوصلوا لهذه المرحله. اون فوا السيده تبان ليها هذه العلامه من هذه العلامات خصها توجه عند الطبيب ديالها.
2: صحتك مساحه وعي صحي ونبض انساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. مرحلة المراهقة من أكثر المراحل حساسية في حياة الإنسان، كتعرف تحولات نفسية وعاطفية وجسدية واجتماعية متسارعة كينتقل خلالها تدريجيا الفرد من عالم الطفولة لعالم الرشد. وفي خضم هذه التحولات ممكن تظهر بعض السلوكيات كتير قلق الأسرة والمدرسة، ومن أبرزها الانطوائية اللي كتمثل في ميل المراهق للعزلة والابتعاد على التفاعل الاجتماعي وقلة الحديث مشاركة وتفضيل البقاء منفرد. وحسب المتخصصين في علم النفس ما خاصش النظر للانطوائية دائما باعتبارها اضطراب نفسي، لأن بعض المراهقين بطبيعتهم عندهم ميل للهدوء وقلة الاختلاط، إلا أن المشكلة كتظهر من اللي كتصبح العزلة شديدة ومستمرة. هنا العزلة كتوتر العلاقات الاجتماعية للفرد وتحصيله الدراسي والتوافق النفسي والسلوك اليومي دياله. وأسباب الانطوائية عند المراهق كتدخل فيها مجموعة من العوامل نفسية وأسرية واجتماعية وتربوية، ممكن ترتبط بضعف تقدير الذات وشعوره بأنه أقل قدرة وكفاءة من الآخرين، وهنا يقرر يرجع للوراء ويقدر يخاف من التعرض للنقد أو السخرية، فكيفضل الانسحاب من المواقف الاجتماعية اللي كيشعر فيها بالتهديد أو الإحراج. ويقدر يكون الخجل الشديد والقلق الاجتماعي من العوامل اللي كتجعله يتجنب التواصل مع الآخرين. والأسرة عندها دور أساسي في تشكيل شخصية المراهق، فأساليب التربية اللي فيها قسوة والتقليل منه كتضعف ثقته بنفسه، ومع غياب الحوار أو ضعف أو انعدام التواصل العاطفي داخل الأسرة يمكن يخليه المراهق يشعر بعدم القدرة على الفهم. وحتى الحماية الزائدة من قبل الوالدين كتخليه غير قادر على بناء علاقات اجتماعية بصورة طبيعية. أيضا يقدر المراهق يتعرض للتنمر أو السخرية أو الإقصاء في الحومة والمدرسة اللي كيصبح ينظر لها كبيئة غير آمنة اجتماعيا، وهذا كيعني الفشل في الدراسة والإحساس بالعجز بسبب تجنب المشاركة ديالو داخل القسم. وحتى بعض الممارسات التربوية اللي عندها طبيعة عقابية تقدر تدعم الانسحاب الاجتماعي. أيضا قضاء وقت طويل أمام شاشات الهاتف والحواسيب والإدمان على زيارة المواقع والألعاب الإلكترونية من العوامل اللي كتستحق الانتباه لها، لأنها كتقلل من فرص التفاعل الواقعي وكتخلي المراهق يفضل العلاقات الافتراضية على العلاقات المباشرة الحقيقية، الأمر اللي كيخليه يميل للانطوائية لأنه كيلقى صعوبة في التفاعل الواقعي. بالنسبة ليه العالم الافتراضي ملاذ كيبحث فيه على القبول، ويمكن الانطوائية المفرطة تأثر في مختلف جوانب حياة المراهق. اجتماعيا كتقلل من المشاركة دياله في الأنشطة الجماعية اللي ضرورية بالنسبة ليه، ومع مرور الوقت كتوسع دائرة العزلة وكيصبح أكثر اعتمادا على ذاته، وهذا غيمنعه من اكتساب مهارات التواصل والتفاوض وحل المشاكل. أما من الناحية النفسية حسب المتخصصين، فالانطوائية المستمرة كتكون مرتبطة بمشاعر الحزن والوحدة والقلق، وإذا ما لقاش المراهق دعم مناسب يقدر يتحول الانسحاب من وسيلة مؤقتة لحماية الذات إلى سلوك ثابت ونمط حياة. وهنا لابد من التمييز بين الشخصية الهادئة أو اللي عندها ميول طبيعي للعزلة وبين الانطوائية اللي يقدر يصاحبها ضيق نفسي واضح أو تعطيل للحياة اليومية. ومن الناحية التعليمية، آثار الانطوائية كتظهر عند المراهق غالبا لما كيكون متردد في طرح الأسئلة أو المشاركة في النقاش أو العمل ضمن مجموعات، ولو يكون كيملك المعرفة والقدرات اللازمة، وهذا الأمر خطير كيؤدي لانخفاض الاستفادة من العملية التعليمية، وفي بعض الحالات يمكن يرافق الانسحاب الاجتماعي خاصة مع الغياب المتكرر عن المدرسة أو ضعف الدافعية للتعلم. ومن الناحية السلوكية، يقدر يظهر الانطواء عند المراهق صورة الصمت المفرط وتجنب التواصل البصري والابتعاد عن المجموعة وقضاء وقت طويل منفرد والبحث عن أنشطة بديلة. لذلك فهم السلوك الانطوائي كيتطلب النظر ليه ضمن السياق العام لحياة المراهق وماشي الحكم عليه من خلال سلوك واحد. ومن الناحية الاجتماعية، المراهق كيحتاج للشعور بالانتماء والقبول من الأسرة والأصدقاء مؤسسة تعليمية ومن الشارع، وكل ما كانت البيئة الاجتماعية دائمة وآمنة كتكون عنده فرص لنمو مهاراته الاجتماعية بصورة سليمة. أما تربويا، كيبقى دور الوالدين والمعلم مهم جدا في مساعدة المراهق الانطوائي، وبدلا من إجباره على المشاركة أمام الجميع بطريقة تقدر تزيد من القلق دياله، ممكن إشراكه تدريجيا في أنشطة ثنائية أو ضمن مجموعات صغيرة وإعطاءه فرص للتعبير على آرائه في بيئة مطمئنة خالية من السخرية والتركيز على نقاط القوة عنده، لأن النجاح والتقدير يمكن يساهموا في بناء ثقته. أيضا لابد من الإنصات له وفهم مشاعره حتى تكون سلوكياته طبيعية في البيت والمدرسة والشارع. ومن الأفضل تعامل الأسرة مع الانطوائية باعتبارها رسالة كتحتاج الفهم واستيعاب، وماشي باعتبارها حالة عناد أو سوء تربية، وتقدم الدعم العاطفي اللي كيحتاجه المراهق وتساعده على تطوير تفاعله الاجتماعي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
2: كنقول أن بالنسبة للآباء خاصهم شوية يكون عندهم الصبر ويستعدوا أولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسة، يعني حاولوا ينوضوهم شوية بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هذه الناحية الدري خاصو واحد ناحية الدري في راسو غادي يعرف أنه غادي يدخل المدرسة.
3: Oui, c'est important qu'il soit préparé psychologiquement, surtout après deux mois de vacances. Il va falloir qu'il retrouve un rythme de l'école. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances. Et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
4: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم، خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي، كيفاش غتدخلوا المدرسه، كيفاش غتتعاملوا مع الدراري، كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين، يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري، ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
0: أخبار المغرب والعالم.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعدت الحكومة الفيدرالية الكندية مشروع قانون ينص على تحديد سن أدنى للوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي بهدف حظر امتلاك حسابات على هذه المنصات للأطفال دون سن 16. ووفقا للموقع الرسمي للحكومة الكندية، فقد تم عرض مشروع القانون على البرلمان في يونيو الماضي، ويسعى بالأساس إلى إلزام المنصات باتخاذ تدابير للتحقق من أعمار مستخدميها، غير أن الآليات الدقيقة للتحقق من السن لم تحسم بعد، ما يثير تساؤلات مهمة بشأن جمع البيانات الشخصية وحماية الخصوصية. ويضع مشروع القانون إطارا يهدف إلى تعزيز السلامة على الإنترنت وضمان قدر أكبر من الشفافية في الخدمات الإلكترونية، وتحميل المنصات مسؤولية المخاطر التي قد تنجم عن خدماتها. كما ينص على إحداث اللجنة الكندية للسلامة الرقمية التي ستتولى مسؤولية إنفاذ التشريعات وتقديم الدعم لضحايا الأضرار الناجمة عن استخدام الإنترنت. ويتيح هذا المشروع إمكانية استثناء بعض المنصات من شرط 16 عاما إذا أثبتت أنها تطبق تدابير حماية كافية للأطفال. ومن خلال هذا التشريع تعتزم الحكومة الكندية كذلك فرض التزامات جديدة على المنصات لتقييم المخاطر المرتبطة بالمحتويات والسلوكيات الضارة على الإنترنت والحد منها. ويشمل مشروع القانون أيضا بعض روبوتات المحادثة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تواصل تعبئتها في إطار عملية مرحبا 2026، مجهودات لاستقبال ومواكبة مغاربة العالم الوافدين على باحة الاستراحة المتوسطية الواقعة بالقرب من مدخل الطريق السياري جنوب طنجة، خلال رحلتهم لمغادرة أرض الوطن نحو بلدان الإقامة عقب قضاء عطلتهم الصيفية. على متن سيارتهم أو عبر الحافلات يتوقف المسافرون من مغاربة العالم بباحة الاستراحة المتوسطية لأخذ قسط من الراحة وإتمام إجراءات الإركاب الضرورية لدى شبابيك شركة الملاحة البحرية. عملية مرحبا دخلت مرحلة العودة التي تتميز بمغادرة أعداد كبيرة من مغاربة العالم نحو بلدان إقامتهم، بالإضافة إلى أن هناك تنسيقا مع مختلف الأطراف المعنية بالعملية، حيث تقوم المؤسسة بوضع ترتيبات خاصة لمواكبة هذه الفترة التي تشهد إقبالا مكثفا. ومع توقع ارتفاع وتيرة العبور خلال الأسبوع الأخير من شهر غشت الجارية، تواصل فرق مؤسسة محمد الخامس للتضامن تعبئتها لإنجاح تدابير الخاصة بمرحلة المغادرة ضمن عملية مرحبا 2026، من خلال تعزيز الفرق الميدانية بأهم نقاط العبور وتحسيس المسافرين بضرورة تفادي فترات الذروة وتأكيد تذاكر البواخر، لا سيما على مستوى الموانئ التي تتركز بها أكثر من 52% من عملية العبور.
4: تتضافر جهود فرق المؤسسة وشركات النقل البحري وإدارة ميناء طنجة المتوسط لإنجاز عمليات معالجة التذاكر وتسجيل المسافرين. تم تفعيل هذه المنظومة ما بين 19 غشت إلى 6 سبتمبر، حيث تمكنت من تكفل من ما يناهز 16,000 مسافر.
3: وتعد عملية مرحبا التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن خصوصية مغربية ونموذجا على الصعيد الدولي، يجسد الرعاية الموصولة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كما تعبر عن متانة الروابة التي تجمعهم بالوطن الأم.
2: أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: فن أحواش يحضر في احتفالات عيد الشباب بمدينة دمنات من خلال عروض جمعية إجديق تركا التي تستحضر أحد أبرز تعبيرات الموروث الثقافي الأمازيغي بالمنطقة.
6: لقينا جدودنا كيديروا هذا الشيء وتبعناهم، نحيو التراث ديالنا قديم راه من 70، وحنا راه كنا في تيميتال، كنا في بني ملال، كنا في سيدي رحال، كنا في القلعة، كنا ما خلينا شي بلاصة.
3: ويقوم فن أحواش على الانسجام بين الإيقاع والحركة والأهازيج، فيما تنتقل مهارته بين الأجيال بالممارسة والاحتكاك المباشر، بما يحافظ على حضوره كثرة حي بالمنطقة.
7: الأجواء كانت مزيانة والناس كانوا حاضرين الحمد لله، وهالشي صراحة كشرفنا الحمد لله.
3: وتساهم المبادرة الجمعوية وبرمجة أحواش ضمن المناسبات الوطنية في إبراز هذا التراث اللامادي وتشجيع الشباب على ممارسته ونقله إلى الأجيال المقبلة.
0: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
8: حملة تحسيسية لفائدة المصطفين ومرتادي الشواطئ من تنظيم شركة أرما هولدينج بشاطئ طنجة بهدف تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ وحماية البيئة الساحلية.
9: جينا هنا يا إن شاء الله مصطفين هنا في البحر، لقينا الشركة ديال أرما دايرة واحد المجهود، لأن الدراري الصغار كيلقاو الأنشطة وكيلقاو فين كيرسموا بزاف ديال المسائل، كينظفوا البحر ديالهم، كاين مؤطرين ديالهم اللي كيوجهوهم، والله اللهم لك الحمد عجباتنا هنايا مزيانه، وهاد الثقافه ديال الدراري الصغار راه مزيانه بزاف.
8: وشهدت الحمله تنظيم ورشات موضوعاتيه لفائده الاطفال همت التنشيط والتحسيس والقراءه والرسم الى جانب فضاء ايكولوجي بحري.
10: هاد الحملة التحسيسية اللي كدير لنا شركة أرما مفيدة للأطفال وجميع الفئات، لأن كتخلينا نحافظ على نظافة البيئة ونظافة الشاطئ، وكنشكروا المسؤولين اللي هنايا وكنشكروا شركة أرما وكنستافدوا من هاد الشيء اللي كيديروا لنا، وكنتمنوا يبقوا يديروها لنا كل عام.
8: وفي إطار هذه المبادرة شارك الأطفال وبإشراف من مؤطرين متخصصين في حملة لتنظيف الشاطئ بهدف ترسيخ ثقافة الحفاظ على نظافة الفضاءات الساحلية وتبني ممارسات سليمة في مجال النظافة.
0: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تواصل تعبئتها في إطار عملية مرحبا 2026، مجهودات لاستقبال ومواكبة مغاربة العالم الوافدين على باحة الاستراحة المتوسطية الواقعة بالقرب من مدخل الطريق السياري جنوب طنجة، خلال رحلتهم لمغادرة أرض الوطن نحو بلدان الإقامة عقب قضاء عطلتهم الصيفية. على متن سيارتهم أو عبر الحافلات يتوقف المسافرون من مغاربة العالم بباحة الاستراحة المتوسطية لأخذ قسط من الراحة وإتمام إجراءات إركاب الضرورية لدى شبابيك شركة الملاحة البحرية. عملية مرحبا دخلت مرحلة العودة التي تتميز بمغادرة أعداد كبيرة من مغاربة العالم نحو بلدان إقامتهم، بالإضافة إلى أن هناك تنسيقا مع مختلف الأطراف المعنية بالعملية، حيث تقوم المؤسسة بوضع ترتيبات خاصة لمواكبة هذه الفترة التي تشهد إقبالا مكثفا. ومع توقع ارتفاع وتيرة العبور خلال الأسبوع الأخير من شهر غشت الجارية، تواصل فرق مؤسسة محمد الخامس للتضامن تعبئتها لإنجاح تدابير الخاصة بمرحلة المغادرة ضمن عملية مرحبا 2026، من خلال تعزيز الفرق الميدانية بأهم نقاط العبور وتحسيس المسافرين بضرورة تفادي فترات الذروة وتأكيد تذاكر البواخر، لا سيما على مستوى الموانئ التي تتركز بها أكثر من 52% من عملية العبور.
3: تتضافر جهود فرق المؤسسة وشركات النقل البحري وإدارة ميناء طنجة المتوسط لإنجاز عمليات معالجة التذاكر وتسجيل المسافرين. تم تفعيل هذه المنظومة ما بين 19 غشت إلى 6 سبتمبر، حيث تمكنت من تكفل من ما يناهز 16,000 مسافر.
2: وتعد عملية مرحبا التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن خصوصية مغربية ونمو على الصعيد الدولي، يجسد الرعاية الموصولة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كما تعبر عن متانة الروابط التي تجمعهم بالوطن الأم.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عاما بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من المناطق الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة، وذلك بسواحل وسهول المحيط الأطلسي وشرق سواحل البحر الأبيض المتوسط، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية، حيث هناك فرصة لنزول بعض القطرات المطرية المتفرقة. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة وجنوب المنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و 29 درجة بجنوب الشرق وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و 24 درجة بكل من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي والسيس وسهول تدلى والرحمنة داخل منطقة سوس وشرق الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 14 و 18 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعد الارتفاع الطفيف بسهول المحيط الأطلسي والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بجنوب غرب سواحل البحر الأبيض المتوسط، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
4: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: أهلا بكم وفي تقديمها اليوم لبنى شفيق والبداية بالعناوين. ملاوي الاتحاد الأوروبي يخصص 143 مليون يورو لدعم قطاعات حيوية في البلاد. انتشال جثث 11 مهاجرا غير نظامي تونسي كانوا في عداد المفقودين إثر غرق مركبهم جنوب شرق البلاد. نيجيريا مقتل واختطاف العشرات في هجوم مسلح وسط البلاد. التفاصيل. في ملاوي أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة تمويل جديدة بقيمة 143 مليون يورو نحو 167 مليون دولار لدعم ثلاثة قطاعات استراتيجية هي الزراعة والطاقة والتعليم في إطار خطة العمل السنوية لعام 2026، وجرى الإعلان عن التمويل في العاصمة ليلونغوي مؤخرا بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى ملاوي ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي تزامنا مع إطلاق البرنامج الأوروبي الجديد للتعاون التنموي مع البلاد. وأكد السفير الأوروبي أن الحزمة تندرج ضمن شراكة متعددة السنوات بين الجانبين وتروم دعم تنفيذ رؤية ملاوي 2063 الهادفة إلى تحويل البلاد إلى اقتصاد ذي دخل متوسط أعلى عبر الاستثمار في القطاعات المنتجة والرأسمال البشرية. وكالة تونس إفريقيا للأنباء أفادت بأن عملية البحث عن المهاجرين غير النظاميين التونسيين الذين كانوا في عداد المفقودين إثر غرق مركبهم بعرض ساحل جرجيس جنوب شرق البلاد أسفرت عن انتشار جثث 11 شخصا فيما لا يزال البحث جاريا عن ثلاثة آخرين. ونقلت الوكالة عن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي أن عمليات البحث أسفرت عن انتشار 3 جثث أمس السبت وثمان جثث اليوم، في حين تتواصل الجهود للعثور على 3 مفقودين آخرين. في ولاية نيجر الواقعة وسط غرب نيجيريا أفادت وسائل إعلام محلية بأن العشرات من المدنيين لقوا مصرعهم أو تعرضوا للاختطاف جراء هجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون. وأوضحت المصادر ذاتها أن الهجوم وقع في قريتي ديكيرا وبنزي التابعتين لمنطقة الحكم المحلي لبورغو قرب الحدود مع بنين، حيث داهم مسلحون السكان المحليين. وتواجه نيجيريا أزمات أمنية مستمرة في عدة مناطق تتسم على الخصوص بأنشطة الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية المعروفة محليا باسم قطاع الطرق، والتي تضاعف من هجماتها وعمليات الاختطاف بهدف الحصول على فدية. بهذا نختم أخبار إفريقيا هذا اليوم، دمتم في أمان الله ورعايته.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
1: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
7: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطافين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار البعض الآخر وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثاً عن أجواء أكثر اعتدالاً ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. ففي إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل طبقال ومحيطه الطبيعي.
8: تريك تو جبل طبقال لتأخذ أتليست يومين، ومثلا تنديروا البيك اب للكليان من الرياض سواء من مراكش ولا من إمليل.
9: المنطقة ديال إمليل هي منطقة كما قلت سياحية، كتوفر يعني واحد الفضاء هادئ للاستجمام والراحة والاكتشاف الطبيعة والاكتشاف المناظر الخلابة اللي كتزخر بها البلاد ديالنا.
7: في هذه المنطقة يلتقي السياح المغاربة والأجانب في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإيواء. حقيقة أعجبنا كثيرا بالمناظر الطبيعية والقمم الجبلية إلى جانب المطبخ المغربي التقليدي. تجربة تسلق قمم طبقال كانت ممتعة بفضل تنوع المشاهد التي تجمع بين الجبال والقرى والطبيعة، فضلا عن حسن استقبال السكان.
10: جيت ندير طبقال الأول مرة لي جيت نكتشف فيها المناظر هنايا في إمليل، نشاركوا هنايا الأجواء، نشوفوا كي دايرين كي دايره الحياة هنايا، نطلعوا الجبال نشوفوا المناظر كي دايرين.
11: صراحة إمليل هي واحد منطقة سياحية زوينة، كنلقاو فيها الراحة النفسية ديالنا، فيها مناظر زوينة وخلابة بحال الشلالات والجبال، كل شيء كتلقى واحد مناظر خلابة فيها الطبيعة واحد السكينه زعما رائعه.
12: تكنصحوا فيه الصراحه ديال كنلقاو هنا الناس كترحب بك، كاين مناظر زوينه وراحه البال والكالم، كتلقى مناظر زوينه، كاين شلال جبال، كدير دي باركور هنا.
7: وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهه صيفيه تجمع بين الطبيعه والمغامره واكتشاف الثقافه المحليه في وقت يتزايد فيه اقبال المصطافين على السياحه الجبليه كخيار اخر لقضاء العطله بعيدا عن الشواطئ.
0: ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعدت الحكومة الفيدرالية الكندية مشروع قانون ينص على تحديد سن أدنى للوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي بهدف حظر امتلاك حسابات على هذه المنصات للأطفال دون سن 16. ووفقا للموقع الرسمي للحكومة الكندية، فقد تم عرض مشروع القانون على البرلمان في يونيو الماضي، ويسعى بالأساس إلى إلزام المنصات باتخاذ تدابير للتحقق من أعمار مستخدميها، غير أن الآليات الدقيقة للتحقق من السن لم تحسم بعد، ما يثير تساؤلات مهمة بشأن جمع البيانات الشخصية وحماية الخصوصية. ويضع مشروع القانون إطارا يهدف إلى تعزيز السلامة على الإنترنت وضمان قدر أكبر من الشفافية في الخدمات الإلكترونية، وتحميل المنصات مسؤولية المخاطر التي قد تنجم عن خدماتها، كما ينص على إحداث اللجنة الكندية للسلامة الرقمية التي ستتولى مسؤولية إنفاذ التشريعات وتقديم الدعم لضحايا الأضرار الناجمة عن استخدام الإنترنت. ويتيح هذا المشروع إمكانية استثناء بعض المنصات من شرط 16 عاما إذا أثبتت أنها تطبق تدابير حماية كافية للأطفال. ومن خلال هذا التشريع تعتزم الحكومة الكندية كذلك فرض التزامات جديدة على المنصات لتقييم المخاطر المرتبطة بالمحتويات والسلوكيات الضارة على الإنترنت والحد منها. ويشمل مشروع القانون أيضا بعض روبوتات المحادثة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.

0: ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
1: إذاعة
0: راديو.
1: الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: حملة تحسيسية لفائدة المصطفين ومرتادي الشواطئ من تنظيم شركة أرما هولدينج بشاطئ طنجة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ وحماية البيئة الساحلية.
4: جينا هنا يا إن شاء الله مصطفين هنا في البحر، لقينا الشركة ديال أرما دايرة واحد المجهود، لأن الدراري الصغار كيلقاو الأنشطة وكيلقاو فين كيرسموا بزاف ديال المسائل، كينظفوا البحر ديالهم، كاين مؤطرين ديالهم اللي كيوجهوهم، والله اللهم لك الحمد عجباتنا هنايا مزيانة، وهاد الثقافة ديال الدراري الصغار راه مزيانة بزاف.
3: وشهدت الحملة تنظيم ورشات موضوعاتية لفائدة الأطفال همت التنشيط والتحسيس والقراءة والرسم، إلى جانب فضاء إيكولوجي بحري.
5: هاد الحملة التحسيسية اللي كدير لنا شركة أرما مفيدة للأطفال وجميع الفئات، لأن كتخلينا نحافظ على نظافة البيئة ونظافة الشاطئ. وكنشكر المسؤولين اللي هنايا، وكنشكروا شركه ارما، وكنستافدوا من هذا الشيء اللي كيديروا لينا، وكنتمنوا يبقوا يديروها لينا كل عام.
3: وفي اطار هذه المبادره، شارك الاطفال وباشراف من مؤطرين متخصصين في حمله لتنظيف الشاطئ، بهدف ترسيخ ثقافه الحفاظ على نظافه الفضاءات الساحليه وتبني ممارسات سليمه في مجال النظافه.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
6: ريم راديو.
7: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر
7: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: بدفة نهر أبي رقرق يمتد موقع شلل الأثري كجنة غناء على مساحة شاسعة تقارب 7 هكتارات، محصناً بأسوار منيعة شيدت في القرن 17 بطول كيلومتر كامل. وهي أسوار لا تحيط بحجارة صماء بل بأطلال مدينة عتيقة اختزلت فصولاً متسلسلة من تاريخ هذا الربع الاستراتيجي، ومكنتها من دخول قائمة التراث العالمي لليونسكو في سنة 2012. وعند العبور إلى داخل هذا الحصن يسافر المرء عبر الزمن لاستكشاف معالم داخلية استثنائية تبدأ من بقايا المدينة الرومانية القديمة سالا كولونيا، حيث تتجلى ملامح الازدهار العمراني في الأحياء السكنية العتيقة، الساحات العمومية وبقايا الأقواس والنقوش اللاتينية الثمينة، إلى جانب بعض المرافق كالحمامات العمومية الفسيحة. وفي قلب الموقع يتخذ الفضاء الداخلي لشلة طابعا روحيا عميقا يضم بين جنباته مساكن تاريخية لطلاب العلم، وتبرز في أرجائه مهارة الصانع التقليدي من خلال المآذن البديعة والثلج متعدد الألوان، وصولا إلى التل الجنوبي الغربي الذي يزخر بأضرحة وقباب تاريخية تعكس أصالة الفن المعماري العريق. وفي قلب هذا الإرث الأثري الداخلي يبرز حور الحوريات الروماني الشهير والمعروف شعبيا بحوض النون، المحاط بطبيعة خلابة تزداد سحرا وروعة، حيث تتمازج الشواهد المعمارية بالقصص والأساطير الشعبية المتوارثة. وعلى مقربة من هذا الإرث العريق، وحين يمتد البصر نحو أفق ضفة نهر أبي رقرق، يرتسم مشهد معاصر يجمع بين أروع المعالم الحديثة لعاصمة الأنوار، حيث يرتفع برج محمد السادس الشامخ كأيقونة معمارية تعانق السماء بارتفاع الاستثنائي البالغ 250 مترا كأعلى مبنى في المغرب وثالث أعلى برج في القارة الإفريقية. وبجواره يمتد الصرح المستقبلي المبتكر لمسرح الرباط الكبير بتصميمه البديع على مساحة شاسعة تصل بدورها إلى 7 هكتارات، ليرسم هذا التناغم البصري والمكاني لوحة فنية فريدة تثبت للعالم أن المغرب يبني مستقبلا يواكب العصر دون تفريط في أصالة تاريخه. وهكذا تقف شلة شاهدة على خلود التاريخ، متألقة كمتحف مفتوح يعانق السماء وطبيعة غناء تأسر الألباب. وبين أسوارها العتيقة وصروحها المعاصرة لا تروي شلة قصة الماضي فحسب، بل تصوغ برونقها الفريد هوية بصرية وثقافية متجددة تختزل في فضاء واحد عظمة مغرب يزهو بجذور الأمس ويتطلع بشموخ نحو أفاق الغد.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مابراد.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: ميناء طنجة المتوسط تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبة 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بسلاسة. منظومة المعالجة الخاصة بالمغادرين عبر ميناء طنجة المتوسط التي أقيمت بباحة الاستراحة المتوسطي مكنت من تدبير وتسهيل انسيابية حركة العبور بفضل التكفل المبكر بالمسافرين عبر الحافلات والسيارات قبل وصولهم إلى الميناء.
4: بالنسبة لهذه السنة الحمد لله كان لترابيرسي ديال الباطو لا في القدوم ولا في الرجوع الحمد لله ربنا تيسرت لي.
5: دوزنا كل شيء مزيان الحمد لله مع الوليدات وكنتمنى اللي دوز شي عطلة مزيانة عاوتاني وصل مزيان ومع الدخول المدرسي انت عارف خصنا نشوف حالنا ان شاء الله يا ربي.
6: في الرجوع ديالنا الحمد لله كانت الاجراءات زعما كاين شي حاجه طوب ديال الطوب.
3: التنسيق الوثيق بين باحة الاستراحة المتوسطي والميناء يتيح تقييم تدفقات المسافرين والسيارات بدقة وفقا لمواعيد المغادرة. هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من التدابير تم اعتمادها بإشراف من مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبتنسيق مع مختلف المتدخلين عبر تهيئة مناطق لتنظيم حركة التدفقات بالقرب من الموانئ وتخصيص ممرات مخصصة لسيارات الأسر المغربية واعتماد نظام التذكرة المغلقة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
9: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وبدايتها من إقليم خنيفرة حيث أسدل الستار على فعالية الدورة السابعة لمهرجان أجدير إيزوران الدولي في مرحلته الصيفية ببرنامج ثقافي وفني غني ومتنوع احتفى بالأغنية الأمازيغية المتأصلة في انفتاحها على مختلف الثقافات والتعبيرات الفنية وسعى إلى إبراز حضورها في المشهد الثقافي الوطني والدولي. واختتم هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السمية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف مؤسسة روح أجدير الأطلس المنظم من 21 إلى 23 غشتة الجارية في إطار الاحتفالات بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، وكذا الاحتفاء بالثقافة الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا للهوية المغربية ورافدا من روافد التراث المشترك لكافة المغاربة. صدر حديثا ضمن سلسلة دفاتر الفوتوغرافيين المغاربة كتيب يتضمن مجموعة منتقاة من أعمال الفنان الفوتوغرافي جعفر عقيل، ويتعلق الأمر بالعدد الأول من السلسلة التي تصدرها الجمعية المغربية للفن الفوتوغرافي بعد العدد التمهيدي الذي خصص لأعمال الفوتوغرافي

0: مشاريعهم في مجالات الأدب والفنون البصرية وفنون الأداء والموسيقى والفنون الصوتية والسينما. المؤسسة ذكرت في بيان أن دورة هذا العام تقدم 25 منحة بواقع 5 منح في كل مجال فني، مشيرة إلى أن البرنامج يستقبل طلبات الفنانين والأدباء تحت سن 35 عاما من المنطقة العربية، سواء كانوا يقيمون فيها أو خارجها، موضحة أن استقبال الطلبات سيستمر حتى 19 أكتوبر. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: بميناء طنجة المتوسط تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبة 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بسلاسة. منظومة المعالجة الخاصة بالمغادرين عبر ميناء طنجة المتوسط التي أقيمت بباحة الاستراحة المتوسطي مكنت من تدبير وتسهيل انسيابية حركة العبور بفضل التكفل المبكر بالمسافرين عبر الحافلات والسيارات قبل وصولهم إلى الميناء.
4: بالنسبة لهذه السنة الحمد لله كان لترابيرسي ديال الباطو لا في القدوم ولا في الرجوع، الحمد لله ربنا تيسرت لي،
5: دوزنا كل شيء مزيان الحمد لله مع الوليدات، وكنتمنى اللي دوز شي عطلة مزيانة عاوتاني وصل مزيان، ومع الدخول المدرسي انت عارف خصنا نشوف حالنا ان شاء الله يا ربي.
6: في الرجوع ديالنا الحمد لله كانت الاجراءات زعما كاين شي حاجه طوب د الطوب.
3: التنسيق الوثيق بين باحة الاستراحة المتوسطي والميناء يتيح تقييم تدفقات المسافرين والسيارات بدقة وفقا لمواعيد المغادرة. هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من التدابير تم اعتمادها بإشراف من مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبتنسيق مع مختلف المتدخلين عبر تهيئة مناطق لتنظيم حركة التدفقات بالقرب من الموانئ وتخصيص ممرات مخصصة للسيارات الأسر المغربية واعتماد نظام التذكرة المغلقة.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
1: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم. أحيانا قد يكون الكشف المبكر هو الفارق بين الخوف والطمأنينة. سرطان الثدي من أكثر السرطانات انتشارا لدى النساء، لكن الوعي بعلاماته وأهمية الفحص المبكر يبقى أساسيا. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نناقش موضوع سرطان الثدي بين الوقاية والكشف المبكر والعلاج. نرحب بالبروفيسور فاضل الكوهن أخصائية في علاج السرطان بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط. مرحبا بك.
8: مرحبا، شكرا رغدة على الاستضافة.
7: بداية بروفيسور، ما هو سرطان الثدي ولماذا يعد الكشف المبكر عاملا أساسيا وحاسما في التعامل معه؟
8: سرطان الثدي هو من أكثر السرطانات انتشارا حول العالم بالأخص عند النساء وحتى في المغرب. دونك سرطان الثدي تعتبر أول سرطانات انتشارا في المغرب. على شنو هو؟ هو واحد تطور غير عادي وغير مسيطر فيه لخلايا الثدي، غالبا ما تكون ناتج عن طفرة في الحمض النووي ديال هذه الخلايا. دونك علاش الكشف المبكر كيف تفضلتي وقلتي هو واحد العامل اساسي في

0: تحسوا من تحسين من النتيجه ديال العلاج، لان كل ما تلقاو سرطان تدي في مراحل مبكره كل ما نسبه العلاج تترتفع، تقدر كاع تجاوز 95%. دوك هذا هو واحد النصيحه اللي دائما تنوجهها للنساء، خاصهم دائما يتوجهوا ابتداء من تيكون عندهم عوامل خطر ولا ابتداء من سن 40 سنه عند الطبيب المختص باش يقوم بالفحص التدي ديالهم وتيدير اون راديو اللي هي سامبل سميتها لا ماموغرافي باش تشوف شنو كاين لداخل واخا ما يكون عندها حتى شي علامه.
1: طيب بروفيسور، وما ابرز عوامل الخطوره او الاسباب اللي قد تؤدي لسرطان الثدي؟
0: هو ما كاينش سبب مباشر اللي يسبب سرطان الثدي، ولكن كيف قلتي كاين عوامل خطر اللي تترفع النسبه ديال الخطر للاصابه بسرطان الثدي. كاين عوامل اللي تيمكننا نتحكموا فيها وكاين عوامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيها. اول عامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيه هو جنس ديال المريض، اللي هو انه تكون سيده، حيت كاين الناس بزاف اللي تيظنوا بان سرطان الثدي تيصيب غير النساء ما تيصيبش الرجال، تيصيب حتى الرجال ولكن افيك مع نسبه منخفضه اللي ما تتفوتش 1%. دونك لو فيت أننا نكون امرأة أو سيدة هذا ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. السن تاهو ما يمكنناش نتحكموا فيه، السيدة كل ما ارتفع السن ديالها كل ما نسبة ديال الخطر ديال الإصابة ديال سرطان الثدي تزاد، دونك أودولا أون جينيرال أودولا ديال 50 سنة. العوامل الأخرى هو عوامل هرمونية، حيت كيف تنعرفوا بأن سرطان الثدي في الأغلب الأحيان ديالو تيكون عنده علاقة بالهرمونات، هذوك الهرمونات هما اللي تيسببوا في التكاثر ديال الخلايا ديال الثدي، ماشي دائما ولكن في أغلب الأحيان. دونك كاين واحد الأسباب اللي تتزيد من ليكسبوزيسيون ديال الذات ديالنا ديال الذات ديال السيدة لهاد الهرمونات، مثلا هو أنها تكون السن اللي تجي فيها العادة الشهرية في أول مرة تتكون مبكرة قبل 12 سنة، والسن ديال انقطاع الطامات تيكون متأخر ودولا ديال 50 عام. دونك كل ما كان هاد المدة هادي كبيرة كل ما الذات ديال الإنسان ولا الذات ديال المرأة فوالا تتإكسبوزا أكثر الهرمونات، وهذا تسبب خطر لها ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. هذا ما تيعنيش بأن كاع السيدات اللي بحال هكا راهم غيتصابوا بسرطان الثدي، ولكن تيخصهم يمشيو عند الطبيب باش بالمتابعة. ألوغ كاين عوامل أخرى اللي باغ كونطخ يمكننا نتحكموا فيهم، مثلا هو نمط العيش سورتو النشاط البدني. دونك كل ما كان الخمول كل ما تيرتفع من الوزن كل ما هذا خطر تيرفع من خطر الاصابه. التدخين، شرب الكحول، دونك عدم الارضاع او لا عدم الانجاب او الانجاب في سن متاخره، كلهم هادو عوامل اللي تنقدروا نتحكموا فيهم، واذا كانوا تزيدوا من نسبه ديال الاصابه. كاين عوامل اخرى حتى هما اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيهم، وهما الجينات. دونك كاينين النساء اللي تتكون عندهم طفرات جينيه تيورثوها من العائله ديالهم، دوكا من البي اكس اي او البي اكس ا 2 اللي تاهما نسبه الاصابه تقدر تفوت كاع 80 حتى 90% بسرطان الثدي. كاين التاريخ العائلي، كل ما كانت السيده عندها في العائله ديالها القريبه يعني الام ديالها الاخت ديالها او شي واحد قراب ليها صابوا بسرطان الثدي حتى هو تزيد من خطر الاصابه، او هي كان عندها تاريخ شخصي ديال الاصابه بسرطان الثدي. دونك هادو كلهم عوامل، دائما ماشي معنى انه عندنا فاننا غنصابوا 100% بسرطان الثدي، ولكن تزيد من خطر الاصابه.
1: طيب بروفيسور، ما العلامات او التغيرات اللي لا ظهرت على المراه ولازم عليها تمشي ديال الاستشارة الطبية من أجل الفحص المبكر لسرطان الثدي؟
0: كاين عدة أعراض. العلامة اللي تتكون بزاف هو أن السيدة تتلقى واحد الكتلة واحد الحبوبة بحال تنقولوا حنا بالدارجة في الثدي ديالها، دوك تتكون عادية ما تضر ما حتى شي حاجة، تدخل غالبا سولادوش تكون في الحمام تتقلب الثدي ديالها تتلقى واحد الكتلة. دوك هذه العلامة الأولى، تقدر تكون واحد الحمرار في الجلد او لا تتولي الجلده قاصحه، تتولي قاصحه ومثقبه، حنا تنسميوها لا بودورانج ولا بحال الغشه ديال الليمونه. دوك نقدروا يكون عندنا واحد السيلان في الحلامه، دوك لو ماملان تيكون واحد السيلان غير عادي، ولا تقدر تكون واحد البلسيسه تحت الباط، دوك حتى هي تقدر تكون من العلامات. يقدر يكون واحد تغير في الحجم ديال الثدي، او لا الحلامه تتدخل دونك ما تتبقاش خارجه بحال العاده ديالها دونك تتدخل. دونك هادو كاملين يقدروا يكونوا علامات اللي تيقولوا بان هاد السيده ماشي بالضرورة عندها السرطان ولكن خصها تمشي تشوف الطبيب ديالها. مي واحد لو ميساج مهم هو ما نتسناش انه تيكون الالم وما نتسناش انه تيكون حيت حنا في يمكننا نقولوا في الوعي فوالا في المعتقدات ديالنا بالنسبه لنا بان السرطان خاص السيد او السيده يضعفوا ويكون الالم ويكون داك التعب في سرطان الثدي هذا ماشي حقيقي بالاخص الا كان في مراحل مبكره. فالورم ما تيضرش ما تيكونش الم ما تيكونش فقدان في الوزن. دونك اون فوا ما خصناش نتسناو حتى نوصلوا لهاد المرحله. اون فوا السيده تبان ليها هاد العلامه من هاد العلامات خصها توجه عند الطبيب ديالها.
2: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
4: ريم راديو.
5: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. مرحلة المراهقة من أكثر المراحل حساسية في حياة الإنسان، كتعرف تحولات نفسية وعاطفية وجسدية واجتماعية متسارعة كينتقل خلالها تدريجيا الفرد من عالم الطفولة لعالم الرشد. وفي خضم هذه التحولات ممكن تظهر بعض السلوكيات كتير قلق الأسرة والمدرسة، ومن أبرزها الانطوائية اللي كتمثل في ميل المراهق للعزلة والابتعاد على التفاعل الاجتماعي وقلة الحديث مشاركة وتفضيل البقاء منفرد. وحسب المتخصصين في علم النفس ما خاصش النظر للانطوائية دائما باعتبارها اضطراب نفسي، لأن بعض المراهقين بطبيعتهم عندهم ميل للهدوء وقلة الاختلاط، إلا أن المشكلة كتظهر من اللي كتصبح العزلة شديدة ومستمرة. هنا العزلة كتوتر العلاقات الاجتماعية للفرد وتحصيله الدراسي والتوافق النفسي والسلوك اليومي دياله. وأسباب الانطوائية عند المراهق كتدخل فيها مجموعة من العوامل نفسية وأسرية واجتماعية وتربوية، ممكن ترتبط بضعف تقدير الذات وشعوره بأنه أقل قدرة وكفاءة من الآخرين، وهنا يقرر يرجع للوراء ويقدر يخاف من التعرض للنقد أو السخرية، فكيفضل الانسحاب من المواقف الاجتماعية اللي كيشعر فيها بالتهديد أو الإحراج. ويقدر يكون الخجل الشديد والقلق الاجتماعي من العوامل اللي كتجعلوا يتجنب التواصل مع الآخرين. والأسرة عندها دور أساسي في تشكيل شخصية المراهق، فأساليب التربية اللي فيها قسوة والتقليل منه كتضعف ثقته بنفسه، ومع غياب الحوار أو ضعف أو انعدام التواصل العاطفي داخل الأسرة يمكن يخليو المراهق يشعر بعدم القدرة على الفهم. وحتى الحماية الزائدة من قبل الوالدين كتخليه غير قادر على بناء علاقات اجتماعية بصورة طبيعية. أيضا يقدر المراهق يتعرض للتنمر أو السخرية أو الإقصاء في الحومة والمدرسة اللي كيصبح ينظر لها كبيئة غير آمنة اجتماعيا، وهذا كيعني الفشل في الدراسة والإحساس بالعجز بسبب تجنب المشاركة ديالو داخل القسم. وحتى بعض الممارسات التربوية اللي عندها طبيعة عقابية تقدر تدعم الانسحاب الاجتماعي. أيضا قضاء وقت طويل أمام شاشات الهاتف والحواسيب والإدمان على زيارة المواقع والألعاب الإلكترونية من العوامل اللي كتستحق الانتباه لها، لأنها كتقلل من فرص التفاعل الواقعي وكتخلي المراهق يفضل العلاقات الافتراضية افتراضية على العلاقات المباشرة الحقيقية، الأمر اللي كيخليه يميل للانطوائية لأنه كيلقى صعوبة في التفاعل الواقعي. بالنسبة ليه العالم الافتراضي ملاذ كيبحث فيه على القبول، ويمكن الانطوائية المفرطة تأثر في مختلف جوانب حياة المراهق. اجتماعيا كتقلل من المشاركة دياله في الأنشطة الجماعية اللي ضرورية بالنسبة ليه، ومع مرور الوقت كتوسع دائرة العزلة وكيصبح أكثر اعتمادا على ذاته، وهذا غيمنعه من اكتساب مهارات التواصل والتفاوض وحل المشاكل. أما من الناحية النفسية حسب المتخصصين، فالانطوائية المستمرة كتكون مرتبطة بمشاعر الحزن والوحدة والقلق، وإذا ما لقاش المراهق دعم مناسب يقدر يتحول الانسحاب من وسيلة مؤقتة لحماية الذات إلى سلوك ثابت ونمط حياة. وهنا لابد من التمييز بين الشخصية الهادئة أو اللي عندها ميول طبيعي للعزلة وبين الانطوائية اللي يقدر يصاحبها ضيق نفسي واضح أو تعطيل للحياة اليومية. ومن الناحية التعليمية، آثار الانطوائية كتظهر عند المراهق غالبا لما كيكون متردد في طرح الأسئلة أو المشاركة في النقاش أو العمل ضمن مجموعات، ولو يكون كيملك المعرفة والقدرات اللازمة، وهذا الأمر خطير كيؤدي لانخفاض الاستفادة من العملية التعليمية، وفي بعض الحالات يمكن يرافقوا الانسحاب الاجتماعي خاصة مع الغياب المتكرر عن المدرسة أو ضعف الدافعية للتعلم. ومن الناحية السلوكية، يقدر يظهر الانطواء عند المراهق في صورة الصمت المفرط وتجنب التواصل البصري والابتعاد عن المجموعة وقضاء وقت طويل منفرد والبحث عن أنشطة بديلة. لذلك فهم السلوك الانطوائي كيتطلب النظر ليه ضمن السياق العام لحياة المراهق وماشي الحكم عليه من خلال سلوك واحد. ومن الناحية الاجتماعية، المراهق كيحتاج للشعور بالانتماء والقبول من الأسرة والأصدقاء والمؤسسة التعليمية ومن الشارع، وكل ما كانت البيئة الاجتماعية دائمة وآمنة كتكون عنده فرص لنمو مهاراته الاجتماعية بصورة سليمة. أما تربويا كيبقى دور الوالدين والمعلم مهم جدا في مساعدة المراهق الانطوائي، وبدلا من إجباره على المشاركة أمام الجميع بطريقة تقدر تزيد من القلق دياله، ممكن إشراكه تدريجيا في أنشطة ثنائية أو ضمن مجموعات صغيرة وإعطاءه فرص للتعبير على آرائه في بيئة مطمئنة خالية من السخرية والتركيز على نقاط القوة وعنده، لأن النجاح والتقدير يمكن يساهموا في بناء ثقته. أيضا لابد من الإنصات له وفهم مشاعره حتى تكون سلوكياته طبيعية في البيت والمدرسة والشارع. ومن الأفضل تعامل الأسرة مع الانطوائية باعتبارها رسالة كتحتاج الفهم واستيعاب، وماشي باعتبارها حالة عناد أو سوء تربية، وتقدم الدعم العاطفي اللي كيحتاجه المراهق وتساعده على تطوير تفاعله الاجتماعي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، معكم حفصة الحجام وإلى العناوين. الناتج الصافي البنكي لصندوق التجهيز الجماعي بلغ 326 مليون درهم خلال النصف الأول من 2026. برنامج بقيمة 3.5 ملايين دولار لتعزيز تنافسية المقاولات الصغيرة والمتوسطة برواندا. التضخم الأساسي في سنغافورة يقفز إلى أعلى مستوى له منذ نحو عامين. أهلا بكم من جديد. حقق صندوق التجهيز الجماعي ناتجا صافيا بنكيا قدره 326 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2026، وهو مستوى مماثل لما تم تسجيله خلال نفس الفترة من السنة السابقة. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
3: صندوق التجهيز الجماعي يوضح في بلاغ له أن تطور الناتج الصافي البنكي يأخذ بعين الاعتبار انخفاض أسعار الفائدة التي طبقها الصندوق سنة 2025، والذي تم تعويض أثره بارتفاع نشاط التمويل لفائدة الفاعلين الترابيين. المصدر ذاته أشار إلى أن الصندوق يواصل تنفيذ استراتيجيته المالية المنفتحة على التمويل الدولي، مما يتيح له تعبئة موارد واقتراح حلول تمويل مثلى لفائدة الجماعة الترابية. وأضاف أن نشاط القروض تأثر إيجابا بدينامية الاستثمارات، حيث بلغت التزامات القروض 227 مليون درهم برسم النصف الأول من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 46%، فيما بلغت سحوبات القروض 1.41 مليون درهم بزيادة قدرها 57%. وأكد البلاغ أن هذه التمويلات تركز بشكل رئيسي على برنامج استثماري مخصص للتنقل الحضري وبين المدن باعتباره رافعة لجاذبية المجالات الترابية، في وقت تجاوزت فيه الحقوق على الزبناء 27 مليار درهم في متم يونيو الماضي.
2: رواندا تعتزم اعتماد برنامج بقيمة 3.5 ملايين دولار يهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وتحسين ولوجها إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. ويغطي البرنامج الذي يمتد من 2026 إلى 2031 مجموعة من التدابير الرامية إلى دعم نمو المقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين جودة منتجاتها وتعزيز جاهزيتها للتصدير، فضلا عن تسهيل حصولها على التمويل وتطوير مهاراتها وتعزيز فرصها في مجالات الاقتصاد الأخضر. معدل التضخم الأساسي في سنغافورة سجل خلال يوليوز الماضي أعلى مستوى له في نحو عامين، مدفوعا بارتفاع أسعار الخدمات العامة والوقود وتداعيات صعود أسعار الطاقة العالمية على تكاليف معيشة الأسر. وذكرت هيئة الإحصاء السنغافورية في بيان لها أن التضخم الأساسي بلغ 2% مسجلا أسرع وتيرة ارتفاع منذ أكتوبر 2024، بينما ارتفع معدل التضخم الإجمالي إلى 2.2%. أسعار الخدمات العامة وأنواع الوقود قفزت بنسبة 6.1% متأثرة بتكاليف الطاقة العالمية وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مما زاد من الضغوط التضخمية في بلاد تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها الطاقية. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
6: حملة تحسيسية لفائدة المصطفين ومرتادي الشواطئ من تنظيم شركة أرما هولدينج بشاطئ طنجة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ وحماية البيئة الساحلية.
7: جينا هنا يا إن شاء الله مصطفين هنا في البحار، لقينا الشركة ديال أرما دايرة واحد المجهود، لأن الدراري الصغار كيلقاو الأنشطة وكيلقاو فين كيرسموا بزاف ديال المسائل، كينظفوا البحر ديالهم، كاين مؤطرين ديالهم اللي كيوجهوهم، والله اللهم لك الحمد عجباتنا هنايا مزيانه، وهاد الثقافه ديال الدراري الصغار راه مزيانه بزاف.
6: وشهدت الحمله تنظيم ورشات موضوعاتيه لفائده الاطفال همت التنشيط والتحسيس والقراءه والرسم الى جانب فضاء ايكولوجي بحري.
8: هاد الحملة التحسيسية اللي كدير لنا شركة أرما مفيدة للأطفال وجميع الفئات، لأن كتخلينا نحافظ على نظافة البيئة ونظافة الشاطئ، وكنشكروا المسؤولين اللي هنايا وكنشكروا شركة أرما وكنستافدوا من هاد الشيء اللي كيديروا لنا، وكنتمنوا يبقوا يديروها لنا كل عام.
6: وفي إطار هذه المبادرة شارك الأطفال وبإشراف من مؤطرين متخصصين في حملة لتنظيف الشاطئ بهدف ترسيخ ثقافة الحفاظ على نظافة الفضاءات الساحلية وتبني ممارسات سليمة في مجال النظافة.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: أعرب المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف المنظم لفائدة أطفال القدس عن اعتزازهم بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتقديرهم للمبادرات التي يقوم بها جلالته لفائدة المقدسيين لاسيما الأطفال والشباب. وعبروا في تصريحات صحفية عقب استقبالهم من طرف صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم بأمر من صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله عن سعادتهم البالغة بلقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم، مؤكدين أن هذه الالتفاتة الملكية الكريمة تعكس كرم الضيافة المغربية وروح التضامن المتأصلة لدى الشعب المغربي. وفي هذا الصدد نوه المؤطرون المقدسيون المرافقون للأطفال بفعاليات المدرسة الصيفية، مثمنين فعاليات هذه الدورة التي تمثل بالنسبة لهم تجربة ثقافية وإنسانية غنية أتاحت لهم التعرف على حضارة المملكة وتاريخها العريق.
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
5: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
2: في إطار برنامج المرحلة الثانية من الدورة 17 لمخيمهم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطفال القدس شاركوا بمدينة طنجة الشعب المغربي أفراحه بعيد الشباب السعيد من خلال إقامة حفل رمزي بمقر إقامتهم تضمن فقرات فنية من التراث الفلسطيني. هذا الحفل الذي حضره المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي استهل بترديد الأطفال المقدسيين للنشيدين الوطني المغربي والفلسطيني.
7: اليوم كان عندنا أمسية كتير حلوة بمناسبة عيد الشباب المجيد، عملنا فيها فقرات كتيرة بتعبر عنا كفلسطينيين وعن هويتنا، عملنا فقرات تتضمن الدبكة، الغناء، القرآن، وكمان الشعر، الشعر اللي بيعبر عن الترابط بين فلسطين والمغرب الشقيق.
8: كتير انبسطنا مع بعض وكتير فرحنا وشفنا التراث الفلسطيني من الدبكة الفلسطينية اللي تيجي في مقدمة التراث الفلسطيني، شفنا البنات والأولاد كيف رقصوا على الدبكة الفلسطينية بكل ثقة.
9: أطفال القدس قاموا أيضا بزيارة إلى مدينتي الفنيدق وتطوان، حيث شملت الزيارة جولة بالمركب الملكي للغولف. اطلعوا خلالها على مختلف مكونات الملعب من نقطة الانطلاق إلى الممر، ومن النقطة الوعرة ومنطقة الوصول، قبل أن يتلقوا بإشراف مدربين محترفين دروسا تطبيقية في المبادئ الأساسية لاستخدام مختلف أنواع مضارب الغولف والتنوب على ممارسة اللعب.
10: جينا اليوم على مدينة تطوان، رحنا زرنا مدينة الجولف، لعبنا فيها وتعلمنا لعبة الجولف لأول مرة في حياتي، كانت تجربة جدا جميلة.
9: هذا وأتيحت لأطفال القدس أيضا زيارة في مدينة تطوان، جالوا خلالها في أزقة المدينة العتيقة واكتشفوا عددا من مظاهر العمارة المغربية الأصيلة، مستحضرين خلال هذه الجولة أوجه التشابه بين أجواء المدينة العتيقة وبعض ملامح البلدة القديمة للقدس.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
9: ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش عاشت على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي الشاب خالد ومغني الراب الحر. سهرة فنية أمتع خلالها الشاب خالد الجمهور برصيده الغنائي الغني والشائع بين مختلف شرائح المولوعين بفن الراي. من جانبه قدم مغني الراب الحر عرضا إيقاعيا متميزا أدى خلاله عددا من أغانيه الناجحة وسط تفاعل واحتفال كبيرين من طرف معجبيه.
12: في العرايش اليوم درنا حفلة، يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى، وفرحان كتير لأول مرة في العرايش.
13: أنا فخور وفرحان بالتواجد ديالي في العرايش مع الجمهور العرايشي، كما لاحظتوا كانت أمسية واعرة، تفاعل كبير، وما خايبش ظني في الجمهور اللي كيبغيني.
9: هذه السهرة تندرج في إطار فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ببرمجة فنية متنوعة تجمع بين أسماء تنتمي لآفاق موسيقية مختلفة.
3: الخبر من المصدر.
9: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطافين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار البعض الآخر وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس، بحثاً عن أجواء أكثر اعتدالاً ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. ففي إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل طبقال ومحيطه الطبيعي.
14: تريك تو جبل طبقال لتأخذ أتليست يومين، ومثلا تنديروا البيك اب للكليان من الرياض سواء من مراكش ولا من إمليل.
15: المنطقة ديال إمليل هي منطقة كما قلت سياحية، كتوفر يعني واحد الفضاء هادئ للاستجمام والراحة والاكتشاف الطبيعة والاكتشاف المناظر الخلابة اللي كتزخر بها البلاد ديالنا.
9: في هذه المنطقة يلتقي السياح المغاربة والأجانب في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإيواء.
16: And besides all the,
9: حقيقة أعجبنا كثيرا بالمناظر الطبيعية والقمم الجبلية إلى جانب المطبخ المغربي التقليدي. تجربة تسلق قمم طبقال كانت ممتعة بفضل تنوع المشاهد التي تجمع بين الجبال والقرى والطبيعة، فضلا عن حسن استقبال السكان.
17: جيت لنا ندير طبقال الأول مرة ليا، جيت نكتشف فيها المناظر هنايا في إيميليل، نشاركوا هنايا الأجواء، نشوفوا كي دايرين كي دايره الحياة هنايا، نطلعوا الجبال نشوفوا المناظر كي دايرين.
18: صراحة إيميليل هي واحد منطقة سياحية زوينة، كنلقاو فيها الراحة النفسية ديالنا، فيها مناظر زوينة وخلابة بحال الشلالات والجبال، كلشي كتلقى واحد المناظر خلابة فيها الطبيعة واحد السكينة زعما رائعة.
19: كنصحوا فيه الصراحة، ديال كنلقاو هنا الناس كترحب بيك، كاين مناظر زوينة وراحة البال والكالم، كتلقى مناظر زوينة، كاين شلال جبال، كدير دي باركور هنا.
9: وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطفين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
1: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: فن وأحواس يحضروا في احتفالات عيد الشباب بمدينة دمنات من خلال عروض جمعية إجديغن تركا التي تستحضر أحد أبرز تعبيرات الموروث الثقافي الأمازيغي بالمنطقة.
3: بقينا جدودنا كيديروا هذا الشيء وحوت بعناهم نحيو التراث ديالنا قديم راه من 70، وحنا راه كنا في تيميتال، كنا في بني ملال، كنا في سيدي رحال، كنا في القلعة، كنا ما خلينا شي بلاصة.
2: ويقوم فن أحواش على الانسجام بين الإيقاع والحركة والأهازيج، فيما تنتقل مهارته بين الأجيال بالممارسة والاحتكاك المباشر، بما يحافظ على حضوره كثرة حي بالمنطقة.
4: الأجواء كانت مزيانة والناس كانوا حاضرين الحمد لله، وهالشي صراحة كشرفنا الحمد لله.
2: وتساهم المبادرة الجمعوية وبرمجة أحواش ضمن المناسبات الوطنية في إبراز هذا التراث اللامادي وتشجيع الشباب على ممارسته ونقله إلى الأجيال المقبلة.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: بميناء طنجة المتوسط تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبة 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بسلاسة. منظومة المعالجة الخاصة بالمغادرين عبر ميناء طنجة المتوسط التي أقيمت بباحة الاستراحة المتوسطي مكنت من تدبير وتسهيل انسيابية حركة العبور بفضل التكفل المبكر بالمسافرين عبر الحافلات والسيارات قبل وصولهم إلى الميناء.
6: بالنسبة لهذه السنة الحمد لله كان لترابيرسي ديال الباطو لا في القدوم ولا في الرجوع الحمد لله ربنا تيسرت لي.
7: دوزنا كل شيء مزيان الحمد لله مع الوليدات، وكنت من اللي دوز شي عطلة مزيانة عاوتاني وصل مزيان، ومع الدخول المدرسي انت عارف خصنا نشوف حالنا ان شاء الله يا ربي.
8: في الرجوع ديالنا الحمد لله كانت الاجراءات زعما كاين شي حاجه طوب في الطوب.
5: التنسيق الوثيق بين باحة الاستراحة المتوسطي والميناء يتيح تقييم تدفقات المسافرين والسيارات بدقة وفقا لمواعيد المغادرة. هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من التدابير تم اعتمادها بإشراف من مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبتنسيق مع مختلف المتدخلين عبر تهيئة مناطق لتنظيم حركة التدفقات بالقرب من الموانئ وتخصيص ممرات مخصصة للسيارات الأسر المغربية واعتماد نظام التذكرة المغلقة.
1: ريم راديو، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
10: مقهى 38 كونسبت، الواقع بوادي أوريكا. يجسد انخراط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم التمكين الاقتصادي للنساء في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هذا المقهى الذي استفاد من دعم المبادرة استطاع في ظرف 3 سنوات أن يصبح وجهة مفضلة للراغبين في الاستمتاع بالمطبخ المغربي والمنتجات المحلية ومهارات الصناعة التقليدية.
11: ماشي فقط من كنقدموا طبق أو وجبة للزبون، بل كنخليوه يعيش تجربة متكاملة من كتجمع بين المطبخ المغربي بين الطبخ، تجربة الطبخ المغربي يعني أنه يتعلم كيفاش يطيب واحد الطبق ديالو، يديروا تجارب أيضا ديال لي كور دو بوتري مثلا، كيدير كيشوف المنطقة كيتعرف عليها، كيتعرف على الحرف اللي فيها، كيشارك في لي زاتولي دو بوتري مثلا.
10: المشروع منصة مخصصة لإبراز الضيافة والتجربة المغربية، بحيث يجمع بين المطبخ التقليدي والثقافة المغربية الأصيلة، كما يمكن الزوار من اكتشاف خصوصيات المنطقة والحرف الفنية والصناعة التقليدية. ويعكس حرص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على تثمين الرأسمال البشري وتحقيق التمكين الاقتصادي.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف السيد محمد سالم الشرقاوي أن المخيم الصيفي الذي تنظمه الوكالة لفائدة الأطفال المقدسيين كل سنة يعزز الأثر الملموس لجهود لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في دعم المدينة المقدسة وسكانها. وقال السيد الشرقاوي في تصريح للصحافة بمناسبة استقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريفة، إن هذه المكرمة الملكية السامية الكريمة المتجددة هي عناية بكل أهل القدس بمختلف فئاتهم، وتعكس الاهتمام بالناشئة وبونة المستقبل حتى يشاع فيهم الأمل بمستقبل أفضل. وتابع أن هذه المبادرة تجسد أيضا روح الأخوة والتضامن الصادق والمستمر المغاربة مع الفلسطينيين من خلال الاهتمام بالأجيال الصاعدة وحثها على قيم التعايش والمحبة والسلام.
9: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت الجاري إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر المقبل في تمام الساعة 6 مساء. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف هي الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بميناء طنجة المتوسط تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بسلاسة. منظومة المعالجة الخاصة بالمغادرين عبر ميناء طنجة المتوسط التي أقيمت بباحة الاستراحة المتوسطي مكنت من تدبير وتسهيل انسيابية حركة العبور بفضل التكفل مبكر بالمسافرين عبر الحافلات والسيارات قبل وصولهم إلى الميناء.
5: بالنسبة لهذه السنة الحمد لله كان لترابيرسي ديال الباطو لا في القدوم ولا في الرجوع، الحمد لله ربنا تيسرت لي،
6: دوزنا كل شيء مزيان الحمد لله مع الوليدات، وكنتمنى اللي دوز شي عطلة مزيان عاوتاني وصل مزيان مع الدخول المدرسي تنهار خصنا نشوف حنا ان شاء الله يا ربي.
7: في الرجوع ديالنا الحمد لله كانت الاجراءات زعما كاين شي حاجه توب.
3: التنسيق الوثيق بين باحة الاستراحة المتوسط والميناء يتيح تقييم تدفقات المسافرين والسيارات بدقة وفقا لمواعيد المغادرة. هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من التدابير تم اعتمادها بإشراف من مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبتنسيق مع مختلف المتدخلين عبر تهيئة مناطق لتنظيم حركة التدفقات بالقرب من الموانئ وتخصيص ممرات مخصصة لسيارات الأسر المغربية واعتماد نظام التذكرة المغلقة.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: في إطار برنامج المرحلة الثانية من الدورة 17 لمخيمهم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطفال القدس شاركوا بمدينة طنجة الشعب المغربي أفراحه بعيد الشباب السعيد من خلال إقامة حفل رمزي بمقر إقامتهم تضمن فقرات فنية من التراث الفلسطيني. هذا الحفل الذي حضره المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي استهل بترديد الأطفال المقدسيين للنشيدين الوطني المغربي والفلسطيني.
9: اليوم كان عندنا أمسية كتير حلوة بمناسبة عيد الشباب المجيد، عملنا فيها فقرات كتيرة بتعبر عنا كفلسطينيين وعن هويتنا، عملنا فقرات تتضمن الدبكة، الغناء، القرآن وكمان الشعر، الشعر اللي بيعبر عن الترابط بين فلسطين والمغرب الشقيق. كتير انبسطنا مع بعض وكتير فرحنا وشفنا التراث الفلسطيني من الدبكة الفلسطينية اللي تيجي في مقدمة التراث الفلسطيني، شفنا البنات والأولاد كيف رقصوا على الدبكة الفلسطينية بكل ثقة.
8: أطفال القدس قاموا أيضا بزيارة إلى مدينتي الفنيدق وتطوان، حيث شملت الزيارة جولة بالمركب الملكي للغولف، اطلعوا خلالها على مختلف مكونات الملعب من نقطة الانطلاق إلى الممر ومن النقطة الوعرة ومنطقة الوصول، قبل أن يتلقوا بإشراف مدربين محترفين دروسا تطبيقية في المبادئ الأساسية لاستخدام مختلف أنواع مضارب الغولف والتنوب على ممارسة اللعب.
10: جينا اليوم على مدينة تطوان، رحنا زرنا مدينة الجولف، لعبنا فيها وتعلمنا لعبة الجولف لأول مرة في حياتي، كانت تجربة جدا جميلة.
8: هذا وأتيحت لأطفال القدس أيضا زيارة في مدينة تطوان، جالوا خلالها في أزقة المدينة العتيقة واكتشفوا عددا من مظاهر العمارة المغربية الأصيلة، مستحضرين خلال هذه الجولة أوجه التشابه بين أجواء المدينة العتيقة وبعض ملامح البلدة القديمة للقدس.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
12: حملة تحسيسية لفائدة المصطفين ومرتادي الشواطئ من تنظيم شركة أرما هولدينج بشاطئ طنجة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ وحماية البيئة الساحلية.
13: جينا هنا يا إن شاء الله مصطفين هنا في البحر، لقينا الشركة ديال أرما دايرة واحد المجهود، لأن الدراري الصغار كيلقاو الأنشطة وكيلقاو فين كيرسموا بزاف ديال المسائل، كينظفوا البحر ديالهم، كاين المؤطرين ديالهم اللي كيوجهوهم، والله اللهم لك الحمد عجباتنا هنايا مزيانه، وهاد الثقافه ديال الدراري الصغار راه مزيانه بزاف.
12: وشهدت الحمله تنظيم ورشات موضوعاتيه لفائده الاطفال همت التنشيط والتحسيس والقراءه والرسم الى جانب فضاء ايكولوجي بحري.
14: هاد الحملة التحسيسية اللي كدير لنا شركة أرما مفيدة للأطفال وجميع الفئات، لأن كتخلينا نحافظ على نظافة البيئة ونظافة الشاطئ. وكنشكروا المسؤولين اللي هنايا، وكنشكروا شركة أرما، وكنستافدوا من هاد الشيء اللي كيديروا لنا، وكنتمنوا يبقوا يديروها لنا كل عام.
12: وفي إطار هذه المبادرة شارك الأطفال وبإشراف من مؤطرين متخصصين في حملة لتنظيف الشاطئ بهدف ترسيخ ثقافة الحفاظ على نظافة الفضاءات الساحلية وتبني ممارسات سليمة في مجال النظافة.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطافين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار البعض الآخر وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. ففي إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل طبقال ومحيطه الطبيعي.
15: تريك تو جبل طبقال لتأخذ أتليست يومين، ومثلا تنديروا البيك اب للكليان من الرياض سواء من مراكش ولا من إمليل.
16: المنطقة ديال إمليل هي منطقة كما قلت سياحية، كتوفر يعني واحد الفضاء هادئ للاستجمام والراحة والاكتشاف الطبيعة والاكتشاف المناظر الخلابة اللي كتزخر بها البلاد ديالنا.
8: في هذه المنطقة يلتقي السياح المغاربة والأجانب في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإيواء. حقيقة أعجبنا كثيرا بالمناظر الطبيعية والقمم الجبلية إلى جانب المطبخ المغربي التقليدي. تجربة تسلق قمم طبقال كانت ممتعة بفضل تنوع المشاهد التي تجمع بين الجبال والقرى والطبيعة، فضلا عن حسن استقبال السكان.
17: جيت لنا ندير طبقال الأول مرة لي، جيت نكتشف فيها المناظر هنايا في إمليل، نشاركوا هنا الأجواء، نشوفوا كي دايرين كي دايره الحياة هنايا، نطلعوا الجبال نشوفوا المناظر كي دايرين.
18: صراحة إمليل هي واحد المنطقة سياحية زوينة، كنلقاو فيها الراحة النفسية ديالنا، فيها مناظر زوينة وخلابة بحال الشلالات والمناطق والجبال، كل شيء كتلقى واحد المناظر خلابة فيها الطبيعة واحد السكينه زعما رائعه.
19: كنصحوا فيه الصراحه ديال كنلقاو هنا الناس كترحب بيك، كاين مناظر زوينه وراحه البال والكالم، كتلقى مناظر زوينه، كاين شلال جبال، كدير لي باركور هنا.
8: وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهه صيفيه تجمع بين الطبيعه والمغامره واكتشاف الثقافه المحليه في وقت يتزايد فيه اقبال المصطافين على السياحه الجبليه كخيار اخر لقضاء العطله بعيدا عن الشواطئ.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية.

0: لقينا جدودنا كيديروا هذا الشيء وحوت بعناهم نحيو التراث ديالنا قديم راه من 79 وحنا راه كنا في تيميتال كنا في بني ملال كنا في سيدي رحال كنا في القلعه كنا ما خلينا شي بلاصه.
1: ويقوم فن أحواش على الانسجام بين الإيقاع والحركة والأهازيج، فيما تنتقل مهارته بين الأجيال بالممارسة والاحتكاك المباشر، بما يحافظ على حضوره كثرة حي بالمنطقة.
2: الأجواء كانت مزيانة والناس كانوا حاضرين الحمد لله، وهالشي صراحة كشرفنا الحمد لله.
1: وتساهم المبادرة الجمعوية وبرمجة أحواش ضمن المناسبات الوطنية في إبراز هذا التراث اللامادي وتشجيع الشباب على ممارسته ونقله إلى الأجيال المقبلة.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهات، والبداية بالعناوين. ميناء الداخلة يسجل انخفاضا لمفرغات الصيد الساحلي والتقليدي ب70% عند متم يوليوز. وشاطئ سيدي موسى أجلو بتيزنيت فضاء طبيعي ضمن الوجهات المفضلة للمصطفين المغاربة والأجانب. نستهل النشرة من جنوب المملكة، حيث بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة حوالي 17,000 طن عند متم يوليوز 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. المكتب أفاد في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 280 مليون درهم مقابل أزيد من 524 مليون درهم عند متم يوليوز 2025. الكميات المفرغة من الأسماك البيضاء سجلت بدورها تراجعا بنسبة 41% لتصل إلى 8,335 طنا عند متم يوليوز الماضي بقيمة تجاوزت 187 مليون درهم مقابل أكثر من 223 مليون درهم عند متم يوليوز 2025، أي بتراجع سنوي بنسبة 16%. وعلى المستوى الوطني، بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة أكثر من 550,000 طن عند متم يوليوز الماضي بارتفاع نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. ومن حيث القيمة، ارتفعت هذه المفرغات بنسبة 2% لتتجاوز 6 مليار درهم مقابل 6.15 مليار درهم على أساس سنوي. شاطئ سيدي موسى أجلو الواقع على بعد حوالي 15 كيلومترا من مدينة تيزنيت، والذي يشهد إقبالا متزايدا للمصطفين والزوار المتوافدين عليه لقضاء العطلة الصيفية والاستمتاع بطبيعته الخلابة والهادئة وكذا مياهه الصافية. الشاطئ الحاصل

0: على شارة اللواء الأزرق للمرة 15 على التوالي يتحول مع ارتفاع درجة الحرارة إلى فضاء يعج بالوافدين، إذ يستقبل أعدادا مهمة من الأسر والشباب والزوار القادمين من مختلف أنحاء الجهة وخارجها، الباحثين عن الاستجمام في أجواء تجمع بين الاسترخاء والاستمتاع بنسمات المحيط الأطلسي المنعشة. نستمع إلى آراء بعض زوار الشاطئ.
1: جينا الأقلو ندوز وقت زوينة ونستمتع بالأجواء دي الصيف. الحمد لله الدنيا عامره كما كتشوفوا، اقلو عامره هذا العام وهذا مكان
2: اليوم جينا نتبحرون ان شاء الله. المهم الدنيا راه زينه.
0: ويتميز شاطئ سيدي موسى اقلو بموقعه الطبيعي ومؤهلاته التي تزوج بين جمال البحر والساحل، ويعزز قربه من تزنيد جاذبيته ما يجعله وجهه مفضله بالنسبه للمصطفين من سكان المنطقه والزوار الوافدين من مدن ومناطق مختلفه من المملكه الى جانب سياح اجانب، وهو ما يساهم في تعزيز الديناميه السياحيه والاقتصاديه التي تشهدها المنطقه خلال فصل الصيف، وفي إنعاش مداخل عدد من التجار والحرفيين المحليين. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
5: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت الجاري إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر المقبل في تمام الساعة 6 مساء. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة
6: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. مرحلة المراهقة من أكثر المراحل حساسية في حياة الإنسان، كتعرف تحولات نفسية وعاطفية وجسدية واجتماعية متسارعة كينتقل خلالها تدريجيا الفرد من عالم الطفولة لعالم الرشد، وفي خضم هذه التحولات ممكن تظهر بعض السلوكيات كتير قلق الأسرة والمدرسة، ومن أبرزها الانطوائية اللي كتمثل في ميل المراهق للعزلة والابتعاد على التفاعل الاجتماعي وقلة الحديث والمشاركة المشاركة وتفضيل البقاء منفرد. وحسب المتخصصين في علم النفس ما خصش النظر للانطوائية دائما باعتبارها اضطراب نفسي، لأن بعض المراهقين بطبيعتهم عندهم ميل للهدوء وقلة الاختلاط، إلا أن المشكلة كتظهر من اللي كتصبح العزلة شديدة ومستمرة. هنا العزلة كتوتر العلاقات الاجتماعية للفرد وتحصيله الدراسي والتوافق النفسي والسلوك اليومي دياله. وأسباب الانطوائية عند المراهق كتدخل فيها مجموعة من العوامل نفسية وأسرية واجتماعية وتربوية، ممكن ترتبط بضعف تقدير الذات وشعوره بأنه أقل قدرة وكفاءة من الآخرين، وهنا يقرر يرجع للوراء ويقدر يخاف من التعرض للنقد أو السخرية، فكيفضل الانسحاب من المواقف الاجتماعية اللي كيشعر فيها بالتهديد أو الإحراج، ويقدر يكون الخجل الشديد والقلق الاجتماعي من العوامل اللي كتجعله يتجنب التواصل مع الآخرين. والأسرة عندها دور أساسي في تشكيل شخصية المراهق، فأساليب التربية اللي فيها قسوة والتقليل منه كتضعف ثقته بنفسه، ومع غياب الحوار أو ضعف أو انعدام التواصل العاطفي داخل الأسرة يمكن يخليه المراهق يشعر بعدم القدرة على الفهم، وحتى الحماية الزائدة من قبل الوالدين كتخليه غير قادر على بناء علاقات اجتماعية بصورة طبيعية. أيضا يقدر المراهق يتعرض للتنمر أو السخرية أو الإقصاء في الحومة والمدرسة اللي كيصبح ينظر لها كبيئة غير آمنة اجتماعيا، وهذا كيعني الفشل في الدراسة والإحساس بالعجز بسبب تجنب المشاركة دياله داخل القسم. وحتى بعض الممارسات التربوية اللي عندها طبيعة عقابية تقدر تدعم الانسحاب الاجتماعي. أيضا قضاء وقت طويل أمام شاشات الهاتف والحواسيب والإدمان على زيارة المواقع والألعاب الإلكترونية من العوامل اللي كتستحق الانتباه لها، لأنها كتقلل من فرص التفاعل الواقعي وكتخلي المراهق يفضل العلاقات الافتراضية على العلاقات المباشرة الحقيقية، الأمر اللي كيخليه يميل للانطوائية لأنه كيلقى صعوبة في التفاعل الواقعي. بالنسبة ليه العالم الافتراضي ملاذ كيبحث فيه على القبول. ويمكن الانطوائية المفرطة تأثر في مختلف جوانب حياة المراهق. اجتماعيا كتقلل من المشاركة دياله في الأنشطة الجماعية اللي ضرورية بالنسبة ليه، ومع مرور الوقت كتوسع دائرة العزلة وكيصبح أكثر اعتمادا على ذاته، وهذا غيمنعه من اكتساب مهارات التواصل والتفاوض وحل المشاكل. أما من الناحية النفسية حسب المتخصصين فالانطوائية المستمرة كتكون مرتبطة بمشاعر الحزن والوحدة والقلق، وإذا ما لقاش المراهق دعم مناسب يقدر يتحول الانسحاب من وسيلة مؤقتة لحماية الذات إلى سلوك ثابت ونمط حياة. وهنا لابد من التمييز بين الشخصية الهادئة أو اللي عندها ميول طبيعي للعزلة وبين الانطوائية اللي يقدر يصاحبها ضيق نفسي واضح أو تعطيل للحياة اليومية. ومن الناحية التعليمية آثار الانطوائية كتظهر عند المراهق غالبا لما كيكون تردد في طرح الأسئلة أو المشاركة في النقاش أو العمل ضمن مجموعات، ولو يكون كيملك المعرفة والقدرات اللازمة، وهذا الأمر خطير كيؤدي لانخفاض الاستفادة من العملية التعليمية، وفي بعض الحالات يمكن يرافق الانسحاب الاجتماعي خاصة مع الغياب المتكرر عن المدرسة أو ضعف الدافعية للتعلم. ومن الناحية السلوكية يقدر يظهر الانطواء عند المراهق بصورة الصمت المفرط وتجنب التواصل البصري والابتعاد عن المجموعة وقضاء وقت طويل منفرد والبحث عن أنشطة بديلة. لذلك فهم السلوك الانطوائي كيتطلب النظر ليه ضمن السياق العام لحياة المراهق وماشي الحكم عليه من خلال سلوك واحد. ومن الناحية الاجتماعية المراهق كيحتاج للشعور بالانتماء والقبول من الأسرة والأصدقاء والمؤسسة التعليمية ومن الشارع، وكل ما كانت البيئة الاجتماعية دائمة وآمنة كتكون عنده فرص لنمو مهاراته الاجتماعية بصورة سليمة. أما تربويا كيبقى دور الوالدين والمعلم مهم جدا في مساعدة المراهق الانطوائي، وبدلا من إجباره على المشاركة أمام الجميع بطريقة تقدر تزيد من القلق دياله ممكن إشراكه تدريجيا في أنشطة ثنائية أو ضمن مجموعات صغيرة وإعطاءه فرص للتعبير على آراءه في بيئة مطمئنة خالية من السخرية والتركيز على نقاط القوة عنده، لأن النجاح والتقدير يمكن يساهموا في بناء ثقته. أيضا لا بد من الإنصات له وفهم مشاعره حتى تكون سلوكياته طبيعية في البيت والمدرسة والشارع. ومن الأفضل تعامل الأسرة مع الانطوائية باعتبارها رسالة كتحتاج الفهم واستيعاب، وماشي باعتبارها حالة عناد أو سوء تربية، وتقدم الدعم العاطفي اللي كيحتاجه المراهق وتساعده على تطوير تفاعله الاجتماعي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: في إطار برنامج المرحلة الثانية من الدورة 17 لمخيمهم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطفال القدس شاركوا بمدينة طنجة الشعب المغربي أفراحه بعيد الشباب السعيد من خلال إقامة حفل رمزي بمقر إقامتهم تضمن فقرات فنية من التراث الفلسطيني. هذا الحفل الذي حضره المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي استهل بترديد الأطفال المقدسيين للنشيدين الوطني المغربي والفلسطيني.
8: اليوم كان عندنا أمسية كتير حلوة بمناسبة عيد الشباب المجيد، عملنا فيها فقرات كتيرة بتعبر عنا كفلسطينيين وعن هويتنا. عملنا فقرات تتضمن الدبكة، الغناء، القرآن، وكمان الشعر، الشعر اللي بيعبر عن الترابط بين فلسطين والمغرب الشقيق. كتير انبسطنا مع بعض وكتير فرحنا وشفنا التراث الفلسطيني من الدبكة الفلسطينية اللي تيجي في مقدمة التراث الفلسطيني. شفنا البنات والأولاد كيف رقصوا على الدبكة الفلسطينية بكل ثقة.
4: أطفال القدس قاموا أيضا بزيارة إلى مدينتي الفنيدق وتطوان، حيث شملت الزيارة جولة بالمركب الملكي للغولف. اطلعوا خلالها على مختلف مكونات الملعب من نقطة الانطلاق إلى الممر ومن النقطة الوعرة ومنطقة الوصول، قبل أن يتلقوا بإشراف مدربين محترفين دروسا تطبيقية في المبادئ الأساسية لاستخدام مختلف أنواع مضارب الغولف والتنوب على ممارسة اللعب.
9: جينا اليوم على مدينة تطوان، رحنا زرنا مدينة الجولف، لعبنا فيها وتعلمنا لعبة الجولف لأول مرة في حياتي، كانت تجربة جدا جميلة.
4: هذا وأتيحت لأطفال القدس أيضا زيارة في مدينة تطوان، جالوا خلالها في أزقة المدينة العتيقة واكتشفوا عددا من مظاهر العمارة المغربية الأصيلة، مستحضرين خلال هذه الجولة أوجه التشابه بين أجواء المدينة العتيقة وبعض ملامح البلدة القديمة للقدس.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: الأخبار المغربية ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
11: أهلا وسهلا بكم في جديد نبض الرياضة. في التفاصيل، يستهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027 باستضافة منتخب الغابون يوم 25 شتنبر المقبل، قبل أن ينتقل إلى جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو يوم 29 من نفس الشهر. أوضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ أن المنتخب المغربي سيستهل مشواره خلال هذه التصفيات القارية بمواجهة منتخب الغابون يوم 25 شتنبر 2026 انطلاقا من الساعة 8 مساء بملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط. فاز المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة على نظيره السعودي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأحد بالقاعة المغطاة الانبعاث بأكادير. وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من رضا مديح ويونس المقصري ويوسف جواد. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السعودي في مباراة ودية ثانية بعد غد الثلاثاء بمدينة أكادير. وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات العناصر الوطنية للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل. ومن عالم الكرة الصفراء، عاد الألماني ألكسندر زفيريف مجددا إلى وصافة تصنيف محترفي كرة المضرب على حساب الإسباني كارلوس ألكاراز، فيما قفز الفرنسي آرثر فيس 10 مراكز نتيجة تتويجه بطلا لدورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة، فيما تقدم منافسه في النهائي الأمريكي فرانسيس تيافو 11 مركزا وبات 12. وارتباطا بكرة المضرب، توج المغرب من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة المضرب بكأس الأمم لمرة الثامنة على التوالي، وذلك على ضوء النتائج التي حققها خلال الموسم الحالي في مختلف البطولات الإفريقية بمختلف الفئات العمرية. والختام من عالم المحركات، توج السائق البريطاني لاندو نوريس عن فريق ماكلارين بالمركز الأول لجائزة هولندا الكبرى للفورميلا 1 بزمن قدره ساعتان وأربع دقائق وأربعون ثانية، متفوقا على سائق مرسيدس الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي بفارق 11.536 ثانية ومواطنه جورج راسل بفارق 15.906 ثانية. هذا وعرف السباق انسحاب السائق الهولندي ماكس فيرستابن من فريق ريد بول إثر حادث قوي في أول لفة في السباق، خروج سبب إحباطا واسعا لدى الجمهور الهولندي الذي حج لمؤازرة مواطنه. إلى هنا نصل إلى نهاية نبض الرياضة، إلى اللقاء.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش عاشت على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي الشاب خالد ومغني الراب الحر. سهرة فنية أمتع خلالها الشاب خالد الجمهور برصيده الغنائي الغني والشائع بين مختلف شرائح المولوعين بفن الراي. من جانبه قدم مغني الراب الحر عرضا إيقاعيا متميزا أدى خلاله عددا من أغانيه الناجحة وسط تفاعل واحتفال كبيرين من طرف معجبيه.
13: في العريش اليوم درنا حفلة يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى وفرحان كتير لأول مرة في العريش.
14: أنا فخور وفرحان بتواجد ديالي في العريش مع الجمهور العريشي، كما لاحظتوا كانت أمسية واعرة، تفاعل كبير وما خايبش ظني في الجمهور اللي كيبغيني.
4: هذه السهرة تندرج في إطار فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ببرمجة فنية متنوعة تجمع بين أسماء تنتمي لآفاق موسيقية مختلفة.
3: الخبر من المصدر.
4: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطافين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار البعض الآخر وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثاً عن أجواء أكثر اعتدالاً ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. ففي إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل طبقال ومحيطه الطبيعي.
15: تريك تو جبل طبقال لتأخذ أتليست يومين، ومثلا تنديروا البيك اب للكليان من الرياض سواء من مراكش ولا من إمليل.
16: المنطقة ديال إمليل هي منطقة كما قلت سياحية، كتوفر يعني واحد الفضاء هادئ للاستجمام والراحة والاكتشاف الطبيعة والاكتشاف المناظر الخلابة اللي كتزخر بها البلاد ديالنا.
4: في هذه المنطقة يلتقي السياح المغاربة والأجانب في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإيواء. حقيقة أعجبنا كثيرا بالمناظر الطبيعية والقمم الجبلية إلى جانب المطبخ المغربي التقليدي. تجربة تسلق قمم طبقال كانت ممتعة بفضل تنوع المشاهد التي تجمع بين الجبال والقرى والطبيعة، فضلا عن حسن استقبال السكان.
17: جيت لنا ندير طبقال الأول مرة لي، جيت نكتشف فيها المناظر هنايا في إمليل، نشاركوا هنايا الأجواء، نشوفوا كي دايرين كي دايره الحياة هنايا، نطلعوا الجبال نشوفوا المناظر كي دايرين.
18: صراحة إمليل هي واحد منطقة سياحية زوينة، كنلقاو فيها الراحة النفسية ديالنا، فيها مناظر زوينة وخلابة بحال الشلالات والمناطق والجبال، كل شيء كتلقى واحد المناظر خلابة فيها الطبيعة واحد السكينة زعما رائعة.
19: كنصحوا فيه الصراحة ديال كنلقاو هنا الناس كترحب بيك، كاين مناظر زوينة وراحة البال والكالم، كتلقى مناظر زوينة، كاين شلال جبال، كدير لي باركور هنا.
4: وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطافين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
20: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: على ضفة نهر أبي رقراق يمتد موقع شلل الأثري كجنة غناء على مساحة شاسعة تقارب 7 هكتارات، محصناً بأسوار منيعة شيدت في القرن 17 بطول كيلومتر كامل، وهي أسوار لا تحيط بحجارة صماء بل بأطلال مدينة عتيقة اختزلت فصولاً متسلسلة من تاريخ هذا الربع الاستراتيجي، ومكنتها من دخول قائمة التراث العالمي لليونسكو في سنة 2012. وعند العبور إلى داخل هذا الحصن يسافر المرء عبر الزمن لاستكشاف معالم داخلية استثنائية تبدأ من بقايا المدينة الرومانية القديمة سالا كولونيا، حيث تتجلى ملامح الازدهار العمراني في الأحياء السكنية العتيقة، الساحات العمومية وبقايا الأقواس والنقوش اللاتينية الثمينة، إلى جانب بعض المرافق كالحمامات العمومية الفسيحة. وفي قلب الموقع يتخذ الفضاء الداخلي لشلة طابعا روحيا عميقا يضم بين جنباته مساكن تاريخية لطلاب العلم، وتبرز في أرجائه مهارة الصانع التقليدي من خلال المآذن البديعة والثلج متعدد الألوان، وصولا إلى التل الجنوبي الغربي الذي يزخر بأضرحة وقباب تاريخية تعكس أصالة الفن المعماري العريق. وفي قلب هذا الإرث الأثري الداخلي يبرز حور الحوريات الروماني الشهير والمعروف شعبيا بحوض النون، المحاط بطبيعة خلابة تزداد سحرا وروعة، حيث تتمازج الشواهد المعمارية بالقصص والأساطير الشعبية المتوارثة. وعلى مقربة من هذا الإرث العريق، وحين يمتد البصر نحو أفق ضفة نهر أبي رقراق، يرتسم مشهد معاصر يجمع بين أروع المعالم الحديثة لعاصمة الأنوار، حيث يرتفع برج محمد السادس الشامخ كأيقونة معمارية تعانق السماء بارتفاع الاستثنائي البالغ 250 مترا كأعلى مبنى في المغرب وثالث أعلى برج في القارة الإفريقية. وبجواره يمتد الصرح المستقبلي المبتكر لمسرح الرباط الكبير بتصميمه البديع على مساحة شاسعة تصل بدورها إلى 7 هكتارات، ليرسم هذا التناغم البصري والمكاني لوحة فنية فريدة تثبت للعالم أن المغرب يبني مستقبلا يواكب العصر دون تفريط في أصالة تاريخه. وهكذا تقف شلة شاهدة على خلود التاريخ، متألقة كمتحف مفتوح يعانق السماء وطبيعة غناء تأسر الألباب. وبين أسوارها العتيقة وصروحها المعاصرة لا تروي شلة قصة الماضي فحسب، بل تصوغ برونقها الفريد هوية بصرية وثقافية متجددة تختزل في فضاء واحد عظمة مغرب يزهو بجذور الأمس ويتطلع بشموخ نحو أفاق الغد.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: فن وأحواس تحضر في احتفالات عيد الشباب بمدينة دمنات من خلال عروض جمعية إجديغن تركا التي تستحضر أحد أبرز تعبيرات الموروث الثقافي الأمازيغي بالمنطقة.
3: لقينا جدودنا كيديروا هذا الشيء وتبعناهم، نحيو التراث ديالنا قديم، راه من 70، وحنا راه كنا في تيميتال، كنا في نيملال، كنا في سيدي رحال، كنا في القلعه، كنا ما خلينا شي بلاصه.
2: ويقوم فن احواش على الانسجام بين الايقاع والحركه والاهازيج، فيما تنتقل مهارته بين الاجيال بالممارسه والاحتكاك المباشر، بما يحافظ على حضوره كثرة حي بالمنطقه.
4: الاجواء كانت مزيانه والناس كانوا حاضرين الحمد لله، وهالشيء صراحه كيشرفنا الحمد لله.
2: وتساهم المبادرة الجمعوية وبرمجة أحواش ضمن المناسبات الوطنية في إبراز هذا التراث اللامادي وتشجيع الشباب على ممارسته ونقله إلى الأجيال المقبلة.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد، والبداية بالعناوين. ميناء الداخلة يسجل انخفاضا لمفرغات الصيد الساحلي والتقليدي ب70% عند متم يوليوز. وشاطئ سيدي موسى أجلو بتيزنيت فضاء طبيعي ضمن الوجهات المفضلة للمصطفين المغاربة والأجانب. نستهل النشرة من جنوب المملكة، حيث بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة حوالي 17,000 طن عند متم يوليوز 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. المكتب أفاد في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 280 مليون درهم مقابل أزيد من 524 مليون درهم عند متم يوليوز 2025. الكميات المفرغة من الأسماك البيضاء سجلت بدورها تراجعا بنسبة 41% لتصل إلى 8,335 طنا عند متم يوليوز الماضي بقيمة تجاوزت 187 مليون درهم مقابل أكثر من 223 مليون درهم عند متم يوليوز 2025، أي بتراجع سنوي بنسبة 16%. وعلى المستوى الوطني، بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة أكثر من 550,000 طن عند متم يوليوز الماضي بارتفاع نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. ومن حيث القيمة، ارتفعت هذه المفرغات بنسبة 2% لتتجاوز 6 مليار درهم مقابل 6.15 مليار درهم على أساس سنوي. شاطئ سيدي موسى أغلو الواقع على بعد حوالي 15 كيلومترا من مدينة تيزنيت والذي يشهد إقبالا متزايدا للمصطفين والزوار المتوافدين عليه لقضاء العطلة الصيفية والاستمتاع بطبيعته الخلابة والهادئة وكذا مياهه الصافية. الشاطئ الحاصل على شارة اللواء الأزرق للمرة 15 على التوالي يتحول مع ارتفاع درجة الحرارة إلى فضاء يعج بالوافدين إذ يستقبل أعدادا مهمة من الأسر والشباب والزوار القادمين من مختلف أنحاء الجهة وخارجها الباحثين عن الاستجمام في أجواء تجمع بين الاسترخاء والاستمتاع بنسمات المحيط الأطلسي المنعشة. نستمع إلى آراء بعض زوار الشاطئ.
6: جينا الأقلو ندوزو وقت زوينة ونستمتعوا بالأجواء دي الصيف. الحمد لله الدنيا عامره كما كتشوفوا اقلو عامره هذا العام وهذا مكان
7: اليوم جينا نتبحرون ان شاء الله. المهم الدنيا راه زينه.
5: ويتميز شاطئ سيدي موسى أغلو بموقعه الطبيعي ومؤهلاته التي تزوج بين جمال البحر والساحل ويعزز قربه من تزنيت جاذبيته ما يجعله وجهة مفضلة بالنسبة للمصطفين من سكان المنطقة والزوار الوافدين من مدن ومناطق مختلفة من المملكة إلى جانب سياح أجانب، وهو ما يساهم في تعزيز الدينامية السياحية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة خلال فصل الصيف وفي إنعاش مداخل عدد من التجار والحرفيين المحليين. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: بميناء طنجة المتوسط تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبة 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بسلاسة. منظومة المعالجة الخاصة بالمغادرين عبر ميناء طنجة المتوسط التي أقيمت بباحة الاستراحة المتوسطي مكنت من تدبير وتسهيل انسيابية حركة العبور بفضل التكفل المبكر بالمسافرين عبر الحافلات والسيارات قبل وصولهم إلى الميناء.
9: بالنسبة لهذه السنة الحمد لله كان لترابيرسي ديال الباطو لا في القدوم ولا في الرجوع الحمد لله ربنا تيسرت لي.
10: دوزنا كل شيء مزيان الحمد لله مع الوليدات وكنتمنى اللي دوز شي عطلة مزيانة عاوتاني وصل مزيان ومع الدخول المدرسي انت عارف خصنا نشوف حنا ان شاء الله يا ربي.
11: في الرجوع ديالنا الحمد لله كانت الاجراءات زعما كاين شي حاجه طوب د الطوب.
8: التنسيق الوثيق بين باحة الاستراحة المتوسطي والميناء يتيح تقييم تدفقات المسافرين والسيارات بدقة وفقا لمواعيد المغادرة. هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من التدابير تم اعتمادها بإشراف من مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبتنسيق مع مختلف المتدخلين عبر تهيئة مناطق لتنظيم حركة التدفقات بالقرب من الموانئ وتخصيص ممرات مخصصة للسيارات الأسر المغربية واعتماد نظام التذكرة المغلقة.
0: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
13: أهلاً وسهلاً بكم. أحياناً قد يكون الكشف المبكر هو الفارق بين الخوف والطمأنينة. سرطان الثدي من أكثر السرطانات انتشاراً لدى النساء، لكن الوعي بعلاماته وأهمية الفحص المبكر يبقى أساسياً. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نناقش موضوع سرطان الثدي بين الوقاية والكشف المبكر والعلاج. نرحب بالبروفيسور فاضل الكوهن، أخصائية في علاج السرطان بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط. مرحبا بك.
14: شكرا رغدة على الاستضافة.
13: بداية بروفيسور، ما هو سرطان الثدي ولماذا يعد الكشف المبكر عاملا أساسيا وحاسما في التعامل معه؟
14: سرطان الثدي هو من أكثر السرطانات انتشارا حول العالم، بالأخص عند النساء وحتى في المغرب. دونك سرطان الثدي تعتبر أول سرطانات انتشارا في المغرب. على شنو هو؟ هو واحد تطور غير عادي وغير مسيطر فيه لخلايا الثدي، غالبا ما تكون ناتج عن طفرة في الحمض النووي ديال هذه الخلايا. دونك علاش الكشف المبكر كيف تفضلتي وقلتي هو واحد العامل أساسي في تحسن وتحسين من النتيجة ديال العلاج؟ لأن كل ما تلقاو سرطان الثدي في مراحل مبكرة كل ما نسبة العلاج ترتفع، تقدر تجاوز 95%. دوك هذا هو واحد النصيحة اللي دائما تنوجهها للنساء، خاصهم دائما يتوجهوا ابتداء من تيكون عندهم عوامل خطر ولا ابتداء من سن 40 سنة عند الطبيب المختص باش يقوم بالفحص الثدي ديالهم وتيدير اون غاجو اللي هي سامبل سميتها لا ماموغرافي باش تشوف شنو كاين لداخل واخا ما يكون عندها حتى شي علامة.
13: طيب بروفيسور، وما أبرز عوامل الخطورة أو الأسباب اللي قد تؤدي لسرطان الثدي؟
14: هو ما كاينش سبب مباشر اللي تسبب سرطان الثدي، ولكن كيف قلتي كاين عوامل خطر اللي تترفع النسبة ديال الخطر للإصابة بسرطان الثدي. كاين عوامل اللي تيمكننا نتحكموا فيها وكاين عوامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيها. أول عامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيه هو جنس ديال المريض، اللي هو أنه تكون سيدة، حيت كاين الناس بزاف اللي تظنوا بأن سرطان الثدي تصيب هي النساء ما تصيبش الرجال، تصيب حتى الرجال ولكن مع نسبة منخفضة اللي ما تتفوتش 1%. دونك لو فيت أن نكون امرأة أو سيدة هذا ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. السن تاهو ما يمكنناش نتحكموا فيه، السيدة كل ما ارتفع السن ديالها كل ما نسبة ديال الخطر ديال الإصابة ديال سرطان الثدي تزاد، دونك أودولا أون جينيرال أودولا ديال 50 سنة. العوامل الأخرى هو عوامل هرمونية، حيت كيف تنعرفوا بأن سرطان الثدي في الأغلب الأحيان ديالو تيكون عنده علاقة بالهرمونات، هذوك الهرمونات هما اللي تيسببوا في التكاثر ديال الخلايا ديال الثدي، ماشي دائما ولكن في أغلب الأحيان. دونك كاين واحد الأسباب اللي تزيد من ليكسبوزيسيون ديال الذات ديالنا ديال الذات ديال السيدة لهاد الهرمونات. مثلا هو أنها تكون السن اللي تجي فيها العادة الشهرية في أول مرة تتكون مبكرة قبل 12 سنة، والسن ديال انقطاع الطامات تيكون متأخر ودولا ديال 50 عام. دونك كل ما كان هاد المدة هادي كبيرة كل ما الذات ديال الإنسان ولا الذات ديال المرأة فوالا تتإكسبوزا أكثر الهرمونات، وهذا تسبب خطر لها، ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. هذا ما تيعنيش بأن كاع السيدات اللي بحال هكا راهم غيتصابوا بسرطان الثدي، ولكن تيخصهم
1: ريم راديو.
15: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. أمير المؤمنين يترأس بالقصر الملكي برباط حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف.
16: جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 634 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. وزيرا خارجية مصر وفرنسا يستعرضان مستجدات التطورات الإقليمية. مرحبا بكم. ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد اليوم الاثنين 11 ربيع الأول 1448 هجرية الموافق 24 أغسطس 2026 ميلادية. ترأس بالقصر الملكي برباط حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريفة. تقرير لفاطمة الزهراء الراجية.
17: خلال هذا الحفل الديني الذي تميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية شريفة، ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق عرضا بين يدي جلالة الملك حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. وقال السيد التوفيق في كلمته إن صاحب الجلالة بصفته أميرا للمؤمنين كان قد تفضل بمناسبة إحياء ذكرى المولد في العام الماضي بتوجيه المجلس العلمي الأعلى من أجل القيام بما يليق من التذكير والتنوير برسم الاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام. وأوضح السيد التوفيق أن السنة حفلت على امتدادها بمجالس الابتهال والتعليم، فنسأل الله الحميد المجيد أن يضيف ما تنزل في تلك المجالس من فيوض الرحمة في سجل مبرات جلالتكم وأن يضاعف بها الأجر في صحيفتكم. إثر ذلك قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لجلالة الملك نسخة من كتاب ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج الذي قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بطبعه ونشرها بالاعتماد على عشرات المخطوطات في المكتبات الملكية والعامة والخاصة في المغرب وفي الخارج. يأتي هذا النشر عملا بتوجيهات أمير المؤمنين حفظه الله الذي دعا في العام الماضي في رسالة إلى المجلس العلمي الأعلى إلى إحياء ذكرى مرور 15 قرنا قمريا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، على أن يكون ضمن فعاليات هذا الإحياء نشر عناوين من تراث المغاربة في ذكر الصلاة على النبي وما كان لعلماء المغرب فيها من التبريز. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمد بالرباط والعديد من العلماء وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. ويأتي إحياء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله لهذه الليلة المباركة اقتداء بسنة أسلافه المنعمين الذين دأبوا على الاحتفاء بذكرى مولد جدهم المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام الذي شكل ميلاده مولد أمة كانت وستظل خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهو الرسول الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أشرقت بمولده الدنيا وامتلأت نورا وهداية بفضل ما تضمنته الرسالة المحمدية من ترسيخ لقيم العدل والمساواة والاعتدال والدعوة إلى العمل الصالح والتسامح بين البشر والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات حتى يعم الرخاء والسلم بين الناس أجمعين.
16: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 634 شخصا. وعودة إلى فاطمة زراء الرجية.
17: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف هذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدم الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 619 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 462 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 449 نزيلا. المستفيدون من العفو الملكية السامية الموجودون في حالة سراح وعددهم 157 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 28 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 112 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص، المجموع 619 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، والمجموع العام 634 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
16: وبمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه بطاقة تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التبريكات وأخلص متمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الاثنين عن أسماء الفائزين بجوائز محمد السادس في مختلف الأصناف، وذكر بلاغ للوزارة أن جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية آلت إلى السيد عبد المجيد الصغير، وأضاف المصدر ذاتها أن جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير عادت إلى السيد عمر بن عبد الله الشهري، فيما عادت جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب إلى السيد أسامة أبو زهير. وفي صنف الخط المغربي توج السيد فؤاد الإدريسي المرابطي بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الخط المغربي، بينما آلت جائزة محمد السادس للتفوق لفن الخط المغربي للسيد العربي منتصير. وفي فن الزخرفة المغربية حاز السيد الحسن السملالي جائزة محمد السادس التكريمية لفن الزخرفة المغربية على الورق، ونالت السيدة السعدية أنها جائزة محمد السادس للتفوق لفن الزخرفة المغربية على الورق. أما في فن الحروفية فتوج السيد عبد الغني ودة بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الحروفية، كما فاز السيد رشيد شعرير بجائزة محمد السادس للتفوق لفن الحروفية. تتواصل إقامة أطفال القدس في طنجة للأسبوع الثاني على التوالي في أجواء من الفرح والبهجة في إطار فعاليات المخيم الصيفي 17 الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. تقرير وفاء الحلقة.
18: حل أطفال القدس الشريف الأحد ضيوفا على احتفالية خاصة نظمتها المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بالغابة الدبلوماسية بطنجة، استمتعوا خلالها مع عدد من أصدقائهم المغاربة بأجواء من الترفيه واللعب والمرح. وعرضت فتيات القدس بهذه المناسبة لوحات من الدبكة الشعبية المحلية تهادت فيها خطواتهم المتناسقة مع أنغام التراث الموسيقي، وتلاحمت أيديهن لرسم صورة بديعة عن الشخصية الفلسطينية الجسورة والمقدامة على تصفيقات الإعجاب من الحاضرين في عين المكان. وافتتح الحفل بكلمات رسمية أعقبها ثلاوة برقية شكر وامتنان مرفوعة من قبل الأطفال الفلسطينيين إلى مقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس على رعاية جلالته السامية لهذه الدورة من المخيم كما الدورات السابقة، وتقديرا لحفوات الاستقبال الذي خصته إياهم الأحد صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم. ويشارك في الدورة 17 للمخيم الصيفي 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، حيث يقام بهذا المخيم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 أغشت الجاري.
16: أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مذكرة يقظة حول سياسات الإصلاح الإداري، دعت فيها إلى فتح حوار عمومي واسع بشأن مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وإلى إسناد هذا الورش إلى قيادة حكومية واضحة تضمن وحدة الرؤية والتقائية التدخلات واستمرارية البرامج ووضوح المسؤولية عن نتائجها. بلاغ للمؤسسة ذكر أن هذه المذكرة الصادرة بعنوان سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع وتموقع حكومي واضح تستند إلى الصلة الدستورية والوظيفية التي تجمعها بالإدارة وبحماية الحقوق في المجال المرفقي، وإلى المعرفة التي راكمتها من خلال معالجة التظلمات وتقاريرها السنوية بأثر التنظيم الإداري على حقوق المرتفقين، مضيفا أن هذه المبادرة تكتسب راهنيتها مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية القادمة وما يصاحبها من نقاش حول أولويات العمل الحكومي والبرامج العمومية. حطت قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم الرحال بمدينة مراكش في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مواكبة لعملية مرحبا 2026. ووفرت هذه المحطة الممتدة على مدى يومين فضاء متنقلا للاستقبال والتوجيه مخصصا لأفراد الجالية المغربية بهدف اطلاعهم على مختلف البرامج والخدمات المرتبطة بقطاعي التعمير والإسكان وضمانا لإنجاح هذه المبادرة. خارج الحدود اللحظة، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال

المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027 باستضافة منتخب الغابون يوم 25 شتنبر المقبل، قبل أن ينتقل إلى جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو يوم 29 من نفس الشهر. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أوضحت في بلاغ أن المنتخب المغربي سيستهل مشواره خلال هذه التصفيات القارية بمواجهة منتخب الغابون يوم 25 شتنبر انطلاقا من الساعة 8 مساء بملعب الأمير مولى عبد الله بمدينة الرباط. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء.

0: في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطافين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار البعض الآخر وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثاً عن أجواء أكثر اعتدالاً ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. ففي إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل طبقال ومحيطه الطبيعي.
2: تريك تو جبل طبقال لتأخذ أتليست يومين، ومثلا تنديروا البيك اب للكليان من الرياض سواء من مراكش ولا من إمليل.
3: المنطقه ديال إمليل هي منطقه كما قلت سياحيه، كتوفر يعني واحد الفضاء هادئ للاستجمام والراحه والاكتشاف الطبيعه والاكتشاف المناظر الخلابه اللي كتزخر بها البلاد ديالنا.
1: في هذه المنطقة يلتقي السياح المغاربة والأجانب في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإيواء. حقيقة أعجبنا كثيرا بالمناظر الطبيعية والقمم الجبلية إلى جانب المطبخ المغربي التقليدي. تجربة تسلق قمم طبقال كانت ممتعة بفضل تنوع المشاهد التي تجمع بين الجبال والقرى والطبيعة، فضلا عن حسن استقبال السكان.
4: جيت ندير طبقال الأول مرة لي، جيت نكتشف فيها المناظر هنايا في إمليل، نشاركوا هنايا الأجواء، نشوفوا كي دايرين كي دايره الحياة هنايا، نطلعوا الجبال نشوفوا المناظر كي دايرين.
5: صراحة إمليل هي واحد المنطقة سياحية زوينة، كنلقاو فيها الراحة النفسية ديالنا، فيها مناظر زوينة وخلابة بحال الشلالات والجبال، كل شيء كتلقى واحد المناظر خلابة فيها الطبيعة واحد السكينه زعما رائعه.
6: تكنصحوا فيه الصراحه، ديال كنلقاو هنا الناس كترحب بك، كاين مناظر زوينه وراحه البال والكالم، كتلقى مناظر زوينه، كاين شلال جبال، كدير دي باركور هنا.
1: وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهه صيفيه تجمع بين الطبيعه والمغامره واكتشاف الثقافه المحليه في وقت يتزايد فيه اقبال المصطافين على السياحه الجبليه كخيار اخر لقضاء العطله بعيدا عن الشواطئ.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش عاشت على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي الشاب خالد ومغني الراب الحر. سهرة فنية أمتع خلالها الشاب خالد الجمهور برصيده الغنائي الغني والشائع بين مختلف شرائح المولوعين بفن الراي. من جانبه قدم مغني الراب الحر عرضا إيقاعيا متميزا أدى خلاله عددا

0: من أغانيه الناجحة وسط تفاعل واحتفال كبيرين من طرف معجبيه.
1: في العرايش اليوم درنا حفلة يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى وفرحان كتير لأول مرة في العرايش.
2: أنا فخور وفرحان بتواجد ديالي في العرايش مع الجمهور العرايشي، كما لاحظتوا كانت أمسية وعرة، تفاعل كبير وما خابش ظني في الجمهور اللي كيبغيني.
0: هذه السهرة تندرج في إطار فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ببرمجة فنية متنوعة تجمع بين أسماء تنتمي لآفاق موسيقية مختلفة.
3: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. الخبر من المصدر.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: مقهى 38 كونسبت، الواقع بوادي أوريكا، يجسد انخراط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم التمكين الاقتصادي للنساء في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هذا المقهى الذي استفاد من دعم المبادرة استطاع في ظرف 3 سنوات أن يصبح وجهة مفضلة للراغبين في الاستمتاع بالمطبخ المغربي والمنتجات المحلية ومهارات الصناعة التقليدية.
5: ماشي فقط من كنقدموا طبق أو وجبة للزبون، بل كنخليوه يعيش تجربة متكاملة من كتجمع بين المطبخ المغربي بين الطبخ، تجربة الطبخ المغربي، يعني أنه يتعلم كيفاش يطيب واحد الطبق ديالو، يديروا تجارب أيضا ديال لي كور دو بوتري مثلا، كيدير كيشوف المنطقة كيتعرف عليها، كيتعرف على الحرف اللي فيها، كيشارك في لي زاتولي دو بوتري مثلا.
4: المشروع منصة مخصصة لإبراز الضيافة والتجربة المغربية، بحيث يجمع بين المطبخ التقليدي والثقافة المغربية الأصيلة، كما يمكن الزوار من اكتشاف خصوصيات المنطقة والحرف الفنية والصناعة التقليدية. ويعكس حرص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على تثمين الرأسمال البشري وتحقيق التمكين الاقتصادي.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
6: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الاثنين عن أسماء الفائزين بجوائز محمد السادس في مختلف الأصناف. وذكر بلاغ للوزارة أن جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية آلت إلى السيد عبد المجيد الصغير. وأضاف المصدر ذاته أن جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير عادت إلى السيد عمر بن عبد الله الشهري، فيما عادت جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب إلى السيد أسامة بوزهير. وفي صنف الخط المغربي توج السيد فؤاد الإدريسي المرابطي بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الخط المغربي، بينما آلت جائزة محمد السادس للتفوق لفن الخط المغربي للسيد العربي منتصير. وفي فن الزخرفة المغربية حاز السيد الحسن السملالي جائزة محمد السادس التكريمية لفن الزخرفة المغربية على الورق، ونالت السيدة السعدية أنها جائزة محمد السادس للتفوق لفن الزخرفة المغربية على الورق. أما في فن الحروفية فتوج السيد عبد الغني ودة بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الحروفية، كما فاز السيد رشيد شعرير بجائزة محمد السادس للتفوق لفن الحروفية.
2: غيم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
8: أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف السيد محمد سالم شرقاوي أن المخيم الصيفي الذي تنظمه الوكالة لفائدة الأطفال المقدسيين كل سنة يعزز الأثر الملموس لجهود لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في دعم المدينة المقدسة وسكانها. وقال السيد الشرقاوي في تصريح للصحافة بمناسبة استقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف، إن هذه المكرمة الملكية السامية الكريمة المتجددة هي عناية بكل أهل القدس بمختلف فئاتهم، وتعكس الاهتمام بالناشئة وبونة المستقبل حتى يشاع فيهم الأمل بمستقبل أفضل. وتابع أن هذه المبادرة تجسد أيضا روح الأخوة والتضامن الصادق والمستمر المغاربة مع الفلسطينيين من خلال الاهتمام بالأجيال الصاعدة وحثها على قيم التعايش والمحبة والسلام.
2: غيم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
6: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت الجاري إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر المقبل في تمام الساعة 6 مساء. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف هي الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع.
7: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه بطاقة تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية. ضمنها جلالته أطيب التبريكات وأخلص متمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة.
2: ريم راديو. ريم
7: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: إنغميس نيم كورا إنمنادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو
7: غيم راديو.
2: غيم راديو
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهات، والبداية بالعناوين. ميناء الداخلة يسجل انخفاضا لمفرغات الصيد الساحلي والتقليدي ب70% عند متم يوليوز. وشاطئ سيدي موسى أجلو بتيزنيت فضاء طبيعي ضمن الوجهات المفضلة للمصطفين المغاربة والأجانب. نستهل النشرة من جنوب المملكة، حيث بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة حوالي 17,000 طن عند متم يوليوز 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. المكتب أفاد في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 280 مليون درهم مقابل أزيد من 524 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025. الكميات المفرغة من الأسماك البيضاء سجلت بدورها تراجعا بنسبة 41% لتصل إلى 8,335 طنا عند متم يوليوز الماضي بقيمة تجاوزت 187 مليون درهم مقابل أكثر من 223 مليون درهم عند متم يوليوز 2025، أي بتراجع سنوي بنسبة 16%. وعلى المستوى الوطني، بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة أكثر من 550,000 طن عند متم يوليوز الماضي بارتفاع نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. ومن حيث القيمة، ارتفعت هذه المفرغات بنسبة 2% لتتجاوز 6 مليار درهم مقابل 6.15 مليار درهم على أساس سنوي. شاطئ سيدي موسى أجلو الواقع على بعد حوالي 15 كيلومترا من مدينة تيزنيت، والذي يشهد إقبالا متزايدا للمصطفين والزوار المتوافدين عليه لقضاء العطلة الصيفية والاستمتاع بطبيعته الخلابة والهادئة وكذا مياهه الصافية. الشاطئ الحاصل على شارة اللواء الأزرق للمرة 15 على التوالي يتحول مع ارتفاع درجة الحرارة إلى فضاء يعج بالوافدين، إذ يستقبل أعدادا مهمة من الأسر والشباب والزوار القادمين من مختلف أنحاء الجهة وخارجها، الباحثين عن الاستجمام في أجواء تجمع بين الاسترخاء والاستمتاع بنسمات المحيط الأطلسي المنعشة. نستمع إلى آراء بعض زوار الشاطئ.
11: جينا الأقلو ندوزو وقيتها زوينة ونستمتعوا بالأجواء ديال الصيف. الحمد لله الدنيا عامرة كما كتشوفوا أقلو عامرة العام. وهذا مكان
12: اليوم جينا نتبحرون إن شاء الله. المهم الدنيا راه زينة.
10: ويتميز شاطئ سيدي موسى أقلو بموقعه الطبيعي ومؤهلاته التي تزوج بين جمال البحر والساحل، ويعزز قربه من تزنيج جاذبيته، ما يجعله وجهة مفضلة بالنسبة للمصطفين من سكان المنطقة والزوار الوافدين من مدن ومناطق مختلفة من المملكة إلى جانب سياح أجانب، وهو ما يساهم في تعزيز الدينامية السياحية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة خلال فصل الصيف، وفي إنعاش مداخل عدد من التجار والحرفيين المحليين. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
13: إقامة أطفال القدس في طنجة تتواصل الأسبوع الثاني على التوالي في أجواء من الفرح والبهجة، وذلك في إطار فعاليات المخيم الصيفي 17 التي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وحل أطفال القدس الشريف الأحد ضيوفا على احتفالية خاصة نظمتها المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب غابة الدبلوماسية بطنجة، استمتعوا خلالها مع عدد من أصدقائهم المغاربة بأجواء من الترفيه واللعب والمرح. وعرضت فتيات القدس بهذه المناسبة لوحات من الدبكة الشعبية المحلية تهادت فيها خطواتهم المتناسقة مع أنغام التراث الموسيقي، وتلاحمت أيديهن لرسم صورة بديعة عن الشخصية الفلسطينية الجسورة والمقدامة على تصفيقات الإعجاب من الحاضرين في عين المكان. وافتتح الحفل بكلمات رسمية أعقبها تلاوة برقية شكر وامتنان مرفوعة من قبل الأطفال الفلسطينيين إلى مقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس على رعاية جلالته السامية لهذه الدورة من المخيم كما الدورات السابقة، وتقديرا لحفوة الاستقبال الذي خصته إياهم الأحد صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم. ويشارك في الدورة 17 للمخيم الصيفي 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، حيث يقام بهذا المخيم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري.
7: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تواصل تعبئتها في إطار عملية مرحبا 2026، مجهودات لاستقبال ومواكبة مغاربة العالم الوافدين على باحة الاستراحة المتوسطية الواقعة بالقرب من مدخل الطريق السياري جنوب طنجة، خلال رحلتهم لمغادرة أرض الوطن نحو بلدان الإقامة عقب قضاء عطلتهم الصيفية. على متن سيارتهم أو عبر الحافلات يتوقف المسافرون من مغاربة العالم بباحة الاستراحة المتوسطية المتوسطية لأخذ قسط من الراحة وإتمام إجراءات إركاب الضرورية لدى شبابيك شركة الملاحة البحرية. عملية مرحبا دخلت مرحلة العودة التي تتميز بمغادرة أعداد كبيرة من مغاربة العالم نحو بلدان إقامتهم، بالإضافة إلى أن هناك تنسيقا مع مختلف الأطراف المعنية بالعملية، حيث تقوم المؤسسة بوضع ترتيبات خاصة لمواكبة هذه الفترة التي تشهد إقبالا مكثفا. ومع توقع ارتفاع وتيرة العبور خلال الأسبوع الأخير من شهر غشت الجارية، تواصل فرق مؤسسة محمد الخامس للتضامن تعبئتها لإنجاح التدابير الخاصة بمرحلة المغادرة ضمن عملية مرحبا 2026 من خلال تعزيز الفرق الميدانية بأهم نقاط العبور وتحسيس المسافرين بضرورة تفادي فترات الذروة وتأكيد تذاكر البواخر، لا سيما على مستوى الموانئ التي تتركز بها أكثر من 52% من عملية العبور.
15: تتضافر جهود فرق المؤسسة وشركات النقل البحري وإدارة ميناء طنجة المتوسط لإنجاز عمليات معالجة التذاكر وتسجيل المسافرين. تم تفعيل هذه المنظومة ما بين 19 غشت إلى 6 سبتمبر، حيث تمكنت من تكفل من ما يناهز 16,000 مسافر.
8: وتعد عملية مرحبا التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن خصوصية مغربية ونموذجا على الصعيد الدولي، يجسد الرعاية الموصولة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كما تعبر عن متانة الروابة التي تجمعهم بالوطن الأم.
7: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة.
16: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: حملة تحسيسية لفائدة المصطفين ومرتدي الشواطئ من تنظيم شركة أرما هولدينج بشاطئ طنجة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ وحماية البيئة الساحلية.
17: جينا هنا يا إن شاء الله مصطفين هنا في البحر، لقينا الشركة ديال أرما دايرة واحد المجهود، لأن الدراري الصغار كيلقاو الأنشطة وكيلقاو فين كيرسموا بزاف ديال المسائل، كينظفوا البحر ديالهم، كاين مؤطرين ديالهم اللي كيوجهوهم، اللهم لك الحمد عجباتنا هنا يا مزيانة، وهاد الثقافة ديال الدراري الصغار مزيانة بزاف.
4: وشهدت الحملة تنظيم ورشات موضوعاتية لفائدة الأطفال همت التنشيط والتحسيس والقراءة والرسم إلى جانب فضاء إيكولوجي بحري.
18: هاد الحملة التحسيسية اللي كدير لنا شركة أرما مفيدة للأطفال وجميع الفئات، لأن كتخلينا نحافظ على نظافة البيئة ونظافة الشاطئ، وكنشكروا المسؤولين اللي هنايا وكنشكروا شركة أرما وكنستافدوا من هاد الشيء اللي كيديروا لينا، وكنتمنوا يبقوا يديروها لينا كل عام.
4: وفي إطار هذه المبادرة شارك الأطفال وبإشراف من مؤطرين متخصصين في حملة لتنظيف الشاطئ بهدف ترسيخ ثقافة الحفاظ على نظافة الفضاءات الساحلية وتبني ممارسات سليمة في مجال النظافة.
7: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الإيكولوجية، وإليكم أبرز العناوين. إجلاء آلاف الأشخاص بسبب حرائق وفيضانات وعواصف تجدح عدة بلدان أوروبية. عاصفة رعدية قوية تعطل حركة الملاحة الجوية بمطار فانكوفر في كندا. والقارة القطبية الجنوبية تكتسب حوالي 700 مليار طن من الجليد بين عامي 2021 و2023. أهلا بكم من جديد. تشهد عدة بلدان أوروبية أحوالا جوية قاسية تتراوح بين حرائق الغابات والفيضانات والعواصف العنيفة، وهو ما تسبب في إجلاء ألاف الأشخاص وحدوث اضطرابات واسعة في حركة النقل وإمدادات الكهرباء. فرق الطوارئ كثفت عملياتها في عدد من البلدان لمواجهة هذه الأوضاع، لا سيما في البرتغال، إسبانيا، بولندا، صربيا والبوسنة. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
19: في البرتغال واصلت السلطات مواجهة حرائق الغابات، إذ تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق كبير وسط البلاد بعد تعبئة مئات العناصر ووسائل الجوية في أحدث مشهد من موسم حرائق نشط تشهده عدة مناطق من البلاد. وفي إسبانيا خلف هطول أمطار غزيرة بمقاطعة تاراغونا 11 مصابا، بينهم شخص في حالة حرجة وآخر في حالة خطيرة، فضلا عن إجلاء مئات الأشخاص وتعطيل طرق وخطوط للسكك الحديدية بعدما تجاوزت التساقطات 145 لترا للمتر المربع في بعض المناطق. وبتوازيه واصلت فرق الإطفاء في شرق إسبانيا تعامل مع حرائق غابات دفعت أكثر من 1000 شخص إلى مغادرة منازلهم بمنطقة غاتوفا، قبل أن تتمكن فرق التدخل مدعومة بوسائل جوية من تثبيت أحد أوسع الحرائق بعد أن أتى على مئات الهكتارات. أما في بولندا فنفذت فرق الإطفاء أكثر من 6500 تدخل على خلفية عواصف وأمطار غزيرة منذ الجمعة، فيما جرى إجلاء 12 مخيما للكشافة بشكل احترازي بسبب الفيضانات وانقطاعات الكهرباء من دون تسجيل إصابات وفق الحصيلة المعلنة. من جهته أدى حريق واسع في البوسنة والهرسك قرب الحدود مع كرواتيا لإغلاق محور طرقي يربط تريبيني بمعبر إيفانيتسا في اتجاه دوبروفينكا، ما تسبب في اضطرابات مرورية واسعة، فيما تواصل فرق الإطفاء مكافحة النيران في مناطق وعرة وقريبة من الحدود.
7: وفي كندا تسببت عاصفة رعدية قوية خلال عطلة نهاية الأسبوع في اضطراب كبير في حركة الملاحة الجوية بمطار فانكوفر الدولي بمقاطعة كولومبيا البريطانية غرب البلاد، حيث تم تعليق جميع الرحلات المغادرة بسبب خطر السوائق. وسائل إعلام كندية أفادت أن مطار فانكوفر أعلن حالة تأهب من الدرجة الحمراء، في حين استمرت التأخيرات تم الإلغاء عدد من الرحلات الجوية رغم تحسن الأحوال الجوية، وتم تسجيل أكثر من 7000 صاعقة يوم السبت في مختلف أنحاء مقاطعة كولومبيا البريطانية، ما ساهم في اندلاع حرائق غابوية جديدة في جنوب المقاطعة. وكما أوردنا في العناوين، كشفت دراسة دولية جديدة أن الطبقات الجليدية في القارة القطبية الجنوبية اكتسبت حوالي 700 مليار طن من الكتلة بين عامي 2021 و2023، ما أدى إلى إبطاء وثيرة فقدانها للجليد على المدى الطويل في ظل ظاهرة الاحترار المناخي. باحثون في الصين والولايات المتحدة والمجر واليابان وجدوا أن الزيادة غير المعتادة في الجليد نتجت عن ارتفاع درجات الحرارة في البركة الدافئة الاستوائية بغرب المحيط الهادئ، وهي إحدى أكثر مناطق المحيطات دفئا في العالم وأحد أقوى مصادر إطلاق الحرارة إلى الغلاف الجوي.
13: الدراسة التي نشرت في مجلة نيتشز أشارت إلى أن ظواهر الاحترار الممثلة تحدث مرة واحدة تقريبا كل عقد، ما يشير إلى أن الزيادة في الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية وهو أحد المصادر الرئيسية لعدم اليقين بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر عالميا مؤقتا ولا يمكنها عكس الاتجاه طويل الأمد. بهذا نصل وياكم إلى نهاية نشرة الإيكولوجية، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
20: بميناء طنجة المتوسط تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبة 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بسلاسة. منظومة المعالجة الخاصة بالمغادرين عبر ميناء طنجة المتوسط التي أقيمت بباحة الاستراحة المتوسطي مكنت من تدبير وتسهيل انسيابية حركة العبور بفضل التكفل المبكر بالمسافرين عبر الحافلات والسيارات قبل وصولهم إلى الميناء.
21: بالنسبة لهذه السنة الحمد لله كان لترابيرسي ديال الباطو لا في القدوم ولا في الرجوع، الحمد لله ربنا تيسرت لي،
22: دوزنا كل شيء مزيان الحمد لله مع الوليدات، وكنت من اللي دوز شي عطلة مزيان عاوتاني وصل مزيان، ومع الدخول المدرسي انت عارف خصنا نشوف حالنا ان شاء الله يا ربي.
23: في الرجوع ديالنا الحمد لله كانت الاجراءات زعما كاين شي حاجه طوب دتاف.
20: التنسيق الوثيق بين باحة الاستراحة المتوسطي والميناء يتيح تقييم تدفقات المسافرين والسيارات بدقة وفقا لمواعيد المغادرة. هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من التدابير تم اعتمادها بإشراف من مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبتنسيق مع مختلف المتدخلين عبر تهيئة مناطق لتنظيم حركة التدفقات بالقرب من الموانئ وتخصيص ممرات مخصصة للسيارات الأسر المغربية واعتماد نظام التذكرة المغلقة.
2: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر
20: أعرب المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف المنظم لفائدة أطفال القدس عن اعتزازهم بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتقديرهم للمبادرات التي يقوم بها جلالته لفائدة المقدسيين لاسيما الأطفال والشباب. وعبروا في تصريحات صحفية عقب استقبالهم من طرف صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم بأمر من صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله عن سعادتهم البالغة بلقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم، مؤكدين أن هذه الالتفاتة الملكية الكريمة تعكس كرم الضيافة المغربية وروح التضامن المتأصلة لدى الشعب المغربي. وفي هذا الصدد نوه المؤطرون المقدسيون المرافقون للأطفال بفعاليات المدرسة الصيفية مثمنين فعاليات هذه الدورة التي تمثل بالنسبة لهم تجربة ثقافية وإنسانية غنية أتاحت لهم التعرف على حضارة المملكة وتاريخها العريق.
2: ريم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
14: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: حملة تحسيسية لفائدة المصطفين ومرتادي الشواطئ من تنظيم شركة أرما هولدينج بشاطئ طنجة بهدف تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ وحماية البيئة الساحلية.
17: جينا هنا يا إن شاء الله مصطفين هنا في البحار، لقينا الشركة ديال أرما دايرة واحد المجهود، لأن الدراري الصغار كيلقاو الأنشطة وكيلقاو فين كيرسموا بزاف ديال المسائل، كينظفوا البحر ديالهم، كاين مؤطرين ديالهم اللي كيوجهوهم، والله اللهم لك الحمد عجباتنا هنايا مزيانة، وهاد الثقافة ديال الدراري الصغار راه مزيانة بزاف.
4: وشهدت الحملة تنظيم ورشات موضوعاتية لفائدة الأطفال همت التنشيط والتحسيس والقراءة والرسم إلى جانب فضاء إيكولوجي بحري.
18: هاد الحملة التحسيسية اللي كدير لنا شركة أرما مفيدة للأطفال وجميع الفئات، لأن كتخلينا نحافظ على نظافة البيئة ونظافة الشاطئ. وكنشكروا المسؤولين اللي هنايا، وكنشكروا شركة أرما، وكنستافدوا من هاد الشيء اللي كيديروا لينا، وكنتمنوا يبقوا يديروها لينا كل عام.
4: وفي إطار هذه المبادرة شارك الأطفال وبإشراف من مؤطرين متخصصين في حملة لتنظيف الشاطئ بهدف ترسيخ ثقافة الحفاظ على نظافة الفضاءات الساحلية وتبني ممارسات سليمة في مجال النظافة.
2: ريم راديو.
14: أخبار المغرب والعالم.
8: أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف السيد محمد سالم الشرقاوي أن المخيم الصيفي الذي تنظمه الوكالة لفائدة الأطفال المقدسيين كل سنة يعزز الأثر الملموس لجهود لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في دعم المدينة المقدسة وسكانها. وقال السيد الشرقاوي في تصريح للصحافة بمناسبة استقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريفة، إن هذه المكرمة الملكية السامية الكريمة المتجددة هي عناية بكل أهل القدس بمختلف فئاتهم، وتعكس الاهتمام بالناشئة وبنة المستقبل حتى يشاع فيهم الأمل بمستقبل أفضل. وتابع أن هذه المبادرة تجسد أيضا روح الأخوة والتضامن الصادق والمستمر المغاربة مع الفلسطينيين من خلال الاهتمام بالأجيال الصاعدة وحثها على قيم التعايش والمحبة والسلام.
2: ريم راديو.
14: ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
14: أخبار المغرب والعالم.
0: بميناء طنجة المتوسط تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبة 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في ظروف جيدة تتسم بسلاسة. منظومة المعالجة الخاصة بالمغادرين عبر ميناء طنجة المتوسط التي أقيمت بباحة الاستراحة المتوسطي مكنت من تدبير وتسهيل انسيابية حركة العبور بفضل التكفل المبكر بالمسافرين عبر الحافلات والسيارات قبل وصولهم إلى الميناء.
21: بالنسبة لهذه السنة الحمد لله كان لطرابير سيدي الباطو لا في القدوم ولا في الرجوع، الحمد لله ربنا تيسرت لي،
22: دوزنا كل شيء مزيان الحمد لله مع الوليدات، وكنتمنى اللي دوز شي عطلة مزيان عاوتاني وصل مزيان ومع الدخول المدرسي انت عارف خصنا نشوف حنا ان شاء الله يا ربي.
23: في الرجوع ديالنا الحمد لله كانت الاجراءات زعما كاين شي حاجه طوب دا طوب.
20: التنسيق الوثيق بين باحة الاستراحة المتوسطي والميناء يتيح تقييم تدفقات المسافرين والسيارات بدقة وفقا لمواعيد المغادرة. هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من التدابير تم اعتمادها بإشراف من مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبتنسيق مع مختلف المتدخلين عبر تهيئة مناطق لتنظيم حركة التدفقات بالقرب من الموانئ وتخصيص ممرات مخصصة للسيارات الأسر المغربية واعتماد نظام التذكرة المغلقة.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش عاشت على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي الشاب خالد ومغني الراب الحر. سهرة فنية أمتع خلالها الشاب خالد الجمهور برصيده الغنائي الغني والشائع بين مختلف شرائح المولوعين بفن الراي. من جانبه قدم مغني الراب الحر عرضا إيقاعيا متميزا أدى خلاله عددا من أغانيه الناجحة وسط تفاعل واحتفال كبيرين من طرف معجبيه.
6: في العرايش اليوم درنا حفلة يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى وفرحان كتير لأول مرة في العرايش.
11: أنا فخور وفرحان بالتواجد ديالي في العرايش مع الجمهور العرايشي، كما لاحظتوا كانت أمسية وعرة، تفاعل كبير وما خايبش ظني في الجمهور اللي كيبغيني.
5: هذه السهرة تندرج في إطار فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرمجة فنية متنوعة تجمع بين أسماء تنتمي لآفاق موسيقية مختلفة.
7: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين 11 ربيع الأول 1448 هجرية الموافق لرابع وعشرين غشت 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف. وخلال هذا الحفل الديني الذي تميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية شريفة ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق عرضا بين يدي جلالة الملك حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. وقال السيد التوفيق في كلمته إن صاحب الجلالة بصفته أميرا للمؤمنين كان قد تفضل بمناسبة إحياء ذكر المولد في العام الماضي بتوجيه المجلس العلمي الأعلى من أجل القيام بما يليق من التذكير والتنوير برسم الاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام. وأوضح السيد التوفيق أن السنة حفلت على امتدادها بمجالس الابتهال والتعليم، فنسأل الله الحميد المجيد أن يضيف ما تنزل في تلك المجالس من فيوض الرحمة في سجل مبرات جلالتكم وأن يضاعف بها الأجر في صحيفتكم. إثر ذلك قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لجلالة الملك نسخة من كتاب ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج الذي قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بطبعه ونشرها بالاعتماد على عشرات المخطوطات في المكتبات الملكية والعامة والخاصة في المغرب وفي الخارج. يأتي هذا النشر عملا بتوجيهات أمير المؤمنين حفظه الله الذي دعا في العام الماضي في رسالة إلى المجلس العلمي الأعلى إلى إحياء ذكرى مرور 15 قرنا قمريا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، على أن يكون ضمن فعاليات هذا الإحياء نشر عناوين من تراث المغاربة في ذكر الصلاة على النبي وما كان لعلماء المغرب فيها من التبريز. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمد بالرباط والعديد من العلماء وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. ويأتي إحياء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله لهذه الليلة المباركة اقتداء بسنة أسلافه المنعمين الذين دأبوا على الاحتفاء بذكرى مولد جدهم المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام الذي شكل ميلاده مولد أمة كانت وستظل خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهو الرسول الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أشرقت بمولده الدنيا وامتلأت نورا وهداية بفضل ما تضمنته الرسالة المحمدية من ترسيخ لقيم العدل والمساواة والاعتدال والدعوة إلى العمل الصالح والتسامح بين البشر والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات حتى يعم الرخاء والسلم بين الناس أجمعين.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو. في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطافين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار البعض الآخر وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. ففي إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل طبقال ومحيطه الطبيعي.
4: تريك تو جبل طبقال لتأخذ أتليست يومين، ومثلا تنديروا البيك اب للكليان من الرياض سواء من مراكش ولا من إمليل.
5: المنطقة ديال إمليل هي منطقة كما قلت سياحية، كتوفر يعني واحد الفضاء هادئ للاستجمام والراحة والاكتشاف الطبيعة والاكتشاف المناظر الخلابة اللي كتزخر بها البلاد ديالنا.
3: في هذه المنطقة يلتقي السياح المغاربة والأجانب في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإيواء. حقيقة أعجبنا كثيرا بالمناظر الطبيعية والقمم الجبلية إلى جانب المطبخ المغربي التقليدي. تجربة تسلق قمم طبقال كانت ممتعة بفضل تنوع المشاهد التي تجمع بين الجبال والقرى والطبيعة، فضلا عن حسن استقبال السكان.
6: جيت لنا ندير طبقال الأول مرة لي، جيت نكتشف فيها المناظر هنايا في إمليل، نشاركوا هنايا الأجواء، نشوفوا كي دايرين كي دايره الحياة هنايا، نطلعوا الجبال نشوفوا المناظر كي دايرين.
7: صراحة إمليل هي واحد منطقة سياحية زوينة، كنلقاو فيها الراحة النفسية ديالنا، فيها مناظر زوينة وخلابة بحال الشلالات والجبال، كل شيء كتلقى واحد المناظر خلابة فيها الطبيعة واحد السكينه زعما رائع.
8: كنصحوا فيه الصراحه ديال كنلقاو هنا الناس كترحب بيك، كاين مناظر زوينه وراحه البال والكالم، كتلقى مناظر زوينه، كاين شلال جبال، كدير دي باركور هنا.
3: وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهه صيفيه تجمع بين الطبيعه والمغامره واكتشاف الثقافه المحليه في وقت يتزايد فيه اقبال المصطافين على السياحه الجبليه كخيار اخر لقضاء العطله بعيدا عن الشواطئ.
1: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه بطاقة تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التبريكات وأخلص متمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: في إطار برنامج المرحلة الثانية من الدورة 17 لمخيمهم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطفال القدس شاركوا بمدينة طنجة الشعب المغربي أفراحه بعيد الشباب السعيد من خلال إقامة حفل رمزي بمقر إقامتهم تضمن فقرات فنية من التراث الفلسطيني. هذا الحفل الذي حضره المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي استهل بترديد الأطفال المقدسيين للناشدين الوطني المغربي والفلسطيني.
3: اليوم كان عندنا أمسية كتير حلوة بمناسبة عيد الشباب المجيد، عملنا فيها فقرات كتيرة بتعبر عنا كفلسطينيين وعن هويتنا، عملنا فقرات تتضمن الدبكة، الغناء، القرآن وكمان الشعر، الشعر اللي بيعبر عن الترابط بين فلسطين والمغرب الشقيق. كتير انبسطنا مع بعض وكتير فرحنا وشفنا التراث الفلسطيني من الدبكة الفلسطينية اللي تيجي في مقدمة التراث الفلسطيني، شفنا البنات والأولاد كيف رقصوا على الدبكة الفلسطينية بكل ثقة.
2: أطفال القدس قاموا أيضا بزيارة إلى مدينتي الفنيدق وتطوان، حيث شملت الزيارة جولة بالمركب الملكي للغولف. اطلعوا خلالها على مختلف مكونات الملعب من نقطة الانطلاق إلى الممر ومن النقطة الوعرة ومنطقة الوصول، قبل أن يتلقوا بإشراف مدربين محترفين دروسا تطبيقية في المبادئ الأساسية لاستخدام مختلف أنواع مضارب الغولف والتنوب على ممارسة اللعب.
4: جينا اليوم على مدينة تطوان، رحنا زرنا مدينة الجولف، لعبنا فيها وتعلمنا لعبة الجولف لأول مرة في حياتي، كانت تجربة جدا جميلة.
2: هذا وأتيحت لأطفال القدس أيضا زيارة في مدينة تطوان، جالوا خلالها في أزقة المدينة العتيقة واكتشفوا عددا من مظاهر العمارة المغربية الأصيلة، مستحضرين خلال هذه الجولة أوجه التشابه بين أجواء المدينة العتيقة وبعض ملامح البلدة القديمة للقدس. غيم راديو.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكاياتنا اليوم مع فن تبوريدا. البوادي المغربية حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته تقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي، تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء، يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه وكيف يحافظ على توازن الصف وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد.

0: الجديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
2: إنغمس نيم كورا، إنمنادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزين إنغمسن، جماب راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
4: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الاثنين عن أسماء الفائزين بجوائز محمد السادس في مختلف الأصناف. وذكر بلاغ للوزارة أن جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية آلت إلى السيد عبد المجيد الصغير. وأضاف المصدر ذاته أن جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير عادت إلى السيد عمر بن عبد الله الشهري، فيما عادت جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب إلى السيد أسامة أبو زهير. وفي صنف الخط المغربي، توج السيد فؤاد الإدريسي المرابطي بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الخط المغربي، بينما آلت جائزة محمد السادس للتفوق لفن الخط المغربي للسيد العربي منتصير. وفي فن الزخرفة المغربية، حاز السيد الحسن السملالي جائزة محمد السادس التكريمية لفن الزخرفة المغربية على الورق، ونالت السيدة السعدية أنها جائزة محمد السادس للتفوق لفن الزخرفة المغربية على الورق. أما في فن الحروفية، فتوج السيد عبد الغني ودة بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الحروفية، كما فاز السيد رشيد شعرير بجائزة محمد السادس للتفوق لفن الحروفية.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: كنقول أن بالنسبة للآباء خاصهم شوية يكون عندهم الصبر ويستعدوا ولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسة، يعني حاولوا ينوضهم شوية بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هذه الناحية الدري خاصو واحد ناحية الدري في راسو غادي يعرف أنه غادي يدخل المدرسة.
6: Oui, c'est important qu'il soit préparé psychologiquement, surtout après 2 mois de vacances. Il va falloir qu'il retrouve un rythme de l'école. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances. Et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
7: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم، خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي، كيفاش غتدخلوا المدرسه، كيفاش غتتعاملوا مع الدراري، كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين، يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري، ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تواصل تعبئتها في إطار عملية مرحبا 2026، مجهودات لاستقبال ومواكبة مغاربة العالم الوافدين على باحة الاستراحة المتوسطية الواقعة بالقرب من مدخل الطريق السياري جنوب طنجة، خلال رحلتهم لمغادرة أرض الوطن نحو